0: تسوقي كهرباء
1: هاي
0: قدامك فروج، اسكو تقف ولا توصل وين باش تمشي بعد تفكر نسبك تاعك
2: انت تاعك
1: ولا حتى رادار دروكو
0: ولا رادار دروكو
1: تصور تقول عاود عاود عاود عاود بعد ما يصدم هو مازال الكهرباء تحب تدخل في الحيط وقت
2: بعد تدخل انت
1: ريفليكس عنده دواء صحيح
0: هذا علاش احنا قلنا على الشوا دو لابوكل صح دونك نرجعوا للغو ترونسفير الوغ ياخذ دو بارامتر او ثلاثه كيما احنا حاطين الوغ لو تابلو تي لا تاي ان اللي احنا ديجا حسبناها في الترونسفير اي لو نون دو فيشي اذا كان باش تعدي نون دو فيجي فيشي فيزيك في لونتيت من بعد نحل فيشي نتاعي او مود رايت دبليو في بي بطبيعه الحال بما انه هنا فيشي بوان دات فور ان رينج ان دونك باش نمشي اليمون باغ اليمون كاز باغ كاز اي نكتب ليليمون هذاك في الاف ونسكر ساشون كو قبيل انا كنت ندخل وبعد نسيت الباركور نتاع الفيشي نتاعي راهو سيكونسيال وهنا نجم نعطي اكزومبل كيما قبل كنا الكاسيت باش تسمع الاغنيه نمرو اربعه تسمع ثلاثه الاخرين
2: باهي لازمك تعديهم الكل
1: حتى تسمع زاد البرنامج تاع راديو باك تتعدى بالاخبار
0: ما تنجمش
1: تسبح حاجه لا تو نحكي في لي زيميسيون اون ديريكت
0: في لي زيميسيون اون
2: ديريكت
0: انا تو كي نحكي ومثال كي احنا نسمع الاغنيه نمرو 4 6 10 لا في لي زيميسيون سي كونسيل من الاول للاخر حتى توصل دونك هذا هو بالنسبه للفيشي بوان بوان دات كيفاش عملنا لو رو ترانسفير
2: باهي
0: كملوا ولا فما
2: ما فما حتى شيء عن
0: 11
2: دقيقة
1: عندنا
0: 11 دقيقة
1: اكاهو
0: مريقلين واضح واضح باهي دونك نمشيو في صافي خطرانا كي الفرونسي باش نعطيهم
2: يلزم
0: الوغ بالنسبة للغوشيخش باللي هي دونك كيما عملنا الغوشيخش في الفيشي تكست بالضبط دونك بي مونزا من بعد نحل الفيشي نتاعي او مودريد نفس الباركور دو فيشي دونك فان فيشي فولس وايل نوت فان فيشي كذا تراي اكسبت وفا اف بوان كلوز كيما عملنا قبيلي بالضبط اللي مش يتبدل شنو اللي انا كي باش نقرا ما عادش باش نحط في تابلو مش نحط في انغوجيسترومون اي جو تيست اسكو الانغوجيسترومون هذاك الاكس والي غريك دونك لهنا ريشيرش دوبل كريتير اسكو الاكس اللي في الشون هي بيد الاكس اللي دخلتها كاوتيليزاتور اي لي غريك اللي في الشون هي بيد لي غريك اللي انا دخلتها كاوتيليزاتور اذا كان هي نفسها تو سامبلومون نعطيه السي اللي هي فاش قاعده تعمل السي قاعده تحسب لي في نومرو الكاز اللي انا لقيت فيها الاكس ولي غريك كما لقيتش بيان سور باش نرجع بالمونزا اللي هو البي اللي انا بديت به من الاول من بعد لافيشاج نتاعنا بيان سور كالعاده سيت رو كاونت زيرو علاش على خاطر باش نفرغ تيبل ويدجت نتاعنا كي العاد ما قلنا اللي باش نعمل فيهم لافيشاج الكل يلزم نفرغهم باش ما يصيرش كتيبة على كتيبة
2: اوكي
0: ومن بعد شان باركور العادي اي جافيش وخلي سي حليم نكمل على روحي اوكي دونك كي العاد نحل فيشي نتاعي اون مود ريد ومن بعد الباركور العادي كيما مستانسين معناتها ما معنا حتى شيء نقرا لونغوجيسترومون ابارتيغ من الفيشي كالعاده ومن بعد جانسيغ اون ليني هذيك اش معناتها انسيرت رو راهي ليني جانسيغ اون ليني ومن بعد نزيد لي زيليمون تاعي كل وحده في كاز رد بالي نمرو ليني فيغول نمرو الكولون اللي هما يبداو بالزيرو زيرو ان دو تخوا حتى تكمل الاخر ومن بعد ليليمون اللي هو يلزم يكون دو تيب تكست ما يجوش هو دو تيب شيل سامحني ماهوش هو عدد وانت تحب تكتبه بالسيف راه ويزك بتحوله للشيل باش تكتب دونك هذاك علاش عندنا لستير كيما نشوفوا في الثلاثه الاولانيين والاخرين بطبيعتهم دو تيب شين دونك يصير لافيشاج نتاعهم ديريكتومون.
1: بالله عندي تعقيب صغير بعد اذنكم لهنا بارفوا نغلط في السنتاكس نتاع سيت ايتم ولا كيو تيبل ويجيت ايتم ولا انسرت رو بارفوا يعطيوها في معناها في لينونسي دو ليكزام بارفوا نو هنا اذا كان تصير غلطه او نيفو دو تراي راهي ما تخرجش اللوتر. هذا كان سنتاكس غلط ولا حاجه ما يخرجليش خاطر تراي اكسبت هي الكاش لي زيرو
0: معناتها ما يعطينيش التيب نتاع
1: ما يعطينيش الغلطه شنو هي معناها لهنا التلميذ لازم يكتب بالصحيح وكهو
0: جوست خرج له اكسبت
1: هذا وكهو والانترفاس كما قالت مدام ابتسام هو ناخذ منه المعلومه سو فورم دون شين دو كاركتير اي جانسير لانفورماسيون سو فورم دون شين دو كاركتير على اكسبسيون باش ما يتاولش كلامنا على اكسبسيون دي بوتون راديو اي دي تشيك بوكس
0: اي هذوك ما نكتبش
1: اي معناها كي ناخذ منهم المعلومه
0: ناخذ سو فورم بوليان اي صحيح
1: دونك لهنا كو سو سوا في لاينيديت في لابيل في تكست ايديت في ليست ويجيت في تيبل ويجيت دونك المانيبيلاسيون تاعنا ديما يعني التورن تور دي شين دو كاركتير والنجم زاده وتعطات في سوجي قديم انه خذيت لانفورماسيون من لابيل. معناها لابيل مش نعمل فيه كان سيت تيكست، راني نجم زاد لابيل نعمل به تيكست سورتو وقتاش
0: في لانيديت.
1: اي وقفشت في لانيديت سورتو وقتاش، وقت اللي كيما من بكري كنت اتذكر من الكل عملنا جو وتستينا بالان باش مازال عندنا وقت.
2: مازال
1: بكري كما حكينا بكري قلنا الان كتذكروا في اللي نونسي ملو كنا نجمو زاد نتستيو على كونتوني دون زون ولا دان لابيل.
2: اوكي
1: دونك شوفوا هل انه موجود ولا مش موجود. دونك هكا احنا اون بريفيو قلنا بلكش الوقت يخسرنا هكا علاش ما زدناش اكثر من هكا.
2: محمد عنطول هو اللي نجم يقول لنا الوقت قداش مازال لنا توا بالضبط. فوالا مازالوا 7 دقائق ولا 9 دقائق. باهي برشا يا مازال. محمد عنطول تحيه ليه جاي زدنا في الوقت.
1: يصح
2: يا ملا اخر هكا النصائح اللي نجموا نعطيوهم لتلامذتنا اللي في توا هكا مهمتهم انهم ينجحوا ان شاء الله في الباك ويراجعوا بالقدام مادة الاعلاميه شنو اللي باش نجمو نقولوا لها.
0: دونك احنا باش نقولوا راهو هذا الكل اللي احنا حكينا فيه تو بيان سور التلامذه قاعدين يفهموا فينا فاش قاعدين نحكيو خاطر هذا الكل قراوه في وسط العام.
2: فوالا مش كيفنا
0: ما ينجمش يكون تلميذ يسمع فينا وقرا عام كامل ومش قاعد يفهم فينا فاش قاعدين نقولوا. بالنسبه لنهار الاكزامان بلي انا نحب نقول حاجه برك بلي حكايه انا نعدي 8 يجيني ساهل وانا نعدي ماضي ساعه يجيني صعيب وانا ما نعرف شنو راهي ما فماش منها الحكايه. راهو لي زيكزام حاضرين النيفو ديفيكولتي نحاولوا باش يكونوا معناتها نتصور انا الوزاره والكوميسيون يحاولوا باش يكونوا دو ميم ديفيكولتي ولكن مهما تعمل انت بطبيعه الحال ما نجمش. مش صحيح حكايه 8 اسهل و8 اصعب وكل الاشاعات اللي تسمعوا فيهم الكل باللي هي
2: راهم غالطين
0: راهم غالطين. ادخل انت حضرت عام كامل قريت عام كامل ادخل اخدم
2: هذوما دي عرفت دي سوبربوزي معناتها دي سوبوزيسيون والا سوبرستيسيون معناتها اللي راهو انت محضر ما فماش مهما يكون شنو
0: الاكزامان. انا بالنسبه لي ما عندهمش معنى الحكايه هذوما الحقيقه نتاع ربي. دونك تدخل تخدم على روحك تقرا لي نونسي بالكدا تشوف شنو المطلوب تشوف شنو اللي موجود في الـ في الـ في الغصوص خاطرهم مش يعطيكم حاجات مكتوبين. ما مثلا عطاني فونكسيون ولا موديل يعمل لي فيريفيكاسيون مش نمشي نجري نكتبه من بعد نقول هو موجود ديجا ضيعت وقتي. دونك نثبت شفما في الرسورس نثبت شنو مطلوب مني نتقيد بالاكزامان مش لازم نوري روحي لينا بطل بتاع فهمت نحترم الاسامي اللي عطاهم لي في الورقه. حضرت عام كامل قريت عام كامل معناتها تبارك الله معناتها الاساتذه عملوا مجهود تلامذه قرات ما نصورش تلميذ باك انفو ما قراش انفو
2: وكل ليتيديت
0: صحيح دونك تعبنا الناس الكل وكذا تو قيد
2: اي لا بالطبيعه مش جديد
0: تو وقيت باش نوريو اللي احنا خدمنا
2: فوالا
0: وباش ناخذوا نوتنا وكما قال السي حليم راهي هذه ثلث النوت ماشي شويه معناتها كي نعدي انا اكزامان براتيك باهي ندخل مورا المول التيوريك ديجا
2: بالطبيعه
0: كونفيونس.
2: اذا كان باش نحكيو على البراتيك انا باش نعطي اسئله من انا ما نعرفش معناتها لازم نقرا لي لونسي الكل ومن بعد نثبت
0: بيان سور.
2: لازم لي لونسي نتاعي نفهموا اذا كان لازم جيكري لي مو كلي ولا الحاجات ونسطرهم ولا حاجات كيف ما هكا ما نعرفش لازم جو سوي ان انشينمون ولا فما حاجات نجم نخدمهم قبل حاجات.
0: والله بالنسبه للتلميذ اذا كان عنده حاجه اسهل من معناتها بارتي اسهل من البارتي نجم يبدا بها راه فماش انشينمون معين
2: باهي
0: كل تلميذ وطريقته في الخدمه
2: باهي. دونك اذا كان تنجم بعدين باش تقراها الكل توا تشوف انا هي لابارتي اللي انت مرتاح فيها تسبقها هذيك تخدمها والباقي تخدمه من بعد
0: بطبيعه الحال
1: باهي. انا عندي بعض النصائح ان شاء الله ربي يوفق وليداتنا الكل نهار السبت لانه ولي تري فاسيل دافوار اون تري بون نوت مش صعيب لانه انا ما نتصورش كان عام كامل تعب نتاع عام كامل واربع سوايع في الجمعه باش في الاخر تلميذ ما ياخذش نوت باهيه كلكو سوا ليليف كلكو سوا سي كومبيتونس كلكو سوا سي كونيسونس ثم حاجه تتعدى عليهم في وسط العام وما نحبوش ندخلوا فيها هاو دوفوار صعيب ولا انا اصلا صعيب ولا سهل بارابور اكوا ما فماش حاجه بروبورسيونيل ما فماش حاجه في المطلق هذا سهل بالنسبه لي انا صعيب مدام تي سهل صعيب سهل هي صعيب لي
2: ولا حضرت بالقدا
1: وندخل سورتو فازت ندخل العشرة ونص ما نتلهاش بالسوجي نتلهى نقارن في زعمه اما اسهل الدفوار اللي عندي ولا الدفوار اللي قبل ايتون دوني اللي قبل كانوا يتعطاو 3 سوجي راهو على فكره أوكي. قبل ما يتبدل البرنامج الجديد كانوا يتعطاو 3 سوجي ما انا ما كانتش الحكايه هذه ما تروح بتيتر خاطر السنه والعام به بريف انا نقول راهو عندي دي ريسورس نتقيد به اذا كان حاجه موجوده في الريسورس ما نمشيش نعاود نخدمها لاني انا حافظها مش تجيني تيبل وجت نعرف مانيبيليها ليست وجت نعرف مانيبيليها في شي تكست نعرف مانيبيليه في شي تي بي ولا بينير نعرف مانيبيليه انا نمن ديما بحاجه انه نخرج من بوتون نبدا بشوي بشوي بشوي ونجرب نعمل دي موديول سهلي برفوا تلقى فكره هي بسيطه على الاخر اما نجي نعقدها وصحيت فوالا جسدي في لي شوز انا نقول مثلا راني مش نبدل في شي نهز التابلو يا خويا نعمل لي موديفيكاسيون للسيستير نتاعي نرجع باش نعمل تري في شي باش ننظمو نهز التابلو نعمل تري نتاعي نرجع
0: مش لازم تتفلسف وتطلع لي بطلعه اخرى
2: اللي هي تنجم
1: تعيشك وتحافظ على السنتاكس نتقيد سورتو باللي زيكزومبل ديكزيكسيون خاطر يعطيني يعطيهم ديما دي زيكزومبل فاهم لي زانترفاس وشنو لافيشاج وشنو الريزولتا فينال اللي نوصل له نتقيد بيه هذاك اش معنى نتقيد بيه لانه اول حاجه نشوفوها اذا كان بروغرام يخدم راهو اسكو معناها الريبون او بيزوان هذاكم ولا لا لي كونديسيون تاعنا مهما يكون ساعه ونص في زابل باش تخدم ان اكزرسيس وهذا اثبتته التجربه من 2022
0: نحن جايين
1: وحنا جايين
2: ايوا
1: حتى ل 2025 خاطر ما ثمش حتى سوجي ما يتخدمش وما يتخدمش في ساعه ونص والتلميذ يكمل دونك ومعناها التلميذ ينجم يلسون كابابل باش يخدمه وباش ياخذوا نوت به نحي من مخي فكره اني انا داخل مش عندي كلمتين مش نحطهم ونخرج نو سي با سا نجاوب معناها ان شاء الله ان شاء الله تكون معناها الناس الكل تخدم على رواحها وتركز راهو البراتيك ينجم ياخذوا فيه انتري بون نوت
2: وبربي للجماعة اللي تعدي الباك الكل راهي حرب عصاب راهو إذا كان أنت تخرج معناتها تمشي باش تعدي عندك ثقة في نفسك متأكد اللي أنت رجعت مهما كان شنو اللي باش يجي جوك باهي راهو تدخل زين على الأخر
1: قولك حاجة أنا
2: نجم تسمعي قل
1: لانفورماتيك ستين سورس دونوت
2: فوالا
1: سيت اون ماتيير اللي ما تتطلبش دي شابيتر برشا هما ثم دي دومين متداخلين ثم حاجات متداخلين في بعضهم
2: فوالا
1: الي بازي سو لوريزونمون لوجيك انا هو اللي يلقى مشاكل التلميذ اللي ما يخدمش ويجي في الاخر فك الجماعتين وين حب
0: يحاول على بدني يحفظني
1: دونك هذاك ما
2: نجمش هذاك ما
1: نجمش سكو لوجيك
2: باهي
1: واللوجيك تكتسبها
2: من الاول
1: تكتسب بالخدمه تكتسب معناها هذه نصيحه سامحني نصيحه سورتو للتلامذه اللي العام الجاي بكالوريا راه من اول العام نخدم نلقى روحي ما ثمش هذه حتى كان في التروازيام اني ما خدمتش راه البكالوريا من اول العام نخدم نلقى روحي
0: وخاصة اليوم يقراوها دوزيام اني معناتها يقراو برشا انفورماتيك تروازيام اني يقراو برشا انفورماتيك معناتها سبيسياليتي نتاعهم إذا كان تقرا ثلاث سنين هذا كله و... بعد
2: نو جيماجين اللي مهما يكون بحاول الله باش يكون عندهم عندهم ما يكفي من المعلومات اللي باش ينجموا
1: ما نعرفش كان تسمح لنا احنا عندنا ان شاء الله
2: قل
1: منتوج جديد قاعد ان شاء الله باش يخرج للسوق
2: اي
1: اللي هو باراسكولير يهم جماعه
2: الباك
1: تو عندنا دو كتب ان شاء الله باش يدخلوا المطبع
2: ان شاء الله
1: تروازيام انفو كاتريام ان ايكونومي وان شاء الله في البروجي مع دار نشر
2: ايوا
1: ما نحبش نسميه
2: ما كانش تولينا بيبليسيتي فوق علينا
1: ان شاء الله دونك العام الجاي كان رجعنا بحذاكم ولا ان شاء الله المره الجايه كان حضر ولا حاجه
2: ان شاء الله علاش لا فوالا يكونوا هكاك تلامذتنا
1: ان شاء الله يستفيدوا منهم
2: ان شاء الله بالضبط
1: هذيك يكون قدره ربي في الصيف ولا في الرونتري الجايه على الاقل كتاب تروزيام اني متوفر في المكاتب الكل
2: ان شاء الله
0: تروزيام انفو بتبع
1: تروزيام انفو بروجراماسيون ان شاء الله ربي ينجحهم وربي يوفقنا
2: ان شاء الله ان شاء الله شكرا لكم كنت معنا مدام ابتسام سيد وسي عبد الحليم المخزومي هذوما اللي باش يكونوا زاد عندكم ان شاء الله مره اخرى معانا دونك تبعونا في التيوريك فوالا احنا اليوم قدمنا البراتيك حمزه نمي راهولي باش يكمل معاكم المشوار تحيه سبيسيال الايد اللي دي نعاود خاطر عملت مجهود جبار باش تلامذتنا يكونوا معانا ويتبعونا شكرا ليك وليد الريفي اللي كان معانا وعنطولي اللي توا التحق بالركب باش يكمل نص الليل الخدمه واحنا نقول لكم باي باي

0: موعدكم السنوي لاستعداد للبكالوريوس.
1: موعدكم السنوي لاستعداد للبكالوريوس.
0: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
2: كلمونا على 71 844 411.
3: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
4: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
0: Malla Cura.

اهلا وسهلا بكم الناس الكل في ملكورة كما العادة بالفون تاع كولد بلاي. ذكرنا في برشة تصاور الاغنية ذي، تصاور فرحة، تصاور ذكريات، تصاور ألم، تصاور خسارة، تصاور ربح، ورقة حمراء، فار، كؤوس العالم، كؤوس أوروبا، اللعبة اللي يحبوها مليارات في العالم، ساحرة المستديرة مكذبش اللي سماها الساحرة اللي تعمل في برشة مشاكل. اليوم شنرجو نحكيو على كأس تونس في رق الرابطة المحترفة الأولى في المربع الذهبي قبل خطوة من الدور النهائي، شبيبة العمران، الترجي، نادي صفاقسي والترجي الجرجيسي. نحكيه أيضا على الترجي، شفنا شكري الواعر يقول برشا حاجات باش تتبدل في الترجي وكل واحد باش يخدم خدمته، برشا كلام ما بين الكلام، برشا خلينا نقولوا دي ميساج قاعدين يتعديوا في وسط كلام شكري الواعر اللاعب السابق للترجي للمنتخب الوطني التونسي. واكيد باش نرجعوا نحكيوا على كما قلنا على كأس تونس، نحكيوا ايضا على المنتخب الوطني التونسي قبل ايامات قليله من الاستحقاق العالمي مونديال 2026، اول مباراه 15 جوان. برشا مشاكل قاعدين نسمعوا فيها او بعض خلينا نقولوا مشاكل باش ما نكبروهاش، ولؤي بن فرحات يخرج عن صمته وينفي او ينفي تصريح صبري لموشي في المؤتمر الصحفي. هنا السؤال مش هذا، مش يخص الـ يعني الكلام اللي قاله لؤي بن فرحات، ولكن هوني حسب رايكم الاعلام الرياضي باش مطالب قبل كاس العالم، هل يحكي على الحاجات هذه؟ هل يحكي اذا فما مشاكل في المنتخب الوطني التونسي قبل كاس العالم، والا تكون فما حاجه اخرى، توجه يكون اعلامي رياضي لصالح المنتخب الوطني التونسي قبل كأس العالم. هذا بعد لحظات إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا مهدي عبيد، حمودة بن سليم والمدرب فاخر فهمي. تنفيسة صغيرة مع الموسيقى وراجعين.

0: يلعبوا بوتو بافا. الله الله الله يا دوسو،
1: هذه مستحيله يا عمر.
0: جنون
2: ما لا كره. ملا كورة.
3: أهلا وسهلا بكم من جديد في ملا كورة. كما قلنا من توا إن شاء الله حتى لل 11:30 نرجو نحكيه على كأس تونس، فرق الرابطة المحترفة الأولى تسيطر على المربع الأخير للكاس. ترجي شبيبة العمران، نادي صفاقسي، ترجي جرجيس. نحكيه أيضا على ترجي شكري الوياري، يقول في دي ميساج أنتخ لليني واضحين لما حالة سمعناهم بعد المباراة متاع اليوم. يقول برشا حاجات باش تتبدل في الترجي، وكل واحد باش يخدم خدمته. وهذا أهم تصريح قالوا لاعب سابق للترجي منتخب تونسي اليوم، اللي هو في مهمة جديدة صلب إدارة الترجي. نحكيه أيضا على المنتخب الوطني التونسي، باش نرجع نحكيه شوية على لؤي بن فرحات. أكثر حاجة خلينا نقوله متداولة حتى في الصحافة العالمية، اللونج اللي باش ناخذوه اليوم، شو مطالب الإعلام التونسي في مثل هذه النقاط، أنه يتعامل مع خلينا نقوله نوعا ما مشاكل تقاها ما بين لاعب ومدرب، أو مشاكل صلب للفريق. هل الإعلام التونسي الرياضي اليوم لازم يسكت خاطر فما كأس العالم، باش ما يقولكش دخل شوشرة على المنتخب الوطني التونسي، وإلا يلزم يتكلم، وهذا موجود وياخذ كل الأخبار كما هي كيف كيف، سواء قبل كأس العالم وإلا حتى قبل بنهار كان يلزم. على كل حال المواضيع هذه بكل شاء الله باش نحكيو فيهم كما العادة مع مهدي عبيد. مرحبا بيك.
4: بارك الله فيك مالك، وديما فرحان اللي أنا موجود بحذاك. تحياتي الكوتش فاخر، وتحياتي لخونا حمودة هنا في التكنيك، وكل
3: مستمعين
4: إذاعة الشباب
3: يعطيك الصحة. فاخر فهمي مرحبا.
5: مرحبا مالك مهدوش بسي حمودة، وإن شاء الله حسن متميزة كالعادة.
3: حمود شو أحوالك؟ لاباس
6: الحمد لله.
3: مرحبا بيك حمودة. مرحبا.
6: تجور أم بليزير كلها ديما. أنا الحصة هذه خذيت صبغة خاصة، وديما وليت سي واحد عبارة يخرجك.
4: انا والله في الشارع
6: يرتاح فيها
3: ثيرابي
6: والله. لا هو بارسيه شوية يكون اللي حبه هو.
4: المستمعين راهو ولاو معناها اوفياء الحصة هذه. والله في الشارع قديش من واحد يوقفني يقول لي وينك الجمعة هذه في ذات الشباب،
6: وعلى خاطر ماهيش اوردينير
4: مختلفة.
6: ما نحكيوش كيما معناها بلغة أخرى. الحصة هذه تخلي الإنسان يقول اللي حبه واللي يفكر فيه من غير زكزيك.
3: الحمد لله الحمد لله. أنا ما حبش يسر أنا يغني وجنيح ويرد عليه. إن شاء الله أنتو كنحاول وإحنا نقدمه هذي الأكيد اللي فما الصدق فما نية صادقة. هذي من نجم يعرفها واحد كان ربي ما بينه وبين ربي سبحانه وتعالى، أنه نحاولوا أنه نقدمه حاجة بالحق فيها زوايا أخرى، فيها رؤية أخرى، وفيها تنويع كما قلت. مهدي نمشي أول حاجة كما العادة مع كلمة حرة.
2: كلمة حرة.
3: أي حمودة نبدأ بك أنت.
6: أنا مش نحكي على موضوع ماهوش لوجيك بالكل، بتاتر الناس كل
3: كما العادة
6: وأنا نشوفه مش لوجيك. الكوب دافريك اللي وقعت فيها القرعة اللي وقعت في القاهرة رسمها نهار ثلاثة، واللي باش تكون لأول مرة في ثلاثة بلدان اللي هما كينيا وغاندا بلس تنزانيا. بون 42 ديزيكيب باش يتقسموا على 12 مجموعة، كل مجموعة باش تاخذ، هذا كله لوجيك. وين المش معقول؟ وأنك تاخذ كينيا وغاندا وتنزانيا، هذم بلدان منظمة للدورة. بلدان منظمة للدورة في نفس الوقت يشاركوا في التصفيات. كي يشاركوا في التصفيات إلفو بارتي دي جروب. ال 12 تونس في رقم 8 والبقيه كل واحده في جروب. مش هذه المشكله، المشكله هو انهم هم اوتوماتيكمون ولا سيستيماتيكمون مترشحين للنهائيات. لهنا السؤال مطروح، كيف انا نشارك في تصفيات من اجل باش نبلغ الدور هذايا معناها النهائيات، في نفس الوقت عندي ثلاثه لا هذوك معناها باتوشي هذوك منظمين دونك اوتوماتيكمون.
4: سامحني الاسبوع نتاعهم ما يتحسبوش، راه نقاطهم ما تتحسبش. مثلا في المجموعه هي ملاحظتك في بلاصتها ما عندها سنوات راهو،
3: وصارت قبل وصارت حتى في كاس العالم على ما اظن. عرفش انا هي منهم، فما شكون فريق نظم كاس العالم ولكن شارك في التصفيات
4: كاس العالم.
3: كاس العالم
4: زعما
3: لا, لا لا لا ما نعرفش شكون، نسيت معناتها. حتى يظل لي فريق من امريكا الجنوبيه.
4: لا لا لا متاكدين
3: او هز كاس العالم مش
4: نهسي. انا ما عرفتش نقص. انا نعطيك معلومه. انا لا نعطيك معلومه. المغرب شارك مثلا في التصفيات اللي فاتت وهو نظم نهائيات نقاطه ما تحسبش واليوم باش يترشحوا زوز مثلا من مجموعته واليوم يترشحوا ثلاثه في بلاصته هو. معناها مثلا نحكي لك
6: الفريق يترشح من فريق يترشح واحد
4: بدل هذا ستاندي تاي. اما المهم المؤكد انه نقاطه لا تحتسب، نقاطه هو مقابلاته هو لا تحتسب، معناها بين ثلاثه يطلعوا زوز فوالا، بين ثلاثه الاخرين يطلعوا زوز.
6: نمشيو معاك
4: هذا مؤكد راهو
6: نمشي معاك
4: نمشي المهم
6: نمشي معاك
4: نقاطه لا تحتسب
6: ما تقعدش لوجيك عليه ما تقعدش لوجيك ديما علاش باش يترشح واحد برك من المجموعه هذيك بما ان الطرف الثاني هو مترشح اوتوماتيكمان دونك واحد برك باش يترشح
4: اي فوالا من
6: ثلاثه تنديك سيتادير تاخذ بروبابيليتي تلقى 33% معناها 1 سور 3 باش ترشح تنديك في لي زوتر جروب التسعه اللي تبقاو يبان عندك 2 شانس سور 4 تولي 50% دونك ما عادش
4: عادله لا جوست حاب تعطيك اللي نقاطه لا
6: تحسب
4: علاش عباره وديه
6: اتمني علاش ما يكونش البلد المنظم ينجم يشارك في مجموعه فيها اربعه زاده يترشحوا منها اثنين
4: يعطيك صح
6: وفي نفس الوقت لا تحسب
4: الاخر
6: تولي معقوله جدا.
3: اكد لي بدر الدين الثاني معلومه اللي قلتها لكم، البرازيل 2014 البرازيل شاركت في التصفيات شاركت في التصفيات وهي تنظم 2014
6: مشكله مش غادي مشكله انك انت
3: يعني شاركت وهي اوتوماتيكمون
6: تشارك باش تقعد اجور لكن تشارك انا الجروب لا واللي هي لو بي اورجانيزاتور في خمسه جمعيات
3: التصفيات نتاع برازيل 2000 هي شاركت في التصفيات لكن معناتها كما نقولوا معناتها موجوده دوفيس لانه بلد منظم علاش قلت لك نذكرها
5: هي ما هو اللي قال عليه سي حموده انه في بلاصه اربعه يترشحوا زوز يقعدوا ثلاثه يترشحوا زوز
6: صحيح
5: في ثلاثه يترشحوا واحد ماهوش لوجيك
6: ما نفهموش فيها انا يظهر لي في حكايه النقاط ثبتوا فيها بالكدا
3: ما نتكلموش على بعضنا انتوكا
6: هذه النقاط يظهر لي تحسب
4: لا تحسب
6: لا تحسب سي فامبيو اما نفيش تقعد ديزيكليبري ومي صادقه ما بين زوز واحد عنده 50% باش يتعدى وليخ 33%
3: واضح حموده على كل حال حموده اللي الكوب دافريك هذا 2027 بصير في نفس التوقيت كما عام سنة تقريبا تاع كاس العالم في جوان جويلة في الصيف وبعدها فما في 2028 ثم باش تصبح كل اربع سنوات في الاثناء كريستيانو رونالدو يفوز بالدوري السعودي هذا اول لقب لكريستيانو رونالدو واخيرا
4: هذه كان دخلتي
5: هذه دخلتي انا دخلت فيها اكثر من ديتاي حق
6: كريستيانو انا فاضي كريستيانو
3: كما تقول خبر عاجل باهي فاخر
5: حرقت لنا الدخلة شوية كما حمد الله واحد محضر معه حاجات نحكيه على 41
3: سنة انت تتعمق معنا
5: بعد 2019 اخر مرة هزت النصر السعودي 2022 في الفاز لتورج كريستيانو رونالدو عمل بيرفورمانس كبيرة تو عمره 41 سنة هز البطولة حبيت نحكي على العمر مجرد رقم بالنسبة لكريستيانو رونالدو العمر مجرد رقم زاد كيف شنو ربط مع نيمار جونيور اللي هو 34 سنة تشوف الفرحة متاعه كيفش صارت الكونفوكاسيون متاعه لكيب ناسيونال
6: باريتي زيت تضرب يظهر لي زيت تضرب
3: شكون
5: نيمار
3: اي لكن اصابه خفيفه ماشي
6: انا نتمنى
3: تاع جمع 10 ايام
5: دونك لهنا على الارقام هكايا وباش نربط بها شويه زاد كيف من 31 و34 من 41 و34 سنه اللي كريستيانو رونالدو معناها بالعمر هذا شنو النجم يعمل في الكوب دي موند شنو النجم يخرج لنا في الكوب دي موند اسكو تكون هذه الكوب دي موند الاخرانيه عنده هو فيها بيرفورمانس سواء اللي هو انديفيديوال ولا كوليكتيف وفرد مره نحاول نقسم شويه العمر اكثر من على اثنين فاصل نقولوا نحن نمشي للاوديسيت اللي هي خيبه الاوديسيت نتاع ليكيب ناسيونال دو تونيزي شنو اللي صار فما بوان حب جوست نلخص بها وقت اللي صغارنا نحن عندنا كان اربعه ولا خمسه اللي هما عندهم بيرفورمانس كبيره اما يلعبوا اليتونجي دونك بين ناسيونال يسميو والاخرين تلقاهم زاد التوانسه اللي قاعدين يلعبوا ايزون لي كاليتي مي ما عندهمش الكومبيتيسيون
4: صحيح
5: ما عندهمش الشامبيونات اللي تخليهم هما رونفورسي ما عندهمش الانتيغراسيون في ليكيب سينيور باش يجيك يبدا كومبيتيتيف مالوريزمون باش نجم تكون في اليو 17 في ليكيب ناسيونال وتنجم تعمل بيرفورمانس يزمك شامبيونا احسن برشا ولهنا يزم نراجعوا رواحنا ما بين الشامبيونا هذوما اللي يرتاحوا بالجمعتين ويرجعوا ما بين اللي يبدا عمره 17 18 سنه ويعمل كونترا سينيور يقعد يلعب في السينيور بي وما عندوش حتى اوتوماتيزم بين اللي طالع واللي هابط وكذا وبين اللي ما عادش راهو في 17 18 19 سنه قاعدين يلعبوا زاد كيف في ليكيب سينيور ويبدا كومبيتيتيف كيما قبل مشكله فاش فعلا نقدموا قاعدين نرجعوا تولي
3: هو برا محاله ما هو قاعدين مش نقدموا ولا نرجعوا بتولي مشكله المنتخبات الاصناف معناتها فئات سنيه ديما معناتها ما عندناش تاريخ صراحه باستثناء قله معناتها مع ربما جيل يوسف المساكني ما عندناش تاريخ
4: لا لا من بعد عملنا تاريخ
3: شو انت ما تفهمش تاريخ معناتها استثناءات انت
4: راك في الملعب ولا مسيا ثم تعاود نفس الجيس تعاود
5: هي هذا سابوز لا كيستيون اللي نسيت ما عندناش لهوه بالشبان واذا ما تنجمش بالشبان ما تنجمش تلقى كيب ناسيونال زاد سينيور اللي هي
4: تعرف كلامك صحيح فاخر في معناها تشوف ليكيب هذايا افكتيف معناها رصيد بشري منوع بين المزدوجي الجنسيه ولاعبي البطوله انا والله تفاجات من لاعبي البطوله اللي لعبوا البرجي وطابوبي الاسبيرانس هدريش نادري سفاقسي مستوى متوسط جدا جدا
3: باهي مستوى متوسط انا عجبتني ملاحظه بدر الدين طني عجبتني برشا ديما يبعث لنا حاجات مهمه يقول اللي راهم عندهم عامين ابسونس دو فورماسيون حسب كلامه هو قال يقول لك ما في فتره الكوفيد بطوله نتاع لي جون هذوما عامين كاملين ما فماش
5: باهي برشا ملاحظه
3: معناتها ناقصين ديجا عامين فورماسيون
5: باهي برشا ملاحظه وهذا ياكد زاده كيف اللي كي انت خسرت عامين في السيكل المتوسط اللي قاعد تخدم فيه يلزم بعد في الريبريز
3: بالطبيعه
5: ما تعمل حاجات اكسيليري
3: افور اكثر
5: وتعمل افور اكثر
3: باهي مهدي نمشيو للكلمه حره نتاعك
4: باهي انا جوست في الاوديسات فما الوليد يحيى جليدي يحيى جليدي هذا بو كان لاعب في ترجي جرجيس قبل جليدي نقول لك اسمه بالضبط بعثهولي في الثمانينات التسعينات يمكن المهم هذا ممتاز جدا في اونجي حتى اللي بينا سيونو ما نجحناش فيهم برشا جدد زاده باش من معناها ما نطلعوش برشا البارا ونرجعوا رواحنا فما كلكو جوار اللي ما عطاوش ساتيسفاكسيون الحقيقه كنت اتوقع منهم خير اما نجم المنتخب هذا ذكروا كلامي والله طلع ديجا ديرنييرمون لليكيب برو معناها في اونجي في فرنسا يحيى جليدي ممتاز جدا هذا يا سيدي ميليو اوفونسيف معناها عصري معناها تروا ماتش فيهم دو ماتش خذا
5: ماتش خسرنا فيه وخذا مير جور
4: الماتش اللي خسرنا فيه اللي ضد مصر خذا مير جور والماتش الاول خذا مير جور عملنا اكس مع المغرب والماتش الاخر ديجا اكثر لاعب معناها تشوفه سور تيران باين وقت اللي كيف
5: عرفته اللي خرج في الديكلاراسيون
4: شعره طويل
5: خرج في الديكلاراسيون تقلق قريب شيبكي
4: هبطها
5: قريب شيبكي
4: باهي انا الدخله نتاعي مش تبعد على فاخر شنقط في السعوديه دوري سعودي مالك يشهد تألق المدرب جلال القادري موسم استثنائي موسم رائع جدا لجلال القادري جلال القادري اللي تبعت باش نعطي رأي فيه في حاجة يمكن نتغش بعض الناس ما بالنسبة لي أنا منذ قليل انتصر في الجولة الأخيرة على فريق التعاون في مقابل صفر يكمل البطولة في المركز التاسع برصيد 42 نقطة فريقه عمناول كان طلعه هو للدوري الممتاز كخذاه في مرحلة الملحق في دوري درجة الأولى وطلع معاهم الأوبجيكتيف نتاعه أنه يمنع الفريق معناها تصور أنت في ظل النجوم الكبار هذوكم الحمد لله كمل موسم كامل لا دون إقالة ولا أخبار على إقالة
5: بإمكانيات متواضعة
4: مقارنة بالأندية الأخرى تسمى أما ديما فريق معناها عنده الإمكانيات شوف شكون فوقه شوف معناها اللي خلفهم وراه الفيحاء الفتح الخليج الشباب شباب اللي عنده تاريخ الأخدود والرياض وضمك والنجمة واللي فوق وجوست الستة سبعة الكبار معناها نيوم اللي هذا فريق نعرفه اللي حط برشا امكانيات ونعرفه تبع شكون معناها كل شيء الاتفاق التعاون الاتحاد القادسية معناها اللي لعب فيها ديجا قبل وباميانك الأهلي والهلال والنصر معناها اللي فوقه ديجا في الترتيب لوجيك برشا معناتها موسم استثنائي وانا باش نقول لك حاجه موسم هذا جلال القادري يؤكد مره اخرى قيمه المدرب ويؤكد من جديد حسب رايي انا في السنين الاخرى الكل جلال القادري هو افضل تونسي شد المنتخب هذا رايي
5: انا نؤيد كلامك خاطر وملك الريمونتادا راه في
4: قلب برشا
5: برشا
4: برشا راه وراه جلال القادري شوف فما حاجه يمكن الناس ما يعرفوهاش متكون جيد جدا وإنسان يهون على الفورماسيون وإنسان يهون ويعمل استاجات ويشري دي لوجيسيال جدد ومغروب ونظيف
3: برشا وإنسان يخدم في صمت ونظيف
4: ويعمل في برشا خير وربي يبارك له
3: ولقى برشا ظلم وصراحة ما ردش الفعل وهذاك علاش لا أنت راه ممكن يتفقوا معك برشا وفما برشا من الناس للأسف ما يقولوش راه ما يعترفوش من بعد اللي هما ظلموه الرجل هذا ولكن في قلوبهم يعرفوا اللي سيد هذا إنسان محترم ومدرب محترف وقدم يعني موسم استثنائي. تفضل حمود.
7: مش نرجع للدخل نتاعي ونأكد لك الكلام اللي قلته هو صحيح تحسب النقاط كبقية الفرق معناها اللوجيك اللي يحكي مشيت فيه
4: باك يجي الأول
7: يمشي
4: يتعدى وبالتالي لا تحسب النقاط
7: لا عندي ركتم
4: معناها نفس الفكرة ما ذا كل واحد كيش
7: يحب عليه لا
4: كيجي الأول ما يحسبونيش
7: كيجي تونس الأولى والثين هي دي لا دارنير تتعدى والثاني ما يتعداش
4: هي نفس الفكرة اما كل واحد وتفسيره كي انا نجي الاول ما تحسبنيش معنا نقاط
3: ما تحسبتش
7: نجي الاول الثاني الوحيد اللي ترشح الاول والا الثاني اذا اوغندا مثلا
4: تقول
7: الاولى
4: فهمتني في الاخر نفس الفكرة انا وياك معناها كي وجود
7: المشكلة نتاع النقاط
4: صحيح فاهمك
7: قال لك ليفامين النزاهة النزاهة نحكيو عليها وقت اللي فما انديسي
4: هي غريبة الفكرة غريبة بصراحة طيب كلامك صحيح انا نذكر في هما شو الفكره كيف جات نذكر حموده كي الاتحاد الافريقي معناها قرر انه يدخل الاورجانيزاتور في التصفيات يقول لك باش الفريق هذاك مالك ما يقعدش مثلا في التصفيات
3: ديما ثم اون كومبيتيسيون
4: فوالا يحضر احنا وقتها كاس افريقيا 2004 نتذكر مليح عملنا تقريبا 15 مباراه وديه وتكلفوا لنا وكذا ونجيبوا في الفرق ونمشيو استاجات وبالتالي الكاف يقول لك هاوكا عنده سي ماتش كيكة ثلاثة عليه ثلاثة روتور يعتبروا تحذيرا
7: زيد يعطيوه الفافور متاع باش يلعب من أجل باش
3: ما عادش عندنا برشا وقت
7: ما
3: يصيرش أنا كان تسمحوا لي عندي زيادة دخلة صغيرة
4: مرة هذه احنا نسمحوا
3: مرة
4: هذه سي حمودة تسمح
3: أنا باش نسألك أنت تسمح لي ولا لا باش نحكي حاجة خاصة عليك أنت مهدي
4: تفضل
3: باهي
4: إن شاء الله خير
3: لا لا خير فما راهو ساعات يجيو دي كومنتير مرة أخرى الناس تبدأ في موضع أو موقع القاضي الحاكم
4: معناتها
3: للأسف راهو مش معقول بعض الناس مش معقول راهو خلينا نقولوا دي كومنتير من نوع هذا على مثلا مهدي كيفاش يلبس كول مونتون وإلا كيفاش لابس حاجة في والله بالحق ما توصلنا إلى الدرجة هذه مين لا ما غير ما تغطي عليش أخي أنت عمل حاجة عيب راهو مهدي عبيد راهو منذ أسابيع عمل عملية على التيرويد الله لا يوريها لكم وبالتالي ما غير ما قعدت وترك السيكاتريس هذيك راهو عيب عيب
4: لا في التالي
3: خليني نكمل يا مهدي راهو عيب والله العظيم ما في بالوش مهدي باش نتكلم فيه لا عيب انه العباد تحكي معناتها شبيه لابس هكا شبيه لابس هكا في الصيف مع هكا
4: شو انا قريت كومنتير قريتك هكا ولا صح
3: مش معقول راهو السيد مازال كيف قام بعمليه جراحيه ان شاء الله لا يوريكم الناس كل مرة فبالتالي
4: والله انا ما احترمت المشاهدين احترمت المشاهدين وغطيتها كان خليت روحي تلقائيا نهار يمكن خي ديجا مالك قالك علاش لابسه كيك عادي معناه وتضغط وين اجتهدت في بالي خاطر الاثار نتاعها طلعوا شويه الفوق سكرت قلت تلفزه وكذا خل نسكرها وقريت الكومنتير خشبي لابس شتا هذا
3: على كل حال
4: على فكره انا مريم محترم ما ذكره مش اللي
7: يعطيك صح ان لم تستحي فقل ما شئت
3: مستور بعد لحظات نلقاو الاخبار نتاع 9:30 مع رمزي القلي وراجعين في ملكور
2: مالا كورة

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في ملا كورة. رجعنا بعد الأخبار متاع 9:30. نرحب من جديد فاخر فهمي، مهدي عبيد وحمودة بن سليم. نبدأ أول حاجة نحكيه على كأس تونس. مهدي، لوجيك الرباعي هذا اللي قاعد حسب رأيك؟
1: لوجيك هاي لوجيك نادر هذه صفاقسي.
0: علاش خممت شوية؟
1: ترجي جرجيس، لا قعدت نتذكر في المنافسين اللي خرجوا معناها
0: تقدم سقيد
1: بعد تونسي و اي ترجي الرياضي التونسي وشباب العمارة
0: والبارح سي ا بي
1: نادر هذه صفاقسي وترجي جرجيس معناها على حساب السي ا بي على حساب ملعب القيبسي تقدم سقيد الدير بعض محجلة. يمكن معناها فما المقابلة متاع اليوم هي اللي كانت 50-50 معناها لأنها تحسمت بضربة جزاء مباراة تقدم سقيط الدير وشبيبة العمرة. معناها هذيك ديجا من قبل الماتش كانت 50-50 في الموسم التاريخي اللي عاداه تقدم سقيط الدير اللي هو فريق محترم وممتاز هذه مرة حكينا عليه. شبيبة العمرة زادة في زادة مجهودات وعام كامل في البطولة كينها معناها مكافأة للفريق الوصول نصف نهائي. معناها أنا شنو حبيت فسر لك مالك مايش مفاجئ سواء ترشح العمران أو ترشح تقدم سقيط الدير. البقية زادة بين السيابي ترجي جرجيس، ترجي جرجيس كان الأفضل من دراتي بنزات على أرضية الميدان رغم بعض الفرص الضائعة من السيابي، أما ترجي جرجيس كان واقعي وترجي جرجيس وكأنه بدأ يرجع في أحبائه في ذكريات متاع الكاس متاع 2005
0: صحيح.
1: معناها وعامتها ما كانش جيد في البطولة السنة كيف كيف زاد راه ما كانش جيد في البطولة أما زاد وين كان وين صبح لأنه كانت عنده برشا من لعبية هما يكونوا نواة الأساسية متاع الفريق خرجوا رغم ذلك راهو منع كمان منع وضمان بقائه وصول دمي فينال. البقية ترجي الرياضي التونسي طبيعي جدا أنه يتأهل ونادي الرياضي الصفاقسي بصعوبة مع نقاط استفهام حول التحكيم متاع البارح. معناها جولة الكاس هذه نحسها تقريبا 100% انها لوجيك وعادية اذا اعتبرنا بين سيابي جرجيس معناها باش يترشح اكس ولا يجريك معناتها نتيجة طبيعية دونك ما فيش مفاجآت.
0: باه حمود خلينا ندخل بشوية في تفاصيل المباريات. المباراة اللي حاب تحكي عليها حمود فيما بين الاربع هذو
2: نحكي على الفار اكثر من نحكي على
0: الفار. ايه كي عرفتك باش تحكي على الفار.
2: الفار على خاطر خدمته طرح ما امبرسيوني دان كوتي قلت برافو للفار المرة هذي الفار ما غلطش
0: حكم الفار معناتها نقصد
2: الفار حكم بعدل المرة هذي معناها خمس تدخلات
1: ما السياسات
2: وملعب جيرسي خمس تدخلات نحى بينالتي نحى

0: ديش مركة من بوتو تمركز دوزا آخر دوزا آن نتيجة معنى ثلاثة بوتو ريجولي ثلاثة بالفار وزوز تنحاو وبالفار وفما بينالتي عليها نقص التسويان
1: وبالفار هو أنا سمعت سمعت مع فيولا متى مختار دبوس مع زميلنا سلام بالدب وعطى اخطاء الحكم
0: تين الخطا
1: الواحد لا ما ارجع
0: فما فريق بينالتي للسياسات
1: شو فما زاد اي معناها احنا علاش احنا صحافيين علاش احنا نعمل في مافيولا الخبراء التحكيم شو خبراء التحكيم مستعين بهم تقول لك فما اضطراب صار على مستوى قرار التحكيم ظاهر واضح معناها فما هدف ملغى لنادي رادي صفاقسي انا حسب رايي انا انه هدف شرعي معناتها بالنسبه لي انا ريت تقييمات الحكام رايي انا
2: اي يقعدوا عند اهل الاختصاص اي
0: واضح يظهر لي نفهم ما... ايش حبيت نقول
1: والله
0: فور اون فوا انا مره تدخل الفار خمس مرات او ست في مقابله واحده اعطيني مقابله واحده دخل فيها خمس مرات وقرارات تقلبت معناها البوتي ولي مش بوتو بينالتي مش موجود ولي بينالتي اي فينالمون النتيجه
1: تعتبر قراراته صحيحه
0: الفار مش الاربيتر الاربيتر ما في با دو بيرسوناليتي لو انه عنده بيرسوناليتي راه مشاش للفار خمس مرات معناها المره كوم سي الاربيتر نيكزيستي با اشاك فوا كلي ان بوت نتعداو للفار باش يحكم شوز كي ني با لوجيك دي تو
1: الفار الحكم ينزل يرفض
2: انت مش كنت تشكر في الفار
0: لو دخل حكم ستدير حكم الفار هو الحكم مش حكم الساحه
2: هاك شكرته شكرته قلت معناتها قرارات صحيحه
0: قرارات الفار مش قرارات الحكم حكم الساحه ما قرر حتى شيء قرر حتى شيء خمس قرارات
2: بدلت
0: لهم للفار والفار هو الحكم
2: اذا بدلت رايي مهدي كان في ماشي في
0: نقض وانا لا تقول شيء ما تنقضنيش على فكره
2: خلنا نحكي كورة في آخر
1: لا رأيك ديما محترم
0: أما نعم زادك ترح كمقابلة زاد نحي البر السي اس اس ما انتظرتش باش توصل للبرولونغاسيون
1: دون جانب
0: قدام جابس جابس أطاحت بالنجم الساحلي وقربة تطيح بالسي اس اس دو سبيسياليست في الكاس معناها برافو بور اي اي اي الاستاذ جابسيان الانترنور نتاعها لان
1: لعبت القادري
0: وظهرت صعب خبره قربة ترجعنا للتاريخ نتاع الفينال كونتر
1: عباره اعطيتك ملاحظه مهمه ويمكن توفي تكنيك يحكي عليها اكثر كوتش النادي رادي صفاقسي دون اجانب بشكل اخر تماما دون مونديكو دون موتيابا دون اوكبيلي
0: علاش ما نعطوش زاد اللي
1: قبل
0: ربما حتى حتى بالاجانب كان ينجم يقدم نفس الفالور تاع اللاعب
1: صحيح فريق محترم جدا
3: هو مش بعيد برشا علي باش نحكيه اول نقطه نحب نحكيه فيها في الموضوع نتاع الكاس اللي فما ثلاثه في رقم من الرابطه الثانيه ثلاثه في رقم هذوما فيها مزوز يلعبوا على التتويش وهما الزوز اللي يلعبوا التتويج
1: معنا
3: التتويج بالسعود بيان سور اللي هما في الليغ 2 اللي هي تقدم ساقي الدائره طلعت ملعب جيمسي تلعب على الثلاثه وفي البراج هذوما زوز ايكيبات عملوا بيرفورمانس كبيره وكان النيفو متقارب ما بيناتهم هما وما بينات جمعيات اللي هما نقولوا نحن عاملين سيزون باهي عمران سيزون باهي صفاقس كامل التروازيام وعملت سيزون اكسيبسيونيل بوتيتر بيان بعث بوحجله بوسط الترتيب وملعت في الاخر وما كانتش عندها بيرفورمانس كبيره ما كانش الماتش صعيب مع الاسبيرانس مي فما نقطه هي راهو العباد يشوفوها مضيئه ويقول لك اسمع والله النيفو مش بعيد ما بين الدو ولا ولا ولا ولا راهو هذه راهي مشكله كبيره راهي فضيحه راهو كي نلقاو جوار من الدو يلعب كونتر جوار من الاسبيرانس ولا من صفاقس ولا من عمران ولا اللي هو في البرو راهي مشكله كبيره معناها راهو عندنا مشكله نتاع كاليتي نتاع كاليتي نتاع جوار في اللي في الـ في, الـ في الآرة راهو مشكله راهو نورمالمون الفرق ما بين الا والدو يبدا واضح الكرة القدم
2: مش فما ما نشوفوه في كاس الرابطه الانجليزيه نشوفوه زاد في كاس نكمل كلامي هاو نشوفوه في كاس فرنسا نفس الحكايه هاو موجود تلقى ساعات ايكيب معناتها مش حتى في ديفيزيون
3: دو نحكيش على ليكيب دون لونسومبل نحكي على الكاليتي انديفيدويال كي تقارنها ما بين هذا وهذا تلقى مشكله المشكلة
2: المسابقة راهي تفرض عليك زاد راهي الكأس راهو 90 دقيقة كل شيء نجم يصير
3: معاك في هذا أنا معاك في هذا ما أنا منش النقطة هذه اللي قاعد نمس فيها النقطة اللي نمس فيها اللي فما جوارات برشا يلعبوا في الأ النيفو نتاعهم بعيد يلزم مغربلة في الأ أنك أنت كي باش تجيب دي جوار وتعمل إيفيكتيف في لارجي نتاعك أنت لازمك بالحق تسيب لي جوارات اللي هما يكونوا في الأ عندهم أن سيرتان نيفو اللي هو بعيد شوية ينجم فما إكسبلوا أنديفيدويال ينجم سور ماتش يربحك في ماتش كوب مي النيفو كما قال مهدي هو جبد الحكايه الواحد نتاع الاجانب راهو انت كي نتاع
2: معناتها المستوى بالنسبه لك انت كيف كيف متقاعد.

0: العرب في اللي في كتيف
1: واللي هذا مش عادي.
0: إكيب سينيور إكيب سينيور فما في اللي في كتيف فما على الأقل فما 15-16 جوار فرد كاليتي هذوما تيتولير يتسمي فما روتاسيون تصير تاع 3-4-5 جوار موجود وفما اللي في كتيف اللي هو اللي يقولوا لي رامبلاسون وإلا اللي باش تقام البرة وما بعرفش ياخذ وقت طونجو بشوي بشوي. المشكلة فيش اللي نحن مثلا كيما صفاقس ينقصوا منها ثلاثة جوارات كاهو الرابع راهو أوكبيلي هذاك ما تسمى
1: تو أنت تحكي على أنا ماتش
0: ماتش صفاقس مثلا
2: ناخذ ماتش أربعة مونديكو شكون ياخذ حسام هادو
0: فما أوكبيلي هذاك خذا بلاصة معناها تو
2: دينيرمون فما عمر تيفور سوداني
0: أما فما ثلاثة اللي هما
2: أوساتيو دي بيلي مونديكو راهو أفضل مدافع
0: شوف بطولة حكينا عليه ثلاثة هذوما نورمالمون عندك لي رومبلاسون تاعهم فما حلقة ناقصة نتاع لي رومبلاسون تلقى الحلقة الأخرى اللي هي لي جون لي جون اللي مراهم الجملة راهو في صفاقس راهو البنك نتاعها كله دي جون
2: صحيح
0: معناها ليفيكتيف نتاعك راهو ريدوي معناها أنت صفاقس راهي عامل سيزون إكسيبسيونيل لازم العباد تفهمها ب 14 جوار
2: وي
0: سو كي ني با لوجيك في البرو أ اللي أنت عندك 14 جوار هكاهو
2: تقريبا ما عندوش تسيليه
0: الكوكب معناها كان جات سلسلة نتاع إصابات
2: صحيح
0: صفاقس تولي كلاسي سيتيام يولي لونترينور هو اللي ما يعرفش يريدي اللي ما يعرفش كوتشي اللي تكتيك مو فابل اللي درشنا واللي درشنا ليه فهم مشكلة متاع افكتيف راو يزمك الافكتيف تاك يزم يكون هوموجين لانه فهم افكتيف اتروجين دو تل فاسون تقراك في مشاكل بعد كي تبدأ مثلا هي بيدا راي كيما الكوب كيما الاسابات
2: اما سمعت
0: فاخر اشياء وصو مشاو البر
1: اذا مش مهدي مش نتيجة تراكمات متاع بداية الموسم
2: مش نقوله اه. وحتى الموسم اللي قبله والموسم اللي كان غادر فيه سيد مخلوفي معناها
0: بالضبط اه. علاش ما سيت النقطة هذا اه. نحن عندنا توا مشكلتين مشكلة فنية ومشكلة مادية ما نحبوش تعرفوا به نحن قاعدين نمشيو بسيستم
2: تونسي فما اعتراف سياسي وعنده مشكله ماديه
0: لا لا لا تونس كامله تونس كامله باش
2: تفصل لا ما انت حكيت كاسيس
0: لا ما باش نحكي لك حتى السياسات وتونس كامله عندنا نفس في البرو ا عندنا المشكله هذه نحن كيما ليكزامبل تاع اللي يخلص في مليون ويصرف في زوز ملايين هي بيدها في الكور تو نحن
2: يدخل في الروج
0: تو نحن ويقعد يتسلف ويعمل كذا اكسترا دونك جوست ليكزامبل باش تعدى
2: ديريكت
0: هذاك ترانزيسيون باش يمشي تدخل
2: في الكوره نتصرفوا
0: في الكوره اكثر من هكاك في الكوره تو انت عامل قانون تاع اجانب تاع سته اجانب واربعه يلعبوا تو انت ما عندكش الفلوس باش تجيب سته اجانب باش يعاونوك ويكون النيفو نتاعهم خير من اللي موجود علاش ما نرجعوش نحن الاجانب ثلاثه علاش ما نرجعوش ثلاثه دو تيل فاسون تربح مشيرتين باش تربح ماديا انك انت باش تولي تسيب لي ثلاثه بركه وماكش تسيب لي ست باش تربح فنيا الكاليتي نتاع ثلاثه بسوم السته باش تطلع لك فوا دو من اللي كنت تعمل فيه
2: باش تربح ولادك
0: باش تربح ولادك فك الحلقه الفارغه
2: وي
0: اللي هي وقت اللي هذاك من بعد انت تدخلوا في الافكتيف واللي عنده طونجو باش تربح ولادك انت هذوكم فما ثلاثه من الناس شو اللي عندهم طونجو شو اللي دي بون بلاسون ما نقولوش نتفاجئوا نحن في الكوب انه النيفو كيف بعض
2: وهذه التجربة اللي كانت رائجة في التسعينات خاصة حمودة وقت اللي كان الفريق سنة كما جملتي كان الفريق مدجج معناها بلاعبي ابن النادي ومن السوق المحلية وثلاثة أجانب ممتازين
0: فما فيتيير أنا شخت عليه في العدد نتاع الحصة اللي فت في التلفزة الفيتيير بدأ بحداش أجنبي
2: هذا اللي هو أبدع فيه
0: أبدع فيه
2: والله أبدع فيه
0: وقت قلتها ونعاود نقولها شوف فما دي ديتاي ساعات
2: كي جبتهم شفتوا كي الاكزومبل اللي جبتهم من قبل من الفينات التسعينات
0: نحن ملاعبيه كي نحكيو على الكورة يلزم نوجدوا الديتاي اللي ما يتحكيش الديتاي اللي ما يتحكيش انه بدينا ب 11 هذوكم تذكروهم بالاسم وبالبرفورمانس نتاعها وصلنا توا 131 اجنبي
2: هكاك
0: 131 اجنبي اعطيني اجنبي واحد بركه ولا زوز منهم هو مش نذكرهم جبتنا زوز اسامي وقتها نحن جبتنا بلالي مضروب
1: جبتنا مضروب
0: معناها راهو لهنا يلزمك تعرف على قد يديك
2: صحيح
0: على قد السوق على السوق ما فيهوش برشا دونك انت جيب ثلاثه اجانب
2: معاك
0: ولعب ولادك
2: نفس الموقف
0: تلقى روحك انت تحسنت الكوره على الاقل 20%
2: وتخش وتربح فلوس
3: سمحني بربي
0: اسباب باش قلت لك ماديا وفنيا
3: اسباب شنو ستدير احنا كي ناخذوا لافريك منين نجيبوا احنا في الاجانب من لافريك بفاسون جينيرال لافريك الجوار الممتاز يمشي ديجا لوروب
2: صحيح
3: ودوزيام كلاس هذا كي يمشي لوروب انت فاش قاعد تجيب في في التروازي ماردر
2: يجيب ستة التروازي ماردر
3: التروازي ماردر البث ذني البلو
2: أنا حيان الجنة ستة التروازي
3: ستة كعبة هذا من الدوزيام
2: بالضبط ستة التروازي أعطيك إكزامبل برك ستة التروازي هذو مشوار تحكي عليهم التروازي مرعو كلهم نحن ما مش سبيدرية
3: التروازي مشوار
2: التروازي مرعو هذوما ستة جوارات كل واحد خذيته بمئة ألف دولار ستة مئة ألف دولار هكا ولا أنا كي باش ناخذ ثلاثة بمئتين ألف دولار سيرمون باش نلقى كاليتي دوبل على الكاليتي هذيك موجودة
3: مش موجودة مش
2: موجودة يجي يقول لك وأنا عندي الشيل الأفريكان كيفاش باش نلعب باش نلعب أنا شامبيونز ليغ ألعب شامبيونز ليغ وألعب الكاف نتاعك بثلاثة دو كاليتي كو عندك ستة ومش باش يلعبوا لك
3: الشامبيونز وتراجي هازو شامبيونز ليغ بثلاثة جانب فقط
1: باهي في آخر موضوع آخر نتاع في كوندكتور آخر اللي هو موضوع الانتدابات انا خليتك تحكي على روحك وعندك
2: حق نفس موضوع
1: الكاستون احنا حكيو على مباريات نتاع كاستون متفاهمين هو مباريات كاستون اللي الرابطه المحترفه الاولى فرق الرابطه المحترفه الاولى كي تلعب اللي تحت تلعب بدون الاجانب نتاعها وعندك الحق انك تمشي في الزاويه هذه اما زيد نحب نعطي حق كل الفرق بالنسبه اللي لعبت المباريات كاس تونس بعث بحجلة تقدم سقيط الدير به خلينا نسيرش هذوما مش ديما راهو مش ديما موجودين
3: سقيت الدير غير انا بصراحه خاطر لا بريزونتي الويتيام دي فينال حاجه ابداع انا تصورتها باش تربح سيسيرمون تصورتها باش تنجم تقدم
1: كان فما شويه زاد السيرفيجا في الاتاك في التعامل مع
3: خرجوا
1: لا وكان نجم يماركي
3: ولعب خير منه برشا
1: فرص كبيره وفرص سهله ضيعها تقدم سقيت الدير ومن بعد بون ضربات او ركلات الترجيح خلينا نقولوا كانوا ما كانش محضر برشا تقدم سقيدي رغم اللي يرجع
3: ورئيسها اليوم كان تشك زاد من التحكيم في تصريحات
2: وكي تبدا تلعب في بلادك زاد راك ترجيح تولي ما عندكش الاكسبيرينس
3: عليك ولا ضغط عليك
1: نجم تشك على التحكيم ربما على التصدي اللي تم
2: ضرب الجزاء على فكره ضربت الجزاء ما تبش نحكيو مونتالمون راهي ضربت الجزاء راهي عمرها ما كانت الكاليتي تكنيك راهي ضربت الجزاء هي قوة الشخصية
3: اللي عاد جبتناها مرة الموضوع في شمس فام وعرضتوني
2: اللي عنده شخصية قوية في الاخر في الاخر فمش جوار في السينيور ما يعرفش يشوت كورة
3: صحيح
2: راك يجيب شوت كورة كلهم يعرفوا شوتوا على اليمين وعلى اليسار وفي الوسط مش قول لي يدور الشوفي نتاعو كذا شنو الكاليتي هذيك
3: فيها حظ
2: قوة شخصية وقت اللي يمشي هو سيبون قاعد يغزل السيب نتاعو واختار البلاصه نتاعو والبويسونس اللي باش يضرب بها وكيفاش هو الكونتاكت فيزويال نتاعو هو ومونتال ما بيناتو هو الغارديان بوت ما بيناتك 7 متر
3: البون اكزامبل سي روبرتو كارلوس ان دنيير جوار اللي عرف العالم وضيع بينالتي اللي سويت خروجه
2: باجو ضيع
3: صحيح
2: اي اما راهو من الكاليتي تكنيك ماهيش هي الفاكتور دو ريوسيت بالنسبه للبينالتي
1: قوه شخصيه والا
3: بريزونس ديسبري
1: بريزونس صحيح بريزونس ديسبري حضور نفسي في الوقت هذا
2: موجود
1: تنجمش تقول لي روبرتو باجو ما عندوش قوه شخصيه
2: عنده
1: ولا روبرتو كاروس ما عندوش قوه ولا ميسي ضيع ما عنده هذوما كلهم عندهم قوه شخصيه
2: شوف انا انت مشيت للي ضيع
1: اي ما نمشي كل نمشي انت تاكي عليه ضيع
2: ميسي قداش ضيع على قداش ماركا البورسنتاج
1: ولكن ضيع ولا ما ضيع
2: الناس كل نجم تضيع يا اخي انت في الكونتاكت مع الكره فوالا تاكي على الكوتي تكنيك في الاخر الكونتاكت نتاع الكره نتاعو هو مشى زوج سنتي على برا ولا لا
1: في هذه انا نحب نحكي حاجه مهدي وحموده وفاخر في ركلات الترجيح مره اخرى نشوفوا حاجات لا تليق بخلينا نقولوا لي فالور بتاع كره القدم مبالغه في الاستفزازات في فرحه مع لاعب شبيبه العمران او حارس المرمى بتاع شبيبه العمران بصراحه وانا نعرف عبد السلام بحوش ديما يحكي على التاطير وديما يحكي على الديسيبلين شفنا معناتها استفزازات للجمهور مباشرة كي سجل هدف سجلت هدف انت كيف رح على روحك امشي لاصحابك ما غير ما تدور الجمهور وتبدأ تعمل في حركات هالحاجات هذوما اللي بالحق ما نحبوش راه صارت بعض المناوشات الحمد لله ما كانتش
3: ما تطورتش
1: لانه خلينا نقول تقدم سقيط داير قبل وكان جيت معناتها
2: في الاخر
1: الاربيتر عطاه لي كارتون جون قام بيدوروا عطاه كان فما
2: اذا فما يستحق حمراء
3: حمراء يستحق
2: رافور حتى في ضربه جزاء حتى بري ماتش ينجم يعمل رابور نتاعو
1: باهي ما
3: يظهر لي اكثر جارديان استفز في العالم هو الجارديان تاع الارجنتين في الفينال تاع 2022 اي بورتون سي ان غارديان مع اقوى ايكيب ماخذ الكوب دي موند ورغم هذا قام بالاستفزازات.
1: مي مهدي نحكي شوية على ترجي، ترجي براكوني، ترجي علاش قلنا براكوني؟ لأنه شفنا فرصة دي جون اليوم في مباراة ربع نهائي كاس، ترجي مازالتو المسابقة هذه باش ينقذ الموسم تاعو، مع ذلك فما بعض خلينا نقولوا مغامرة من براكوني والإطار الفني للترجي، أمان الله تواتي، هيثم ضو، الحميدي، طبوبي، شفنا
2: ديكو مجبر انه لانه 10 غيابات اليوم اقل شيء، فما 10 غيابات 9 جانب وبن حميد.
1: اي معناها انت تقول مجبر
2: ليفيكتيف معناتها ناقص، كما قال فهمي قبيله فاخر قبيله انه فما مشكله.
1: فاخر فهمي
2: بارك الله فيك، كان نفرح يقولوا لي عبيد مش معناتها فما الاشكال نتاع انه مثلا ترجي عمل لك الموازنه كل ليفيكتيف معناها اللي ماهوش متجانس، 10 جانب في المقابل ما عندك حتى واحد حكينا عليها من ابناء النادي مع عدا بالحميد اشرف الجبري كذا، معناتها فما التوازن اللي غائب، بينما كان جاء فريق اكثر فيه معناها نوايو نتاع ليكيب بازي على التوانسه ولاد جمعيه اللي كونهم ترجي وتعب عليهم، فانهم ما يلقاش كل هو الشاسعه ما بين فريق بالاجانب وفريق بالمحليين. هذاك علاش اليوم في 10 غيابات اجبر انه براكوني يلعب هذيا من سيره من 11 تقريبا وكلهم يلعبوا اساسيين، معناها فهمت معناتها في التغييرات من بعد الترجي اقحم بعض اللاعبين. ما نعرفش تحب نعطي رايي انا على براكوني وعلى الشبان، شانتي كبير يستنى في شكري الواعر فيما يتعلق بمركز تكوين شبان الترجي، لانه هذا لغز محير جدا، مليارات تصرف من طرف حمدي المدب من سنوات، يؤمن بالقطاع نتاع الشبان في الترجي، عمل برشا تغييرات من سنوات، الخدمه وين تمشي؟ الملاعبيه وين قاعده تمشي؟ الله اعلم مش قاعدين يعملوا مش قاعدين يكونوا. هل ترجي غير قادر ليست كامله معناها؟ سامحني هذه البنك دوزيام ايكيب، البنك نجم نقولوا هذو مبنات بريمير ايكيب، سوى هذه سوى اللي تعداو ماكسيموم ما تلقاش اكثر من زوز ملاعبين.
0: قداش فهم من اجنبي في الترجي؟
2: هذا هو اللي حكيت لك عليه. اما شو
0: قداش خليت من بلاصه للواحد صغار
2: للجوار؟ لا مش هكاك السياسه اللي ماشي فيها ترجي، انه يحب شامبيونز ليج، الفكره اللي عندي معناها تخليه انه ما يصبرش على كل مركز،
0: يخاف باش يغامر
2: مش يطلع. هذا نولي انت حفر الرعواني، هذا اللي طاح فيه ترجي من سنوات، انه ناخذ الحلول الجاهزه الحاضره، شكون تالق في فرقه تونسيه، شكون نجم نجيبه من افريقيا
1: لي بروجي دو جونس، رغم باش نتفاعل معك الترجي فما تليفون قاعد بلا خلينا نسكروا التليفونات، رغم ذلك انه ترجي اكبر ممول للفرق التونسيه.
2: هذا كنت باش نقول لك عليه،
1: ولكن النيفو نتاعهم حسب معناتها اداره الترجي والاطار الفني لا يرتقي للتشامبيونز ليج.
2: شوف هو ديجا اليوم في الفريق اللي لعب ضد الترجي التونسي بعث بوحجله، عنده سي الحارس ابراهيم الصغير والترجي التونسي، وعنده زياد العنلي والترجي التونسي بارتو، واكثر الفرق اللي قاعده توزع في ولاده على الانديه التونسيه الكل هو ترجي التونسي.
3: معناها كان ترجي خذا الشامبيون وترشحوا للفينال الشامبيونز ليغ، يتقال لك
2: انا ديما نقول لك لماذا انا حتى عامل
1: على خاطر ترجي
2: لحظه ودي تتهم فيا شنو ما ظهر لي بالك العيال مدير نتاع ترجي شنو ما ظهر لي هذا شو سي مالك اللي ما ظهر لي انا عامل ترجي وقت اللي الناس يغلطوا انه فما بعض المحللين ربي يهديهم وبعض الاعلاميين ربي يهديهم يصوروا الجمهور ترجي انه ليفكتيف هذاك اللي كان عند الاسبيرونس عالمي وانتدابات السناء حاجه غير طبيعيه والناس قاعده تتاله.
1: بلا انا شوف
2: وانا وقتها
1: قاعد تقول
2: ناقص يعرفني
1: انا كصحفي او كاعلامي نلقى ايكيب توصل فينال تشامبيونز ليغ وتهز البطوله، بلا شنو تحبني نقول؟
2: لا
1: شو تحبني نقول؟
2: انت سؤال
1: لو كان لو ما نقعدوش فيه، لو اليوم احنا فما واقع بالنسبه للترجي التونسي ويحكيوا عليه ابناء النادي، هات نسمع مع بعضنا شكري الواعر شنو اللي قال على الموضوع هذا تكمله لكلامك مهدي عبيد.
4: جمهورنا يزمو نعرف نقول له شويه وقت تو يرجع كل شيء في بلاصته وتتحسن الامور وكل حد يقوم بدوره، فما برشا حاجات باش تتصلح في الترجي، فما كل حد باش يخدم خدمته، هيكلة جديدة ان شاء الله الترجي اللي يستحق باش ياخذ مكانه، هذا بالتفاهم مع سي حمدي المدب باش ندخو ما نحبش نتعمق برشا خاطر مازلت ما عملتش كونفيرونس دو بريس اما هكا ضربات صغار الوليد. ان شاء الله باش تتبدل شويه نوعا ما تاريخ العمل في الترجي الرياضي التونسي وان شاء الله تو في الايام القادمه. اليوم على كل شوف التركيز نتاعي انا والمجموعه الكل باش نرموا مع منويات ونرجعوا في الكور. عندنا زوز عندنا ماتشوات كوب نحضروهم بور يعني نكونوا حاضرين والباقي الكل تيتصلح. نوع جماهير الترجي الرياضي التونسي فما برشا حاجات شوف نخليه الباهي ونصلحوا اللي ماهوش باهي. هذا اللي نوعد به جماهير الترجي ديزيدي جدد تشريك برشا ناس. الخدمه ما تجيش على واحد بركه لازمها تكون مقسومه وهذا ما نخمو فيه انا وشي حمدي.
1: يبدو انه شكري اللي يعرف اعطاه بعض خلينا نقولوا الاشارات يقول لك فما مؤتمر صحفي باش تحكي فيه على برشا حاجات هيكله جديده اليوم في الترجي الرياضي التونسي. ويبدو ايضا انه حمدي المدب رئيس الترجي الرياضي التونسي ديليغا كما نقولوا احنا عمل الى ديليغي برشا امور اي بالحق معناتها ممكن ثقل كبير الشكري الوير ويقول لك شكري الوير باش نشاركوا برشا من الناس خاطر راهي الامور ماهيش كما يلزم نبني يقول على اللي موجود الباهي ولكن فما زاد الخايب اللي لازم يتصلح.
2: هو ذا ما يؤكد انه السيد هو رجل ثقه يحظى بثقه حمدي المدب وتقريبا حتى من جمعيات الخصوم تاع الترجي الرياضي التونسي يشهدوا بكفاءه ونظافه شكري الوير وكان شكري الوير ما يفهمش في الكوره ما عندوش عين في الكوره عاد الاخير وما شكري الوير لبس شورت ولبس المريول وبل مريول المنتخب الوطني وتعب وعمل ومش مستحق انه يمشي في طرق اخرى مشى غيره ربما. شكري الوير نتصور بشي يلعب الكوره وشكري الوير الرباح. وانا نفرح كي نلقى الناس هذوما اللي تربينا عليهم في الكوره. انا فرحت في وقت ما فرح شديد كي ريت زبير بي لكن ما اخشاه انه لا قدر الله ما تمشيش مع الامور معناها بالنسبه لشكري الوير نحكي فكل الصوره نتاع الاسطوره الجميله جدا اللي نعشقوه شكري الوير كحارس مرمى لا قدر الله تمشي في غلطه في نتيجه ما تمشيش في كذا في انعدام الاخلاق في فيسبوك
1: في اداريا تنجم ما تمشيش الامور
2: ولا حتى فنيا تنجم العام الاول ما تمشيش واحنا في تونس ما نصبروش صحيح. فننزلوا على شكر الوعر وما ادراك في الكره التونسيه ما نحترموهش هذا ما اخشيه على شكر الوعر
1: حموده
2: فهمتوني
1: واضح واضح حموده وهذا اللي صاير وشفناه مثلا اون ليزون مثلا كل مع لا كل مره ومثال نعطيك مثال حمود الاهلي المصري اهلي مصري سنه صارف 12 مليون دولار ميزانيه على الانتدابات. الاهلي المصري يظل لي ما نعرفش كان تاكدوا معلومه ولا في سابقه تاريخيه ماهوش يشارك في الشامبيونز ليج وبالتالي النتائج
2: اول مره من بدا دور المجموعات
1: اول مره ماهوش يشارك وبالتالي معناتها فريق صرف اموال طائله خلينا نقولوا يمر بجانب الحدث الموسم هذا تصير يعني انه معناتها فرق كبيره تنجم تكون معناتها راهو الاهلي الشامبيونز ليج متسمي على الاهلي المصري
2: فما مره هزكاف 2014
1: الناس هذو مش يعملوا مثلا انت
2: علاش نقول الاهلي المصري في ريال مدريد دو سيزون دو سويت زيرو تيتر
1: اكثر واحده بيجي فلوس تو سكي
2: تعرف علاش الخزانه معبيه فيها 15 شامبيونز ليج 15 ما لقيناش شنو نحطوا لازم نرتاحوا شويه خليوا البارسا ذكرني قد شهز انت ديجا خمسه يا حموده خليك في بلاستك خلينا في الاهلي يا شيخ
1: سلام عليكم
2: سلام عليكم
1: عندي ريفيرونس عندي ريفيرونس ريال زيرو تيتر ناخذ ماشي للاهلي كيسك سيرفو الاهلي بارابور ريال
2: لا عميل في العالم
1: والله اسمع لا على مستوى افريقيا انا نحكي على مستوى القاره
2: لا
1: غزلي انا اللي شكري الوار اللي كان عنده اضافه باش تنصر البرون بيرسوناليتي لم اللي عنده شخصيه ديجا
2: باش تنعكس على اللاعبين
1: بالضبط معناها باش يعطي لو بلوس
2: في وسط على دخل في اللاعبين
1: شنو
2: هو قال لهم كلمه ممتازه
1: لا خاطر
2: شفتوها ولا لا الكلمه بلا خلينا نقولوها
1: انا اخوكم وانا عارفكم
2: قال لهم
1: انا لاعب كره
2: كورجي ونفهموا بعض ونفهموا بعض وبالتالي ان شاء الله كره قدم يبعدوا عليها الدخلاء تماما خاطر في فريق كبير كما الترجي الرياضي التونسي لازم يشدوا واحد لعب كره
1: بيخلنا نرجع لكلام فيها
2: وكلام وراه مشفر
1: لا قال هو الجملة
2: هو السيد مكلف بكرة القدم شنو دخله
1: صح ولا ولا نلقاو شوف الكونتاكت نتاعو هو مع اللاعبين عمره ما كان تبع التيران
0: بخمس فلسر حاجة ساعة لم تلم اللي قلتوه الكل. المانجمنت سبورتيف اللي هو موجود فيه كرئيس فرع ومكلف بالرياضات الجامعية وجماعية ومعها وتوى كرة القدم، راهو أرسنال قاعد قدش من عام باش تهز، راهو مانشستر يونايتد تقعد قدش عام ما تهزش، ومن بعد تهز راهو سيتي في عمرها ما هزت جملة، بعد هزت
2: ولا بارسا من 2015 ما هزت شامبيونز ليغ.
0: شو يا خويا فاخر
2: صحيح، مش معناها
0: مش معناها
2: نجوم في اللفس.
0: مش معناها
2: كي خذيت في عام برك
0: 5 شنو في المانجمنت. المانجمنت انك تحط الظروف الكل المناسبه ومن بعد تشوف النتائج، تعمل انت من بعد النتائج نتاعك. راه فما كلمه قلتها انت مثلا نهز شامبيونا ومترشح فينال، اي معناها ما تنجمش تعمل بيلون، ما نجمش يكون بيلون نيجاتيف.
2: تحب ولا تكره باش يغطي باش يغطي باش يغطي
0: لا لا لا لا
2: اي صحيتي غطي هذيك صار في الترجي.
0: هذيك مشكلتنا اللي نحن احنا نعملوا في الفوس ايفالواسيون. ليفالواسيون راهي شوف ليفالواسيون الناس الكل تدخل على الانترنت اول حاجه في ليفالواسيون باش تخرج بوزيتيف نيجاتيف، مستحيل عندك ايفالواسيون بوزيتيف 100% ولا نيجاتيف
2: 100%.
0: الجريد ايفالواسيون نتاعك انت اللي باش تخدم بها هي اللي بعد باش تطور بها روحك، وانت تنجم تكون ناجح في المانجمنت نتاعك، اما فما المنافس نتاعك انجح منك وخذا ديسو عليك ونجح اكثر منك وتخل فيها بلوزور فاكتور، خليه هو ياخد تيتر وانت تاخذ تيتر، مش معناها ما نجحتش. وتنجم انت هزيت التيتر واللي معاك اللي ينافس فيك مانجمنت نتاعو صحيح صحيح وهو ما هزش التيتر، مش معناها راك انت خير منه. هذه مشكلتنا نحن، ان ديما نحن ناخذ الحاجه هذيك هي اهم حاجه موجوده به. النقطه المفصليه بالنسبه لي انا اللي قالها شكري الواعر بوتيتر نبنيو عليها حتى لين نشوفوا شو باش يعمل. انا راني ما عملش حكم مسبق لا بالباهي لا بالخايب، اللي قالوا كلام ينجم يقولوه الناس الكل. كلمه بركه قالها بالنسبه لي انا مستني لهنا في وذني، قلت هذيا خلينا نركز معاه كيفاش. ديما نسمع على الاسبيرونس الكويزين انتر نتاعها مسكره، اما ديما تسمع اللي فما اصحاب قرار كيما نقولوا شويه اصحاب قرار، زوج ثلاثه من الناس يحكموا وهما اللي يعطيو لي ديسيجن في كل شيء ويحكموا في كل شيء. هو قال راه مش نوزعوا الادوار، اش معناه؟ وراه كل واحد باش يعمل حاجه اللي يلزمو يعملها. معناها اش معناه؟ معناه مش انا باش نعمل كل شيء وحدي، مش انا باش ناخذ لي ديسيجن وحدي، مش انا عندي لي ديبارتمون كل وحدي، راهو في كل حاجه باش نحط عباد كيفك. و وهذه حكيناها قداش من مره كيفك ورا اهم حاجه في كره قدم في المانجمنت.
2: وشوف كل واحد تجرى انه قال ما تقلقش في الاسبيرونس قبل وتوصل جمله في
0: هذاك. هي الكلمه الاساسيه أيوة. بالنسبه لي انا خاطر كيفك هو كي يبدا عنده هو راهو ليه بالرياضات الجماعيه راه الناس كل حاطين شكري الواعر كان على الفوتبول. لا
2: ما نتصورهاش، لا لا ينترجم فيه جماعيه.
0: شوف
2: هذيك راه كان طلع بها جماعيه
0: اي هو حتى كان جماعيه نجم يكون فيها هو
1: البلاغ الرسمي. البلاغ الرسمي للترجي الرياضي التونسي قول لا لا لا نائب رئيس ومكلف بكرة قدم. لا ما فماش الرياضي،
0: خلينا في كرة القدم. في كرة القدم فما بليزيور ديبارتمون باش يتخدم.
2: والله انا اول مره نسمع برئيس فرع كره قدم يحكي يقول ردي انا كنت في المكلف بالجماعي، معناه يفهم في هوند وباسكيت
0: وفولي. انا راني انا هذه بدي انا سمعتها ما مش
2: انا مش على شكري الواعر. لا لا مش
0: خلينا في كره قدم، خاطر هذه البوست اللي كانت عند رياض بنور. خلينا في كره قدم
2: في اخر عام هو سيرياتك في كلام قال انا في اخر عام راني ما عادش في الفوت وليت في الجماعي، وهذا يوريك اللخبطه اللي صارت في ترجي في العام الاخير.
0: هو قال باش
2: نبدا انا ولد الفوت نمشي نحكم في قيس عطيه في الهوند نقول النملي هيك
0: تلاعب ينجم الله اعلم. انا ما نوليش ما عنديش فهم.
2: لا لا حسيت هي نورمالمون ما ينجمش.
0: لا نورمالمون
2: صحيح.
0: لا نورمالمون
2: ما يجيش.
0: انا ما عنديش معلومه.
2: مشكلتها انه صاحب القرار معناها ضيق جدا دائره اتخاذ القرار ضيقه جدا. شكل الواعر كلامه راهو يتقرى.
0: هو اش قال باش نبدلوا برشا حاجات؟
2: كلامه في اشاره
0: للسابق تعمل حاجات
1: صح ما عملهاش. انا ما فهمتش فاخر انت معناتها شنو معناتها الكلام تاع شكري الواعر معناتها ما عجبكش؟
0: لا بالعكس الكلام نتاعو
2: استنى تطبيقه على
0: ما انا
2: مازال كي دير
0: لا نستنى في هو ما هو مش يعمل ندوه صحفيه ولا
1: اي
0: هو نورمالمون تو في اونكور قاعد يخرج في كيفي كوالي قال عليها هو الكلمه الباهيه اللي قال عليها هو كانت تطبق في ارض الواقع سيكو ولا عندنا جمعيه عندها مانجمنت سبورتيف اديكوا انه هو يحط ديريكتور سبورتيف يخدم خدمته ديريكتور تكنيك تاع سينيور ان شاء الله نلقاو زاد كيف موجود انه يحط واحد نائب رئيس مكلف كره القدم له كذا انه باش يحط لجنه نتاع انتدابات واللجنه نتاع انتدابات فيها كشافين انه هو باش يخدم الحاجات هذوما انه هو لجنه الماليه حاجه لجنه اداريه حاجه كتابه عامه حاجه كل واحد باش يخدم خدمته كل واحد باش نحاسبوا عليها من اين جاء الخطا غادي وين نحاسب مش انا عندي كل شيء نشابوتي عليه وفي الاخر انا ناخذ قرار وفي الاخر انا باش ننسى كل شيء. وهذا اللي صار قبل حسب الكلام اللي قالوا هو هذا هو التفسير.
1: واضح واضح
0: باش جمهور راديكال نتصور شي
3: سي نسال سؤال في هذا كل يا اخي الترجي السنه فاشل معناها كلاسي دوزيام في الشامبيونات مترشح معنا للشامبيونز ليغ نتاع الجاي شوز اللي مش
0: موجود عند الاهلي
3: سامحني شوز اللي ماشي عملتها الاهلي وبجي على برا اثنين الى انكور دو فونسوا فما ان تيتر اون جو اللي نجم ياخذه اللي هو التونسي خرج من الشامبيونز ليغ في الدومي فينال ما خرجش في البرومي تور ولا في الدومي تور ولا في الكارد فينال ولا سي با نورمال يا اخي معناها لازم تكون ناجح اذا ما تاخذش تيتر معناها نو تنجم ما تاخذ تيتر وانت ناجح.
0: اي هذا نحكي فيه معناها الاسبيرونس
3: معناها
1: الترجي معروف هو مش الترجي معروف سقف طموحات الترجي كبير برشا والترجي مش قاعد يقارن روحه بالفرق الاخرى ربما يقارن بالانتدابات اللي صارت بالمصاريف اللي صارت.
3: بريان زاني دوبي 2019 يخوف في الشامبيونز ليغا
1: مو يا عطيتي ترانزيسيون على فكره الشامبيونز ليغ مهدي اليوم الاهلي المصري مش موجود في الشامبيونز ليغ هذا خلينا نقول يماد الارضيه لبقيه بقيه فرق كما ترجي كما اليوم النادي الافريقي ايضا مش يرجع معنا بون معناتها النادي الافريقي عنده برشا ما شاركش ولكن خاصه ترجي نحكيو
3: الى
1: عدم وجود الاهلي
3: على مستوى ارقام وي باش يحقق ارقام ربما الاهلي عندها ارقام ينجم الترجي تو ينجم يفك لها ارقام كي باش بانه السيد باش ياخذ ستاتيكو اللي هو الاهلي اي بورتون الترجي باش يلعب دونك فما برشا ارقام باش يحطمها للاهلي.
2: لا وزاد انا تعرف علاش فرحت انه الاهلي خرج السنه على خاطر الاهلي ما يتجرحش دو سيزون دو سويت مستحيل كانوا محضرين رواحهم مالك باش يعملوا رياكسيون كبيره برشا حتى في الاعلام نتاعهم الاهلي وكذا والسنه ما هزش ملي خرجوا مع الترجي يحكيوا على اصلاحات وفريق اخر وكذا فانه كيما نحكيوا على الترجي انه السنه
0: بروجي كبير في الاهلي راه موجود
2: يعطيك الصحه وهونوا عليه برشا فلوس في
0: المونديال كانوا في بروجي هذا يتسمى بروجي
2: معناها انا اللي فرحان به بالنسبه للفرق التونسيه الافريقي والترجي انه الاهلي تو باش كومي باش نرتاح
1: ولكن فما فرق اخرى فما سان داونز فما بون لمرحله راه مسابقه الكاف باش تكون مسابقه يظل قريبه برشا في النيفو للتشامبيونز ليغ فما امكانيه مشاركه شباب بلوزدود مغرب الفاسي نهضه بركان نادي الصفاقسي باش يكون موجود معناتها مع الاهلي المصري باش تكون حاجه منافسه قويه منافسه للمتابعه صراحه.
3: ليه فما مره وقعت ما نعرفش اون كلاني وقعت وان الشامبيونز ليغ اضعف من
2: تصير اي في الاعوام الاخرى احيانا
3: وقعت.
2: شوف علاش هو بالنسبه لحبات رجي يقول لك يغيظهم العام السنه خاطر الشامبيونز ليغ ماهيش قوي خاطر انت فسخت الاهلي اللي هو صرف 100,000 مليار
0: بتعبير مجازي وزاد راه مهدي قوي راه فما انستابيليتي وديزوردر واضحين للعيان شافوهم هما في الانستابيليتي كسوا على الديريكسيون وعلى الساف تكنيك
2: على الاهلي ولا
0: على الاسبيرونس يا اخي الجمهور ولا العباد القادم ولا المحلل ولا هو
2: صحيح
0: جبدوا شنو هو انستابيليتي وديزوردر هذا اللي قاعد يعمل فيه شكري ولاير يحكي هو كيفاش باش ينحي باش يولي يردها حاجه ستابل اللي هو باش يفرع لي ديبارتمون وياه باش يحكي على الاوردر معناها كيف كوا ومن بعد هي راهو اهم حاجه في هذا الكل السنه عندي توا شنو الاطار الفني اللي باش يكمل هي اهم حاجه من بعد
1: واضح نسكروا موضوع كاس تونس نذكر اللي المباريات باش تلعب نهار الاحد 24 ماي ماضي 3:30 في غرغور القائله مره اخرى اختيار التوقيت هذا برشا من الجماهير تقول لك علاش التوقيت هذا بالذات ربما لامور امنيه واكيد مع فما
2: اشتياق يعني كل اللاعبين اذا كان نطولوا نتاع برولونغاسيون
1: زويت فيه هنار وصفاقس فيه هنا
2: وقتاش تلعب تلعب الخ... زويت
1: متاكد
2: فيه هنار هنار جيده اللي فيه وفيها مواصفات زاد امنيه وتنظيميه والامور مش طيبه معناها في زويت نراه قاعدين نعديو في روسنا
0: دائما لو جا حاجة الحل السهل
1: على كل حال بي مهدي باش نمشيو نحكي على المنتخب الوطني التونسي موضوع لؤي بن فرحات مره اخرى يرجع ونلقاو حتى في وسائل اعلام عالميه تحكي على الموضوع هذا انا قلت لك حاب ناخذ جانب اخر انت باش تحكي لي على لؤي بن فرحات مهدي بقيت ايضا بقيت الحضور اليوم حسب رايك مهدي
2: الزاويه ديجا ممتازه نتاع الاعلام
1: باهي الاعلام اليوم شنو مطالب انه يقدم للناس للعموم قبل كاس العالم وهل يحكي على المنتخب الوطني التونسي بالمشاكل اللي فيه او بالمتداول او ما يحكى واللي موجود والا يسكت الى ان تنتهي الفتره اللي باش يعديها المنتخب الوطني التونسي في كاس العالم
2: انا نجم نسكت وقت اللي الشخص الرسمي يسكت ما سمحني انا عندي مدرب وطني جاء عمل ندوة صحفية بين ظفرين سامحوني في الكلمة طيش قنبلة شوف شنو سكت ما بطبيعة اعطاني ماتير طب شنو نحكي عالميا
1: يعني.
2: اعطاني ماتير شوف لهنا راهو حساس جدا دور الصحفي شوف ساعات نجم تهزك العاطفة انه تنساق مع منتخب بلادك وتدافع كما صار لنا تقريبا الكلنا هاجمنا بن فرحات على الموقف اللي سويت الكلام المدرب هذا ديما احنا كل ما يتعلق الامر بالمنتخب التونسي نكونوا عاطفيين انا شخصيا مثلا مالك ربما هي من نقاط ضعف ربما من حاجاتي الضعيفة في احيانا تقريب في تكويني او في شخصيتي ان المنتخب التونسي نمشي معاه برشة في العاطفة معناها انا بالنسبة لي انا ريت قبلك اللي يقولون لا حيادة مع الارهاب ربي يسر ديما بلادنا انا معناها ما فهمش حياه مع منتخب تونسي متعصب للمنتخب التونسي دونك الاعلامي وقتها في كل اللحظات هذيك هو باش يرجع عليه روحه الوطنيه باش يرجع عليه انتماء والبعد دونك فما مواضيع
1: بيجبني تو
2: فما مواضيع باسمك الانتماء وروح الوطن وكذا ومنتخبنا ونخافوا عليه نجم انا نغض عليها الطرف للمصلحه الوطنيه وما نشوش ينجم يكون عندي الخبر ومن نختار ربما التايمينج المناسب مثلا بعد كومبيتيسيون خرجوا
1: انت
2: اما المدرب يجيني قبل انا انا وبرشا كيف نتصور السيد عمل لي ندوه صحفيه طايش لي فيها قنبله نتاع لؤي بن فرحات كيفاش الصحفي باش يسكت سامحني في العالم
0: كله مونتالا انت الرياكسيون نتاعك تسمى رياكسيون ايموشنيل كيما الكوتش اللي يخرج
2: يستعمل في التكنيك نتاع
0: انت كي تخرج اشو يبدا اونترونور اشو فما واحد تلقاه اشو تلقاه الاونترونور يعمل في رياكسيون اشو باش يقول برشا كلام وش في بلاصته اول حاجه باش تشوفها في الجريماس نتاعو هو وفي طريقه الكلام بيديه وفي الحركه نتاع بدنه اول حاجه باش تلاحظها ونتصور انتم تعديتوا بها انت ومالك سي حموده باش تلقاه اجيتي يا بدنه يا الميميك نتاعو في وجهه يولي يعمل رياكسيون اشو على خاطر مازال ما بردش
2: متحمس
0: متحمس ما هو ما يعرفش كيفاش مونتالمون يتسو كالم باش من بعد يتكلم
2: وقتها حتى المواقف نتاعك لازم تعرف
0: الصحافي رياكسيون ايموشنيل نتاعك قالك له اي بن فرحات طايش راهو بوه كذا ودرا شنو تاخذ المعلومه اول حاجه تعمل ريشيرش ومن بعد تشوف الباز نتاع الريشيرش نتاعك انت فيها ومن بعد تاخذ لابوي يمكن اسهل حاجه كنت نجم دخلت لها وقتها اكثر من اللي انك تعمل رياكسيون وتقول انت رايك ولا تخرج ولا تتكلم انك تمشي للسورس اوفيسيال
2: بين لحظه
3: خلاص العقلانيه موجود عند الصحافي وما تكونش عند الممرر جو مي دوموند انت انسان عندك فوتر نيفو لا ميم شوز للصحفي علاش تحب الصحفي يكون هو اللي عنده الاتزان وكل شيء رغم اللي السيد الاخر كان يكلمك يقول لك ابري دو شكون انت مقارنه بيا انا
0: نجاوبك
3: دونك
0: نجاوبك عليه شوف
2: انت تو تحكي بصفه عامه
0: لا نحكي ما بين ممرر وصحفي ترى ندوه صحفيه
2: فما بعد رجعني باش نكمل لك
0: الفكره علاش في الكوتشينغ علاش خاطر فما شكون اللي هو اون بوزيسيون فورس وفما هو اللي اون بوزيسيون دو كوز معناها لهنا لونترونور كي باش يقول يحب عليه تحب ولا تكره انت داخل وطني ينجم حتى يقول لك حاجه وماشي صحيحه جوست هو بور سو كوفرير وعنده ايشيونس وصارت لنا نحن وطياره ما جاتش وما بعثناش وصارت في الكنيسه قبل وحكايات اخرين
3: ريس جورناليست ادر
0: ريس حتى مع خلينا نكمل الفكره وقت اللي لونترونور يجي هو في الندوه الصحفيه يحب يقول لك اللي يحب يقول لك عليه بارابور ليفيكتيف تاعو هو من حقه اما انت من بعد كصحافي خاطر هو غاديك هناخب وطني هو مسؤول على وفد نتاع تونس باش يمشي
1: كومبيتيسيون واضح
0: انت كصحافي انت من بعد رد الخبر والا باش تثبت في الخبر والا باش تشوف انت تكذبوا والا تصح ولا تجيب معلومه اخرى انت مسؤول عليها قدام الناس الكل وانت باش تاثر على الوفد معناها هو السورس نتاعو هو السورس ديميسيون وانت سورس دو ريسبسيون باش تعاود ترجع له الروتور انت تتحاسب عليه اكثر من اللي باش تحاسب عليه هو فهمني ماكش فهمني
3: لا ما نفهمكش
1: بهذه نسبي في اخر الحقيقه لا شوف في اخر خليك فاخر خليك تعطي في رايك نحترم رايك بطبيعه الحال
3: تمام احترامي كما قال لك مالك رايك
2: هو يا ربي يعطيني نقول شخصيته
3: لا رب ماني نحكي انا في برشا
1: ما كيفاش
3: قلت
1: التعليق شو قلت
2: الخبر مقابس التعليق حر
1: تعليق حر انت مدرب
0: اي لا معك
1: مش تدخل شويه في الصحافه
0: لا لا ما تدخلش في الصحافه
1: لا دخلت
0: بالعكس
1: لا حقك انك تعطي راي
2: هو يحكي الجانب النفسي كيف
0: علاش قلت انا ذاك المهدي هبط الفيديو من الاولاني
2: ما قول لي ليا
0: بعد الفيديو
2: هو انا سالتك قلت لك ولا لا قلت لك بصفه عامه دونك عومت الموضوع
0: انا قلت لك تشيك لك انت ترى واش نعمل
1: هذاك هذاك اللي نصور شوف شخصي هذا
0: ما اصبر
2: معليش انت قصيت
1: عليه مهدي خذ الكلمه
2: ما كملتش
1: كمل الله غالب مهدي احنا هكاك
2: راه محترم
1: لا لا محترم ورايه يحترم بطبيعه الحال وفاخر معناتها عنده كلام موزون ومعقول بعض الاحيان ينجم يعطي راي معناتها مش منطقي بالنسبه لنا تعمل انت 100 فيديو تعمل فيديو خايبة ما بين ظفرين أو فيديو عليها جدل يتنسيل بقية تفضل توصل
2: لا يعطي الصحة بالعكس رأيه محترم جدا ورأيه يمثل عديد التوانسة اللي حاسبك على رأي معين وحقه لازم الصحافة يكون بريدوم يعني
0: أبريتو
2: لا دقيقة بس فسرك حاجة لا دقيقة مش نكمل فكرتي ما كملتهاش لحظة برك لا إله إلا الله محمد رسول الله هزيتي موضوع آخر ضيعتني به بالنسبة توا شخصي نحكيو شخصي الفيديو اللي أنا هبطها نعاود توا نفس الفيديو موقفي هذاك لا يتغير أنا عندي مبادئ بالنسبة لكل ملاعب يتكبر على المنتخب التونسي يتكبر على المنتخب التونسي أنا قاعد نستنى في فيرسيون أخرى فريمون باش يقنعنا كان سكت خير وتأكدت من روحي شنعاود مبارتاجي تو تأكدت انه
1: ما تكبرش يا مهدي ما لم يتكبر
2: حكينا فيه الموضوع يعني قلت لك انا اغزر معناها
1: قرابة ساعة واحنا نحكيو
2: يا مالك ردة الفعل سيئة ردة الفعل ما تجي شكاكة التصريح ما يجي شكاكة التصريح مالكون سيئة طفل انا هاني نقول لك انا نحكي له انا ويحكي لي على الفيديو كيفاش يلوم فيا انه انا مقتنع بكلامي
0: ما مش اللوم فيك
2: لا حقك مش انت برك لومت برشا لموني برشا لموني وبرشا قالوا لي ما يجيش هكاك انا عند راي لاعب ممتاز وقلتها في نفس الفيديو اللي قال عليه واؤمن بامكانياته من اول الناس اللي حكيت عليه وكل شيء باه يمكن كلمه متكبر صعيبه شويه اما تنكر المنتخب التونسي انا رايي انت كي جيني معناها انا صحافي تقدم لي تصريح مماثل بحجه
1: لماذا والله سمح علاش تصر على رايك
2: اصر على خاطر لم يقنعني
1: كيفاش
2: لم يقنعني
1: شنو اللي قاله باش ما لم يقنع
2: التصريح الاخر
1: عملوه التصريح الاخر راهي ميساج قول
2: هل يعقل سامحني انا شو ينجم يكون صبري لموشي كلامه فيه بعض مغالطات ينجم يكون انا لهنا نوم نهاره الندوه الصحفيه وكلامك صحيح معناها مفروض انه الانسان يمشي يبحث نهار ندوة صحفية قلت لك المدرب طيش القنبلة وين الطرف الآخر علاش قاعد ينتظر 4-5 أيام علاش ظلمناه طفل معناه نجم نكون احنا ظالمين ونجم نكون أنا بموقفي هذاك ظالمه علاش قاعدنا نستناه في 5 أيام كاملة فمن بعدك الـ4-5 أيام كنت نتصور فما فيرسيون مقنعة للجمهور مقنعة للناس لقيت أنه السبب لم يقنعني من حيث انه انا مانيش حاضر صحيا وكذا ونخير اني مثلا نرتاح ونرجع تدريجيا على اني نلعب كاس عالم مهدي عبيد عنده مبادئ الوطن اولا ثم الاشخاص انا هكاك المنتخب اولا ان شاء الله حتى بربع ساق حتى بربع ساق
0: حتى نترينا بركه
2: يعطيك الصحه شرف انه
1: حمود خلي حمود يتكلم شوي باهي حب نرجع للجانب الاعلامي حموده نسالش ومن بعد عقب عليه
0: انا عطيت الكلمه
1: عقب عليه
2: هذه الكوتش متعرا ويزكا
0: مادي خذ كلامي وكلامك
1: ميسالش خلينا ناخذ شويه الجانب الاعلامي اليوم كيفاش اسمه يتعامل الاعلام مع المنتخب الوطني التونسي قبل كاس العالم هل يحكي هل يتكلم هل يثير نقاط اليوم فما اونكيت مثلا حمود اللي عملها ماتيو ترابلسي والشهير رومان مولينا ويتحدث على انه باقي نفس الحاجات اللي كانت تصير قبل حسب كلام مومة في عهد وديع الجري اليوم ما زالت متواصلة مع البيرو فيدرال يقول للجامعة التونسية لكرة قدم مع سمى حتى بالأسامي سيد عثمان جنيح رئيس الجامعة التونسية لكرة قدم اللي قاعدة تختار في بعض اللاعبين
2: حسين
1: جنيح معناتها اللي هم قاعدين يختاروا مع صبري لموشي اليوم كي تلقى مثلا انكيت مثل هذه احنا كاعلام تونس
2: انكيت بالاثباتات
1: هي بالاثبات ها موجوده تنوريهم لك
2: تسريبات نتاع مكالمات ووثائق هذه هذوما اثباتات
1: اي
2: فوالا
1: اي
2: فهمت بيه. موجودين الاثباتات هذوما
1: هو يقول ما هو ديما يهبش
2: شكون مولينا هذا
1: اي ديما يهبش شكون هو
2: فما بيرسون فيزيك اسمها مولينا ولا ما
0: نعرفش
2: في بالك انا
1: نحب انا بالله سامحني نحب نعرف انا السيد هذايا لماذا مهتم بشأن الكرة التونسية أكثر من اللازم؟ اهتم يا أخوي. معناتها فما حاجة تثير الريب. جاوبني على سؤال، اليوم الإعلام التونسي كيفاش يجب متعامل؟ تسمع حاجات كيما هكا.
3: بربي شنو اللي تغير ما بين الجامعة والمنتخب والطموحات وتسكو اللي تحب أنت؟ شنو اللي تغير ما بين الأمس واليوم؟ احنا قبل نمشي باش نلعبوا برومي تور وراكو وتوا الناس كل كي تزول يقول لك بلي تو اوني دون جروب ديفيسيل باش نتعدى. وكما ذكرت انت المره الاخرى وعجبتني في موقفك لانك انت تابونسي كما فكرت انا وقت اللي قلت لك انا بالنسبه لي انا اذا ما نتعداوش للطرح الثاني للدور الثاني زيد باش نحكي. انا اليوم شنو اللي يتغير ما بين المسؤول اللي كان في الجامعه اوتر فوا ولا جدي وتوا نفس يا اخي هو كما حسين جنيح كان يفزي بارتي دو في الديراسيون القديمه دونك يا اخي عمل استنساخ باش جاب افكار جديده تي هو نفس الشخص دونك اللهم الى شونجي دو كولور سيدادير لكل مقال مقام مقال. حاجه ثانيه اما المنتخب التونسي راهو سي اون لو كريتيك با قبل الديبار نتاعو الكوب دي موند نو فوز اتوندي جامي وان باش
1: نتكلم على بالعربي
3: معناها كيفاش انا ما ننتخبكش من توا ما ننتخبكش توا باش ننقدك وقت اللي انت ترجع لي بنتائج سلبيه
2: بعد حلنا
3: نفسك
2: بالفرنسيه. علاش يحكي بالفرنسيه؟ سؤال حيرني عم
1: سلبي يعني كان انت بالنسبه لك انت يسمو يتحط تحت الضغط
3: ننقدك توا باش تصلح روحك
2: صحيح
3: باش توصل للهدف اللي انا حاجتي به. كي انت تعطيني حاجه نيجاتيف بعد
2: المعقول
3: يا اخي بربي شنو
1: بدعه تونسيه دائما تكلموش وليه وما نشوفوش
3: وخليها مورا ليه خويا الاخطاء نتاعك هذه
2: حتى في السياسه
3: في الاخطاء
2: حتى في السياسه فما الحكومه
1: فما هي قطعات
2: ما فيهاش
1: من غير معارضه. حموده مازلنا باش نحكي عن المنتخب الوطني التونسي فما اخبار ولو
2: انه
1: اي بشرجع ولو انه مثلا فما حديث في البرازيل على نيمار انه انشيلوتي وما ادراك ما المدرب هذا اثروا عليه باش انه نيمار يكون موجود هاو في البرازيل وهاو مع انشيلوتي.
3: مش عن انت نيمار في تونس تو الاجابه تجي
1: نمشيو نمشيو للاخبار مع رمزي القلعي وراجعين شويه اخر في الجزء الاخير من ملك كوره.
5: Mala Cura.

0: في بوتو بافار. الله الله الله يا دوسون،
1: هذه مستحيلة يا عمر.
0: جنون
2: مال الكره.

0: كمني معكم في الجزء الأخير من ملا كرة، باش نرجعو نحكيو على المنتخب الوطني التونسي إعلاميا كيفاش لازم التعامل قبل الشيونس هذا نتاع المونديال. نرجع معك حمودة، خليت قبل الأخبار تحب توصل الفكرة بتاعك.
1: أنا نقول اللي فما حاجة معناها أكثر من واحد غالط في الحكاية هذه، وكل واحد تنجم كسو سوا لونترونور كسو سوا ديريكسيون تكنيك نتاع ليكيب ناسيونال كسو سوا زاد الملاعبين لؤي، ثلاثة الغلطة مشتركة. الغلطة نتاع لؤي سين ليكيب ناسيونال ابريتو مش مزية
2: بالضبط.
1: معناها ستان اونار اللي كنتي باش تمشي تستانك دون اون كوب دي موند باش ترقبها اونكور 4 مش ايفيدون باش تلقى لك برشا. ينجم يكون عنده حسابات اخرى حسب

0: انا هو
1: في حد ذاته لا هو جاب رجال تونس هو جاب تونس
0: لكن الى جون ليد لما فزع
1: حتى اللي عمله هو تعيس الى لاعات عسر ربما من وين بالفرحات لا لا هذا تاريخ ما نجموش نكذبوا فيه
0: دونك مخيبها صنعتي عند غيري انا كي شفت عنده ثلاثه شكون قال لك اللي ماهوش هذاك كل سي ان بو ماغوجي من جهه صبري ريان كو بور كالمي الجو عند ليكيب هذي وهذي وهذي سورتو كي فيها دي جوار تيل كو زعلوني تيل كو
1: مانش
0: لا
1: لا ان شاء الله عليك اقنع مانيبيلاسيون كبيره
0: عندك طريقه في الاحلام ينجم يهوى فلان وفلان وفلان كي سوا يدوف اتر كونفوكي اي تو دا كو ماجي دونك وكلمي لو جو تطلع الحكايه
1: هي الحقيقه تنجم تكون زاده مستبعده زاد هي فرضيه ربما وارده
0: في هذا الكل
1: انا مستبعد
0: انا
1: نستبعد
0: في هذا الكل نمشي للديركسيون تكنيك دو de la fédération
1: شوف الديركسيون تكنيك
0: لكن انا كي ناخذ نو
2: نقص ما غير مشتبع
0: لا لا
1: لا هذا حبيت انا
0: لا لا جي ميكسكوز دو
1: مون بيرو فيدرال
0: لا نقصد
1: الاعضاء الجامعيين
0: حسي الجنيح اللي هو البرومي ريسبونسابل سيبوزي في الفيدراسيون
1: اي رئيس الجامعه ونائبه
0: نائبه هو
1: مدير رياضي
0: مثل كرة القدم هو كرة القدم عنده
1: مدير رياضي سيبوزي مش مشكلة
2: أهم واحد فهذا مدير رياضي
0: هذا كان ينجم هو كان ينجم يحل المشكلة بالمسبق ما بين الزوز سانكو بورتون ني جورناليست ني حتى حاجة وما تلقاش الحكاية هذه هذا جروسون دلاشوت
1: بين سكروا الموضوع هذا سكروا هذا الموضوع هذا يبدو المنتخب الوطني
2: التونسي
1: لا لا بخلي يبدو انه فما شوف خلينا نكون واضحين باش نلخصوا الحكايه ونسكروا انه فما خطا من الجانبين باش نكون واضحين ما صبري لموشي المدرب ماهوش معناتها 100% في التعامل نتاعو كان صحيح وايضا لاعب وعائلته خلينا نقولوا ربما كان يكون التصرف اكثر عقلانيه واكثر زعنة ولكن مهدي مش اول مره تصير مش اول مره تصير الاشكاليه هذه مع لاعب ما بين الجامعه التونسيه كره قدم ولا
3: انا اللي قلقني انه ديما وقت لي مومون اللي المنتخب لازم يكون فيهم مركز يصير وكل اكل عام طلع سعد بقير سعد بقير يتكلم يقول انه مظلوم يتشكى سمعنا تصريحاته في قلب التحذيرات واحنا وقت المنتخب نتاعنا في قطر سيف الدين الخاوي زاد في وقت ما صار زاد تبادل لليفيرسيون بينه وبين الاطار الفني وعلاش تنحى وعلاش كذا بعد 2018 زادت كي جاي يوهان بن علوان وعبد النور تغشش وكذا معناها فما اشياء زاد نراجعوا
1: عادل الشادي زاد تكلم هو بعد مخرج معناتها بعد ما اعتزل كره قدم ولكن وقت اللي يتكلم وقتها منتخب تونسي يلعب فيه كاس افريقيا
3: معناها انا معاك راه في
1: الكلام الحرباوي
0: ايضا شفتوا حرباوي
3: لا هذوكم يحكيوا شويه على الكوليس ما احنا نحكيوا من حيث مبدا الاستدعاء من عدمه مثلا مره كي تكلم سعد بقير قال المدرب الوطني وعدني مع السي جلال قادري وعدني وقال راني شفت وقالوا راني باش ننزلك معايا كاس عالم انا شخصيا وقت اتصلت مع سي جلال قال لي لا ما وعدتوش قلت له راه فما امكانيه كيف اصحابك وهنا يحلنا التساؤل اللي حكى عليه قبيله فاخر معلش اونوف ظهر لي هل الملاعبيه في الليست فينال نعيطوا لهم قبل بن علي نستدعاهم راكم سي بون واللي باش نعملوه قدام الاعلام مسرحيه هكا في بالكم 26 جايين او انت جوستراك جندي تمثل الوطن كان استحقيتك راك تلقى روحك كيما خلق ربي الكل موجود في الليست باش زاد نبداو من حيث نبدا واضحين ومعناتها اذا كان لهنا فاش انا نلتمس له عذر واحد لويبن فرحات باش نقولها لك باختصار اذا كان اكس وجريج وزاد وكذا كلمناهم باش نبيهم قبل بجمعه وعشر ايام اي الاولاد حضروا روحكم راكم في الليست اوفيسيالمون وهو لا وقت نقول لك هو عنده ألف حق وتم تهميش وفهمت مالك معناها لهنا فما جزئيات معناها تفرق
2: تخفى علينا زين
3: فهمت
1: تخفى علينا
3: انا قلت لك اللي متاكد منه انه حاجته به برشا المدرب زاد باش نعطيه حق زاد صبري للموشي اللي يبدو الكونفيرونس هذه كانت فيها بعض هكا التصريحات المتسرعه على المستوى الاعلامي عكسك الصوره الايجابيه اللي اعطاها لنا كانت جيده جدا في اول مره وانا شخصيا لحد الان ما حكمتش عليه جم خاطر زوز ماتشوات ما نحكمش
2: كان ينجم نسالك سؤال انت صعب كان ينجم يكون التقديم ولا الرفض بتاع الوايب فرحات مغاير
3: هو سالته انا السؤال الحقيقة سألت السؤال
1: حتى راضي جعيد قال نفس الكلام تاعك
3: لا باش نقول قالوا لي معناها صحيح على الاخر التفكير هذا نتاع كنا نجموا نلموها وسألت انا علاش ما لميناهاش وابريتو طفل كوارجي

0: ولد صغير ونجم نحميه ويصلح لنا للمستقبل هكا ولا معناها هذا اسئله مشروحه. شو يقول لك؟ يقول لك راهو الطريقه اللي صارت بها الكونفرساسيون بين المدرب ووكيل اعماله اللي هو ابوه طبعا اساءت للمنتخب التونسي. هذاك علاش حبينا في دقيقه، راهو التصريح ما فاتش دقيقه وعشرين ثانيه، وقال لك اكتفينا بهذا القدر ما حبيناش نزيدوا اكثر تفاصيل، وقال لك راهو التصرف نتاع فرحات بن فرحات الاب هو اللي خلانا نعملوا رياكسيون هكاك خاطر شفنا منه طريقه سيئه. هذا اللي في الكواليس. راهو احنا فقط وانهي نعلقوا على الاحداث، رانا ما احناش في وصل الاحداث، ربما فما حلقه مفقوده
1: ديما كلمه
0: صح من عندي اتمنى له اي ربما
1: ديما من عندي انا يعني البرانسيب نتاعي ديما نقول لك الكلمه كي بدا فما حاجه كيما كاي اللي فيها ليتيج انا راني ملوش على المشكله ولا الحل. يا اخويا هاي صارت المره الجايه اقراوا حسابكم يا ايكيب ناسيونال مهما كان شكون فيها شكون يترأسها اونترينور والا ديليغي والا ديريكتور سبورتيف، كي انت عندك سيليكسيون صارت لك حاجه كيما كاي بور ايفيتي المره الجايه وكيل الاعمال وقت اللي اول كونفوكاسيون تصير راهو انت راك معني الدقيقه 90 تنجم تكون كونفوكي في الاشيونس وراك انت ملتزم بالحكايه هذه
0: بالضبط.
1: كان انت معايا كان كانك من نوع نتاع في 90 دقيقه لاعب باش تهز تليفون قبل بساعتين تقول لي لا ماني جاي من تو من غير ما نعيط لك، هذه حاجه من الحاجات
0: كان يدخل في لي بلون
1: تاع صبري
0: لموشي
1: كومونيكاسيون زيدو حسوا فيها
0: حسوا فيها خويا. انا نقول لك حاجه مالا كانت عنده حظوظ كبيره انه يبدا كاس العالم كاساسي، وصبري لموشي اكثر بروفيل نتاع اتاكون عجبه معناها يلعب الفو اتاكون يلعب دوزيام اتاكون.
2: قال لك في اخر الاشكاليه في الكوميونيكاسيون
0: راهي هذه هي فنيا ابهر الناس الكل
2: ويبدو ما نعرفش توافقني ولا لا حموده ومهدي وفاخر ان وهبي الخزري قاعد يقوم بعمل كبير من ناحيه انه يريض ويهدي الامور ابيزمون خلينا نقولوا ما بين الجوارات، ولانه فما مشكل نتاع كوميونيكاسيون حسب ما يشاع حسب ما يقال حتى في ليزونكيت اللي ريناهم رغم اللي عليها تحفظ بطبيعة الحال، ولكن زاد ما فماش دخان من غير نار واللي صار مع لؤي بن فرحات انه دور وهبي الخزري مهم جدا في المنتخب الوطني التونسي. ان شاء الله ما ياثرش على المجموعه واحنا قادمين على كاس العالم، ان شاء الله في التيران تكون حكايه اخرى.
1: علاش ما نجيبوش ان اكسبير دو كومونيكاسيون في الكيم ناسيونال؟
2: مش موجود هو؟ مش موجود اكسبير دو كومونيكاسيون؟
1: اكسبير دو كومونيكاسيون؟
0: لا
1: اعطينا ان اكسبير دو كومونيكاسيون اللي
0: ميكرو اكسبير دو كومونيكاسيون في التصريحات ولا في
1: كل شيء في كل شيء
2: موجود احمد الصالحي هو مسؤول
1: لا لا
0: لا شنو الكومونيكاسيون بين المدرب واللاعبين او
1: امام الراي العام؟ اكسبير اكسبير حتى دكتور كومونيكاسيون
0: فهمنا كلمه اكسبير
1: اكسبير دو كومونيكاسيون
0: داخل ولا في الكونفيرونس
1: لا لا مش نتاع الصحافه نحكي على ليكيب نحكي على ستاف
2: ما بين الجوار ولا المدرب
1: ما بين الجوار وما بين المدرب ما بين ستاف وما بين
2: من المفروض مش من مش من اللي بي ا با كيما يقولوا مش من الباشاديات نتاع المدرب
1: سمعت بيقبل
2: لا نحكي لك المدرب باش يقبل
1: شو فما مدرب
2: كيما صبري لموش كي تجيب له اكسبير اون كوميونيكاسيون باش يقبل يقول لك علاش انا ما نعرفش
3: نتكلم قال لك تريح له من قدره كي تجيب له اكسبير دو كوميونيكاسيون سا بدير تو سي با كوميونيكي معناها في كلمه
1: هذه راهو عندنا
3: نحن
1: السيد غير قابل
3: عمود
1: هذه نحن نستعرفوا بها هذه عقد عندنا نحن كتوانسه
3: عليها عقد اعطيني في العالم بربع اعطيني في العالم شكون هم اللي الاكسبيرت
1: لا لا ديما اللي جرون
2: لن يقبل
1: عندهم
2: بريباراتور
1: مقال معاهم
2: بريباراتور مقال
1: وعندهم واحد اكسبير في الكوميونيكاسيون زاد يقول له شيء
2: ما يقبلهاش في تونس ما يقبلهاش لانه فما شيء
1: دييغو سيميوني باش حاصل كوميونيكاسيون تاعو حتى في الكونفيرونس في كذا جاب ان اكسبير دو كوميونيكاسيون
3: ماني اكثر واحد
0: ماشي في الاعلام معاه
1: لا لا لا ينجم يكون شيء
0: والله ما مريتش عنده مشكله في التواصل مع اللاعبيه نتاعو الحق
1: لا مش مع اللاعبيه نحكي حتى مع الحكم هذوما اكسبير دو كوميونيكاسيون حتى مع جوالات اليوم البرا
0: هو الخازري موجود والستاف الكل ديجا معناها
1: هي ما عندهاش المعلومات لازم عندك المعلومات
0: كيف صارت انت خلطت بين جهتين بين الكوميونيكاسيون ما بين صبري لموشي وملاعبيته اون انتر
1: لا انتر
0: من الراي العام
1: بين ملاعبيته هو ملاعبيته هذيك راه
0: مالك
1: هذيك تلعب تاعو كومبيتونس يخذوها كان
0: صحيح
1: هذيك حاجه واحد على
0: انا باش نكمل هذاك الموضوع هذايا حاجه برك نتمناها والله بالحق من كل قلبي انه الملاعبي ما يضيعش علينا بالحق معناها فما ناس غلطت اكثر منه فرضا اذا الخطا ثابت عليه مالك معناها بصفه ثابته فرضا فما ناس غلطت اكثر منه فما ناس قرقنا بهم سنوات ما حبوش يجيوا بعد جاونا حقيقه هذه معناها راني خذيره راني خذيره مثلا وكنا كرماء معاهم من اجل مصلحه الوطن ماذا بي يتم تغليب المصلحه الوطنيه تو كاس عالم ربما فاتت ولا غالب مستقبلا نحب الراه انا شخصيا والله اقسم بالله نحبه برشا طفل من اللي هو صغير وانا من الاوائل اللي حكيت عليه تحس البروفيل اوروبي ما عناش منه
1: إيه
0: كمل كمل جوست حاجه برك في هذا الكل امنيه اخرى ما حبيتش له اي هزه هو معناه في الراي العام زلنا عليه الحقيقه والتصريح ما حبيتوش هو يتكلم المعني بالامر هو وكيل عمله اللي هو والده والمتهم من طرف صبري لموشي اللي هو سيد الوالد كان المفروض انه وكيل عمله هو اللي يخرج توا باش نفهم ونسكروا الموضوع ونعطيه لكل ذي حق حقه ونتعديه الحاجة اخرى لما لا يكون معانا نهار اخر انه الوالد يفصح بموقف الاعلام وربما يطلع صبري لموشي غلط وننهيو الموضوع
1: كان هو غلط يعتذر
0: والله شو انا
1: ياخذ فرصته وطفل في الاخر
0: انا في وقت ما قلت يا اخوي هو ما عينوش في جيل المنتخب يا اخوي انا نسكر الموضوع اما طفل قال لك عمري ما رفضت في تصريحه ولا لا اهم جمله عجبتني في هذا
2: القال وانا فخور
0: بالكونسيون معناها السبب اللي اعطاه ما اقنعنيش سبحان الله اما ما دابك خويا فخور بالانتماء للمنتخب خمسة نصلحوها ومازال صغير وخلي اموه عمر الرقيق ما طلعش سي سامي ترابلسي في الكونفرنس وسالته شخصيا قلت له وين عمر الرقيق تذكرها مالك قبل كوب دافريك قال لي الملاعبي هذا ما عادش نعيط له خاطر اوترو موندي تكبر على المنتخب وما عينوش وراسه كبر علينا وقال ما عادش تعيطولي يبقى هاو موجود تو وتيتولار باش يلعب في كاس عالم دونك ما يسالش ولايه صغير فرضا انه غلط نكونوا احنا كره ما معاه وان شاء الله هو يثبت بالحق اللي يحب يلعب في
1: ان شاء الله يثبت اللي
0: ونتعداوها
1: لازم نتعداوها احنا نكونوا معاه في فيرسيون يثبت سبورتيفمون اللي هو خاص
0: يثبت اللي سبورتيفمون والله واعد جدا
1: واعد ان شاء الله يطلع سبورتيفمون اللي هو خاف من بيرفورمانس بارابول بلوسور ويطلع صحيح
0: هذه مثلا في الماركة الاسبانية
1: خلينا نذكرك شوية ما نبعدوش على الماضي القريب يا اخي حنا بعض مش وقت اللي هو ماهوش اموره ماشيه قال ما غير ما تعيطولي
0: وقتاش
1: جيت في ستاج قال ما غير ما تعيطولي
0: اعطيني بريسيزيون خاطر هذيته
1: ما عندهاش
0: انا بال وقتاش وما هو ستاج وعلاش باش نتفكر معاه
1: انا بال في الوحده في
0: اول مره راني
1: نسمعها
0: كوباراب
2: شارك فيها
0: كوباراب الاولى هذيك
2: شارك فيها
0: شارك فيها الثانيه مستحيل يشارك فيها ما فماش جوريت فيفا
1: لا
0: الاولى كان يلعب
1: ثبت لك فيها ثبت لك فيها
0: صحيح صحيح
1: اما وقتها قال ما غير ما تعيطولي راني البريود هذا ماذا بي اكثر كومبيتيسيون مع جمعيتي ومن بعد اللي بعدها تونجي ما عرفتش شنو الحكايه بالضبط يظل دي ماتش اميكو حاجات جورني فيفا كذا
0: اما كوتش كاس عالم
1: ثبت لك
0: على كاس عالم وانت ديجا تلعب
1: احكي لك ثابت فيها معناها ساري وهو
0: جوري انا تعرف الحاجه
1: صحيح غلطه كاس عالم اما اذا يعتذر وهو بيرفورمانس نتاعو حاجتنا بها ماذا بينا
3: وين دور الهنا
1: بو يتغش على صغير
2: نختموا
3: سيبوزي يكون هو مؤهل باش يقوم بالعمليه دي ويحلها سيرتو كو سانو لاسا كيستيون 21 يوم حاجه كيما مازالت على كوب دي موند ينجم حسين جنيح يذوب الجليد المتواجد هذا ويحل المشكله
0: ينجم سي هل انه فما استعداد من اللعبه ولا زاد؟
3: قلت
0: اللاعب وقف واضح
3: قال نحب نرتاح شويه ها قال لك انا ستانو نار بور موا باش نلعب في ليكيب ناسيونال
0: هذيك الحاجه الوحيده الكلمه الباهيه اللي تقال
1: اي ما
0: نحاولوا نبنيو عليها
1: الكلمه
0: هذيك
1: الموضوع هذا يا ساهر
0: اي هو يعطيكم الصحه شكرا لكم باش نكمل انا في كاس العالم باش نكمل في كاس العالم هل تعرفوا انه قديش المنتخب الفرنسي كل لاعب باش ياخذ بريم اذا وصلت فرنسا هزت كاس
1: العالم مليون دولار
0: لا لا كل نحكي لك لاعب لاعب لاعب
2: مليار
0: يعطيني باللورو باللورو
1: باللورو
0: تقريبا تقريبا
2: 100 الف يورو
1: اكثر
0: 500 600
2: زوج مليارات
0: 600 الف يورو مع العلم مع العلم انه اذا معناتها الحاجه الغريبه زاد هذا اذا المنتخب الفرنسي فرضا يخرج من الدور الاول
2: شاطيهم زين
0: تقريبا في 140 الف يورو كل لاعب ياخذ بريم معناتها البلوغ للدور النهائي بالنسبه للفيفا شنو تعطي تو مش لاعبين نحكي الفيفا اش تعطي للفائز ارقام خياليه ومهوله
2: نحكي مكافئات معناها ماديه
0: اي معناتها نحكيوا على حاجه كبيره برشا تقريبا في الفيناليست ياخذ في 330 مليون يورو
2: مليون دولار هذه فيناليست
3: الارسنال قداش تاخذ كي خذيت الشامبيون كي خذيت دونك تعرف قداش تاخذ ولا لا
2: قداش
3: تاخذ دون لي 170 في الشامبيون بارك
1: مع فينال تاع 330 هذوما 1000 مليار حلمت انا في تونس فيناليست و1000 مليار شنو نجم نعملوا بها تيرانات ونحسنوا فيها الكره في تونس
2: ان شاء الله ان شاء الله من بعد باش نلقاو نفس التصويره والمقاول وبنيه بالياجور اليوم نتفرج
1: فيها والتيرانات اللي تفرجنا فيها اليوم حتى طرطوم ما خلطش
2: الحمد لله العباد كانوا معناتها سلامات على فكره انت تحكي لي على ارسنال حموده تعرف ما جيك تعرف شنو اغلى مباراه ممكن في التاريخ تعرفوش ان هي اغلى مباراه اللي ياخذوا فيها فرق فلوس
0: في انجلترا ولا
2: في انجلترا
1: هي فيل يظهر لي
2: كاس الاتحاد كاس الرابطه
3: الشامبيونات
0: نتاع المانتيان البراج
2: بالضبط الشامبيونشيب اغلى مباراه الفلوس هذيك اللي ياخذوها على مراحل بطبيعه الحال تو بعد ثبت قداش بالضبط ولكن اغلى اللي يطلع معناتها شيء كبير الفلوس في هذين نحكيو على تشامبيون القسم الثاني
0: خاطر هما يؤمنوا انه الفريق هذاك باش يطلع بريمير ليج لازمو مصاريف
2: بالضبط
0: وهما يؤمنوا بحاجه اخرى اللي كيليبر بين الاول والاخر يكون عندهم نفس مجال التحرك
1: باش تلقى نفس الماتشات
0: بعيد هذا
1: الاخراني
2: خاطر ماتشات انتم تحكيو على ارسنال هو كان مدرب سابق الارسنال مدرب اسباني وناي امري
0: معنا التليفون
2: تحب معنا التليفون
0: ولكن لا مالك كيفاش عادي والله عملها مالك
3: انا مالك بخصوص الموضوع هذا بالذات
2: لحظه بركه حمود الاوروبا ليغ هذه تعشق اوناي امري مختص خمسه مرات 2014 15 16 مع سيفيا فيا ريال 2021 واستون فيلا فريق الانجليزي هذا عام 2026 استون فيلا مال السيزون استون فيلا فينال الاولى نتاعهم بعد 44 سنه تصور انت معناتها استون فيلا يوصل فينال اوروبيان بعد 44 سنه ليغ دي شامبيون كاليفي معناتها تقريبا 30 سنه يقعد باش ياخذ لقب هام معناتها باش يشارك ايضا زاد في السوبر كوب نتاع اوروبا باش يلعب ضد الفايز من بي اس جي وارسنال سيزون ممتازه وانا امري يظن مش ماخذ حظه كمدرب
3: انا حبيت نحكي على
2: ما نتذكروه كان كيربح لاوروبا ليج
3: امري اش كان يريني في شكون كان يريني في بي اس جي خرج من بي اس جي
2: ورانا ارسنال
3: كلا رومبلاسي انا باش نرجع لك في الموضوع طرحناه انجور شكون شاد بلاصتو شاد بلاصتو ان اسبانيول اللي هو لويس اريك معناها خرج منا جاء ان اسبانيول خذا به الشامبيونز ليغ امري يمشي يرجع لانجلتير معاش ياخو لو 5 تيتر في الاوروبا ليغ منهم الثلاثة اللي كنت تحكي عليهم اللي كنت ايش بي مع
0: الفيديو نتاع المدرسة
3: معناها المدرسة الإسبانية معناها أي المدرسة الإسبانية معناها مش بالزر وأنك تحس بها بالحق ما خذاهاش غوارديولا خذاها أرتيتا شو
0: مش خارجة منهم
3: معناها الإسبانيول قاعدين مش بالزهر يظهر لي على خاطر متخرجين من حاجه اسمها الكره الشبه شامله على خاطر كانت شامله عند هولندا ولات هي اون فيريتي شامله عند اسبانيول انا بالنسبه لي ارتيتا بصراحه الما امبرسيوني راه تعرف الارسنال دوبوي كان اخر شامبيون عندها مع ماشي سيتي اون 2003 2004 ولا 2004 2005
0: 22 سنه مع ارسنال
3: بريسك 22
0: سنه ما
3: خدش تيتر تلميذ غوارديولا ولدي غوارديولا معناها وفك بون زاد الفودير زاد حتى ليكيب اللي وقفت
2: لقب 14 هذا
3: يظهر
2: 14 بالنسبه لك
3: ترجمتي صحيح أيوه.
0: معناها العالم الكل الاحمر وابيض مالك الارسنال
3: ليكيب اللي وقفت الافريقي ليكيب اللي وقفت اش اسمه اللي وقفت المان سيتي فريمون
0: احمر
3: ابيض
0: كيفاش؟ لا احمر ابيض اللي هزوا السنا النادي الافريقي الزمالك واختار ثلاثه دول خاطر هو عنده علاقات في انجلترا في مصر في تونس الافريقي الزمالك الارسنال قال لي العالم السنا احمر ابيض ان شاء الله مع المنتخب التونسي
2: ان شاء الله
0: كيما المغرب
2: ان شاء الله بون انا باش نسالكم مره اخرى على البرونوستيك نتاع الشامبيونز ليغ الدور النهائي اللي تلعب نهار السبت الجاي ما بين بي اس جي وارسنال
3: احنا
2: انت قلت لي ارسنال
1: ارسنال انا عطيت الحصان الاسود سني ارسنال هاي هزت
2: مهدي انت ما جبتنيش بي اس جي ارسنال
0: مع توا الفورمه اللي فيها ارسنال والتعاطف نتاعنا مع ارسنال مع ارتيتا اللي كان توا ملاعبي معناها بطل الكره والعام الاول نتاعو جابش يطرد الثاني جابش يطرد وبعد شو سبحان الله وين وصل ان شاء الله ربي يعطيها لقط قلبه. فما حاجه عجبتني برشا في بالك بها حكايه المشوى اليوم اللي قال لك سي ارتيتا اقطاع الاحتفال والمتابعه نتاع لاعبي ارسنال راهو رائج معناها في كل مواقع الرسميه وهو تكلم زاده سالوه قالوا له خوينك ماريناكش في الاحتفالات وقت هم يتفرجوا بورنموث وسيتي جوارات ارسنال لا قالوا ما عملت قبل 20 مينوت من الماتش ما عادش النجم برشا بريسيون وحبيت الملاعبيه يعيشوا هاللحظه وحدهم مش كي نبدا انا معاهم اذا فما بريسيون ملاعبيه في بعضهم وروحت للدار عملت مشوى
2: باربيكيو
0: باربيكيو وقال نسمع كيف الجيران يعيطوا ارسنال ارسنال وولدي جاني وكذا يا بابا رانا دي شامبيون وكذا قال وقتها بديت نطعم وفهمت معناها جيل الثمانينات 44 سنه مدرب ما عندوش بارشا فيكو معناها ما عندوش فيكو سوف السنه معناها باستثناء السنه فرحان له على الاخر ونحبوا يهز نحبوا بالحق ساعات الكره تظلم خاطر انسان تحسه معناها صنع كيب من لا شيء ما فيه ستارات كبار راو بول سكون زو العام نقدو قالوا راو كيفاش حتى كان هزيت ذكروا تصريح مالك قالوا حتى كان هزيت السنه لقب بريمير ليغ راك باش تكون أسوأ واحد في تاريخ بريمير ليغ هز بريمير ليغ قالوا لا تلعب لعب هجومي لا عندك ديبيوتور قدام وسكت الناس الكل بول سكون زي اللي هو اسطوره في انجلترا
2: دونك انا ارسنال حامود
3: وليش نقول لك تقول لي ايش تتمنى
2: نتمنى الارسنال
3: نتمنى الارسنال
1: تمام بس حمودة كترتني راك
3: على الارسنال لا لا لا لا لا لا
1: لا لا مش متعطل
2: ليه المره الاخرى
0: قال لك لا
3: صار بها
1: لا لا نرجع للتسجيل
3: نرجع قلت ارسنال
1: نرجع للتسجيل
3: يظهر لي ولي تنسى
1: نرجع للفار
3: انا نقول لك قلنا انا وياك
2: وقت ما تغش خاطر برسا خرج
1: البرسا وقت
3: معليش ليه
2: على اعصابه شويه
1: انا قلت الارسنال عندي فيها ثقة اكثر توزت الضعف الثقة بالكهزة الشامبيونات دوغلتير معناها اما راهي تلعب ضد ايكيب صراحة جو لافوا لا بلي فورت في الاوروب اللي هي البي اس جي
2: صحيح معك
1: نحن كل صدق لما يفوتوا اللي قاعد يتقدم في الاوروب سي سي
2: على البي
1: اس جي سي الارسنال الارسنال سي ان جو تنجم تقول كوليكتيف اكيليبري ميليو اتاك ديفونس افيك
2: اخر ماتش كيفاش ماركيت
1: توندي كو بي اس جي تخلق لك الحكايه من حيط
2: كيفاش ماركيت ارسنال
1: شكون
2: بلاريتي
1: تاني قلت لك انا
2: تشوف ديفيرينسا انا كنشوف كان ارسنال ما نحكي على توقعات في الاخر الله اعلم اما انا بالنسبه لي انا بي جي دفاعيا نجم توقف بي جي ارسنال واحده
1: لان مش
2: خليها الاسباس اثنين ارسنال عندها شانس كبيره باش تماركي سور بلاريتي مش على خاطر هي ماركيت برشا بلاريتي مش من فراغ راهي عندها دي زونترونور واحد سبيسياليست
0: سبيسيفيك
2: يخدم سبيسيفيك في الواحد راهو قد ما هي باش تحضر روحها بي جي فما مفاجأة نجم تصير
1: فما نقطة أخرى اللي حكينا بها بتاتر كل اندوا بالو بلي تعرف شنية وأنها الديفونس نتاع البي جي قبلت أربعة بونتو في ماتش بارك دونك
2: تنجم تكرم فيد على الكونتر اتاك
1: أما قوتها في الكونتر تخلي لها الاسباس إبا لهنا أرتيتا وين الانتليجنس تاعو باش يكون درس لو بي جي اي سور لو بلان كيفاش تعمل اكل لاتاك رابيد انتر باس تلقى روحك
2: هو ماتش كاس فما
1: ماتش
2: كاس انا ما نحبش
0: انا فاجئتوني بصراحه ثلاثه حتى عاده انتم تحبوا اللعب الممتع
1: انا
0: اللعب الممتع عند بي جي ما تقنعنيش بحاجه
1: اخرى
0: معناتها معناتها ارسنال معناتها بلاريتي وتكتيكيا تحبوا اللعب الممتع ما تحبوش اللعب الممتع ما
1: فهمتش انديفيرونس سي كو لو بي اس جي تخلقت لانها سرقت برشا ملاعبيه وهذاك انا اللي غيرني فيها علاش ما نحبهاش
2: سرقت برشا ملاعبيه
1: اكثر من فوديت
2: لا معناها
1: لا
2: عندهم
1: كاين لا سي ديفول هذاك لو فاتو انك تجي
2: سي ديفول
1: ربي لما سي ديفول
2: كيفاش
1: بربي يقول لي
2: لا كيفاش
1: عثمان دمبيلي كيفاش
2: يا اخي
1: كيفاش مشى للبايرن كيفاش مشى للبي اس جي
2: ما نجحش في برشلونه
1: مش ما نجحش
2: ضربات
1: شنو ما نجحش
3: برشلونه كانت حاطط
1: في فان دو كونترا وحطته امام الامر
2: قانون المنافسه
0: قانون المنافسه طرد عرض وطلب
1: البروبليم من بيل
0: خاطر برشلونة بلاي زينة يا حمودة ما تتكلمش بالعاطفة
1: لا
3: سيتي
1: مش
0: عارف انا فهمت راهو
1: ما عرفش
0: يختار
1: العاطفه
0: هو نفوذ باسم المال نفوذ
1: المال هذا هو جاي من البي اس جي ارسنال ماشي اتلتيكو
3: راهي نيمار كيفاش مشي
1: ارسنال راهي عندها راهي زاد
3: نيمار كيفاش
1: مشي اتاك زاد حالك تعمل اتاك
2: بلا لحظه باش تلعب اتاك
1: على شوف اخي فما ديفورم اتاك مش بالضروره
2: تلعب تلعب اتاك
1: بلاسي بي جي ما تلعبش في اتاك بلاسي راه بي جي باش
2: تلعب
1: في التحولات
2: صحيح
1: اما شكون خير في التحولات الهجوميه فالكاليتي تكتيك اللي موجوده واتلتيك عند بي جي اقوى من الارسنال وفي الروبلي ديفونسيف في الفاز ديفونسيف ارسنال اقوى معناها فما واحد قوي في هذا وقوي في هذا اما ارسنال
3: ولا دو جارديان هذا جارديان تاع الارسنال
1: خير
2: راهو
1: الماتش وقت
2: تفرج نختم معاك انا باش نختم فقط باستنتاج معناها
1: سمعنا فاخر من اوكسفورد ستريت في لندن
2: مولود غالي
1: راني حبل
2: منه حموده مولود في
1: برشلونه
2: برشلونه تفضل سي
1: مدريديستا
2: مدريد به من قلب مدريد
1: انا جوست
3: صحابي
2: نعرف ولا نعرف انا جوست مالك حبيت معناها ملاحظه صحفيه بالاساس على الشامبيونز ليج مع استنتاج ارقامك هاو اللي انا نحبهم كل الالقاب اللي تدخل للتاريخ اللي احنا نكونوا مثلا على موعد مع
1: تحب ستوري انت
2: نسخه متاع تاريخ صحيح خاطر انا معناها بالاساس احنا نجم نوفقوا هكا معلومات وكذا اكثر من تكنيك يحكي فيه الكوتش السنه حدث ديجا في الشامبيونز ليغ سوا هزت ارسنال او هزت بي اس جي كان غلط من صالحو ما نعرف
3: ودوزيام فاد دو سويت والا اول
2: اكثر من هكا اول تيتر ارسنال بعد 2006 هذيك نتاع برشلونه واول تيتر الارتيتا بون في الاوروب اما زاده نحكيو على الكره الفرنسيه ومالك قبيله يحكي عن المكافئات الماديه وكذا راهو لقب هذا نتاع بي اس جي اذا كان يجي المره الثانيه فانو يكسر الشراكه مع مارسي اللي هما زوز فرق فرنسيين هكا هاو هزوا تيتر برك وتشوف الريفونش غادي بين جمهور بي اس جي ومارسي معناها تاريخيا بي اس جي
1: الريفالي
2: على مارسي صحيح صحيح
1: باهي على كل حال يعطيكم الصحه نسلم زاد على استاذ علي اللي قاعد يسمع فينا قال لك 200 مليون باوند 200 مليون جنيه استرليني الفريق اللي من الشامبيون شيب يطلع للبريمير ليج ياخذ تقريبا معناتها ما يقارب 250 مليون دولار فهمتي معناتها حاجه كبيره برشا عوائد ضخمه جدا
3: الارسنال تاخذ 170 في الشامبيون توصل دون ل 400 مليون ما معناها 400 ميل سي دي
1: 400 لا هذوك راهو فيهم داخل
3: حقوق
1: هذا ليه هذا راه من غير حقوق
3: تلفزيون
1: هذاك الاخوي
2: هذا الاتحاد الانجليزي هو
1: الاتحاد الانجليزي بالضبط على كل حال شكرا ليك فاخر فهمي حموده بن سليم مهدي عبد
2: الله نستمتع كي نجيب
1: حاجه والله حسن وانا نفس الشعور شعور متبادل
3: مادي
1: مدعوك انه
3: معنا شريك
1: تحبوا نواصلوا
2: اخويا نواصلوا ماذا بين نواصلوا
1: شلا باهي الخميس الجاي ماناش نتقابلوا ان شاء الله لانه
2: انا نحبوا نواصلوا
1: طردنا لانه عيد نعيد ولا ما نعيدوش ان شاء الله عيدكم مبروك ان شاء الله عيدكم مبروك
2: عيدوا بعد يعمل
1: بعد يعمل ربي
2: يعطيك الصحه
1: شكرا لكم
2: حبوا نشكروك احنا راهو نفرحوا برشا كي نجيو بحذاك
1: شعور متبادل
2: شو حتى الملاحظات في الشارع كل تشكر فيك برشا ناس يحبوك هذا ما شاء الله مثقف متربي تفهم برشا كوره تيلي جينيك برشا قاعدين يكتشفوا فيك تو والله ملاحظاتي وصلوا لي
1: فيك ما شاء الله عليك
2: انا فخور اني نخدم معاك خويا نتعامل معاك
1: شعور
2: متعب احنا ولاد نفس المؤسسه راه جيران بحظة بعضنا ناهش بيناتنا
1: عندهم في الكوميونيكاسيون
2: عندهم
1: في
2: الكوميونيكاسيون
1: عندهم
2: في
1: الكوميونيكاسيون
3: اقتنعت مالك
1: طبعا قال لك
3: كل الفرنسي ماناش ريفا وقت اللي جبدنا شكون قال بالك نشكروا في بعضنا
1: والله من بعد
3: تلقائي نو اون دي سكون فو سي اون فيريتي وحتى نبدو متناخذين مع بعضنا مي سا دون كيلك شوز لان اللي نفكروا ونقولوا فيه وهذا هو الاوبجيكتيف اللي موجود في الحسين
1: يعطيك الصحه حمود
2: شكرا لكم
1: شكرا مازلنا احنا مكملين معاكم في ملكوره 11:30 تلقاو الاخبار نقعدوا مع الموسيقى

0: بوتو بافار. الله الله الله يا دوسون.
1: هذه مستحيلة يا عمر.
0: جنون.
2: ما الكرة. ما الكرة.

كما عاد الجزء الأخير من ملا كورة يكون مع الموسيقى بعد أكثر من ساعتين حديث. أكيد خليه البلاصة للموسيقى اليوم كانت 100% أصالة نصري. شكرا لكم الناس الكل اللي تابعتونا في ملا كورة. قبل ما نختم ونحب إن شاء الله نتمنى الشفاء العاجل أخونا وصديقنا عدنان بن مراد اللي ديما يكون حاضر معنا في البرنامج. الحمد لله لاباس فقط يعني وعكة صحية وبقدرة ربي يرجع معنا كسوة في الإذاعة أو في التلفزة الوطنية. شكرا لكم الناس الكل. محمد عنتول في الإخراج التقني مخرج عظيم بصراحة. محمد عنتول ما شاء الله عليك يحط حاجة يده حط عليها حاجة ما تبقد ربي تمشي تمشي أمورها واضحة والخدمة عال العالة تكسحة محمد عنتول. شكرا لك زيدا المستمعين قلوهم إن شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل. إن شاء الله عيدكم مبروك. كما قلنا الخميس الجاي مش يكون موجود البرنامج متاع ملا كورة ولكن مش نتقابل معاكم في مختلف البرامج اللي موجودة في إذاعة الشباب إن شاء الله. شكرا لكم الناس الكل مرة أخرى. نشكركم على إخلاصكم على يعني الكومنتير اللي تبعثوهم الملاحظات اللي تقولوا فيهم مع نهاية الموسم. تعرفوا لكرة القدم ما توفيش فما كأس عالم جاي ولكن مع نهاية الموسم أكيد فما برشا نقاو رسائل من اللي يشكر فما اللي يعطي ملاحظات متاعهم فما رسائل ما نقراهم الجملة لأنه لا ترتقي للأسف إلى أنه باش تقراهم. على كل حال هذكم هما البرامج الرياضية والإعلام إن شاء الله نكون قدمنا نوعا ما إضافة بالزوايا اللي نحاولوا نختاروها في كل مرة في برنامج ملا كورة. نسلم عليكم الناس الكل ونقول لكم تصبح على خير في أمان الله.

0: يروح ولا تيت
1: ما لكره ملا كورة
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
3: إذاعة الشباب.

0: في البال مع وصال سنوسي.
1: مرحبا بكم في البال على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ووصال سنوسي، وباش نبداو حصتنا كالعادة مع غنية في البال مع محمد فؤاد اللي نرجع معاه لعام 1998 ونسمعوه يغني من كلمات مصطفى كامل وألحان عصام إسماعيل وتوزيع أشرف عبدو الحب الحقيقي. الغنية هذه اللي صورها محمد فؤاد مع المخرج نصر محروس.

0: مازلنا معاكم في البال على إذاعة الشباب، واليوم اخترنا نحكي لكم على الممثلة المصرية يسرى، المولودة في 10 مارس 1955 واللي تعتبر من أهم الممثلات في الوطن العربي، وقدمت عديد الأعمال السينمائية والتلفزية، واللي بدأت حياتها الفنية في أواخر السبعينات مع أول ظهور لها عام 1973، لكن شهرتها الحقيقية بدأت في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات. يسرى اللي المقربين منها يعيطولها سيفا، وهي اسمها سيفين، لكن طلع اسمها على الأوراق زادة يسرى، واكتشفت هذايا وقت اللي طلبوا منها تختار اسم فني.
1: امتى بتكذبي على اللي حواليكي؟
2: لما احس ان اللي حواليا مش هيقدر صراحتي، ما يهمنيش، مش هقوله ببساطه كده. يعني فجاه هتلاقيني مثلا حد لا، ما مش عايزه اتكلم في الموضوع خلاص.
1: مين اصدق، يسرى ولا سيفا؟
2: اصل الاتنين بقوا واحد.
1: بقوا واحد؟ نفس الوش؟
2: بصي، يسرى طبعا اللي قدام الناس فيها الجلامر والنجوميه وبتاع، سيفا مع نفسها مع اصحابها ممكن تبقى سيفا.
1: ما بتحبيش اسم يسرى ليه، رغم ان هو اسمك على شهاده الميلاد؟
2: مش ما بحبوش، ما كنتش عارفاه الا لما كبرت.
1: ازاي؟
2: عشان مثلا شهادتي سيفين.
1: يعني في المدرسه كان اسمك
2: ولا كنت اعرف
1: سيفين؟
2: ايوه.
1: وفي شهاده الميلاد
2: ما كنتش اعرف. اول مره عرفت لما قرروا يعملوا لي اسم فني.
1: مين اللي قال لك؟
2: ابويا
1: قال لك اسمك يسرى؟
2: قال انت اسمك الحقيقي يسرى؟ قلت له لا، انا اسمي سيفين. في حاجات كده ما كنتيش تخشي في تفاصيلها زمان. يدهوكي في البيت سيفين، هتبقي سيفين في المدرسة.
1: جوزك بيناديكي ايه؟
2: سيف.
1: سيفا؟
2: سيفا. وانا بالنسبة له سيفا، لان احنا اصحاب من عمرنا 7 سنين.
1: 7 سنين
2: احنا اصحاب.
1: بقالكم كم سنة اصحاب دلوقتي؟
2: يعني شوفي بقى سيفين.
1: هحسبها بيني وبين
0: نفسي. يسرى متزوجة من المهندس خالد سليم، الاخ الاكبر للممثل الراحل هشام سليم، ولد لاعب النادي الاهلي المصري صالح سليم. يسرى اللي حياتها الشخصية ما كانتش سهلة، وخاصة علاقتها بوالدها.
1: بابا كان قاسي ولا عصبي؟
2: الاثنين، قاسي وعصبي.
1: صبرتي كتير على علاقتك بيه؟ استحملتي كتير حاجات منه؟
2: استحملت.
1: في مرة كنتي قاعدة في المينا هاوس مع رشدي أباظة وحدفك بمجة في وشك.
2: كنت قاعدة في مينا هاوس مع رشدي أباظة ومع 2 من أصحاب رشدي أباظة، كانوا ألمان، وفاكرة أساميهم لحد دلوقتي بس عمري ما شفتهم تاني. واحد اسمه أخم والتاني اسمه يورجن، وكانوا أصحاب جدا لرشدي أباظة. وكان رشدي قاعد، وكان في بانجلوز أنا فاكرة في مينا هاوس أوبروي، وكان قاعد في بانجلو من هناك وقاعدين معاه، وأنا سمعت حد بيقول له نو محمد بصوت عالي بصرخة يعني. فأنا دورت وشي، ففي كوباية جت فتحت وشي هنا. دي تالت عملية بالنسبة لي.
1: إيه السبب؟ يعني كان مثلا غار عليكي كبنته ولا
2: ليه؟ كلمة غار بتتقال كتير. غار عليا من إيه؟ طبعا كان بيجي معايا الشغل وكان بيحضر معايا الشغل، هو كان متضايق متغاظ إن أنا كل اللي عمله معايا معرفش يأثر في حبي لأمي. هو حب إن هو إن أنا أريحه بإن أنا بطلت أحب أمي، بالعكس.
1: ولا كان طمعان ماديا فيكي؟
2: ملهاش علاقة يعني. أنا كنت بسلمه كل حاجة، لأن أنا ما كانش يعني أنا ما لما كنت بشتغل ما كنتش أعرف حاجة عن فلوسي ولا حاجة. هو اللي كان ولي أمري في ده. لكن مش دي مشكلتي خالص على فكرة خالص. أنا مشكلتي كانت إن أنا عمري ما فهمت هو ضربني بالكوباية ليه لحد دلوقتي.
1: كان في وعيه والدك؟
2: ما هو كان قاعد مع رشدي بعيد بيتكلمه، وأنا كنت قاعدة كده لوحدي.
1: هما كانوا صحاب؟
2: آه طبعا كانوا صحاب. وبعدين سمعت الصرخة بتاعت الراجل الأجنبي، فبصيت. هي ممكن كانت تجي لي هنا، ممكن كانت تجي هنا، بس أنا عشان بصيت ناحية الصوت فجت لي هنا.
1: الحمد لله أنها جت لك هنا.
2: ده ستر كبير من ربنا.
1: رد فعل رشدي أباظة واللي قاعدين كان
2: لا
1: ايه؟
2: لا ما أقولكيش اللي اتعمل يعني اللي عملوه فيه. طب لما شافوني بدمي كده سايح دمي، انا عملت عمليتين في 48 ساعه، فلما شافوني كده ورشدي شافني كده لا خلى ولا بقى زي ما بيتقال.
1: دخلتي عملتي عمليتين تجميل، وجالك والدك حاول يعتذر لك؟
2: يعني هو لما استوعب اللي عمله فبيقولي لا انا اسف وبتاع ومش عارفه ايه. قلت له طب انا مش راك، كنت تميت ال 21، قلت دي فرصه عظيمه
1: عشان اقطع كل العلاقات.
2: دي اعظم فرصه بالنسبه لي ان انا امشي. وفعلا عمري ما رجعت تاني ابدا.
0: اتحرمت يسرى من العلاقه العائليه العاديه بسبب طلاق والدها ووالدتها، و وتحرمت حتى من مواصلة دراستها.
2: اللي عايز أقوله إن أبويا ما حرمنيش من الدراسة علشان كان غيران عليا، لا هو كان عشان يوجع ماما. يعني أنا كنت هيلة في الدراسة، كنت دايما بطلع من الأوائل. لما كبرت شوية وابتديت أخد بالي من نفسي وحبيت الولد اللي حبيته معايا في المدرسة، ابتديت أهمل شوية في الدراسة، فعشان كده سقطت في الترم.
1: بس يوجع ماما في تعليمك
2: يعني كله. لأن هي اللي واخدة responsibility، هي اللي واخدة، هي المسؤولة. فعشان يبين لها أنها فشلت في مسؤوليتها تجاهي، فيحسسها بالذنب تجاهي. ده من ضمن الحاجات. يعني
1: الوجع مسحته أكبر من الفرح في حياتك؟
2: الوجع كبير في حياتي وكتير وعلى مراحل مختلفة، وأوجاع حالتها بتختلف. يعني كل وجع حالته بتختلف عن التانية مع الزمن ومع الوقت ومع السن ومع التجارب. بيخليكي تحسي أنك أنت نوع الوجع مختلف،
1: ولا بيخليكي تستحملي أكتر وتشوفي إن هو بيخف مش بيزيد؟
2: في نوع كده وفي نوع كده. يعني في مثلا الله لا يقدر لو في وجع جامد قوي وانتي حمولة وبتستحملي وفي سن كبير، ده بيوجع قوي، فانتي قدرة تحملك بتقل. وانتي صغيرة بتتحملي حاجات لا تتصوري انك انتي ممكن تكوني تستحمليها، ولما بتعدي منها تقولي استحملتها ازاي، بس بتقويكي الحاجات دي، بتخليكي جامدة.
1: يمكن الواحد وهو صغير ما بيبقاش واعي للموقف زي ما هو كبير.
2: طبعا لا، ونظرتك للموقف محدودة، فقدرة تحملك برضو على قد نظرتك للي انت شايفاه.
0: المقربين من يسرى يعرفوا قوة علاقتها بوالدتها الله يرحمها، لكن في فترة من فترات حياتها تم إبعاد يسرى على والدتها، وكانت تجربة صعبة برشا بالنسبة لها.
1: بداية الوجع اللي ما تتنسيش، اللحظة اللي قالك بابا مش هترجعي فيها بيت ماما،
2: دي كانت مصيبة.
1: وصفيلي المشهد ده.
2: لا هو أخذني من المدرسة، يعني هو ما روحتش، ما لحقتش أروح يعني، واخدني من المدرسة وكان شم النسيم وعارف ان احنا بعدها في اجازة، فبالتالي مش هرجع على المدرسة. فقلت لماما على فكرة ابويا مش هيرجعني، انت كل مرة بتقولي كده وبيرجعني.
1: ايه اللي خلاكي تقولي كده؟
2: كان احساس. قال لي هاتي كتب المدرسة معاكي. كتب المدرسة معايا يعني قاعدة. انا فاكرة ان هو كان يفتح الكتاب ويسألني مثلا اي سؤال من عندي، ما بردش، بعمل نفسي مش عارف، بس كان عند، مش عايزه ارد. انت فاهمه قصدي؟
1: طب ليه عايزه تقولي له انا مش فاهمه ليه؟
2: مش عايزه اقول له انا مش فاهمه، بعند مش رده. ده كان اقصى تعبير اقدر اعبره وقتها، فاهمه قصدي؟
1: بتعبري له بالطريقه دي عن رفضك ليه او رفضك انك تقعدي
2: يعني
1: معاه؟
2: انت بتسالني بناء على ايه؟ انت عمرك ما ذكرتلي، انت يعني ما تعبتش فيا يعني.
1: رحتي ليه لما قالك هاتي كتب المدرسه معاكي طالما حسيتي ان الموضوع؟
2: ما رحتش، هو اخذني بالغصب. يا ريت كنت اقدر يبقى في ايدي، ما كنتش رحت. خدي بالك ان احنا في وقتي انا القاصر لحد سن 18 سنه، النهارده عندك 21 سنه تقدري تاخدي قرار، قبل كده لا تقدريش.
1: الطفله اللي عندها 13 سنه هنا كبرت ولا عجزت؟
2: لا اتوجعت واتقهرت وكبرت وابتدت تحط جواها، ما عندهاش اي بني ادم بتتكلم معاه عشان تشتكي له لاي شيء. وهو حرمني حتى من تليفون ماما، ما اقدرش اكلمها في التليفون.
1: ما تقدريش تكلمي.
2: فان انا ما اقدرش اكلم ماما حتى في تليفون، كان في زمان حصاله كده بيحطوها على التليفون عشان ما نتكلمش، ورغم كده كنا نخبط تليفونات وبتاع، لكن البيت عنده كان صغير، فحتى لو انا مثلا كلمتها كده في السرقه هيسمعني.
1: خطفك من عند ماما حبا فيكي ولا عند في امك؟
2: اكيد عند في ماما، هو ما كانش يعرفني لحد سن 5 سنين، أول مرة شافني يعني.
0: مازلنا معاكم في البال على إذاعة الشباب، ومازلنا مواصلين حديثنا على الفنانة يسرى، وأكيد باش نزيدوا نحكيوا أكثر على أعمالها السينمائية والتلفزية. لكن يسرى زادة غنيت في برشا مناسبات، سواء كانت في الأفلام اللي قدمتها، وكيف كيف زادة قدمت أغاني وتصورت فيديو كليبات، ومنهم غنيت حب خلي الناس تحب.

0: قدمت يسرى في مسيرتها الفنية عديد الأفلام والمسلسلات، كما نجحت في السينما نجحت برشا في التلفزة، ومنهم مسلسل حكاية عريس وعروسة عام 1977، موعد لم يتم عام 1978، في نفس العام زاد مسلسل جحا وبنات شهبندر التجار، عام 1979 مسلسل الشاهد الوحيد، 1980 أنف وثلاث عيون، في نفس العام زاد مسلسل الفندق، عام 1982 وجوه عارية، 1984 سيدة الفندق، 1988 رأفة الهجان، 1989 بعد العاصفة، 1990 رأفة الهجان الجزء الثاني، 1992 الجزء الثالث رأفة الهجان، 1997 حياة الجوهري، 1999 أغني على جسر الأمل، 2000 أوان الورد، 2002 أين قلبي، 2003 ملك روحي، 2004 لقاء على الهواء، 2005 أحلام عادية، 2007 قضية رأي عام، 2008 في إيد أمينة، 2009 خاص جدا، 2010 بالشمع الأحمر، 2012 شربات لوز، 2013 نكذب لو قلنا ما بنحبش، 2014 سرايا عبدين، 2015 سرايا عبدين الجزء الثاني، 2016 فوق مستوى الشبهات، 2017 الحساب يجمع، 2018 عوالم خفية، 2018 لدينا أقوال أخرى، 2020 خيانة عهد، 2021 حرب أهلية، 2022 أحلام سعيدة، 2023 ألف حمد لله على السلامة، و2024 روز وليلى. ومن أنجح المسلسلات اللي قدمتهم يسرى هو مسلسل خيانة عهد اللي خرج في رمضان 2020 للمخرج سامح عبد العزيز، بطولة يسرى حلاشيحة، عبير صبري، بيومي فؤاد، خالد سرحان، جمانة مراد، مصطفى درويش، خالد أنور، هنادي مهنة، تيام قمر، رمزي العدل، سلوى عثمان، شريف حافظ، هدال إتربي، سالي رشاد، جورجينا طواف، رحاب حسين، لطيفة فهمي، إيفا وأمال حلمي. وإحنا بش نسمع معكم برومو الرسمي المسلسل خيانة عهد.
1: دي ما بتحبش حد وما بتعملش حاجة لوجه الله.
2: تبني زي ما انت ابنها، وليه فيك زي ما هي ليها فيك.
1: انت تعرف حاجة تانية وخبيها عليا؟
3: والله ما اعرف حاجة. بس انت لازم تعرف ايه،
0: كان هذا البرومو الرسمي لمسلسل خيانة عهد اللي عرف نجاح كبير، ومش المسلسل بركة اللي نجح. غنية الجينيريك زادا نجحت برشا، واللي بش نسموها معاكم بصوت مصطفى حجاج في جينيريك مسلسل خيانة عهد.

0: في البال مع وصال سنوسي
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
0: في البال

0: كان هدايا عنبة في جينيريك مسلسل ألف حمد لله على السلامة اللي خرج في رمضان 2023 للمخرج عمر صلاح، بطولة يسرى، شيماء سيف، محمد ثروت، محمود حجازي، ميان السيد وآدم الشرقاوي. واحنا مازلنا معاكم في البال على إذاعة الشباب، وباش نواصلوا حديثنا على الفنانة يسرى، وباش نرجعوا للجانب الشخصي والمعروف على يسرى علاقتها الوطيدة بعديد الفنانين، ومنهم الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وزوجها الفنان الراحل سمير غانم. ووقت وفاتهم كانت يسرى موجودة في لبنان وعبرت على حزنها الشديد فقدان زوز من أصدقائها في الوسط الفني، لكن من بعد هبطت برشا تصاور وفيديوهات اليسرى في نفس اليوم. كانت حاضرة في عرس وتصورت وهي ترقص في العرس، وتعرضت العديد الانتقادات، وتم حتى التشكيك في حزنها على أصدقائها، وهذايا اللي جاوبت عليه الفنانة يسرى.
1: مش قادرة أحكي لك قد إيه فتحة مؤثرة فينا كلنا، حتى هنا الناس العادية في بيروت صدقيني حزنانين عليهم، عليهم هم الاثنين. احنا لينا مواقف مع بعض مش من المفترض ان احنا نعلنها لاي حد، ومش من المفترض ان اي حد يحكم على اي حد، لانه ملوش حق انه يحكم على حد. الست دي كان علاقتنا بيها من اعظم ما يكون ومن احلى ما يكون، اذا كانت دلال او استاذ سمير او بناتهم او اتجوزات بناتهم. فانا بقول لك ان احنا بجد اكتر من عيله، اكتر من اصحاب. فدي ست مش هتتعوض ولا جوزها هيتعوض، وربنا يا رب يقوي ولاده شايلين جبل، لان الحقيقه صعب.
0: كانت هذه يسرى في تصريح لها بعد الانتقادات اللي تعرضت لهم اثر وفاة الفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم. واحنا معاكم في البال على إذاعة الشباب، وباش نسمعوا جينيريك مسلسل حرب أهلية اللي خرج في رمضان 2021 للمخرج سامح عبد العزيز، بطولة يسرى، باسل خياط، جميلة عوض، أروى جودة، عمر صالح، سينتيا خليفة، ميان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلي، ميريت الحريري، علاء قوقة، خالد حجاج عبد العظيم، بسنت صيام، شريف قنديل، جليلة، خالد صالح سليم، وشيرين رضا.

0: كان هذا جينيريك مسلسل حرب أهلية بطولة يسرى اللي زاد قدمت عديد الأفلام في السينما وعرفت نجاح كبير. كانت البداية عام 1977 بفيلم فتاة تبحث عن الحب، وبدأت يسرى تقدم عديد الأفلام من وقتها في السبعينات، لكن بداية النجاح كان في الثمانينات كما فيلم الإنسان يعيش مرة واحدة عام 1981، وفي نفس العام كان فيلم ليلة شتاء دافئة، وكيف كيف فيلم حكمة المحكمة، وعام 1982 فيلم على باب الوزير، وفي نفس العام زاد قدمت عديد الأفلام كما الثأر، أرزاء يا دنيا، اعتداء، حدوتة مصرية، فيلم درب الهواء عام 1983، الأفوكاتو 1983، لا تسألني من أنا 1984، الجلسة السرية 1986، كراكون في الشارع 1986، المولد 1989، امرأة واحدة لا تكفي 1990، اسكندرية كمان وكمان 1990، الراعي والنساء 1991، الإرهاب والكباب 1992، امرأة قايلة للسقوط 1992، المنسي 1993، المهاجر 1994، طيور الظلام 1995، رسالة إلى الوالي 1998، معالي الوزير 2002، اسكندرية نيويورك 2004، دم الغزال 2005، ما تيجي نرقص 2006، عمارة يعقوبيان 2006، بوبوس 2009، جيم اوفر 2012، ولاد رزق 2 2019، صاحب المقام 2020، ليلة العيد 2024، وغيرهم من الأعمال السينمائية اللي قدمتهم يسرى. ومن أهم الأعمال السينمائية اللي قدمتهم يسرى أعمالها مع المخرج يوسف شاهين، وخاصة أعمالها مع الفنان عادل إمام اللي خليتها تتحصل على شهرة كبيرة في الوطن العربي. وكانت يسرى ديما تصرح إنه أعمالها مع عادل إمام هي سبب نجاحها عربيا. ومن الأعمال هذوما فيلم الإنس والجن اللي خرج عام 1985 للمخرج محمد راضي، بطولة عادل إمام، يسرى، عزة العلايلي، أمينة رزق، السيد راضي، ناهد جبر، حسين الشربيني، سميرة محسن، ممدوح وافي، مجدي إمام، أمل إبراهيم، حمدي مرسي، عدوي غيث، أحمد أبو عبية، مروى الخطيب، نبوية سعيد، نادية شمس الدين، وفايزة عبد الجواد. وهذا مقتطف بين عادل إمام ويسرى من فيلم الإنس والجن.
1: يعني الحكاية دي كلها كانت من تدبيرك، ولا كان في قضية لوالدتك ولا أوراق رسمية، كلها كانت تلفيق في تلفيق.
2: أيوة، والدتي زعلت جدا لما عرفت باللي حصل، وصممت إن أنا أجي عشان أعتذرلك وأعترف لك بكل حاجة.
1: أيوة بس أنا مش فاهم إيه اللي خلاك تعمل كده؟
2: أرجوك تعفيني من إجابة السؤال ده.
1: ليه؟
2: والدتي هي اللي هتقولك، هي مصممة كمان إنها تعتذرلك بنفسها.
1: والدتك؟ وأنا هشوف والدتك فين؟
2: في البيت، ولولا إنها مريضة وملازمة الكرسي المتحرك كانت جت واعتذرت لك بنفسها. بالمناسبة هي عزمك الليلة دي على حفلة بسيطة عندنا في البيت.
1: حفلة؟ حفلة إيه؟ أنا مش فاضية.
2: حفلة عيد ميلادي.
1: كل سنة وأنت طيب، بس يعني أنا زي ما بقول لك إني أنا مرتبطة ومش فاضية.
2: هي نص ساعة بس، نص ساعة هتتعرف على والدتي، هي كمان نفسها تشوفك، أرجوك ما تزعلهاش.
1: حاضر يا أستاذ جلال، بس نص ساعة بس لحسن أنا مش هقدر أتأخر.
2: براحتك، عد عليك الساعة 8 يناسبك.
1: كويس أوي. أختي نادية، الأستاذ جلال سلطان، أهلا وسهلا.
2: تشرفنا يا نادية، مبروك.
1: مبروك على إيه؟
2: على وظيفة جديدة. شفت نجحتي وبقيت مذيعة في التلفزيون.
1: أيوة، بس أنت عرفت إزاي؟
2: عصفورة عليك.
1: عصفورة؟ انت بتنشي بجاحتي ما قلتليش. ها؟ الف مبروك.
2: الساعة 8 يا دكتورة.
1: ان شاء الله. ايه يا استاذ جلال؟
2: بس يا هاني هشربها بعدين.
0: من أهم الأفلام اللي قدمتهم يسرى زادة مع عادل إمام فيلم عمارة يعقوبيان اللي خرج عام 2006 للمخرج مروان حامد، واللي تحصل على عديد الجوائز بطولة عادل إمام، يسرى، نور الشريف، أحمد بدير، هند صبري، خالد الصاوي، خالد صالح، محمد إمام، إسعاد يونس، باسم سمرة، سمية الخشاب، أحمد راتب، عباس أبو الحسن، يوسف داود، ثامر عبد المنعم، جيهان قمري، طلعت زكريا، سلوى عثمان وغيرهم من نجوم. وإحنا بش نسمع معكم مقتطف بين عادل إمام ويسرى من فيلم عمارة يعقوبيان.
3: زكي زكي زكي، أنا عمري ما شفتك كده، وعمري ما شفتك سايب نفسك بالطريقة دي. في إيه؟
4: أنا ليه ما اتجوزتش؟ كان ممكن يبقى عندي أولاد، وأكيد الأولاد كانوا هيغيروا حياتي. طبعا هتقولي لما كنت قدامك، لكن تقولي ايه بقى اللي في العقد؟ كريستينا، انا خفت اتجوزك لاخدك بعديها، انا ضعيف قدام اي ناس. في ساعتها كنت هتكرهني، ودي الحاجه الوحيده اللي كنت مش قادر استحملها.
3: كنت هسامحك.
4: متهيألك انا مشكلتي اللي كان في حاجات مهمه جدا قدام عليا وما عرفتش اشوفها، أو شفتها بعد فوات الأول. أنا همشي.
3: هوصلك.
4: أنا عمري ما أذيت حد. أنا ما أذيتش غير نفسي. حتى الستات اللي أنا عرفتهم، عرفتهم برضاهم. كانوا يدخلوا عندي ويخرجوا مبسوطين آخر البصرة.
5: عشان كده ربنا هيحاسبني برحمة كبيرة. هيعمل لي أكبر نسبة خصم. 20%. 30%. 50%. ما تخليهم 100%. انت غفور ورحيم.

0: كان هذا مقتطف من فيلم عمارة يعقوبيان ونجاح كبير جمع يسرى بعادل إمام اللي حكيت عليه يسرى في أكثر من مناسبة.
1: هذا عادل إمام عامل تأثير رائع وعظيم وكبير ولامم لامم الحدوتة، يعني عامل بوند كبير بيننا وبين الوطن العربي. يعني لما تشوفيه بيتكرم من رؤساء جمهوريات وتشوفيه، يعني أنا حضرت لحظة في أمريكا وإحنا بنعرض يعقوبيان وهم بيزيعوا السبيشال ميريت لمستر عادل إمام، ذا ليجند عادل إمام الأسطورة. فرحتي وفخري كمصرية وكفنانة كان كبير قد إيه. الراجل ده هو اللي عامل البوند اللي كان موجود في الخمسينات، النهاردة هو أكتر واحد عامل ده. معلش مع احترامي لكل الناس، كل واحد عنده شخصيته، ولا حد هيجي زي عادل ولا حد هيجي زي أي حد تاني، مفيش. شغلي مع أستاذ عادل توج حياتي الفنية ده بدون شك وبدون نقاش، وحطني في مكانة كبيرة جدا. بس على المستوى الإنساني بقى هو حكاية تانية، يعني هو حكاية تانية بجد. ذكاء خارق، ثقافة غير عادية، بني آدم لأقصى درجة، وطني لأقصى درجة. بصي اتعلمت منه كتير وبستمتع استمتاع غير عادي بشغلي معاه.
0: كانت هذه يسرى اللي حكيت على عادل إمام واللي عرفت معاه نجاحات كبيرة خاصة بالأفلام اللي قدموها مع بعضهم. ويسرى زادة عرفت نجاح في غناية من الغنايات اللي قدمتهم، خاصة بغناية ثلاث دقات مع أبو اللي خرجت عام 2017 وعرفت نجاح كبير.

هكا نوصلوا معكم الختام لقائنا اليوم في البال على إذاعة الشباب، باش نخليكم مع يسرى وأحمد سعد بغنية نغزة أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: ديننا السماحه، ديننا السماحه اللي تعودتوا بيه على موجات اذاعه شباب، نؤمنه بمعيه فضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب بيه. اهلا بك فضيله الشيخ.
1: شكرا لك اخوي محمد رمزي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا كل متابعينا الكرام، ان شاء الله ربي يتقبل منا ومنهم يا ربي، وربي ان شاء الله يسعد اوقاتنا بكل خير، وربي ان شاء الله يبارك لنا فيما اعطانا يا رب العالمين، خاصه في الصحه وفي الذريه يا رب العالمين.
0: امين. زميلنا خالد شابي يرافقنا على الاجهزه الفنيه، واخترنا موضوع اليوم اللي باش نحكيو فيه هو فضائل العشر الاول من ذي الحجه. فضيلة الشيخ، دواعي اختيار هذا الموضوع؟
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أكيد أخويا محمد رمزي، الدواعي باعتبار أنه من بابي وذكرهم بأيام الله، من بابي وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين، من باب أنه هذه أيام مباركات، من باب أنه إن لله نفحات في دهره، فلنتعرض لهذه النفحات.
0: طبعا
1: ربي عنده نفحات في دهره، فنحن نتعرض هالنفحات هذه، من باب أنه هالليالي هذه ربي أقسم بها، قال والفجر وليالي العشر. هذا يعني لجمهور المفسرين قالوا المقصود بها هي هالأيام هذه العشر من ذي الحجة، لأنه هالأيام هذه أخوي محمد رمزي هي أفضل أيام السنة على الإطلاق،
0: على الإطلاق،
1: كما ليالي الأخيرة
0: شهر رمضان، شهر رمضان أفضل ليالي، ليالي على الإطلاق،
1: هذه أفضل الأيام النهار، يعني
0: الليالي الأخيرة متاع شهر رمضان أفضل. هي اللي أنزل فيها القرآن.
1: نعم.
0: وهذه الأيام إذن العشر الأوائل من ذي الحجة، وخلينا نقول علاش سميت ذي الحجة، لأنه
1: متعلقة بالحج،
0: متعلقة بالحج البيت،
1: لأنه فيها الإحرام بالحج. نعم. أكيد هو الحج أشهر معلومات، الحج نعم. موش فقط يعني عشر أيام الإحرام منه، فالعربي قال الحج أشهر، وأول شهر يعني أول ما يبدأ الإحرام يكون من واحد شوال، من نهار العيد الصغير
0: صغير
1: نحن. فسبحان الله، هو كم من العيد للعيد عندك منسك عظيم اللي هو الحج، من العيد الصغير من نهار واحد شوال يبدا اشهر الحج اللي هو شنو باش نبدا نقولني في الحج وقت العمره
0: نعم.
1: لانه الحج هو انواع اخوي محمد، فما حج القران، فما حج التمتع، فما حج الافراد. اللي حج بالتمتع شكون؟ هو اللي يحرم بعمره في اشهر الحج، يعني قبل اداء الحج يحرم بعمر فيحرم بعمره ويتحلل، ومن بعد يقعد يستنى حتى يكشف يوم الترويه اليوم الثامن من ذي الحجه ويحرم بالحج. فهذاك يسمى بالمتمتع، فذاك علاش احنا قلنا الحج يعني اشهر معلومات. اما الاعمال الكبيره نتاع الحج
0: هي
1: بتكون في العشر هذه، انطلاقا من اليوم الثامن يوم التروية اللي مش يجي اليوم التروية اللي هو قبل يوم عرفة، يوم عرفة يوم تسعة، يوم التروية اللي هو يوم الثامن. هالأيام هذه أخوي محمد رمزي يقول قايل علاش هي أفضل أيام السنة، يقول ابن حجر العسقلاني يقول وذلك لاجتماع أمهات العبادات في هذه الأيام. كيفاش؟ قالك يا سيدي عندك الصلاة بيعتها يعني في كل يوم نصلي، اثنين عندك الصيام، كيف الصيام؟ صيام تطوع. قال على خاطر النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث عن بعض أزواجه أنه كان يصوم تسعة ذي الحجة، مش التاسع، تسعة. يعني تسعة أيام، واحد اثنين ثلاثة أربعة،
0: مش التاسع من ذي الحجة، تسعة ذي الحجة من
1: يعني
0: واحد إلى تسعة،
1: صيام تسعة الأيام لولانين. علاش قال تسعة مش عشر؟ يوم العشر ذاك يوم عيد،
0: يوم عيد في الحرام،
1: يوم وذاك يوم أكل وشرب.
0: أي واضح.
1: فصيام تسعة أيام هي سنة، حتى لو كان ما كانش يوضب عليها سيدنا صلى الله عليه وسلم بمعنى كل عام يصومها،
0: ولكن
1: ثبت أنه صامها، صامها مرة اثنين الله أعلم، المهم صامها من خلال السنة القولية. إذن فدل ذلك يعني من خلال ما أخبرت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فكذلك الأيام هذه فيها الحج، والحج ما يكون كان في الأيام هذه،
0: في الأيام العشرة
1: عندنا في الحج هذا خارج عنا صحيح الإحرام ممكن يكون قبل. علاش قلت ممكن؟ لأنه يعني اللي بالمتمتع ما يكونش قبل، ما يكونش قبل يوم التروية، فاللي بالإفراد ممكن مثلا. لأنه في الأيام هذه عندنا المبيت بميناء اللي هو من أعمال الحج يوم التروية اللي هو مش واجب طبعا، وعندنا وما أدراك عرفة والحج عرفة،
0: الحج عرفة،
1: وعندنا المبيت بميناء في أيام التشريق، وعندنا رمي الجمرات،
0: يعني المبيت بميناء مرتين،
1: أي عندنا مرتين، عندنا مرتين، المرة الأولى ما هيش واجبة في مذهبنا المالكي اللي هي يوم التروية،
0: التروية،
1: والمبيت من بعد هي واجبة،
0: واجب
1: في أيام التشريق 10 و11 و12 و13 اللي مش بشي تعجب.

0: الراجل اللي باش يعني يكمل يقعد حتى اليوم الثالث من ايام التشريق.
1: باه
0: وزيدها معنا رمي الجمرات نهار العيد، عندنا جمرة العقبة
1: عقبة
0: ونهار 11 و 12 للمتعجل، هذاك باش يرمي الجمرات الثلاث، وغير المتعجل نهار 13 زاد
1: 13.
0: فهذوما
1: يعني
0: رمي الجمرات
1: نسميهم احنا نهار ثاني عيد وثالث عيد.
0: صحيت. ف وعندنا يوم 11 هذاك تو خرجنا في اليوم العشر يسمى بيوم القر لانه يستقروا فيه الحجاج. المهم انه من نهار الاولاني حتى نهار العشر على الاقل عندنا اعمال يوم النحر. اعمال يوم النحر اللي هو يوم العيد، عندنا فيه المبيت في ميناء، عندنا فيه رمي جمرة العقبة، عندنا فيه الحلق والتقصير بالنسبة للرجل والمرأة يكون كان بالتقصير فقط، عندنا فيه طواف الإفاضة وما أدراك.
1: تقصير شنو؟
0: تقصير الشعر.
1: الشعر
0: نعم تقصير الشعر. وعندنا طواف الإفاضة. فإذا أعمال يعني تجتمع في هاليوم المبارك هذا وفي هالأيام هذه والحمد لله. إضافة إلى أن الأيام هذه نتقرب فيها ربي عز وجل بشراء الأضحية. أخوي محمد رمسي
1: بالضبط
0: شراء الأضحية كما يعني قال سيدنا صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. صحيح الأضحية هي على كل حال ما هيش واجبة، هي سنة مؤكدة، وبخلاف مذهب إليه الحنفية، الحنفية المذهب الحنفي قالوا أنها واجبة
1: واجبة
0: مش فرض، قالوا انه يفرقوا بين الفرض وبين
1: وبين الواجب. الفرق انت فضيلة الشيخ بين الفرض وبين الواجب
0: عند الحنفية في المذهب الحنفي يعتبروا انه الفرض هو ما ثبت بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة يعني بطريق المتواتر، كما مثلا باش نقولوا نحن الصلوات الخمس ثبوتها بطريق قطعي الثبوت قطعي الدلالة متواتر فهي فرض. الواجب هو دون الفرض لكن الثبوت متاعه يكون بطريق ظني مش متواتر،
1: مش متواتر. ما
0: لم تتواتر الأدلة يعني ثبت بطريق الأحاد، ثبت بطريق الأحاد يعني الطريق متاعه مش طريق متواتر،
1: مش
0: طريق
1: متصل.
0: يعني هو متصل ولكن من قبل طريق واحد مثلا بسند واحد بسلسلة واحدة بخلاف ما كان متواترا. فالتواتر يرويه جمع عن جمع عن جمع بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب بخلاف الأحاد. فهذا هنا يفرق الحنفية بين الفرض وبين الواجب. فالمهم احنا في الأيام هذه أخوي محمد رمزي نتقرب ربي عز وجل بما نريق من دماء الأضاحي. ويوم العيد عنا وما أدراك يوم العيد، ربي قال فيه فصلي لربك وانحر، نصلي العيد وبعد
1: ننحر.
0: وهذا فيه نحيي سنة أبينا إبراهيم وهو كان في ميناء اللي هو في المكان اللي توفي الحاج عندما على جبل المنحنى وقال لي وأرهف المدية وسنها والغلام يرقب صنع أبيه، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وهم بذبحه امتثالا لرب العالمين، فجاء الفداء العظيم من الله سبحانه وتعالى، وأن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. فسبحان الله يعني أيام مباركة، أيام نحي فيها سنة أبينا إبراهيم، أيام يقول فيها سيدنا
1: يعني
0: صلى الله عليه وسلم
1: ما أجملها السورة خاصة معناها مع سيدنا إبراهيم وابنه.
0: نعم.
1: كيف أن سيدنا إبراهيم يعني الرؤية
0: ورؤية الأنبياء حق
1: حق، وأراد إذن أن يصدق هذه الرؤية.
0: نعم.
1: يعني بش اللي أمر به ربي القى إسماعيل بارا.
0: نعم.
1: ما قالش لا وشو تذبحني ولا لا لا افعل ما تؤمر.
0: نعم. التسليم.
1: شوف الدروس، تسليم دروس سبحان الله. معناه إبراهيم في علاقة بالله وإسماعيل في علاقة بأبيه. ها.
0: نعم.
1: ثم الجزاء العظيم ففديناه بذبح عظيم.
0: وذلك علاش هو اسمه عيد الأضحى.
1: نعم.
0: شوف معنى التضحية. معنى التضحية يعني الأمة تحتاج إلى أن تتمثل حقيقة ومعنى التضحية أن الإنسان مش يضحي بجزء من ماله،
1: من ماله
0: بجزء من وقته.
1: وتحبون من المال حبا جما.
0: نعم.
1: يعني ياكل القطعة من المال والبنون زينة الحياة.
0: نعم.
1: الدنيا وانت بتجي الجزء هاكا سيدنا إبراهيم المال والبنون زينة.
0: نعم.
1: الحياة الدنيا.
0: نعم.
1: سيدنا إبراهيم ضحى بالبنون.
0: نعم.
1: اللي هو واحد من زينة الحياة الدنيا، واحنا باش نضحيه بالمال اللي هو الوجه الآخر من زينة الحياة الدنيا.
0: نعم. واللي هو في الأخير ربي سبحانه وتعالى ما ضحاش هو وفداه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم، وكان هو في حد ذاته نبي من الأنبياء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في كما ورد في الأثر أنه ابن الذبيحين، الذبيح الأول هو سيدنا إسماعيل عليه السلام، باعتبار أنه أحنا طبعا المسلمين يقولوا أن الذبيح هو اللي هم ما تذبحش أكيد سيدنا إسماعيل، اليهود يقولوا لا إسحاق. يعني هذا سبحان الله فضل من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة بأن أكرمها الله سبحانه وتعالى بإحياء سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي أي في أي أيام في الأيام هذه المباركة، تعرف الأيام هذه هي أفضل الأيام، شو يقول فيها سيدنا صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني أفضل أيام السنة على الإطلاق من حيث الأعمال هم هذا. ما من أيام العمل الصالح، قال العمل الصالح،
1: عمل الصالح، نعم،
0: صلة رحم، صدقة،
1: صلاة، قراءة قرآن،
0: شعائر تقوم بها، عبادات، أنك
1: مساعدة
0: جارك، أنك
1: يعني كفالك يتيم،
0: عمل صالحة ما شاء الله، وجوه
1: الخير كثيرة وكثيرة جدا،
0: تبسمك بوجه أخيك صدقة.
1: بالضبط،
0: ما فماش بركة للأعمال الصالحة
1: أعظم
0: وأجر للأعمال الصالحة ومستوى للأعمال الصالحة وقرب من الله عز وجل بهذه الأعمال الصالحة من هذه الأيام،
1: أيام
0: العشر من ذي الحج.
1: سبحان الله،
0: يعني كل أعمال حسنة هذه والطيبة أكيد في كل عام هي مطلوبة،
1: ولكن تضاعف
0: الأيام هذه، يضاعف لك الأجر فيها، وهي أفضل عند الله سبحانه وتعالى. شفت علاش وتزودوا، شفت علاش معنى التزود؟
1: أي.
0: يعني حكمة ربي عز وجل أنه يصطفي ما يشاء ويختار من عباده ومما يخلق عز وجل، كما أنه اصطفى يوم الجمعة من أيام الأسبوع، واصطفى شهر رمضان من شهور السنة، واصطفى ليالي رمضان العشر الأواخر رمضان من بقية الليالي، واصطفى كذلك هذه العشر الأول من ذي الحجة، كما اصطفى عز وجل من الأمكنة ما شاء، فاصطفى مكة والمدينة فجعل مكة حرم والمدينة حرم، واصطفى أيضا البيت المقدس كذلك فقد قدسه الله عز وجل، واصطفى المساجد فقال عليه الصلاة والسلام: أفضل بقاع الأرض المساجد، واصطفى كذلك سبحانه وتعالى من الأزمنة، واصطفى من الأمكنة، واصطفى من البشر، قال عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ربي عز وجل جعل الرسل والأنبياء وجعل الرسل أفضل من الأنبياء، وفي وسط الرسل ربي جعل أولي العزم من الرسل، عندك سيدنا نوح محمد صلى الله عليه وسلم، وعندك عيسى وموسى، فعندك أنبياء من العزم من الرسل سبحان الله. فربي عز وجل يصطفي ما يشاء، وجعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وهو سيد المرسلين، وهو إمام المرسلين، وهو إمامهم صلى الله عليه وسلم، فهو الذي صلى بهم في حادثة عندما أسري به عليه الصلاة والسلام. يعني سبحان الله، كذلك الله عز وجل يصطفي، كما أنه من نهار كامل أفضل وقت في 24 ساعة ربي اصطفى منه وقت زاد، وهو الثلث الأخير من الليل، لأنه
1: في قيام الليل
0: فيه يقول عليه الصلاة والسلام: يتنزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الأخير، في الثلث الأخير فيتنزل الله عز وجل فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، في الثلث الأخير من الليل.
1: الأخير من الليل.
0: يعني ربي عز وجل كما حتى في الصلوات، ربي اصطفى صلاة عن صلاة، قال: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قالوا
1: شنو هي
0: صلاة الوسطى هذه؟ الجمهور الحقيقة
1: العصر،
0: قالوا العصر، الملكية قالوا لا الفجر،
1: ولكن كل صلاة نجم تكون صلاة،
0: قالوا كل صلاة نجم تكون هي وسطى. فلهنا من بين الصلوات الكل ربي اصطفى صلاة، ممكن تكون كل صلاة هي صلاة،
1: ولكن
0: المهم ممكن تكون كل أفضل صلاة هي الصلاة صلاة وانت مودع، لأنه قال سيدنا صلى الله عليه وسلم صلي صلاة مودع.
1: وتنجم تكون كل صلاة هي صلاة مودع، فتكون كل صلاة هي أفضل صلاة تصلي،
0: لأنه كل
1: إذا
0: مودع
1: كنت تستحضر فيها أنك مودع.
0: شوف خو محمد الرابس، كل مودع مودعنا وانتقل إن شاء الله يقولوا إحنا إلى الرفيق الأعلى وربي يرحمه،
1: حسن الختام
0: وحسن الختام، وكان يصلي أكيد أنه عنده صلاة صلىها في الأخر.
1: في الأخر
0: كان يعرف هو لذلك آخر صلاة بيصليها،
1: سبحان الله،
0: مستحيل شكون يعرف، لا يعلم الغيب الا الله عز وجل.
1: الله
0: هو يصلي في الصبح ومش عارف ذيك اخر الصبح، يصلي في الظهر ومش عارف، يصلي في العصر
1: اخر ركعه مش حتى اخر صلاه كامله،
0: وهكذا ممكن يكون في صلاه عاد وقتها نيئا له. سبحان الله، يعني نسال الله حسن خاتمه. فذلك علاش ان لله نفحات في دهره، فتعرضوا لنفحات الله عز وجل. يا رب يا رب تصدق علينا،
1: نغتنم
0: يا اخويا نغتنم،
1: واضحين قدامنا عشر الأوائل من ذي الحج، العشر الأواخر من رمضان.
0: نعم تو فما أزمنة
1: الجمعة،
0: ربي قال لنا عليها لكن ما حددهاش، كما مثلا ليلة القدر.
1: أنا أشوف فما اغتنام يومي،
0: نعم،
1: اللي هو الصلاة الوسطى،
0: وفما
1: فما أسبوعي اللي هو يوم الجمعة، وفما شهري اللي هو اثنين وخميس صوم اثنين والخميس،
0: نعم،
1: وعنا كل يعني
0: سنوي،
1: سنوي هذوما العشر الأواخر والعشر الأوائل.
0: نعم نعم نعم. وعندك شهر شعبان ترفع فيه الأعمال، يعني شهر شعبان الذي كان يكثر فيه صلى الله عليه وسلم من الصيام، قال ذاك شهر بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يعني سبحان الله أخوي محمد رمزي، يعني نجد أن الشريعة تحثنا على اغتنام الأوقات. نرجع ديما حتى في كما حكينا في سنة التداول سابقا، اغتنم اغتنم شغلك قبل فراغ، عفوا فراغك
1: قبل شغلك، شغلك. أي.
0: يعني كل واحد فينا يمر بأوقات فراغ يغتنمها،
1: ما عندك ما تعمل فيهم اعمل فيهم العمل الصالح،
0: لأنه شوف أهم حاجة هي البركة في العمر. وأعمار أمتي ما بين 60 و70، يعني كنقارنوا احنا أعمار أمة سيدنا صلى الله عليه وسلم هي من أقل الأعمار،
1: هو الرسول في 62
0: تقريبا 63
1: سنة.
0: نعم. فالإنسان يغتنم، فربي يعطينا، شوف أعطانا بركة في العمر، كيكفي أنك أنت ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني هي ألف شهر 83 سنة وشوية أشهر، فأنت يعني من الأخر ليلة واحدة خير من عمر الكل،
1: من عمر الكل،
0: وأنت معمر يا سيدي أفضل من عمرك. يعني هنا وفما حاجات ربي خبرنا بها، توا فما أيام ربي خبرنا، فما أوقات ربي خبرنا بها كما توا العشر من ذي الحجة، وفما أزمة ربي ما قالناش عليهم بالتحديد، مثلا كيما ليلة القدر وفي الساعة اللي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة
1: بالضبط،
0: ما نعرفوش بالضبط وقتاش هي، صحيح فيها اجتهادات أيضا
1: ولكن القول الفصل مش موجود.
0: نعم نعم. فسبحان الله ربي أخفى علينا أشياء وبين لنا أشياء حتى نتزودوا، حتى فعلا نستزيد التقوى، ونستزيد بخير الزاد. ومن بينها هالأعمال هذه المباركة اللي نحب نذكر فيها العشر هذوما، احنا كل فرحة اللي ندخلوها على وليداتنا، مثال شوف، أما اللي يقولك أنا احنا نحكيه على علوش العيد خوي محمد رمزي، يعني ما نعرفش كان مازال عندنا وقت
1: دقيقة ونعمل وقفة موسيقية وبعد نرجع ونواصل
0: به توزيد ونفصلوا فيها أكثر، خاصة مسألة العيد وتعرف تو الاستعدادات، فما اللي شري العلوش إن شاء الله ربي يبارك، وفما اللي حضر، وفما اللي يقول لك أنا ما عنديش ومغصور ونجم نتسلف، وكيفاش نجم نتقرب، وشنية الوجه الأمثل في التعامل مع الأضحية، نكلها الكل نصدق منها،
1: قداش الجزء
0: قداش نصدق، وكل هذا الكل إن شاء الله يظهر يخليه بعد الفاصل إن شاء الله.
1: مازال لقائنا متواصل على موجات إذاعة شباب، طبعا موضوعنا هو فضاء العشر الأول من ذي الحجة، واستفاض فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي في جزء منها، نستمع النغم ومن بعد نرجع نواصل بقية التفاصيل. أبقوا معنا ما تغادروش.

0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: إذاعة الشباب
2: نون ستوب.
0: ديننا السمح،

0: جد التحية والترحاب بكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة شباب في ديننا السمح. طبعا كما كنتوا تتابعوا موضوع لقائنا هو فضائل العشر الأول من ذي الحجة، واللي طبعا فضيلة الشيخ أفاض في جزء منها القول أنه أقسم بها الله في قوله تعالى والفجر وليال عشر، ثم هي أفضل أيام العمل الصالح، وبين أنه العمل الصالح هذا يعني متعدد. العمل الصالح هو الصلاة، الصيام، الصدقة، الحج وغيرها، كيف تتضمن فيما تتضمن يوم عرفة، عرفة، التروية وغيرها، وربما أيضا أو هو الأهم يوم النحر. وما دمنا فيها يوم النحر، فضيلة الشيخ قبل ما نتوقف في الوقفة الموسيقية تحدثت على الأضحية اللي هي النحر والذبيحة اللي باش نذبحوها، ويعني التفاصيل اللي تحوم حول هذه الذبيحة إن شاء الله ربي يكتبها لنا إذا كان القادر عنده بطبيعة الحال. شنو شروطها؟ شنو الجزء ربما اللي احنا نتصدقوا به والجزء اللي خليوه لنا احنا، وإذا كان معناش هل أنه بإمكاننا أنه نتسلفوا ما عند إنسان موسر وبعد أننا نرجعوا له، هل أنه تقريبا ما بقي من الحصة باش خصوه للجزئيات هذه فضيلة الشيخ، اللي هي في العادة دائما تكون محل تساؤل ومحل حير.
1: نعم، شكرا لك أخوي محمد رمزي. طبعا الأضحية هي مشروعة وهي سنة أبينا إبراهيم، هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي قربة إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هي شكر لنعمة المولى عز وجل، نعمة الحياة في حد ذاتها، نعمة الحياة هي يعني أنه كان سيدنا إسماعيل كان مش يكون ذبيح يعني ويموت كما قلنا احنا، فربي كرمه وبقى حي يعني، وكان من الرسل المباركين. أحياء سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز وجل بما ذكرنا سابقا، أن هي فيها توسع على النفس وأهل البيت وإكرام الجار وإكرام الضيف، يعني فيها فرحة، دخل فرحة
0: طبعا، دخل فرحة
1: يعني فيها عادات
0: شكون فينا معناها من طفولتنا إلى شبابنا إلى ربما هرا، شكون فينا ما يفرحش أنه عنده علوش وبش يذبح وك السعادة اللي تبدأ العائلة ملمومة ويتم التضحية وغيره، يعني هي سعادة الحقيقة.
1: وهي نعم فعلا يعني فرحة وبهجة دخلها يعني على أكيد هي مش النية متاعك، هذيك هي المقصد متاعك أنت، مقصدك ونيتك أكيد أنت، مقصدك أنه بش الله سبحانه وتعالى، ولكن ميسالش سرور انواه انواه انواه سرور تدخلوه على قلبي مؤمن، على قلب مسلم، على قلب وليدك. اما ميسالش هذا انه يكون في مرحله ثانيه، في مستوى ثاني تكون حاجه هذه، فهذه حاجه تؤجر عليها ان شاء الله. ثم انك باش تحدث بنعمه ربي عز وجل، ربي قال واما بنعمه ربك فحدث.
0: كيفاش حدثوا بنعمه ربي؟ هي يا ربي
1: واعطاك
0: لئن شكرتم لازيدنكم، وهذا شكل من اشكال الشكر لله.
1: نعم، ولذلك يعني هذه من تعظيم شعائر الله عز وجل. ربي يقول ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
0: نعم،
1: وهذه شعيرة، المنسك هذا هو شعيرة، والأضحية من شعائر الله ومعالمه عز وجل. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسوكه وأصاب سنة المسلمين. يعني بمعنى أن حتى الأضحية اللي هو في حد ذاته فيه آداب،
0: فيها شروط
1: يعني ماهيش إذا مسيبها هكاك كما قلنا احنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر، أنا عشر ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. يعني قالوا هذا، وهذا إن كان يعني في خلاف بين يعني عند المالكية مثلا، أن يقولوا تشبها بالحاج تشبها بالحاج، وهذا يقول لمن أراد أن يضحي يعني رب الأسرة. نعم، وليس
0: مش الأسرة،
1: الأسرة كاملة
0: رب الأسرة،
1: وهو
0: القائم على الأسرة.
1: نعم نعم، وكان صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، يعني السقين بتاعه من اللوتة
0: كل
1: ويبرك في سواد الركيب متاعه
0: كحول
1: احنا نقولوا كالسردي
0: سردي
1: سردي ولا سردي هذاك هو عرفته اللي بدا شوف شي يقول يعني الاوصاف نتاعو هي هذه هي شوف شقول يطأ في سواد
0: سقيه كحول
1: اي ويبرك في سواد
0: ركايبه
1: كحول هو ابيض راه هو
0: أبيض.
1: وينظر في سواد
0: وعينيه كحول
1: ينظر في سواد وفعلا يعني دايره بها كل الهاله السوداء فأتي به ليضحي به هو كبش أملح أقرن أملح يعني أبيض
0: أبيض
1: وأقرن نعم الأوصاف هذه سبحان الله تجي على النوعية هذه سردية فتقول فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هل أمي المدية هذه السكين ثم قال اشحذيها بحجر
0: مضيها
1: فتقول ففعلت يعني ثم أخذها المدية وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم يعني هذا من الأدب
0: هذاك علاش ديما نقولوا راو سيدنا عليه الصلاة والسلام ضحى على أمتي
1: نعم ضحى على أمتي
0: يعني راو
1: في رواية أنه شنازوز راو يعني واحدة ليه واحدة على
0: واحدة على أمته نعم. يعني راو غير القادر
1: نعم.
0: هاوك راو ضحى عليك
1: صلى الله عليه وسلم,
0: عليه وسلم.
1: نعم.
0: ولكن
1: نعم.
0: ما تنجمش تكون غير قادر معناها ديبة
1: نعم
0: هكا ولا
1: نعم نعم
0: لا يمشي يواتي عام من العوام
1: ما تدخلش
0: ما تدخلش كي يبدا عندك ما فيها باس معناه
1: ولو انه اخوي محمد رمزي مع الفم
0: كي يبدا ما عندكش
1: لا لا لا مش على يا عندك ولا ما عندكش حابين نقول على الغلات او
0: لا هو
1: انه الاسعار الحقيقه اخوي محمد رمزي
0: مبالغ فيها
1: اي فما حتى شكون احنا الطبقه الوسطى نقول احنا كان الموظف يعني من تحصيل حاصل تقريبا انه
0: يضحي لا لا تو
1: ما نحكيوش على الموظف يعني اليوم الموظف
0: الموظف
1: ما نحكيوش بعد يعني كثير من الموظفين يقول لك انا علوش
0: على مليون ونص وزوز ملايين
1: وانا مساهم وانا العطار يسالني وانا كذا مش من اضحي
0: ايوا هذيك هي محدوديه المرتب اللي ياخذ فيه والالتزامات نعم. نتاع دراسه ومتاع
1: اي يعني اليوم العلوش حق مرتب
0: حق مرتب احيانا اكثر
1: ولا اكثر من مرتب
0: احيانا اكثر من مرتب
1: كما قلت انت مش احيانا من برشا يسمعوا فينا كل شيء احيانا
0: بالضبط
1: اي يعني ممكن حتى اكثر يعني اذا كان ما نحكيوش على السميق احنا نحكيوا على يعني في الحقيقه فعلا يعني الاسعار اليوم نوعا ما مشطة غالية على الكثير من الخيان فنقول هنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما نتكلفوش أنفسنا ما لا نطيق
0: ما تقواش على روحك
1: نعم
0: ما تلزش روحك عندك الإمكانية وبربي فضيت شيخ راه الحقيقة مانيش نفتي ولكن معنى هذا اجتهاد أنا أسأل أحيانا على الأضحية والمقاطعة نقول أنا رأي مسألة فردية اللي عنده وقادر باش يشري يضحي ويشري واللي ما عندوش ما يلزش الروح
1: معناها
0: ماهيش حركة جماعية هي
1: ما تنجمش تكون جماعية إلا في حالة
0: الدولة إذا كان الدولة
1: المفتي
0: بالضبط المفتي
1: إذا كان سماحة المفتي
0: بالضبط
1: أو دار الإفتاء أو مش عارف أنا مجمع
0: بالتنسيق يعني. طبعا مع وزارة الفلاحة لأنه يعني عنا قطيع وعنا ما إلى ذلك معناها ثم مصلحة الدولة ومصلحة مصلحة العامة اللي نسبقوها على المصلحة الخاصة
1: وهذا صار في بعض الدول العربية
0: في المغرب في السنة الماضية شفناه في المغرب يعني
1: نحترموا الشيء هذا إذا كان
0: ما فيش
1: هذا
0: لصالحنا
1: أكيد يعني يصدر عن عن المرجعية متاعنا يصدر عن سماحة المفتي كذا فهنا
0: بخلاف هذا القادر يضحي على روحه وغير القادر ما يلزش الروح نقطة وانتهى
1: يعني وهنا خاصة الإنسان ما تأديش إلى حساسيات ما تأديش إلى مقارنات شبين هذاك أضحى وأنا ما ضحيتش ما تأديش إلى خلافات زوجي
0: كل واحد عنده إيه كل واحد وإمكانيات وإحنا إحنا شوف
1: ربي أعطاه
0: راهو في الدرجة التونسية في الدرجة التونسية راهو عندنا أمثلة ممتازة جدا حكم طبيب النفس مولاه
1: نعم.
0: يودي انت ادرى ما على قدر كسائي امد رجلي
1: نعم
0: تو انا نجي فضيلة الشيخ انا غير قادر وباش نجي نمشي نداين مليون ونص باش نشري اضحية ونبقى نعاني فيها عام ولا قداش يعني ما
1: صبري على روحي
0: ولا صبر الناس علي هذه الحكم اللي نحكي لك فيها بالضبط بعيدا خوي. حتى اي صبري على روحي ولا صبر الناس علي
1: خويا نصبر على روحي انا ولا نمشي نداي ونقعد بلا يسامحني
0: وشفت حكينا في حصه من الحصص على تلك الايام ونداولها بين الناس
1: نعم.
0: انا
1: نعم.
0: اليوم ما عنديش غدوه بقدره ربي باش يكون عندي السنة ما عيطتش راهو النجم العام الجاي نعيد باحسن
1: وربما انت عيطت زاد سنوات وسنوات وعندك وعيطت
0: بالضبط جد دوران ماكش باش تعيط
1: ايش بيه ما عيدناش ما شريناش يعني الأضحية، يعني
0: بالضبط.
1: شنو اللي صار قدر الله، إن شاء الله في مناسبة أخرى ربي ييسر لك.
0: ونراعيو بعضنا فضيلة الشيخ، لأنه احنا عندنا مثل مصري يقول، معناها مثل تونسي يقول كي السردوك المصري تعشيه ألف ليلة
1: أي.
0: ما يعشيكش ليلة.
1: أيوة.
0: لو السردوك مصري تصرف يعني عليه ألف ليلة،
1: اللهم كان وحدك
0: ما فهمتني ما يعشيكش ليلة، معناها باش تبدك عشاء انت تو ألف ليلة راك تضحي ثلاث سنين وانت تتوكل فيه وما إلى ذلك، هو باش يعمل ليلة واحدة.
1: أيوة.
0: يعادش بيه، معناها احنا إذا كان عشرات السنين وإحنا نضحيه هو تات في عام من الأعوام، أنه معناها نحكي تو على الزوجة اللي لازمها تكون واعية، معناها بالمقدرة الشرائية بتاع زوجها وغلاء الأسعار، ومعناها هذه حقيقة ثابتة. ما نجموش
1: يظل لي خويا محمد رمزي زين من نعملوا برنامج انا وياك نتاع الحكم نتاع
0: الامثال الشعبيه، كل مره مولع جدا بها،
1: كل مره ناخذوا مثال
0: مثال
1: الامثله الشعبيه طبعا
0: ونحلوا
1: الحسنه طبعا اكيد، خاطر عندنا امثله
0: بطبيعه الحال لا فما
1: ما نحكيوش عليها وناخذوا لها التاصيل الشرعي نتاعها.
0: بالضبط،
1: ما عندك ما تقول
0: صحيح، باش نلقاو عندها علاقه بالقران وعندها علاقه بالسنه وعندها علاقه باحداث تاريخيه، يعني بحكمه، يعني ما جاتش من فراغ.
1: نعم نعم نعم كذلك. فلذلك يعني ملخص القول خويا محمد رمزي انه راهو قرب الى الله سبحانه وتعالى، نتقربوا من فضائل العشر بحد ذاتها، انه اليوم العاشر نتقربوا لربي عز وجل بالاضحيه في يوم النحر، يوم العاشر من ذي الحجه. والاضاحي كما قلنا هي سنه ابينا ابراهيم الذي امرنا باتباع ملته وسنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالاضحيه مشروعه بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما يشرع ايضا من الاعمال الصالحه ايضا ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله عز وجل في هذه الايام، باعتبار انه ربي عز وجل يقول ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قالوا الأيام المعلومات هذه أنها أيام العشر، قيل الأيام المعدودات هي أيام التشريق.
0: تشريق.
1: وهذه ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هذه أيام العشر، ونجر فيها بالتكبير وبالذكر. كان سيدنا عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم إذا ما دخل إلى السوق كانا يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما،
0: الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر سبحان الله
0: أكبر،
1: وغيرها من الأذكار. فذكر ربي عز وجل، وهذا الكل تذكير بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يعني سبحان الله، الإنسان يتقرب الله عز وجل في هذه الأيام بقراءة القرآن، بالاستغفار، بالوالدين، صلة الأرحام والأقارب، إفشاء السلام، إطعام الطعام، الإصلاح بين الناس، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، حفظ اللسان والفرج، والإحسان إلى الجيران، إكرام الضيف، الإنفاق في سبيل الله، إماطة الأذى عن الطريق، النفقة على الزوجة والعيال، كفالة الأيتام، زيارة المرضى، المساهمة في قضاء حوائج المسلمين، الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عدم إيذاء المسلمين، التحلي بالرفق، صلة أصدقاء الوالدين، أداء الأمانات، الوفاء بالعهد، إغاثة الملهوف، غض البصر عن محارم الله، إسباغ الوضوء، الدعاء بين الأذان والإقامة، قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، المحافظة على صلاة الجماعة، المحافظة على سنن الراتبة، الحرص على صلاة العيد، ذكر الله تعالى عقب الصلوات هي المعقبات، الحرص على الكسب الحلال، إدخال السرور على المسلمين، الشفقة بالضعفاء، اصطناع المعروف والدلالة على الخير، سلامة الصدر وترك الشحناء، التعاون مع المسلمين فيما فيه خير، إلى آخره إلى آخره
0: سبحان
1: إلى
0: الله
1: آخره.
0: يعني أحسب تغلط من وجوه الخير ومن الفضائل.
1: نعم
0: يعني ما شاء الله، وانت أغنم ما استطعت من هذه.
1: المهم حسن نيتك،
0: ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، اللي تنجم
1: اللي تقدر،
0: اللي تنجم في هذوم حتى الابتسامة،
1: شوف
0: أنك تمسح على رأس يتيم، يعني كلها بأجرها.
1: قديش من يتيم تويكا مسانس وقت اللي ابوه موجود
0: موجود يبدا من توا يخمم في علوش العيد
1: أكل أكل أكل أكل أكل مش بدأك الشريط
0: التلفزي طبعا الوطنية الأولى في كل مرة
1: وكذا أي. أي. كيفاش أكل اليتيم اللي كيفاش وقت اللي توفى أبوه وبعد كيفاش ورد الحومة كيفاش بحلاه هذيك شفت الفن هنا والثقافة أي. أي. لما أي. تكون أي. يعني
0: في خدمة القيم النبيلة
1: شفت كيفاش هذيك أثرت راه في برشا ناس
0: أكيد طبعا
1: وقديش من يتيم يعني تم الإحاطة به وتم يعني هو احنا جمع التبرع باش يفرحوه كما كان فرحان معاه كان هو معاه
0: بالضبط
1: فسبحان الله ان شاء الله فرصه هذه طيبه كذلك خويا محمد رمزي من هالمنبر هذا نذكر الايتام نتعاهدوهم بالكلمه الطيبه بادخال السرور عليهم فعلا بان نشاركوهم
0: نعاونوهم ماديا اذا كان نقدر والحقيقه معناه ماديا مهم جدا ان نعاونوا معناه صحيح الكلمه الطيبه والابتسامه وما الى ذلك ولكن حتى الجانب المادي اساسا هو الحقيقه اللي يخلي وقع كبير لان وقت اللي يلقى روحه هو كما اندادوا الكل في الحومة عنده معناه ملمومين العائلة وعندهم أضحية وجال جزار وذبح لهم وكل بخور في الدار
1: فمك العادات محلها
0: هذيك اللمة بطبيعة الحال هذيك يعني مهمة ومهمة جدا
1: وبالمناسبة كذلك يعني صلة الرحم يعني ادفع بالتي أحسن تجاوز اعفو والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وانت في العشر هذايا خيركم بدأ صاحبه بالسلام يا اخوي اعفو واصفح في العشر هذوما نهار العيد ابدا بالسلام افشوا السلام بينكم او لا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم اذا ما فعلتموه تحاببتم قالوا نعم يا رسول الله قال افشوا السلام بينكم
0: سلم
1: فافشاء السلام فهذا مما يدخلنا بإذن الله عز وجل إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى بسلام إفشاء السلام بإذن الله سبحانه وتعالى إضافة إلى النوم وإضافة إلى الصلاة بالليل والناس نيام وإضافة إلى الصيام فلا تنسى كذلك إفشاء السلام فلما نقول إفشاء السلام ما يكونش في الوجه مراية في قفاف الله كما يقول لا يعني ما يكونش في وجهك أبو بكر وفي قفاك أبو لهب والعياذ بالله.
0: بالله
1: لا مش هذا يعني إفشاء السلام
0: هي بقلب سليم قلب سليم حقيقة سينما إلا ما تعملش
1: شر الناس كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم شر الناس ذو الوجهين يأتي بالله. هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه فإن شاء الله ربي يحسن أخلاقنا
0: آمين يا رب
1: إن شاء الله ربي يثبتنا بالقول الثابت آمين. وربي إن شاء الله يتقبل منا وإن شاء الله يا ربي أيام مباركة
0: آمين.
1: وإن شاء الله يا ربي يقدرنا على ذكره وشكره وحسن عبادته في هالأيام هذه وغيرها من الأيام والدال على الخير كفاعله
0: به فضيلة الشيخ في دقيقتين
1: نعم
0: خلينا نلخص معناها الأضحية التي يجوز التضحية بها واللي ما يجوز التضحية بها اللي عندها عيب واللي عندها يعني وفي الحقيقة هما
1: هي شوف العرجاء مثلا اللي تكون على
0: العرجاء خلطوله رأي تبدأ ساقها مضروبة
1: اللي عندها دم مش حاجة
0: اللي فيها عيب
1: اللي فيها عيب مثلا عندها جرح مازال جديد يعني
0: في دم.
1: فما دم
0: النطيحة كسيرة القرن
1: شوف إذا كان القرن نتاعها مكسر مش مشكل لكن
0: يكون مازال جديد أي هذا هو
1: مكسر عنده قديش
0: لا
1: مكسر مش مشكل مقصوص عنده قديش مش مشكل ما تكونش هزيلة جدا ضعيفة برشا حاجة أخرى لعمر أخوي محمد رمزي يعني احنا الأحسن أنه يكون الثاني يكون أنه تخلف العام الثاني كم العام الأفضل الأكمل واللي أقل أنه يكون الجدع يكون ما بين 6 شهور وعام ميسالش
0: ما أقلش من 6 شهور
1: أقل من 6 شهور
0: ما
1: راهو ما يضحيش قول واحد راهو ما يضحيش
0: بالإجماع
1: نعم وحاجة أخرى راهو ينجم يكون الأضحية مش علوش راهو ينجم
0: يكون معز طبعا بالضبط معز أو بقر
1: نعم.
0: أو ناقة
1: نعم لكن احنا ليش قلنا معز لأن ربما سومه أقل هذا فما ناس ما يقدرش على العلوش فياخذ معز أما راهو المعز يكون فوق العام
0: به
1: ما يكونش العلوش
0: ظهر لي استوت راهو الأسعار استوت كلها
1: هكا نفس السوم تقريبا
0: هكا يعني
1: الحقيقة على كل حال إن شاء الله ربي يبارك لنا وربي
0: وربي
1: إن شاء الله
0: يقدرنا إن شاء الله يا ربي،
1: يقدرنا
0: يعني
1: على الخير، وإن شاء الله ربي يفرحنا بما إن شاء الله نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى إن شاء الله،
0: إن شاء الله.
1: وهذا السرور الذي تدخله على قلب مسلم، وقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، نفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
0: شكرا لك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، كنكون وصلنا لخاتمة لقائنا في دين السماح، تحية توصلكم من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، خالد الشابي، محمد رمزي المنصوري، يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب، إلى اللقاء.

الحكمة أنشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال

ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.

وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليّ

صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إن الله لطيف خبير.

وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصغر خدك للناس

0: أحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وموجات إذاعة الشباب

0: إذاعة شباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما أن الإيمان يقوي صلة العبد بربه بالعبادات المفروضة والواجبات المؤكدة والقربات المندوبة، ويعبد الله كأنه يراه، فيجد بعبادته أنسا ولذة لا يعرفها إلا من ذاقها. فإذا صلى خشع، وإذا زكى أحسن لله فيما صنع، وإذا صام راقب الله، وإذا حج أخلص لله. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد راحته وأنسه في الصلاة، فهي قرة عينه وسلوة فؤاده. فعن سالم بن أبي الجعد رضي الله عنه قال: قال رجل: ليتني صليت فاسترحت، فكأنهم عابوا عليه ذلك، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال، أقم الصلاة أرحنا بها. فكان صلى الله عليه وسلم يستريح بالصلاة لما فيها من مناجاة الله تعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ويتولد من الإيمان حب الطاعة وطمأنينة القلب بذكر الرحمن. قال عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أي يزول قلقها واضطرابها، وتحضرها أفراحها ولذاتها، وتفتح أبوابها، ففي ذكره السعادة والهناء، وفي الإعراض عنه الضلال والشقاء، كما قال سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين، فاللهم آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد صباحكم بكل خير. تواصل فعاليات المشروع التربوي أسرتي تتحدث بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس والرامي لدعم ثقافة الحوار داخل الأسرة وضمان تمسكها. يوم وطني ثان اليوم لصحة العيون بمختلف ولايات الجمهورية، وتضمن إجراء عمليات جراحية لإفادة المرضى مجانا. اليوم فتح 168 مكتب بريد موزع على مختلف جهات الجمهورية لتمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملتهم المالية والبريدية خلال هذه الفترة المتزامنة مع الاستعداد لعيد الأضحى المبارك. رئاسة والحكومة تعلم أنه بمناسبة عيد الأضحى يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومي عطلة الأربعاء 27 من مايو والخميس 28 من مايو الجاري. في العالم، وسائل إعلام إيرانية رسمية قالت إن قائد الجيش الباكستاني أجرى محادثة مع وزير الخارجية الإيراني في طهران أمس في الوقت الذي تكثف فيه إسلامآباد جهودها الدبلوماسية للمساعدة في التوصل بين إيران أو التوسط بين إيران والولايات المتحدة. ومؤتمر للأمم المتحدة لمراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية أمس يفشل في التوصل لاتفاق وسط خلاف بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
1: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
3: تجمع وتضم.
1: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
3: محبتها جمعتنا.
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
3: بسحرها شدتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
3: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
1: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
3: في كلمة،
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب، عدل موجتك تسمع.

0: برنامجنا الويكان.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم على موجتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا.

0: الماتينال ويكاند.
1: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. الماتينال ويكاند يبدأ معكم من توا حتى لليلة 9:30. إن شاء الله نهاركم مبروك ناس الكل اللي تسمع فينا وتبع فينا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب في كل مكان في ما اخترتوا تبعونا. نسلم عليكم برشا برشا، شنو حوالكم؟ نهديكم كل الأنغام. الطقس مزيان هكا، يظهر لي درجة الحرارة باش تكون مرتفعة، ظهر فيه خاطر ملي مصبح بكري وحسينا هكا كل ساعة نسمة الصباح، ومن بعد هكا حسينا انه درجة الحرارة ماشية في الارتفاع، وبعد شوية ناخذوا فكرة على احوال الطقس، فكرة اولية بتبيعها خطر ديما بعد نشرة اخبار 7:30 ديما ناخذوا نشرة الطقس تكون مفصلة من المعهد الوطني للرصد الجوي. في كل مكان في المختار تتابعون على موجاتنا اذاعة الشباب في الماتينال ويكاند. نبدأ معكم اليوم، معكم محمد عنتور، ذكريات بن حمادة، مرحبا بكم.

0: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب في الوقت هذايا. ديما تعودتوا في الماتينا الويكاند نرجعوا لأحداث صارت في نهار كما اليوم 23 ماي في سنوات تعدت. نرجعوا الأحداث هذه في فقرة كما اليوم مع رمزي المنصوري. كما اليوم
1: كما اليوم
2: صباح الخير، اليوم السبت 23 ماي 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1734 يتولد الرائد في التنويم المغناطيسي الحديث الطبيب النمساوي فرانز ميسمر، وهذاك علاش المعالجة بالتنويم المغناطيسي تتسمى زادة الطريقة المسميرية اللي استفاد منها الطب برشا وخاصة الطب النفسي. أما التنويم أنواع، فيه اللي عالج وفيه اللي رقد شعوب كاملة وينسيها في واقعها المرير. 1968 فرنسا اللي فاق عدد المضربين فيها 8 ملايين، الكتاب زادا يشاركوا ويحتلوا مقر جماعة الأدباء في باريس، وفرنسا تعيش وضع لا تحسد عليه، وما كان حتى حد يتصور اللي الأمور باش ترجع خير من اللي كانت قبل الإضراب في لمان.
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري. الماتينال ويك

إذا عبد الحليم حافظ سمعنا في قولوا له الحقيقة، ومازلنا أكيد باش نسمعوا برشا موزيكا. نعطيكم فكرة ولي على حوال الطقس اليوم. كما قلت لكم درجات الحرارة باش تكون مرتفعة، يعني تقريبا في تونس العاصمة باش تكون 28 درجة في الجنوب، وحتى زادة في الشمال الغربي توصل 30 درجة، وتفوت حتى توصل في توزر إلى 33 درجة تقريبا، حتى زادة في القروان تقريبا 33 درجة. تنزيدوا ناخذوا فكرة أكثر يعني على أحوال الطقس في الويكاند وحتى زادة في الأيام الجاية، كيفاش باش يكون الطقس في ولاية نابل. باش تكون فما رياح قوية، ونشوفوا زادة بعد شوية نشوفوا هل الرياح ذي باش تتواصل وإلا لا. المهم أنه طقس صيفي على بكري هاوكا صيفي، دونك هذايا هي معناها درجات الحرارة لليوم مع سحب عابرة في النهار كامل تقريبا. به احنا خلينا نكملوا اكيد مع الموسيقى بعد شوية. تقوم معنا فقرة ناتورا اليوم. في ناتورا باش نهزوكم الى ولاية المنستير زعم علاش، على خاطر كي العادة باش نحكيو على واحدة من المحميات الطبيعية. المرة هذه محمية بحرية باش نحكيو عليها، مهمة جدا نتعرفوا عليها بعد شوية في ولاية المنستير. مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب حتى 9:30 في الماتينال ويكاند.

إذا رغم علامة سمعنا في حبيب ضحكاتي، مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. بعد شوية تلقوا نشرة الأخبار 7:30 وجزء آخر من ماتينال ويكند، وبعد نشرة الأخبار أكيد باش نسمعوا الموسيقى التونسية، فلاش باك مع الموسيقى التونسية اللي تلقوها معنا. دونك تابعونا وديما وتسمعونا حتى للتسعة ونص في الماتينال ويكند. في الوقت هذايا باش نمشيو مع فقرتنا ناتورا. ناتورا اليوم في ناتورا كما قلنا باش نحكيو على واحدة من المحميات والجزر المهمة جدا عنا في بلادنا. نحكيو على ولاية المنستير. اليوم باش نحكيو على جزر قوريا. هما زوز جزر، جزيرة كبيرة وجزيرة صغيرة، قوريا الكبيرة وقوريا صغيرة، وإلا تتسمى أيضا جزيرة الأرانب، مقابلة سواحل مدينة المنستير على بعد 18 كيلومتر. أهم ما يميز الجزر هذه هو دورها المهم جدا في التنوع البيولوجي. الجزيرة الكبيرة اللي هي قرية الكبيرة تقريبا تغطي 270 هكتار، والجزيرة الصغيرة 50 هكتار. كما قلنا دور مهم جدا في التنوع البيولوجي، خطر فيها برشا مخزون بيولوجي هام بري وبحري وحيواني ونباتي زوز مع بعضه. فيها أنواع تقريبا بالنباتات ولا بالحيوانات، الأنواع النادرة المهددة، هذيك علاش ماذا بينا ديما نحافظوا عليهم. وهي زادة محطة لعبور الطيور المائية المهاجرة والنادرة زادة، اللي عندها أهمية كبيرة، وأيضا واحدة من المواقع الرئيسية لتعشيش السلاحف البحرية ذات الرأس الكبير، كريتا كريتا كاريتا كاريتا هكي اللي معروفة في جنوب البحر الأبيض المتوسط. وتقريبا زاد جزر قوريا هي تحتوي على مساحات شاسعة من معشبات البوزيدونيا اللي معروفة جدا واللي مدرجة في قائمة النباتات اللي مهددة بالانقراض، واللي احنا معناها عنا منها ومهمة جدا للتنوع البيولوجي الموجود في منطقة البحر الأبيض المتوسط. اليوم علاش حكينا على جزر قوريا؟ كما قلنا جزر هذه اللي تعشش فيها السلاحف البحرية، واليوم هو اليوم العالمي للسلحفات، وهو يوم عالمي أنشأته منظمة إنقاذ السلاحف الأمريكية لتشجيع العمل الإنساني العالمي على المحافظة على السلاحف البحرية وإنمائها. وأيضا تنبه إلى يعني أهم المخاطر اللي تتعرض لها السلاحف هذه، و يعني نخافوا زادة من الانقراض، هذاك علاش ماذا بينا ديما نحافظوا عليه. ويتم بالمناسبة هذية World Turtle Day، يوم العالمي للسلاحف، ديما يصير في نهار كما اليوم برشا فعاليات في العالم كامل توعي بأهمية السلاحف البحرية وأهميتها وكيفاش نجموا نحافظوا عليها. وكما قلنا احنا السلاحف البحرية الأهم يعني موقع لينا عنا احنا في السلاحف البحرية هذية هو جزر قوريا، وأكيد الجمعيات اللي تهتم بالسلاحف البحرية خصوصا جمعية أزرقنا الكبير الموجودة في المنستير اللي تتعامل بشكل مباشر ديما مع السلاحف البحرية والحفاظ على السلاحف البحرية. دونك أكيد برشا فعاليات في اليوم العالمي للسلحفات. هذه كانت فقرة الناتورا لليوم، احنا مازلنا مواصلين معاكم في الماتينال ويكند، مرحبا بكم.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. بعد شوية تلقوا معنا نشرة الأخبار. اليوم ثانية بالضبط باش نحكيوا على موعد مهم. الموعد باش يكون اليوم في المستشفى المحلي بمعتمدية العلا من ولاية القيروان بداية من 10 متاع الصباح. التفاصيل كلها تلقوها معنا بعد شوية. هي مبادرة إنسانية مهمة جدا تحت إشراف وزارة الصحة بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان ومعتمدية العلا والمستشفى المحلي زادة بالعلا. وهذه مبادرة تنظمها جمعية مرضى سرطان. هي قافلة صحية وتفاصيلها كل بعد شوية مع ضيفتنا 8 متاع صباح. تفاصيل المبادرة هذه والقافلة الصحية هذه للي يسمع فينا في ولاية القيروان. الموعد يكون اليوم في المستشفى المحلي بمعتمدية العلا. مرحبا بكم معنا في الماتينال ويكند حتى للتسعة ونص.

Il matinal weekend. Il matinal weekend. بداية شباب. انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع. عدل

0: نشرة الأخبار.
1: أسرتي تتحدث مشروع تربوي يهدف إلى دعم ثقافة الحوار داخل الأسرة وضمان تمسكها. يوم وطني ثان لصحة العيون بمختلف ولايات الجمهورية وإجراء عمليات جراحية لفائدة المرضى مجانا. وزارة الصحة تقرر دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية. أسعد صباحكم بكل خير، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الأخبارية، تقدمها لكم نسرين العرفاوي وهذه تفاصيلها. انطلقت أمس بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس فعالية المشروع التربوي أسرتي تتحدث الرامي لدعم ثقافة الحوار داخل الأسرة وضمان تمسكها. المشروع يتواصل إلى غاية يوم غد ويهدف بالأساس إلى تعزيز آلية الحوار داخل الأسرة كوسيلة دفاع أساسية وللحفاظ على تمسك العائلة وتفاهمها وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي داخلها وتقوية الروابط بين أفرادها. وتضمن برنامج الملتقى سلسلة من الورشات التفاعلية في فن الرسم والخط والتعبير الجسماني والأنشطة الترفيهية والألعاب التربوية، إضافة إلى تنظيم نقاشات وحوارات هادفة تسعى إلى ترسيخ ثقافة الحوار داخل الأسرة لتطوير المجتمع وتنميته. ينتظم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك ببادرة من وزارة الصحة وبالشراكة مع جمعية وان داي وان دريم. ويتضمن هذا الحدث إجراء عمليات جراحية لفائدة المرضى مجانا، وفق ما أفادت به رئيسة الجمعية درة جارعلي المولهي في تصريح سابق للإذاعة التونسية.
2: ليست داتونك في السبيطارات ياسر طويلة، دونك هذاك علاش قررت وزارة الصحة باش تعمل اليوم هذا الوطني اللي عملناه ولبدينا بيه الحمد لله وكان نجاح مبهر، وباش تولي عادة كل عام نهار يوم وطني لجراحة الماء الأبيض. كسنا زدنا نظمنا أكثر وعملنا نقل اللي يسكنوا في المناطق الريفية، وسنا السبيطارات الكل من تونس لبنقردان باش تحل ببينها، وعندنا زاد المساحات الخاصة في الكولابوراسيون بوبليك بريفي.
1: قررت تونس أمس دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع تطبيق دقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي. وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع تنسيقي عقد أمس بإشراف وزير الصحة خصص لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم، وخاصة فيما يتعلق بفيروسي إيبولا وهانتا. وأفادت الوزارة بأنه تم الاتفاق بعد نقاش والتدقيق على ضعف خطر الانتشار الدولي وعلى التركيز على تثقيف المسافرين وتوعيتهم بطرق العدوى وكيفية الوقاية والتركيز على الاستعداد في جميع الميادين. من جهتها أفاد مدير عام مركز اليقظة الدوائية رياض دافوس بأن تونس غير معنية بفيروس إيبولا إلى حد الآن.
3: تم تنسيق مع المنظمة العالمية للصحة والمنظمة الإفريقية وكل اللي معناها ما يعملوش كل بلاد مش وحدها مش تخدم، وما يخليوش أي عبد عنده أعراض مثلا من الكونغو ما يخرجش من الكونغو. فمعنا بروتوكول احنا معناها موجود وصار تفعيله، ناش معنيين لحد الآن، مش معناها ما نتلاوش بها الحكاية، لازم اليقظة بالتنسيق مع البلدان الكل.
1: اليوم فتح 168 مكتب بريد موزع على مختلف جهات الجمهورية لتمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملتهم المالية والبريدية خلال هذه الفترة المتزامنة مع الاستعداد لعيد الأضحى المبارك. ويمكن الاطلاع على مكاتب البريد التي تؤمن حصة عمل اليوم من 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة على الرابط www.post.tn. تعلم رئاسة الحكومة بأنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومي عطلة الأربعاء 27 من مايو والخميس 28 من مايو الجاري. في أخبار العالم، المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية يقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس لديه خيار سوى قبول مطالب إيران والاعتراف بحقوقها. رئيس أركان الجيش الباكستاني يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي خلال زيارة يؤديها إلى طهران حول آخر الجهود والمبادرات الدبلوماسية لمنع تصعيد التوتر وإنهاء الحرب. ومؤتمر للأمم المتحدة لمراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية أمس يفشل في التوصل إلى اتفاق وسط خلاف بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. أسرتي تتحدث مشروع تربوي يهدف إلى دعم ثقافة الحوار داخل الأسرة وضمان تمسكها. يوم وطني ثان لصحة العيون بمختلف ولايات الجمهورية وإجراء عمليات جراحية لفائدة المرضى مجانا. ووزارة الصحة تقرر دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية. شكرا على المتابعة، يومكم سعيد.
0: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
4: عدل مشتك،
0: تسمع صوتك.

0: كلمة ناوي كان.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش

0: Il matinal week-end. طقس اليوم.
1: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم من جديد معنا على موجات اذاعه الشباب في الماتينال ويكاند. وقيت نمشيو الى المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذ فكره على احوال الطقس. معنا سليم بن ميلاد، صباح الخير.
2: صباح الخير ذكريات، وصباح الخير كيف مستمعي اذاعه الشباب.
1: ايام تفصلنا على فصل الصيف، ودجا درجات الحراره نحسوها في ارتفاع، ماشيه في ارتفاع. دونك خلينا نسالوا عامل الريح اللي كان البارح موجود، يعني مش قوي لكن موجود، هل باش يكون فما ريح؟ كيفاش باش يكونوا درجات الحراره في الويكاند في الايام الجايه ان شاء الله؟
2: صحيح احنا مازلنا تحت تاثير مرتفع على الضغط الجوي، وبالتالي الاستقرار مازال متواصل في العوامل الجويه، ويكون اليوم الطقس عامة صافي لقليل السحب، بينما الريح مقطع الشمالي زلت قوية نسبيا بخليج جبس وضعيفة معتدلة بقية المناطق. واليوم البحر باش يكون متموج بخليج تونس وقليل اضطراب بقية السواحل، بينما الحرارة اليوم في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 22 و 27 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 28 و 33 درجة بقية الجهات. اليوم صارت توصل العاصمة تسجل 28 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعدات العادية بشهر مايو. بالنسبة للغدوة كيف نزال الاستقرار مازال متواصل، والحرارة غدوة في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى بين 23 و28 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 29 و34 درجة بقية الجهات. بينما مازلنا الأيامات القليلة الجاية مازلنا تحت تأثير المرتفع على الضغط الجوي، مازال متواصل الاستقرار في العوامل الجوية كامل، والحرارة باش تواصل في ارتفاعها في ارتفاع طفيف وتدريجي الأيام الجاية. شكرا لك.
1: يعني هوكا مع بداية فصل الصيف، عيد وفصل صيف زوز مع بعضهم إن شاء الله، بعده باش يبدأ أكيد فصل الصيف، وأكيد باش نواصلوا في درجات الحرارة هذية اللي استنسنا بها طوال أيامات هذية في شهر ماي. احنا مزلنا مواصلين معاكم، مرحبا بيكم ديما على موجاتنا إذاعة الشباب. الموسيقى التونسية اللي على كيف كيفكم، كما قلتكم فلاش باك مع أجمل أغاني التونسية تلقاوها معنا. أنا بعد شوية باش يكون الموعد مع ضيفتنا، كما قلت باش نهزوكم إلى مدينة العلا في القيروان.

هذه فلاش باك مع أجمل الأغاني التونسية. نصر صمود، عدي البحور، سمعنا زاد عبد الوهاب الحناشي في محبوبي. مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب، مازال مواصلين معكم في الماتينال ويكند حتى للتسعة ونص اليوم. كما قلت بعد شوية باش نمشيو إلى المعتمدية العلا في القيروان، وأيضا اليوم زاد نحكيو على أكبر العمليات الجراحية. ومن الأسبوع اللي فات كنا حكينا عليها تقريبا أكثر من 1500 عملية جراحية في المستشفيات من في كامل ومختلف المناطق التونسية، الولايات التونسية. هذا مهم جدا، عدد كبير ينتفعوا به المحتاجين باش يقوموا معناها بالعمليات هذه. بعد شوية زادة مع ضيفنا باش نحكيه بأكثر تفاصيل على العمليات هذه كيف زادة نحكي وزاد فن في ذكرى وفاته محمد عبد الوهاب. اليوم باش نسمعوه في كود كور، زاد باش نحكيه على حفل لإحياء ذكرى وفاة محمد عبد الوهاب وأجمل أغاني محمد عبد الوهاب. الحفل اليوم باش يكون في المونستير وتفاصيله بعد شوية. أيضا مع ضيوفنا مع آخر أخبار الكشف التونسية كالعادة ديما في فقرة أكتوسكوت. مرحبا بكم معنا حتى للتسعة ونص.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم في كل مكان وين تسمعوا فينا على موجات إذاعة الشباب في الثنية. احنا توا في الثنية مباشرة إلى مدينة العلا من ولاية القيروان، وكما قلت تفاصيل التظاهر هذه والقافلة الصحية هذه بعد شوية باش نلقاوها مع ضيفتنا.
1: ضيف اليوم، ضيف اليوم،
0: ضيفتنا اليوم هي سيدة روضة بن ميلاد زروق، رئيس جمعية مرضى السرطان. مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب.
2: عسلام الله يحفظنا، إذاعة الشباب ومستمعين إذاعة الشباب.
0: خذيناك على طاير، نعرف أنتم توا في ثنية ماشيين قصدين ربي أكيد إلى مدينة العلا بولاية القيروان، قافلة صحية متعددة الاختصاصات باتجاه المستشفى المحلي بمعتمدية العلا، وتفاصيل هل القافلة الصحية والمبادرة هذه أكيد باش ناخذوها معاك.
2: هو احنا كما قلت هنا في الثنية على الصعود، ان شاء الله ربي يوفقنا ونوصل ونخدم خدمتنا كما يلزم. المبادرة هذه احنا ديما نعملوا قوافل في العام، نعملوا برشا قوافل وبالاخص نمشيو للاماكن البعيدة اللي ما فيهاش اختصاصات، هكاك نكونوا ناجعين في الخدمة نتاعنا ونفيدوا اكثر ما يمكن الناس.
0: يعني القفلة هي متعددة الاختصاصات نحكيوا عليهم الاختصاصات هذوما، الموعد باش يكون اليوم العاشرة اللي يسمع فينا توا للأهالي.
2: أنا جايينكم يا

0: زاد رئتين، زاد بحث متكامل، ثم الفوسفات والمجاري البوليه زاد في الكيس، ناخذ عينات ونعملوا تحاليل وبعد نتبعوا ونبعثوا للمستشفيات. واحنا ماذا احنا نقوموا
1: بالمتابعه
0: حتى
1: من الامراض النفسيه موجوده في
0: موجود في محمد بن بارك، موجود معنا شيخ فرحان نسكن فرحانه اللي بتحكي من عنده واللي بتعاون غيرها وهي التضامن والحس التضامني.
1: أكيد للي يسمع فينا توا في معتمدية العلال قافلة ثنية مع السيدة روضة بن ميلاد زروق والأطباء، القافلة كاملة يعني في ثنية إن شاء الله، المواد
0: أعضاء الجمعية كل معايا وكنا مع بعضنا وإحنا نمثلوا جمعية مدرسة عباس. نحبكم اللي يسمع فينا في العلال يجي وبس يستفادوا بالقافلة نتاعنا إن شاء الله
1: إن شاء الله.
0: جاو بكثافة بكثافة بالتحقيق تقولوا إحنا فرحانين اللي قدمنا أكثر منكم مساعدة.
1: أكيد للي يسمع فينا يسمع فينا أكيد السيدة روضة بن ميلاد زروق كما قلنا رئيس جمعية مرضى السرطان وأعضاء الجمعية والأطباء المصاحبين للقافلة هذه الموجودين في قافلة صحية يعني في اتجاه معتمدية العلاء من ولاية القيروان. اليوم ابتداء من 10 متاع الصباح الموعد يكون بالمستشفى المحلي بمعتمدية العلاء. اللي يسمع فينا في العلاء دونك الموعد 10 متاع الصباح في العديد من الاختصاصات، وهذه فرصة انه الاطباء يجيو عندكم وسورتو الاختصاصات هذه تكون معناها ناقصة ومش موجودة، فهذه فرصة انه تمشي وتعملوا التحاليل هذه وديما فما متابعة بعد التحاليل هذه. دونك الموعد ديما نذكر اليوم 10 متاع الصباح في المستشفى المحلي بمعتمدية العلاء من ولاية القيروان. غدوة زادة باش يكون الموعد في ولاية القيروان، غدوة باش نكون موجودين في متحف رقادة، وهذه يعني تظاهرة تقوم بها وزارة التربية، هذه تظاهرة لفائدة التلامذة باش نتعرفوا على سفراء المتاحف سواء سفراء المدارس الإعدادية أو المدارس الثانوية، تفاصيل كل والموعد زاد كيف كيف. غدوة باش يكون في ولاية القيروان في بالتحديد في متحف رقادة. مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب حتى 9:30 مازلنا في المتينة الويكند.

0: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم من جديد معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. خنسلم على فوزي، مرحبا بك فوزي.
1: صباح النور، ذكريات
0: صباح النور. جيت بحذانا واكيد عندك برشا اخبار رياضيه. انا قلت لك الرابطه سي الكره، معنا كره القدم ناسيونال ولا الرابطه فنين والكل سي ذوما.
1: لا مازال بالطبيعه باش نحكيوا على المستوى المحلي، على المستوى الدولي كذلك، البطولات الاوروبيه والمحليه تقريبا في نسق تصاعد كبير برشا باش يكملوا قبل 25 ماي، لانه نهار 25 ماي يلزم كل المقابلات المحليه توفى، وبالطبيعه نبداو في اجواء المونديال اللي بداها المنتخب الوطني التونسي.
0: اكيد التفاصيل كل بعد شويه مع فوزي في توب سبور.

0: سبور.
1: صباح النور مستمعين الكرام وفي الرياضة على موجة إذاعة شباب. أهلا وسهلا بالجميع في أولى مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم. البداية ستكون برياضة القاعات بكرة اليد. البارح اختتام الموسم، أو مش اختتام الموسم، هو نصف اختتام الموسم، لأنه البارح الدور نصف النهائي وتعرفنا على الطرف الأول في الدور النهائي بالنسبة لكأس تونس لكرة اليد من خلال ديربي العاصمة اللي كان دار في قاعة رادس الأولمبية الأفريقي. الترجي يضمن مقعد في الدور النهائي اختتام الموسم، سيكون الأسبوع القادم السبت القادم الترجي في الدور النهائي، في انتظار من سيكون منافس الترجي في الدور النهائي بين ساقية الزيت والحمامات، واللي المباراة باش تكون اليوم انطلاقا من الساعة الثالثة في ساقية الزيت، ونقل مباشر لهذه المباراة على موجات إذاعة الشباب. في الحقيقة البارح الترجي الرياضي التونسي كان الأفضل رغم المحاولات اللي قام بها النادي الأفريقي، لكن الترجي كان وصل الفارق في بعض الأحيان إلى 4 أهداف. تألق لافت لأصيل النملي حارس فريق الترجي، ورغم المحاولات كذلك من مطيع الإمام، إلا أن الترجي الرياضي أنهى المباراة لصالحه وضمن ورقة العبور للدور النهائي 27-26، كما ذكرت في انتظار منافسه بين ساقية الزيت وجمعية الحمامات. ونبقوا دائما في كرة اليد، اليوم العشرية كذلك نصف نهائي الكبريات انطلاقا من الساعة الثالثة، نادي الافريقي الجمعية النسائية بالمهدية والمكنين ضد الجمعية الساحل، وبطبيعة الحال ننتظر يعني لقاء اجوار بين المكنين والساحل، وايضا ربما ننتظر اعادة لنهائي البطولة بين المكنين البطل والافريقية. في المقابل دائما ودمنا حكينا على رياضة القاعات، بقية الأدوار النصف النهائية ستكون يوم غد الأحد في صف الأواسط، الإفريقي ساقية الزيت والمكنين حمام سوسة، الوسطيات الجمعية النسائية بطولبة حمام منوبة، والجمعية النسائية بالحمامات جمعية المهدية. في الأصاغر بعض بني خيار النجم الساحلي المكنين الإفريقي، وفي الصغريات مجرين نادي كرة اليد وجمال الإفريقي المنزه الرياضية. خلينا نبقاو مع رياضة القاعات، مع الباسكيت، مع البال الافريقية اللي كانت بدأت البارح مع في رواندا. البارح مباريات الربع النهائي ذهاب، الاهلي المصري كان انهزم امام فيل السنغالي 93-90، والنمر الرواندي فاز على الرباط المغربي 95-72. لقاءات العودة بالنسبة للزوز مقابلات بتاع البارح باش تكون نهار الاثنين، لكن اللي همنا اليوم، اليوم الافريقي يبدا مباريات الربع النهائي بمواجهه فريق اهلي بنغازي الليبي انطلاقا من الساعه الثانيه، وبيترو اتلتيكو ضد فريق سيتي دار من تنزانيا انطلاقا من 5 متاع العشيه، ولقاءات العوده ستكون نهار الاثنين. نمشي إلى كرة القدم. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يواصل تحضيراته في طبرقة استعداد لمونديال كندا أمريكا المكسيك، والبارح انضمام راني خديرة منتصر الطالبي والياس العاشورية. الدور النصف النهائي الخاص بكأس تونس لكرة القدم يوم غد الأحد، نادي الرياضي الصفاقسي ترجي رجيس وشبيبة العمران. الترجي الرياضي تونس مقابلة تنطلق مع 3:30 بتاع العشية، ونهار الاثنين باش تتم عملية القرعة باش يتم سحب الفريق الأول اللي يستضيف في الدور النهائي بالنسبة لكأس تونس لكرة القدم. في الرابطة الثانية مازالت المقابلات متواصلة، ونهار الاثنين الموعد سيكون مع مباراتي البراج لتحديد الفريق اللي باش يرافق حمام سوسة وساقية الدائر للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مقابلة نهار الاثنين تنطلق 4:00 حمام لمف مستقبل القاصرين، 2400 تذكرة خاصة بجمهور حمام لمف في هذه المقابلة، واليوم انطلاق عملية بيع التذاكر الخاصة بهذه المباراة. في المقابل مستقبل القاصرين كان دخل منذ يوم أمس في تربص تحذيري بسوسة استعدادا لهذه اللقاء. الملعب الجيبسي يستضيف كذلك اتحاد تطاوين في مباراة فاصلة من أجل التأهل للدور النهائي. الدور النهائي باش يكون نهار السبت 30 ماي بملعب سوسة الأولمبي بين زوز فايزين، وبالتالي من سيكون الفريق اللي باش يرافق حمام سوسة وسقيت الدائر للربطة المحترفة الأولى لكرة القدم قبلها بنهار نهار الجمعة 29 ماي 4 متاع العشية بملعب المونستير حمام سوسة سقيت الدائر لتحديد بطل الربطة الثانية لكرة القدم. قبل حمام سوسة كان لعب مباراة ودية البارح بالفريق الثاني ضد فريق الملعب السوسي اللي عاد للرابطة الثانية لكرة القدم، والبارح الملعب السوسي تم تتويجه من قبل الرابطة الثالثة المستوى الأول كما قلت بعد تتويجه وصعوده للرابطة الثاني. المباراة الودية كانت انتهت بالتعادل 2-2. ومع اخبار الرابطه الثانيه لكره القدم، رحيم بن احمد حارس جمعيه مقرين اعلن رسميا مغادرته لفريقه جمعيه مقرين بعد 3 سنوات ونصف قضاهم في هذا الفريق. اليوم انطلاقا من 6 متاع العشية اجتماع اخباري بين الهيئه المديره وجماهير مستقبل جابس، اللي تذكروا ان مستقبل جابس كان نزل للرابطه الثانيه لكره القدم، وغدوه كذلك اجتماع اخباري بين الهيئه المديره وجماهير الاتحاد المنستيريه. بالنسبة للرياضة العالمية، فريق لونس لأول مرة في تاريخه يتوج بكأس فرنسا لكرة القدم ضد فريق نيس اللي كان نهزم 3-1. علي العابد الدولي التونسي كان تخلي المباراة وشارك في الدور النهائي لكأس فرنسا في الدقيقة 67. غارديولا يغادر رسميا المان سيتي مع نهاية الموسم الحالي. في المقابل المدرب مايكل كاريك سيواصل مشوار مع المان يونايتد. اليوم اختتام الجولة البطولة الإسبانية مع الجولة 38 وأبرز المباريات الريال بلباو وفالنسيا برشلونة، وكل المقابلات تنطلق 8 متاع الليل. نذكر برشلونة هو بطل البطولة الإسبانية. البطولة الإيطالية كذلك اليوم افتتاح الجولة الختامية بلقاءات بولونيا الانتر ولاتزيو بيزا انطلاقا من 8:15. وكذلك اختتام الموسم البطولة الألمانية من خلال نهائي كأس ألمانيا اللي باش يجمع اليوم فريق البايرن مع فريق شتوتغارت. المباراة تنطلق 7 متاع العشية. نقطة نهاية بالنسبة لأخبارنا الرياضية، الموعد العشية في سامدي 2 ومواكبة لكل الأخبار المباريات وخاصة نصف نهائي كأس تونس في كرة اليد بين ساقية الزيت والحمامات. نهاركم زين الناس كلها.

0: تحلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة توليها سنين
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين
1: واحنا معكم مكملين
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مايو من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم. تواصل فعاليات المشروع التربوي أسرتي تتحدث بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس والرمي لدعم ثقافة الحوار داخل الأسرة وضمان تماسكها. يوم وطني ثان اليوم لصحة العيون بمختلف ولايات الجمهورية، ويتضمن إجراء عمليات جراحية لفائدة المرضى مجانا. اليوم فتح 168 مكتب بريد موزع على مختلف جهات الجمهورية لتمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية والبريدية خلال هذه الفترة المتزامنة مع الاستعداد لعيد الأضحى المبارك. رئاسة الحكومة تعلم أنه بمناسبة عيد الأضحى يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومي عطلة الأربعاء 27 من مايو والخميس 28 من مايو الجاري. وسائل أعلام إيرانية رسمية قالت إن قائد الجيش الباكستاني أجرى محادثات مع وزير الخارجية الإيراني في طهران أمس، في الوقت الذي تكثف فيه إسلامباد جهودها الدبلوماسية للمساعدة في التوسط بين إيران والولايات المتحدة. لقاء يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
2: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
6: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كان تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنت، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
3: إذاعة الشباب،
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك،
3: تسمع صوتك.

0: لما تنال ويكان.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب أعد الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم على موجتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش

0: هذا محمد عبد الوهاب، سمعنا في كود كور لليوم. بلاش تبوسني في عينيا، مرحبا بكم معنا على موجاتنا اذاعه الشباب. وفي الاطار هذا خلينا نكملوا نحكيوا على محمد عبد الوهاب، وفي ذكرى وفاته وذكرى رحيل الموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، اكيد باش نحكيوا على حفل زدا مهم جدا للي يحب اغاني محمد عبد الوهاب، اللي يحب صوت محمد عبد الوهاب. الحفل الفني هذا النهر الخالد باش يكون اليوم في المركب الثقافي بالمنستير، اليوم سبت 23 ماي 2026. اكثر تفاصيل عن الحفل هذايا الاستاذ والملحن المنصف الفريني معنا حاضر في المباشر. مرحبا بك معنا على موجات اذاعه الشباب.
1: عزوة صباح النور، صباح الورد، صباح الفن الراقي الجميل.
0: مرحبا بك معنا. دونك حفل اكيد حفل تنظمه الجمعيه الاورومتوسطيه للثقافه والترفيه باش يكون اليوم بالمركب الثقافي بالمنستير، وهذه دعوه للي يحب محمد عبد الوهاب، اللي يحب موسيقى الاجيال واغاني موسيقى الاجيال اكيد يكون حاضر في الحفل هذايا. اعطينا شويه من تفاصيل الحفل قبل ما اللي يسمع فينا معناها باش هكاك ينجم يكون موجود ان شاء الله اليوم في الحفل، وقبل ما احياء الحفل هذايا.
1: تفاصيل العرض، هي العرض يحمل عنوان النهر الخالد لإحياء ذكرى وفاة، ذكرى مرور 35 سنة على وفاة عملاق الفن وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. إن شاء الله باش نحيو عرض اليوم إن شاء الله الخمسة نتاع العشية في المركب الثقافي بالمنستير. العرض هذا يشمل 30 أغنية من أحلى وأجمل وأروع ما لحن وغنوا المطربين، يعني من اللي لحنهم هو لروحه واللي لحنهم للبقية المطربين، يعني على غرار وردة، عبد الحليم حافظ، أم كلثوم، نجد الصغيرة، وديع الصافي، فايز أحمد، ياسمين خيام. يعني ما احناش بنقتصروا على الأغاني تاع عبد الوهاب،
0: هما كلهم يتسموا إرث محمد عبد الوهاب، كلهم أغاني
1: ألحان محمد عبد الوهاب.
0: أي أكيد أي. دونك باش يكون يعني الجمهور باش يكون على موعد مع اجمل الاغاني اللي سمعهم بصوت محمد عبد الوهاب، والا سمعهم بصوت يعني فنانين اخرين، المهم تكون من الحان محمد عبد الوهاب. اكيد باش يكون 30 اغنيه تبارك الله، معناها هو حفل مليان برشا بالاغاني الترابيه.
1: والله هي
0: تعرف خاطر نصور تحضير باش يكون تحضير اخذ وقت،
1: عمليه اغاني وقت وخذات حيره كبيره، يعني ما لتغيير العرض هذا بالاشتراك مع تحت تنظيم الجمعيه الاورومتوسطيه للثقافه والترفيه بالمنستير، بالاشتراك مع القياده الجهويه للكشافه بجهه المنستير، وايضا جمعيه الشباب الموسيقى بالمنستير. في العرض هذا الأخير أخذ لي برشا وقت في عملية الانتقاء، علاش؟ للتفكير زاد كيف اللي باش يقيم الحفل هذا هو المطرب والفنان الكبير زبير شعبان. هذا زبير شعبان اللي غنى مع عمالقة الطرب في العالم العربي على غرار ميادة الحناوي، السيد زكاوي، يعني من غنى مع برشا جورج وصوف. نرجع لعملية الانتقاء كما قلت لك، يعني وقت اللي شفت أغاني عبد الوهاب بحر كبير الحقيقة، شنو باش نختار وشنو باش نخليه، كيما على غرار الأغنية اللي كنا نسمع فيها توا كانت مبرمجة في البرنامج، لكن من بعد كان باش نحطوا الأغاني المحليهم الكل، يعني باش
0: تاخذ برشا وقت.
1: هو احنا هيك ومعناها حاولت قدر الإمكان إني نتحكم في الوقت ونقدم للناس اقرب مقاطع لقلوبهم، اللي تمسهم في قلوبهم وتمسهم في وجدانهم في احساسهم وفي خيالهم، وتذكرهم فترات معينه محلاها وفترات جميله في من ذكريات من ذكرياتنا، خاطر احنا تربينا على فن مزيان، تربينا على عشنا زمن محلاه، ورسالتنا انه نواصلوا ونبلغوا الفن هذاك حتى للأجيال الصاعدة.
0: أكيد هو يسميوها فن الزمن الجميل والأغاني الزمن الجميل، إن شاء الله باش تلقوها اليوم انطلاقا من 15 بالمركب الثقافي بالمنستير. شكرا لك الأستاذ والملحن منصف الفريني، شكرا لك، إن شاء الله بالتوفيق ليكم. أكيد شنو تنجم تقول لجمهورك اللي أكيد اليوم نجم يكون حاضر في الحفل؟
1: نتوجه بالشكر للسيدة المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير اللي رحبت برشا بالفكرة وعجبتها برشا الفكرة وشجعتني وقيت منها كل الدعم والمؤازرة. كيف السيدة مدير المركب الثقافي يعني ظروف الملائمة لإقامة هذا العرض. الشيء اللي نوعد به جمهورنا كيما أقمنا الخمسينية متاع أم كلثوم السنة الفارطة وكانت يعني الحمد لله يعني كانت حفلة ناجحة جماهيريا وفنيا. كيف كيف زاد في المهرجان الدولي للرباط السنة الفارطة كانت حفلة ناجحة. نفس الشيء نوع جمهورنا اللي تعود بينا والجمهور الراقي اللي متعود يجينا والجمهور اللي باش اكتشفنا زاد المرة هذه راهو باش نقدموا لهم باقة من أحلى وأجمل الأغاني باش تكون أمسية طربية بامتياز إن شاء الله. صلى ربي يوفقنا ونكونوا عند حسن ظن جمهورنا بينا ونكونوا عند حسن ظن الناس اللي زي باش تتفرج علينا تعرف فترة الامتحانات وبعد الامتحانات يعني الناس مشتاقة إنها تسمع والناس مشتاقة إنها تحضر في أمسية طربية كما كان. صلى نكونوا عند حسن ظن الجمهور بتاعنا بينا يا رب.
0: إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق أكيد ليكم حفل النهر لخالد وإحياء للذكرى 35 لرحيل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب اليوم بالمركب الثقافي بالمنستير انطلاقا من 5 متاع العشية. مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب. مازلنا في الماتينال ويكاند حتى للتسعة ونص.

0: إذا جوزيف عطية سمعنا في حبيت عيونك، سمعنا زيدا عمرو دياب نقصاك القعدة. مرحبا بيكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. في الوقت هذا نمشيو مع فقرة بوانغوت. بوانغوت في فقرة بوانغوت كالعادة معنا شيماء الهمامي خبيرة في السيارات. في كل مرة ناخذ من عندها نصيحة تهمنا في الحفاظ على سياراتنا. مرحبا بيك شيماء.
1: مرحبا بيك. مرحبا بيك ذكريات وبالمستمعين الكل.
0: طبعا احنا على ابواب صيف، نتصور في كل مره تختار موضوع يهم سيارات نحضروا فيهم للصيف.
1: اكيد اكيد. وذاك علاش انا اليوم اخترت باش نحكي على الماء.
0: باهي مهم جدا، سخطو احنا توا مع درجات حراره مرتفعه والنجم كلهم مرتفعه جدا زاده.
1: اي باش تزيد ترتفع اكثر يعني وربي يستر. وهذا راهو باش ياثر على السيارات نتاعنا، واحنا نعرفوا اللي عدو الموتور هو السخانه المفرطه معناتها. هي صحيح هو سيتا موتور تيرميك سواء كواكس سواء ديزيل والا ايسونس، يعتمد على الحراره معناته، يحب يسخن يحب يرتفع الحراره نتاعه باش يخدم اون بون بيرفورمانس، لكن ما يلزمش تفوت حدا. هذاك علاش هو السيركوي كامل الدوره نتاع المياه اللي تدور في الموتور يلزم فيها عنايه، وراهم الماء مش يتمسخ نبدلوه، عنده عمر زاد فهمتني. اللي هو يتراوح بين 3 و 4 و 5 سنين تقريبا، بين 3 و 5 سنين لازم يتبدل الماء. هذه النصيحه الاولى. النصيحه الثانيه هو انه ماذا بينا كي نجيو نبدلوا الماء، واذا كان زاد لقيناه مسخ نمشي ونبدلوا نعملوا تنظيف ديتارتاج بلوك ايرادياتور. العمليه تتسمى هك ديتارتاج بلوك ايرادياتور بماكينه عند سبيسياليست، خاصة اللي يصلحوا وينظفوا لي غادياتور، يعرفوها ويعرفوا كيفاش يخدموا كيفاش يخدموا المشكل هذا. الحاجة الثانية هو انه نصبوا، الحاجة الثالثة بليتو نصبوا الماء نتاع الأصلي اللي وصى به الصانع. كيما حكينا قبل على الزيت نحكيو على الماء، كيف الماء ما نصبوش أي ماء، نصبوا الماء الأصلي اللي أوصى به الصانع للكهرباء نتاعي. راو كيف شو تقولي كيفاش باش نعرفوا؟ لازم تمشي فما اكيد فما انديكاسيون في الكهرباء كلكو باغ نلقاو فيه انا هو الماء اللي المناسب للموتور نتاعي. ومش صحيح انه هيك بدون فما بدون ملون. هو ماهوش سومو مش غالي حتى طرف يعني ما يفوتش حتى 10 دينارات، هذاك راهو لون فقط، هذاك بالعكس هذاك يزمو يتاخذ مع ماء اخر ويتخلط. واللون راهو المهمه نتاعو هذاك باش كان تصير فويت، خاطر الماء فما في بلايص كي يخرج الماء فويت على الاكستيريور يشيح ما نخليش تراس. دونك اللون هذاك المهمه نتاعو انه يقعد التراس وقتها نفيقوا بالبلايص منين قاعد يضيع الماء.
0: انا الحقيقه هاني تو انا شديت اول حاجه لازم ننتبهوا لها الماء، حتى الماء زاد راهو عندك معناها اسم واضح للي تبع الكهرباء، دونك هذاك هو اللي تاخذه. هذه ديجا حتى انا ما نعرفهاش المعلومه هاو تعلمتها اليوم جديده.
1: اي فما الماء خاصه للسيارات الجديده والسيارات البريد، ما هي للسيارات البريد والالكتريك راهم الماء مهم برشا بالنسبه ليهم. يعني ما نقولوش خاطر الكتريك ولا لا لا بالعكس، هذه خاطر فيهم الباتري الباتري الليثيوم هذه تحتاج تبريد خاص وعندها سيركوي خاص. وبالعكس عندنا الماء نتاع السياره العاديه انه كي ينقص اون كادو ديباناج نجمو نزيدو اي ماء مش مشكله، حتى كان ما عنديش ماء اخر الماء نتاعها اون كادو ديباناج لقيتو نقص ما نمشيش بماء ناقص. اكيد فما نيفو في الدبوزه مينيموم وماكسيموم، نولي نزيد انا الماء ونمشي وقتها من بعد باش نمشي نفرغ ونصلح ونشوف علاش نقص الماء. لكن في حالة السيارات البريد ولا الالكتريك لا، اذا نقص الماء ما نعمل نهزها للمختص طول رايحه لها، يعني تنجم تكون حاله مخطره معناتها لا قدر الله البطاريه تنجم تصير فيها مشكله كبيره وغاليه برشا. دونك من غير ما نخمو السياره البريد الماء اذا نقص نهزوها للمختصين طول ما فيهاش كلام. طيب بالنسبه لحاجه اخرى هي اني ننبه السيارات القديمه بالذات القديمه برشا، اذا كان باش تعملوا عمليه التنظيف كما قلت انا عليها بالاله نكونوا مستعدين انه في اي في عمليه التنظيف هذه، خاطر اللي ينظف راهو المختص يعرف اذا كان تبدا كهرباء قديمه ينجم فما دي باستين تاع ما ينجموا يتحلوا ينجموا خاطرها قديمه، دونك يكون صاحب السياره مستعد للتصليح. هكا هو ان شاء الله فتكم، وان شاء الله مره اخرى نحكيوا علاش ما نصبوش ماء السباله وعلاش ما نصبوش ماء كليماتيزور وعلاش ما نصبوش ماء خاصه المعدني.
0: باهي باهي، هذا مهم باهي جدا. اي والله حتى انا بدي نحب نعرف الفرق، ان شاء الله الاسبوع الجاي ناخذ فكره على الموضوع هذا.
1: اوكي دو ديباناج انا هو الاولى على الاقل.
0: باهي داكوغ باهي باهي
1: ان شاء الله.
0: شكرا لك شيماء الهمامي خبيره في السيارات، يعطيك الصحه فتنا والله يعطيك الصحه. اليوم تعلمت حاجه جديده. مرحبا بكم ديما معنا على موجاتنا اذاعه الشباب في الماتينال ويكاند حتى للتسعه ونص.

0: الماتينال ويكاند.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي اهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم على موجتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش

0: Il matinal weekend.
1: Actu scout. مرحبا بكم من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. مرحبا بكم في الماتينال ويكاند في الوقت هذايا مع أكتوسكوت. كل عادة نمشيو مع آخر أخبار الكشف التونسية. معنا في المباشر القايدة مرام المحروك رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية للشباب في الكشف التونسية، وأيضا قائدة مبادرة سكوت جو سولر اللي هي اللي باش نحكيو عليها. المبادرة هذه اللي موجودة بالمركز الدولي للتدريب والتخييم ببرج سدرية. مرحبا بك مرام. صباح الخير. مرحبا بك مرام. اكيد في فورما برشا انشطه قبل الصيف وفي الصيف، يعني الكشفه اكيد ناشطه كالعاده. اليوم باش نحكيو على ليفينمون هذيا، المبادره هذيا سكوت جو سولر. شنو هي ليفينمون هذيا؟
2: مبادره سكوت جو سولر هي مبادره عالميه على باس، بدات عام 2013 في سويسرا. وين كانت الكشافة العالمية تعمل الملتقى هذية باش تحكي على الطاقة الشمسية والكونسيبت نتاع الاستدامة، ويشاركوا ممثلين من الجمعيات الكل ومن برشا دول. ومن بعد من 2013 اتطورت ولات وصلت للإقليم العربي نتاعنا اللي أنا شاركت فيه عم ناول أنا وقائد آدم معايا، لين ولينا ديزومباسادور للطاقة الشمسية وديزومباسادور البرنامج سكاوت جو سولر. ومن بعد احنا نجي ونخدموا الانيشيتيف هذه في تونس، واللي هي باش تكون عباره على ملتقى 3 ايام في المركز التخييم الدولي برج سدرية، باش يمس لي كونسيبت نتاع الاستدامه، الطاقه المتجدده، وسبيسيفيكمون الطاقه الشمسيه على خاطرها رسوف انديسبونسابل ولا توا.
1: سورتو احنا في تونس تبارك الله عنا شمس ديما، معناها ماهيش كان في الصيف كهو حتى في الشتاء، معناها شمس قويه عنا.
2: Exactement. En même temps, نستعملوا فيه في تونس في الفلاحة، نستعملوا فيه في الري نتاع الماء، نستعملوا فيه في ديارنا. احنا باغ اكزومبل في ديارنا عندنا طاقة شمسية وقاعد يمشي يكبر بشوية وبشوية. هذاك علاش ماذا بينا لي جون والكشافين وحتى العباد اللي ماهمش الكشافين يعرفوا أكثر على الطاقة الشمسية، يعرفوا أكثر على كونسيبت الاستدامة والطاقة المتجددة.
1: باهي خلينا نحكيو شوية. أنتم توا في المبادرة هذه اللي موجودة بالمركز الدولي للتدريب والتخييم ببرج سدرية، يعني قاعدين مع تحكيو مع الكشافة بيدها، ومن بعد هما باش ينقلوا المعلومات هذه والخبرات هذه.

0: اللي باقي الناس اللي خلطوهم.
1: اكزاكتومون كيما انا وليت سفيره كي شاركت في الاقليم العربي كي شاركت في ملتقى وليت سفيره للطاقه الشمسيه في تونس. احنا نحيونا زوز من كل جهه من تونس الكل، يعني عندنا 48 مشارك ان شاء الله باش يكونوا موجودين. من بعد كي باش يرجعوا للجهات نتاعهم هو باش يوليو سفراء للطاقه الشمسيه باش يعملوا ديزاكتيفيتي وديزينيشيتيف غاديك وباش يعرفوا بالمعلومات هذه العباد الكشفيه والعباد الغير الكشفيه معناها.
0: اي باهي ياسر، سورتو خلينا نحكيو على المناطق الفلاحيه اللي ساعات ما يوصلهاش الضوء وهي تستحق انه الابار هذيا تستحق معناها موتورات معناها تخدم بالضوء. هو طاقه شمسيه موجوده معناها علاش احنا حاجه عندنا معناها تنجم تحافظ على البيئه تنجم نستغلوها في المناطق الفلاحيه في كل المناطق. هو الحقيقه
1: اكزاكتومون سورتو انه احنا لي ورك شوب نتاعنا ماهمش باش يكونوا برك تيوريك باش يكونوا براتيك باش يمسوا بيديهم باش يصنعوا حاجات باللي بانو سولير باش يصنعوا دي بتي روبو تخدم اصلا باللي بانو سولير، يعني باش يكون عندهم حاجات تكنيك او ميم طون باش نحطوهم اون كونتاكت مع بيد اكسبير في الدومين هذاك. فاصون حتى من بعد كان حد يرجع للجهه نتاعو باش يعمل مبادره في الجهه نتاعو يجم يتصل بينا ولا يتصل بان اكسبير ويعاونوا في كل شيء.
0: يعني مهمة جدا باهي معناها تكونوا موجودين مع الناس الكل لنشر هالثقافة هذه ثقافة البيئية نجم نقولوا على خطر بالطاقة الشمسية نجم نحافظوا زادة على البيئة. دونك ذكرني مرام المبادرة هذه حتى الوقتش موجودة وفين موجودة؟
1: المبادرة هذه باش تكون جمعة سبت أحد في مركز التخييم الدولي في بور السدرية، جمعة سبت باش تكون لابارتي فورماسيون تاع المشاركين، ونهار الأحد المشاركين اللي موجودين باش يعملوا انيشيتيف كومينوتير في بور السدرية، وين باش يعملوا ورشات لعباد كشافة ماهمش كشافة باش يكتشفوا شنو هي الطاقة الشمسية. دونك نهار الأحد تبقى اون جورني اوفيرت.
0: باهي هاو كمل الموعد نهار الأحد للناس الكل باش يكون بالمركز الدولي للتدريب والتخييم في بور السدرية. شكرا لك القايده مرام محروك رئيسة اللجنة الاستشارية الوطنية في الكشافة التونسية 2025-2029 وقائدة مبادرة سكوت جو سولر. هدية معناها تظاهرة مهمة جدا تلقاها ان شاء الله من 29 إلى 31 ماي 2026. شكرا لك مرام، باي باي. مرحبا بكم كالعادة معنا على موجاتنا إذاعة الشباب، مازلنا مواصلين في الماتينال ويكاند.

رامي عياش اسمعنا في قصه حب بعد شويه تلقونا بها الكراولي في اجمل زاد مغنياتي جا نقول لك نبيها كراولي مش انا باش نقول لكم انا سيي ماش باش نقول لكم توا كملت به خلينا نقولوا على حاجه مهمه جدا اليوم اليوم الوطني الثاني لصحه العيون اليوم اللي تنظموا وزاره الصحه بشراكه مع جمعيه وان داي وان دريم اليوم تونس تستعد لارجاع البصر والأمل لقرابة 1000 أكثر حتى 1500 تقريبا مواطن في يوم واحد وذي مبادرة مهمة جدا تقريبا جميع المستشفيات في الولايات كلها في نفس الوقت العمليات هذه قاعدة الدور وذي مهم جدا كما قلنا مبادرة جميلة أكيد موجودة وكنا حكينا عليها معناها بتفاصيلها من الأسبوع اللي فات واليوم هو اليوم اللي تصير فيه العمليات أيضا القافلة اليوم حكينا عليها قافلة صحية متعددة الاختصاصات اليوم توصل للمعتمدية العلاء من ولاية القيروان حكينا عليها من الصباح بكري القافلة إن شاء الله انطلاقا من 10 متاع الصباح تبدأ معناها المواطنين ينجموا يكونوا موجودين في المستشفى المحلي بمعتمدية العلاء العديد من الاختصاصات موجودة تمشي وهذه فرصة أنه الاختصاصات هذه اللي تنجم تكون مفقودة في المنطقة تمشي ومعناها وتطمنوا على صحتكم هذه تقريبا أخبارنا لليوم في الماتينال ويكند شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا مصباح بكري حتى التوام يكيب كاملة كانت معاكم بعد شوية ساعة الموعد يكون مع حميدة زغدودي في بون غوت انطلاقا من 10 من 9:30 حتى ليل 10:30 شيماء جيكم 10:30 في إرجي معاك واليوم نص نهار ونص تلقوا حسن تهري في كريزي سينس تلقوها وتفاصيل العلوم الكل تلقوها مع حسن انطلاقا من نص نهار ونص شكرا لكم ناس كل اللي تبعتونا مصباح بكري كيب كاملة كنت معاكم محمد عنتول ذكريات بن حمادة في الديجيتال معاكم مجدولين براهمي كيف كيف ألفانسيب دونك نقول لكم باي باي.

0: همتنا الويكان.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تنظم مدينة العلوم اليوم تظاهرة علمية بعنوان الطبيعة والصحة، فهم وحماية الأنظمة البيئية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي. يأتي هذا الحدث في إطار شراكة استراتيجية مع معهد البحث من أجل التنمية وعدد من الفاعلين الرئيسيين في المجتمع المدني لحماية التراث الطبيعي وجعله في صدارة رهانة الصحة العمومية والأولويات الوطنية. التظاهرة العلمية تهدف لتثمين دور الباحثات والخبراء التونسيين في مجال المحافظة على البيئة واكتشاف مبادرات الحفاظ على البيئة البحرية والحضرية في تونس. انطلاق فعاليات المدرسة الصيفية حول حقوق المتوسطة التي تنظمها كل من جامعة قرطاج وكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس إلى غاية 25 من الشهر الجاري بمشاركة باحثين وشركاء مهتمين بقضايا البيئة وحوكمة الموارد المتوسطية. الجمعية التونسية للطب الإدمان تدعو خلال جلسة استماع لها من قبل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أمس بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات، تدعو لضرورة اعتبار الإدمان مرضا مزمنا له انتكاساته، بما يقضي التعاطي مع هذا في إطار مقاربة صحية وعلاجية عوض الاقتصار على المقاربة الزجرية. إتلاف 250 ألف قرص مخدر من نوع إكستازي وتفكيك شبكة دولية في الاتجار بالمخدرات وتهريب البشر حسب ما جاء في بلاغ لناطق رسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني. أعلن البريد التونسي عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية اليوم بداية من الساعة 9 صباحا إلى حدود منتصف النهار و15 دقيقة بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم البنكية والمالية. في أخبار العالم، قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني ناقش الجهود والمبادرات الدبلوماسية الرامية لمنع التصعيد وإنهاء الحرب. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك،
1: تسمعوا معنا،
3: تسمعوا معنا
1: في إذاعة الشباب.
4: لحد من 9:30 للـ10:30.

شباب من تونس.

صباح النور، اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا. مرحبا بكم معنا في بونروت متوا حتى 10:30 مع حصتنا اللي يحضر فيها ديما معنا خبراء ونناقشوا فيها مواضيع تهم طرقاتنا السلامة المرورية. شوقتو توا احنا على بوي بعيد، الحركية باش تتبدل، كل واحد شنيا برنامجه. بون امتحانات وعيد، ثم برشا ناس هكا مع بعضها شوية هكا باش نشوفوا كيفاش تكون هي دوزونا قال عن طول، باش نشوفوا كيفاش تكون الامور. حركية النقل، وزارة النقل شنيا محضرة، هذه كله تلقاوه أكثر في مواضيعنا في بونروت لليوم. مرحبا بكم الناس الكل وين ما يوصلكم صوتنا. حميدة زغدودي من قدام الميكرو، ألفا ومجدولين في الديجيتال، محمد عنطول في الكوتي تكنيك. نسلموا عليكم موزيكا.

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا. خلينا نسلموا على الكيب سيمون جيشيب الخبير في السلامه المروريه. اهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بكم، ان شاء الله سنه زينه للجميع ونتمناو مسبقا عيد اضحى مبارك لكل الناس.
0: عيد اضحى ان شاء الله مبارك لكل الناس. ومن بعد ديجا موضوعنا كله على العيد والحركيه نتاع العيد اللي بدات هكا الامور، بدات لعبه تحضر فين ماشيه فين باش تعيد، شكون باش يبقى شكون مروح شكون عنده امتحانات، هذه كل التقسيم باش نحكيوا فيه بعد شويه باكثر تفاصيل. سينو محمد مكون المكونين اذا كان تحبوا تتكونوا بالباهي في ميدان سياقه السيارات وتسوقوا رايضين كيما محمد. يا خويا كلموا محمد.
1: انا اليوم فرحه سبقت عيني
0: والله، تعرف كلمني قال لي هاني جاي، قلت كاو في حاله ذاك من بعد شي يجي يجيب الباتريات ويجي وشي شي خالت مخر
1: الباتري في بنتي
0: خالت مخر. عماد عماد الطويل يلتحق بنا بعد شويه باش نبداو مع اول فقراتنا والاوتو اكتو مع سيمو جيشيب الخبير في السلامه المروريه. اوتو اكتو سيمونج، ارقامنا وما تعجبش، اما ما تعجبش نولي ونقسموها، هي بيد ما تعجبش ما تعجبش والا ما تعجبش، فهمت؟ نولي ونحكيو ديما في ما تعجبش فانا نيفو.
1: نحن عندنا تعريف بالنسبه للخليج ويحبوه،
0: اها
1: كلمه برشا.
0: اي
1: يقول لك تونسي يقول لك برشا،
0: معروفين برشا، دونك احنا البرشا ماشيه في كل شيء. اي
1: كان تفكر الاسبوع اللي فات خليناها في مع 40 ضحية
0: ناي.
1: مقارنة بالعام اللي فات سنة 20 مايو 26 مقارنة ب 20 مايو 25 مع 48
0: زدنا 8 على الجبهة،
1: زدنا 8 على الأسبوع اللي فات وزدنا 48 على العام اللي فات.
0: ناي.
1: وقتاش باش نخصوا فضاء باش نحكي على الموضوع هذا اللي هي الموت الساكتة، يحس بها كان اللي يفقد إنسان. وقتاش باش نفيقوا اللي رانا عن نزيف داخلي في مسؤولية السلام المرور، وقتاش باش نتحركوا باش نجم ونقلصوا من هالفواجع متاع طريق هذه. لو كي نحكي هكا نحكي على كل أطراف، ما نجموش نكملوا هكا ونعرفوا روحنا احنا داخلين على موسم ذروة باش نقعدوا في الوضعية هذه واحنا عندنا مخططات وعندنا أبعاد بالنسبة 2034، معناها يلزمنا نفيقوا شوية ونعملوا شوية ونحسوا العباد هذم كنا التوانسة بالموضوع هذا. كنا نعطيوا أرقام أرقام لكن في الواقع ما نراوش اش قاعد يتعمل على المستوى حتى ابسط شيء على المستوى الاعلامي. خاطر الاعلام اللي هي السلطه الرابعه على الاقل نفيق الناس، نفيق العباد، نفيق السلطه، نفيق المتدخلين، نفيق الجمعيات، نفيق الفرد والعام.
0: شو يفهموا اللي احنا رانا في نقطه خايبه برشا.
1: مراش. اذا كان تو وصلنا مع 48 8 بالنسبه للاسبوع اللي فات راهو. زياده قريبه 11 فاصل.
0: ليه كل عام نخرجوا من العام بارابور العام الجديد بارابور العام القديم بزياده، العوام الاخرانيه الكل ديما خارجين بزياده.
1: وصلنا 400
0: على زياده على زياده هذه
1: 460 قتيل بالنسبه للسنه الفارطه. معنا السنه الفارطه كنا في 412 قتيل، طلعنا ل 460.
0: هذوما ضحايا حوادث الطرقات.
1: هذه تسمى 11.65% زيادة. كي نعرف الروح البشرية اللي ما عندهاش تقدير ثمن طبيعي. لكن قاعدة تهدر في الطرقات بحكم تصرفاتنا جماعي تصرف جماعي. يعني ما لازمناش نكملوا نقعدوا في النمط هذايا وشيء قاعد يزيد. مش مقبول باش هالأحداث هذه الأرواح هذه في تونس تطيح واحنا باقي نعاملوا في الموضوع بطريقه اللي ما ملكتش ذهن مستعمري الطريق. اذا كان انا مستعمل الطريق ندخل في ذهنه اللي راك انت تشريك وطرف فاعل في المنظومه هذه، وقت النجم نقول ها بدينا نفكروا شويه في الحلول اللي تكون هي أساسية، لأن المواطن كي يبدأ يتصرف الطريق وكأنه هو وحده وأنه مصلحته هي فوق مصلحة كل الجميع. نحطوا الموضوع هذا مع كل المختصين سواء كان خبراء، مهندسين، أطباء، علماء نفس، علماء اجتماع، هذم كلهم راه يدخلوا منظومة الطريق، البنية التحتية، كل كل كل. علاش خاطر كان باش ندخل ونفكوا السبب، ندخل في المسببات نلقاو العديد العديد من المسببات. لكن هات نقولوا احنا الوعي الاخذ باليد بالموضوع هذايا، نتمناو باش ما يطولش، باش على الاقل نفيقوا وقاعدين بصفه سلبيه نعدي في رساله ماهيش باهيه لاطفالنا وصغارنا. صحيح. اللي احنا قاعدين الامر هذايا مقبول وراو عادي وراو عايشين به، لا مقبول ومش عادي باش نعيشوا به. لازمنا نطوروا تفكيرنا، نطوروا طرق نتاعنا باش على الاقل نهار اخر نكونوا هاو وين كنا، هاو وين صبحنا. واذا كان شفنا اللي الارقام قاعده تطيح بشويه بشويه، جي مره حادث كبير نسبه خطوره كبيره، لكن بصفه عامه الحادث الخطير اللي فيه برشا ارواح هذيك ديما نقولوا استثناء، لكن الحوادث العاديه اللي قاعدين كل يوم نحاولوا كيفاش نقص منهم، كيفاش اما نفهموا علاش ونقاو حلول صالحه وجديه وفعليه باش نجموا نخدموا عليهم على الاقل في الفتره هذه اللي داخل هذه. راهو السيف نعرفوه سيف
0: فيه برشا حركيه، برشا فيه حركيه، برشا حركيه وبرشا تنقلات، واحنا توا زاد على بواب عيد، العيد ايامات وان شاء الله يا ربي نعيدوا الناس كل سالمين بخير وسلامه. برشا عباد تتنقل التنقلات، يروحوا باش يعايدوا مع عائلاتهم في اثنية العيد، السنه تزامن مع الامتحانات، فتره امتحانات، دونك باش تكون كيفاش نقولوا احنا مروحه سريعه وعوده سريعه
1: ان شاء الله. جوست حبيت بزيد حاجه، راهو بالنسبة نحكيه على الخطورة، راهو سجلنا أقل حوادث بالنسبة للحوادث، سجلنا أقل ضرب 180 حادث.
0: هذه راهي عندنا سنوات راهو سيمونجي، رانا عندنا سنوات هكا يمكن ثلاث سنين تو الأخرانيين رانا قاعدين نسجلوا في أقل حوادث أما بأكثر خطورة. عدد قتلى اللي هي تدل على نسبة خطورة الحادث.
1: والجرحى إلا 630 جريح أقل. معناها راهو يمكن رؤية أولى نسبة الخطورة زادت برشا، لكن نفهم منه أكثر يمكن اللي الحوادث هذه تصير غالبا في السيارات اللي هي ما تكونش فيها عدد كبير تاع مسافرين
0: فردية،
1: واثنين السياقة الفردية يمكن هي تكون أكثر سبب في هذايا. أما ديما نقولوا راهو السياقة الفردية راهو فما شكون اللي يبدأ معاه، واللي يبدأ شكون يبدأ معاه ذاك نشوفوا الرقم، الحوادث نقصت، الجرحى نقصت، لكن الضحايا زادوا ونسبة الخطورة زادت.
0: ان شاء الله ربي يهدينا وان شاء الله بالحق الامور تتحسن، وكما قلت انت لازمها برشا برشا وعي راس المنجي، وقد ما نحكي فيه الموضوع هذا وشويه على خاطر انا ديما نحكيه على ارواح بشريه 460 راي ماهيش عدد قليل، انت وحدك في تعوده وما زلنا ما وصلناش للنص العام. سينو سيمونجي باش نحكيو على المسافات البعيده توا بما انه عيد ودنيا سخانه ويبداو معاك الصغيرات، نصور رحله ماهيش كيما بقيه الرحلات، انت باش تمشي رحله طويله معاك صغار معاك العائله الكل، وبحول الله ماذا بينا الناس الكل توصل لباس وتروح لباس. اهم التوصيات
1: والله التوصيه يمكن راهي الاولى ساعة اللي ما نحدوش رواحنا بوقت. الوقت اللي باش نحدوه يكون وقت معقول ياخذ بعين الاعتبار كل متطلبات الطريق والعراقين يقاو الطريق من حيث الاكتظاظ.
0: مش معناه انت تقول انا عندي ساعتين نخلط ما كانش نتوتر وندخل بعضي هذيك لا،
1: معناها ديما تاخذ نقولوا احنا جزء نتاع اطمئنان. ان بيريود دو سيكوريتي اللي كنتي الساعتين نحطهم ساعتين ونص، ساعتين ونص ثلاثه سوايع تاع العاده ما عادش كيما العاده. علاش؟ خاطر الطريق نسبه امتلاك الطريق في الجولان باش تزيد في الفتره هذه،
0: برشا عباد كيف برش كنتي شادين الطريق ومروحين
1: كنتوا تحط ساعتين باش توصل يلزمك تو ساعتين ونص اقل شيء. اول حاجه هذه ضاغط الوقت نخليه معايا مش ضدي. اللي عندك شقان فتر باش تقول ما وقلنا شقال فاتر دون لطان سي محمد عندك هاتف قول راني باش نوخر شويه ونخرط
0: هيك ربع ساعه نص ساعه مش باش تاثر
1: هذه الحاجه الاولى. اثنين راو من طريقه الجولان باش تتبدل. قبل كنت في الايام العاديه فما اصناف نتاع عربات تمشي في الطريق والاصناف هذه معروفه ويعرفوا طرق بعضهم في السياقه الشاحنه والحافله والعربه والشاحنه الخفيفه يعرفوا طريقه سياقتهم وعاملتهم لبعضهم. تو باش تدخل انت عباره دخيل في المنظومه هذه ماكش مستانس بها وماكش مستانس بالمحيط الزمني والظرفي نتاع الجولان هذا. معناها يلزمك تكون اكثر منتبه على الطريق.
0: واضح.
1: ما تزربش روحك. ما تربطش روحك بالوقت. نقولوا الراقب السياره نتاعي قبل ما نخرج بل بالنهار قبل اكثر. علاش؟ لان ماكش في السوق مناطق عمره مناطق حضري السوق خارج المدن يمكن على طريق السياره والطريق الطرق الوطنيه. معناها باش تولي طريقه الجولان مغايره باش تمشي في طريق احيانا يكون ذو اتجاهين مش مفصولين زاد كما طريق السياره ولا الحزاميه. هذا كله يبدل من طريقتك في السياقه بالنسبه للاخرين. واذا كان عملنا هذايا يلزمنا اول حاجه نتفقدوا ضغط العجلات نتاعنا اللي هام جدا. خاطر عشان حموله العائله كلها راهي حموله تولي عاديه غير عاديه بالنسبه للقبل. الحاجه الثانيه يلزمنا نقولوا اللي راهو الاضواء نتاعنا لازم تكون عاديه وناجعه. عاديه معناها تخدم وناجعه راهو عندهم مده استعمال. المده الاستعمال هذه راهو بصفه عامه بعد عامين اكل الفانوس هذاك تنقص القدره نتاعو للاشعاع للتضبئه. مش ناخذ كهرباء 5 سنين وظهو كهو بيدو. وتقول هون نقص على خاطر الحدة نتاعو نقصت قوته نقصت بعد عامين بعد 7500 كيلومتر نحاول باش نتفقد الضوء نتاعي.
0: صحيح. فما زاد عنصر اخر سيمونجي ونتصور انا راهو يختلف. فما الرحلات مع الاولاد الصغار راهي صعيبة بالنسبة للي عنده زوج صغار ثلاثة صغار يبداو مع بعضهم في الكهرباء راهو ماهيش كيما انت ماشيين كبار مع بعضكم. نتصور انا لازمها وصعبين لازمها تحذيرات
2: تحذيرات وحدة هذيك
0: صحية نفسية وبدنية وكل ذيك.
1: هو تولي فضلت باش قلتوا السيارة قلنا احنا حتى حمولتها باش تزيد. كون حمولة معناها زوز أفراد ولا فرد واحد باش تولي أكثر. وإذا كان قلنا صغار راهو في العربة اللي يتقلقوا في سعفيس.
0: اي وعطش يكون نحب نشرب ونحب ناكل وتعبت هذاك الكل وتو امتحانات تبدا لهم عطيت ورقه تقول له بالله حاضر واحفظ في الثنيه
1: هذا كله باش نلقاه في
0: الطريق وتعارك هو واخوه الشيء هذا كل باش تلقاه راه لازم تكون حاضر معناه
1: كله موجود.
0: نقول لكم عايدوا في دياركم اسهل
1: لما العائله وحدها
0: يتفكر هذا يعايد في الدار
1: خير العائله وحدها دونك نتفقدوا العرب نتاعنا صح كل شيء نتفقدوا خاصه مستوى الماء
0: نتاع
1: العربه فما سخانه
0: مهم
1: ونتفقدوا خزان الماء نتاع حاجب الريح باربريزك فاز ديكسبونسيون هذاك نتفقدوه يخدم لاباس عليه والا لا. الاناره لازمها كلها صالحه هذه حاجات نقولوا احنا ابجديه لكن عندها قيمتها ونتفكرها وقت شنو على مسافه طويله. وما ننساوش كي نعملوا العجلات ضغط الهواء نشوفوا عجله الاحتياط بالنسبه للعربات اغلبهم بعجله الاحتياط. لان ننساوها ونهار اللي حاجتي بيك ما نلقاكش. ومش باهي باش نلقى انا وعائلتي في الطريق واقفين على خاطر عجله باش نبدلوها نلقاش الاحتياط فيها شهواء. مش مقبول بكل. كي ندخل المحطه نتاع التزويد نتفقدهم الخمسه عجلات نتاعي. حاجه بسيطه جدا. اثنين كي نجي واحنا العربه نتاعنا صغارنا نعرفوا كيفاش نحطوهم في العربه نتاعهم. نحطوهم في الاماكن نتاعهم. اللي من الصغير يقعد من تالي. مش كان بكان نحطه في حجري. وتوا عاد جريمه في حق الاطفال راهو اللي السايق يبدا مركب الطفل اللي هو ممنوع عليه يقعد من قدام.
0: من قدام من عمر هو من 10 سنين.
1: من عامين.
0: لا باش ينجم يقعد من قدام
1: حتى 8 سنوات
0: حتى 10 سنوات باش ينجم يقعد من قدام
1: يقعد من سنين العشر يقعدوا ويزيد يقعدوا في حجره معناها جريمه في حق الطفل. حاجه اخرى اذا كان عندنا احزمه من الخلف صغارنا
0: نقول ماذا به
1: اذا كان ينجم يلبسها حسب البنيه الجسديه نتاعو كملش يلبسها لا ما نجمش قاعد ونتفاداو اكثر منكم الصغير اللي يحط راسه بين زوز مقاعد الاماميه باش يحكي باش يتكلم باش باش باش راه هذيك اقل فرمله تلقاه وجهه مشى يا اللوحه تابلو دبور ولا مشى البارابريز وقت اختر كبير برشا.
0: واحد ماذا بيه اللي عنده صغيرات يحكي معاهم من الاول يفسر لهم هاو شنو الله لا يقدر كان انت تصرفت بالطريقه هذه شنو ينجم ينجر عليها وماذا بكم هكا ونفهموا بعضنا الناس الكل ونتحملوا بعضنا لين تفرحنا
1: ونحاولوا باش نزيدوا في العدد نتاع الاستراحات.
0: اي
1: خاطر صغير مش كيف نحن
0: صحيح
1: عنده نشاط وعنده قوه اكثر من نحن حيوي يلزم تهبط وتخليه يتفرهد في كل محطه بالمشارطي أكلي هو عنده هو ذيك تفريدة عبارة كان في القصب
0: وتنفس
1: نفس بيعود يرجع القصب بعد الراحة نقول واحد هذيك الراحة متاع المدرسة يحس روحه رجع في عقل أخر يضرب لك ربع ساعة أربع دراج رايث وبعد يعاود يرجع نشاطه احنا ذيك الراحة متاعنا الحاجة الأخرى كسائق
0: أي
1: اتفادى أكثر ما يمكن الهاتف الجوال
0: أي
1: راك معاك عائلتك كاملة والعائلة هذيك راس مال مش مقولوش كلمة أخرى راس مال كل المجموعة متاع العائلة هذيك العم والخال والخال وكل المجموعة دونك ما فيش مش مهم حتى ما جاك هاتف مكالمة هيك زوجتك ولا عادي الزوج كان مش يسوق هو مش يسوقش
0: اللي
1: ما
0: يسوقش هو اللي يجاوب
1: هو اللي يجاوب والإجابة تكون دائما برقية نقولوا احنا الحاجة الأخرى نتفقدوا أكثر ما يمكن التزويد نتاعنا ما نخليش روح الاخر وقت ولا فما محطة أخرى نزود لا وقوت في بلاصة وانت باش تزيد زيد وقتها ما تعرفش من بعد شنو تنجم تلقى
0: وان شاء الله ثنية زينة لكم الناس كل تبعوا التوصيات هذه وتوصلوا سلامات ان شاء الله وترجعوا سلامات وكما قلت انت ما تستعجلوش
1: لا داعي في السرعة فنحن في عطلة وخاصة نقولوا احنا راهو اللي فما عائلات اللي يهز معاهم ضيف مباشر العلوش
0: اي اي هذيك عنده
1: المباشر هو الضيف الاساسي بدات
0: باهيش ياي استحضروا عليه هذاك نهويوا له الكرب ونحلوا له الشباب بالطبيعه
1: باش يخلق بلبله شويه في
0: بيان سور
1: دونك نحسنوا
0: ربطه
1: يعطيك الصحة مش مقولش اللي مستانس من الحاجات
0: صحيح
1: الخبرة
0: صحيح ربطوه مليح باش ما يهزش راسه ويفجع الصغيرات من تالي
1: ان شاء الله عيدنا مبروك
0: ان شاء الله عيد مبروك
1: في احسن ظروف ونعرف في احسن ظروف لكن كما قلت انت بكري بالنسبه للامتحانات راهو صغير حتى باش تعطيه كراسه ولا ملخص ما يجمش يقراه في العربة حتى مخه ما يقبلش ارتجاجات وال دونك خلي وقت ليوصل يراجع نصيف ساعة بعد أربع خمس سوايع نصيف ساعة أخرى وإذا كان جا نهار العيد وثاني عيد مش في راجع حتى شيء
0: وما عادش وقت مراجعة هو هكا عام كامل اللي راجع
1: هو لو كان من الأفضل كنا نجم نزيده نوخروا النهار هذايا ولا باش على الاقل الناس كلها تبدا مرتاح لان نعيد نهار الخميس ويزمني نهار الخميس نروح نهار الاربعاء نهار الخميس نروح
0: خاطر ولدي نهار الجمعه يصبح يعدي ان شاء الله بالنجاح للصغيرات الكل بيان سور ولدي بالمعنى اي صحيح ان شاء الله يا ربي بنجاح للناس الكل وان شاء الله موافقين الناس الكل وان شاء الله يا ربي تعيدوا سلاميه الناس الكل ولاباس وعيدكم مبروك وسنين دايمه وعماد هاو بحذانا اهلا وسهلا بك عماد
2: صباح الخير حبيبي
0: مازلنا باش نكملوا احنا مع اجواء العيد راهو وباش نشوفوا
2: هي عيد وسنين دايمه
0: وباش نشوفوا وزاره النقل
2: يعني في علاقه بالعيد محطه منصف باي
0: اي كيفاش تكون اجواءها نحكي
2: نشوف شنو اللي فما بالضبط ان شاء الله
0: جاي قبلك محمد اليوم
3: صباح خير نتاعو مرخوفه شويه
2: نحس نتاع البطاريه نتاع البطاريه اللي قال فارغه
0: صار سمعت
2: اي شارجلو يقطع ما يعطي ما تدوب يا احسن
0: كلمه السماعه سمعك هو
2: ولا تحكيو على الدول الوطنيه للانتقال الطاقي ان شاء الله من بعد في
0: بعد الموسيقى اوكي اهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا، مازلنا مكملين معاكم في بون روت وقايه نمشي والعماد. عماد اهلا وسهلا بك.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مره اخرى.
0: باش نشوفوا محطه نصف باي
1: حتى قايه مرويح، صارت الاجر الواج الحركيه الموجوده هذيك مع سي فاضل يوسف اللي هو رئيس المحطه معناتها، واللي هو قاعد ينسق معناتها في العمليه الحجز والاماكن والتنسيق بين المحطه وبين سيارات الاجره الواج ومع المواطنين ومع المسافرين.
0: معنا هو المنسق العام
1: بالضبط.
0: اهلا وسهلا بك سي فاضل. سي فاضل مرحبا.
2: نعم مستمعين،
0: اهلا وسهلا بك، مرحبا بك يا سي فاضل. ومجهوداتكم نعرف واحنا تظهر في كل في كل في كل مناسبه، سورتو في الاعياد والمناسبات.
2: نبي وجبنا مش مزيان.
0: اهلا وسهلا بيك. خلينا نحكيوا لهنا تو العبيد بدات ديجا، معناها ما نعرفش انا القصان على بكري حتى في اللواج تنجم تقص وتريزيرفي بقعتك.
1: الحجز مسبقا
2: ويعطيك الحجز المسبق، ما عندناش حجز مسبق.
0: الخلط الاولي يطلع
2: ولا يدخلوا اخيك خاطر القانون ينظم المهنه. تبقينا وزاره النقل بارك الله فيهم اعطوا ترخيص استثنائي حمل الركاب الكامل الجمهورية من محطة لمحطة، والركاب هذاك من 22 ماي اللي هو تاريخ البارح 10 أيام حتى 1 جوان. على الضوء هذاك أصحاب سيارة الأجرة والسواق أو عندهم الحق يهزوا المسافرين في كامل الجمهورية. البارح صار شوية ضغط، قاموا اللواجات اللي معناها مش مقيدين بالخط نتاعهم وهزوا الركاب للبلايص اللي ما فيهاش سيارات. والعشيه نسقنا مع وزاره النقل، جابوا لنا 5 حفلات في توت، 3 حفلات والرابعه خليناها اخر وقت، وكملنا الناس كل مع الخمسه الناس كل روحوا لديارهم.
1: سي الفاضل، الحفلات اللي خرجوا التوجه نتاعهم وين كان؟
2: البارح زوز سيدي بوزيد وواحده ساقس وثلاثه قفطه بوزيد خلصناها.
1: وفما اليوم زاد برمجه للحافلات باش
2: اليوم زاد صبيح بكري خاطر صار توافد نتاع المسافرين في ساعة صباح البكر مع الطنوس جاو.
0: فما ضغط معناها سي فاضل سامحني، فما برشا عباد اليوم
2: اليوم الستة نتاع الصباح ثما أكثر من
0: من اليوم معناها بدات العباد تروح.
2: إيه احنا الصباح مع 8 خرجنا زوج كيران سيدي بوزيد وكارت ثقل. وتوا قاعدين نخمموا باش نشوفوا خاطر الواجهات نتاع قفصه وتوزر ما فماش، باش نخلطوا نحاولوا نهزوا قفصه وتوزر مع بعضهم.
0: ولهنا ما نعرفش انا خاطر حتى نتصور انا انه المرويح نقولوا احنا اللي باش يروح كل واحد لجهته اسهل برشا من العوده، خاطر توا ينجم يروحوا سبت احد ما زالت الايامات معناها حتكش لنهار الثلاث تنجم العباد تروح، مي في المرويح الناس كلها لازمها تروح بالخميس.
1: يعني في الرجوع
2: لازم الاداره الجهويه نتاع النقل تنسق مع المهنيين غاديكا ولا شكون يمثل المهنه في الولايات ويعملوا برنامج يكون على بكري باش ينجموا العباد يروحوا بهم على بكري. وتعرف احنا في العائلات التونسيه نحبوا نقضوا اكثر وقت مع عائلاتنا، كي نروحوا نحبوا نقضوا اكثر النهار، ان شاء الله العباد مدى تخمم باش تروح على بكري باش ما فيهاش
0: هي ما فيهاش بكري المره هذيا، خاطر العباد باش تعيد بالاربعة الخميس تروح نهار الجمعه يخدموا، فهمت ولا يقرا ولا اللي هو كل واحد فين باش باش باش يشد بلاصته.
2: ان شاء الله ان شاء الله يروحوا بهم، ولكن نقول احنا في تونس وفي العاصمه قدمنا كل معناها ديجا تو حتى ما عادش فيها برشا موجوده اللواجات وشويه ضغط على قفصه وتوزر كاهو. على خاطر اللي يمشيوا البارح قفصه وتوزر ما رجعوش. ماهمش مسافرين باش يرجعوا. يقعدوا غادي حتى يعبيوا.
0: واضح لهنا ديما تقعد الواجهات، نعرف احنا سي فاضل رانا نحن نحبوكم

0: سهلوا برشا ضغط مي فما توصيات قبل ما يخرجوا الوالدات يا ولادي توصلوا بالسلامه ترجعوا سالمين.
1: والله احنا نوصيوا حاجه الباهيه انه الاسطول تبدل. أنا اكثر الكرهب بغيت كرهب جديده. الكرهب كلهم بريسك جدد موديل جديد وذيك اكثر حاجه هي اللي تعاون.
0: اي تبدا سفره مريحه للسائق وللمسافرين.
1: وكرهب فرنسا مريقلين الشفره بطبيعتهم اللي عنده كرهب يجي مع تحتها الشوفير يخدم هو بيديه. ويستحفظ للماكسيموم.
0: ما نعرف احنا سواق الواجهات ما شاء الله نعرف احنا خبرة سنين يبدا هكا ثنية حافظها شربة ماء. اما كيفاش نقولوا احنا ساعات راهو كها ثنية حافظها تولي مشكلة تلمو يبدا هو تلمو حافظها يجري وتقول
1: احنا انا نوصيهم على السلامة. ان شاء الله نوصيهم اذا خارجين في الطريق نقول له سيف روحك عايش خويا وحدة وحدة وان بليس نعطيهم ان بون سورتيف يسمى اذن خروج باش يحفظ الدوره نتاعه في البلاد اللي ماشيلها حتى كان يجري ولا صاحبه يدبل عليه ويبدا يحب يزرب باش يجري ديجا عنده ان مونستر تيم خير يخرج به مونستر بي يدوره محفوظ.
0: معناها تجري ما تجريش راك ما فماش هذه تخلط الاول ولا تخلط الثاني.
1: فوالا يدبوا عليك خمسه ولا سته تخرج الدوري الاولاني.
2: سي الفاضل حبيت نسالك السياره اللواج توا اللي تخرج من تونس العاصمه مثلا في اتجاه قفصه يلزمه بالاساس يرجع من قفصه لتونس ولا ينجم يعمل قفصه مثلا قابس ولا قفصه صفاقس عنده الحريه معناها؟
1: كامل الجمهوريه 10 ايام يمشي وين يحب هو. اما السيارات راهي في كل بلاصه سيدي راهو بلا معناها انا موجوده في رخص كثره برشا والكراه في كل بلاصه موجوده.
2: معناتها على حسب الطلب هو شنو ينجم يوفر بالتالي معناتها في الوقت هذاك يعمل البرنامج نتاعو.
1: عنده فيفير ترخيص استثنائي ب 10 ايام يمشي وين يحب هو. اما المحطه للمحطه.
2: واضح.
0: يعطيك الصحة شكرا لك سي فاضل يعطيك الصحة على كل التفاصيل وان شاء الله عيدك مبروك وان شاء الله يا ربي الناس الكل توصل سلامات وتعيد سلامات. عماد على شنو باش نحكيو؟
2: الندوة الوطنية للانتقال الطاقي. اللي التأمت يوم 20-21 ماي وسط الجمعة واللي كان فيها الحقيقة برشا مدخلين وحطات الحقيقة هي استراتيجية الدولة موجودة من قبل وهي جات الحقيقة الندوة في إطار 40 سنة من تأسيس الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي كانت قبل اسمها الوكالة الوطنية للطاقة المتجددة. حبيت نقول اللي اليوم في تونس معناتها الإطارات من السبعينات والثمانينات خموا في الموضوع هذا وخلوا للأجيال اللي باش تجي من بعد تعرف شنو باش تخدم لأن الأسس هذه راهي بالرغم اللي احنا نسميه دولة معناتها ماناش ننتجوا في البترول ولكن في الطاقة عندنا ما نقولوا في رواحنا وهذه استراتيجية ذكرها هي من عام سنة 1986 معناتها هي في الوقت هذاك فما سنوات قبل اللي وقع معناتها دراسة الموضوع وهيكلة معناتها الطاقة معناتها الإدارة معناتها نتاع الطاقة المتجددة وهذا يخلي معناتها اليوم أنه يكون فما أسس من قبل لسنوات موجودة على خلالها هذاك الأسس هذيك باش يقع نعود ونطلع معناتها درجة أخرى على مستوى آخر وهذا ما شفناه معناتها في الندوة وفي المدخلين اللي كانوا تقريبا كامل معناتها القارات المتواجدين. اليوم نلقاو الانتقال الطاقي هو ما هوش خيار ولكنه حتمية يلزمنا نخدموا عليها وكي نقولوا خيار معناتها راهو في كل المجالات سكني صناعي على مستوى النقل البري وهذا الحقيقة أنا نشوف معناتها بعض من التجارب معناتها التجربة الكورية الحقيقة تنجم تكون لنا مرجع لكوريا في السبعينات تقريبا كنا احنا وياها في نفس المستوى ولكن الانتقال اللي ولا نقول القفزة اللي عملتها كوريا الجنوبية تقريبا في 15-20 سنة خلتها اليوم دولة مصنعة عارفوا كيفاش يستثمروا في الموارد نتاعهم المستوى الصناعي الموارد البشريه نتاعهم وكذلك عرفوا كيفاش يحطوا رواحهم معناتها اليوم ولات عندهم تجربه والتجربه نتاعهم هما انا عطيت يعني مشيت لكوريا على خاطر شخصيا نشوفها مرجع اما اليوم الاخوان نحكيو معناتها حتى على مستوى تونس معناتها فما برشا خدمه والخدمه موجوده لا محاله نعطي مثال معناتها العقد اللي صار بين وكاله الحق في الطاقه وتونس شركه تونس طرقات السياره تونسي طرقات معناتها لتثبيت 7000 بون دو ريشارج. هذايا بطبيعه الحال باش يخلق معناتها نظريه اخرى باش يولي فما اكثر معناتها خدمات على مستوى نقاط معناتها الموجوده على مستوى
0: تونس. هذوما 7000 عندهم معناها دي ديليرا وباش نبداو
2: باش تبداو بطبيعه الحال على مراحل بطبيعه الحال. وهذا مش يخلق باش يخلق ديناميكيه جديده بخصوص الانتقال الطاقي اللي من خلاله باش نوليو نعرفوا اللي رانا مطالبين النجم معناتها نشري سياره كهربائيه والسياره الكهربائيه هذيك عندها وين باش تنجم تقوم بالشحن نتاعها. ولهنا بطبيعه الحال باش يخلق برشا فرص معناتها جديده هي الكفاءات معناتها بخصوص اليد العامله وبخصوص التركيز معناتها النقاط هذه وكذلك بخصوص ال ال ال معناتها ما بعد البيع معناتها الخدمات ما بعد البيع لابريفونت اللي هو في تونس متطور صحيح فما بعض من النقاص نجمه معناتها
0: متطور صحيح اما تعب شوي
2: كيفاش
0: متطور صحيح اما تعب شوي
2: لا لا ماهوش تعب لا مقارنه معناتها بشنو معناتها بالكفاءات الموجوده نجم نقول لك معه صحيح بعض نقائص موجوده ما هذا شكل اختلاف فيه
0: صحيح.
2: اما اي اما من ناحيه لو كان جاوا ماهوش متوازيين معناتها وفارضين رواحهم ما تكونش فهمها. نحب نثير النقطه بخصوص معناتها ما صاير في اوروبا لانه هذا يكون مربوط
0: باش من بعد نمشيو لمحمد
2: معناتها الان في البرنامج الاوروبي قاعدين معناتها يشوفوا كيفاش معناتها من هنا لسنه 2030 التشجيع لاقتناء السيارات الكهربائيه وفما بعض من النصوص وفما النصوص اللي هي داخل الان في مرحله معناتها ومفاوضات مكثفه على اساس وانه من هنا ل 2030 تكون فما تقريبا 30% معناتها من السيارات من شركات السيارات الموجوده هي فيها اعفاءات ضريبيه وقت اللي باش تشريها نحكيو على اوروبا كلها ولا هو معناتها اللائحه من المانيا ومن فرنسا وهذا معناتها داخل على اساس انه تكون تحمل علامه صنع في اوروبا كنا قبل وهذايا باش هما يحميوا شويه السوق نتاعهم واللي هي الصين اليوم داخله في داخله معناتها من الباب الكبير ولهنا هذايا داخل في حمايه الاقتصاد في اوروبا وكذلك بطبيعه الحال فما تمشي على اساس انه التسريع في القوانين في الصناعه حتى لين فهمتي ولا يحاولوا كيفاش يستحفظوا اكثر على على روحهم.
0: وراك نقولوا احنا اعفاء من الضرائب نعرفوا نحن في نحكيو بالنسبه
2: اي اما نحكيو بالنسبه للسيارات الخاصه بركه انا نتوقع اللي بالنسبه للعربيات الكبيره نحكي على الشاحنات النفعيه والشاحنات الصغيره والكبيره اللي على حسب اللي قاعد نشوف وانه اوروبا قاعده تستنى في الحل اللي باش تلقاه في الهيدروجين.
0: حتى احنا عاملين برنامج في بونروت نشجعوا لاقتناء السيارات الكهربائيه ونعطيهم شنو هي المميزات شنو هي تنجم تربح كي تحسب هذا الكل كيفاش نجم
2: ايه هو التشجيع ماشي في الدوله راهو على حسب معناتها الندوه اللي حضرنا فيها
0: ايه احنا نحكيو التشجيع لنا في برنامجنا وهكا من بعد تو تسمع انت
2: ايه كنا رابحين احنا في البرنامج هنا تونس كلها رابحه ولكن على اساس انه تكون الهيكل الدوله معناتها من ادارات معناتها كل شيء انه يقع اقتناء السيارات هذه اللي هي تعاون بطبيعه الحال في الانتقال الطاقي وباش نوليو معناتها اقل كونسوماسيون دو كاربيرون معناتها في الناحيه هذه
0: موزيكا ومن بعد نرجع مع محمد ونحكيو باكثر التفاصيل في الفقره المواليه.

0: بكم يا سكل وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا وخلينا نرجع لمحمد. اهلا وسهلا بك محمد من جديد.
1: عماد كان يحكي على السيارات الكهربائية في أوروبا على طريق تشجيعها، حتى احنا في تونس راه فما تنقل طاقي برنامج كامل في تونس ويشجع على اقتناء السيارات الكهربائية، وحتى بعض وكلاء السيارات معناها توا فما اللي يحب يعمل تيست درايف في بعض السيارات موجودة، فما شركة صينية رايدة في المجال اللي حب يعمل تيست درايف
0: يجرب معناها السيارة الكهربائية كيفاش تسيق كونفور ليش نية فيها اي نجم يجرب ويسوق
1: مختلف.
0: موجودين لتيست درايف في تونس لهنا
1: في
0: برشا بلايص ساعات في كيفاش يقولوا دي غران سورفاس
1: في مراكز تجير حتى الغدوة يشوف مختلف السيارات، يطلع يكتشف شنية التجهيزات وبعد يقوم بالسياقة ويشوف الفرق بينها وبين بطبيعة فما كوندويت كومونتي فما مرافق يوريك معناها يعطيك من الخصائص اللي تتوفر في السيارات الكهربائية هذه شنية اللي تختلف بينها وبين السيارة الحرارية شنية المميزات وطريقة السياقة متاعها وتعمل وتقوم بسياقتها في داخل المراكب التجاري وتجرب تجربة ننصح بها الناس الكل باش تتوجه معناها هي تيست جراتوي
0: باش شفتو كيما يحكي عماد انه معناها يحكي لك على تركيب 7000 بورن على في اللوتوروت معناها تساعد بالكدا بون ما نعرفوش لي ديلي هو كل مره يجيب لنا الخبر وشنو لي ديلي
2: مازال معليش التفاصيل هذا لقاء مضوي
0: ديما هذا يشجع على انك تشري سياره كهربائيه.
1: اي بالطبيعه على خاطر هو الاشكاليه نتاع اقتناء السيارات الكهربائيه هي في المسافه اللي يتم قطعها بالشحنه الواحده، خاصه اللي عندنا قرابه 170 توا بورن دو ريشارج، وقت اللي تكثر لي بورن دو ريشارج يولي المواطن يتشجع اكثر، خاصه احنا في كيف توا بريود عيد عندنا تنقلات بين المدن. يقول لك انا باش نشري سياره كهربائيه باش نقل لبلاصه بعيده نجم نلقى اشكاليه في شحنها في الطريق نمشي غادي لولايه اخرى ينجم يكونش فيها بورن دو ريشارج، هذا يشكل اشكاليه ويخلي المواطن التونسي ديما خايف على خاطر ديما مرتبطه السياره الكهربائيه باستعمال سير
0: مش باش نشري زوز انا
1: واحده
0: يا ريت كان جاي واحد ينجم ماما ماني
1: باهي واحد ياخذ زوز حتى ثلاثة
0: صحيت يا ريت قال لي خير اما ما باليد حيله
1: احنا نوجع واحده
0: العائله الكل
1: يرخصوا والبطاريه باش تتطور وتولي تشد اكثر مسافه اللي توا تشد معناها 200 كيلومتر باش تولي تشد معناها تمشي 300 و400 براتيكمون دوبل، خاصه مع التطور التكنولوجي اللي قاعد صاير واللي لي باتري باش يوليو دي باتري سوليد ليثيوم سوليد لهنا، هذا باش يعطي طريقه شحن اسرع للبطاريه وانها تمشي المسافة أكبر أطول. وهذا يعطي أكثر اطمئنان للسائق ويعطي اللي يحب يقتني السيارة هذه يعطيها ثقة أكبر، خاطر باش يولي هو يحسبها شنو باش يربح شنو باش يخسر، خاطر فما بعض التجارب اللي صارت والدراسات اللي بار اكزومبل وقت السيارة حرارية كل يوم تستهلك 7 لتر كل 100 كيلومتر، بالنسبة للسيارة الكهربائية تستهلك 13 كيلوات لكل 100 كيلومتر، معناها كي نحسبوها هذا على مدار السنة نحكيو كاربيرون فقط معناها يعني ايسونس ومازوت وقود، في العام السيارة الحرارية تستهلك 37 مليون، بالنسبة للسيارة الكهربائية 22 مليون، معناها لا ديفيرونس هي 15 مليون هذا في الكاربيرون، بالإضافة اللي السيارات الكهربائية ما فيهاش انتروتيان، ما نعملوش فيدونج ما نبدلوش ما عندناش كيتشين باش نبدلوه، ما فماش بوجيات فماش فلتر اير في فلتر تاع ايسونس ولا غازوال، هذا الكل ما فماش، معناها كي نحسبوها بالفلوس نطلعوا ربحين اكثر برشا في السيارات الكهربائيه، نحكيوا لهنا معناها فلوس اقل انتروتيان اقل تكلفه، حتى نشوفوا معناها في ثمن السيارات من الاول دوب ما هبطت السيارات الكهربائيه كانت اغلى برشا، تو لو بريسك نفس السوق نفس السمكين مثل ومازال باش نحكيو على الوقت الحالي. كي تشوف سياره كهربائيه وسياره حراريه في المثيله نتاعها نفس السوم ما فماش ديفيرونس باقي ومازالوا باش يرخصوا.
0: وانا نصور حتى وقت اللي يكثروا ويتيح سومهم كما قلت انت مازالوا باش يرخصوا هذاك زاد ينعكس على اسوام السيارات الحراريه. واذا كان احنا جبنا كراهب وكيف ما قلت انت وكونوا حاضرين زاد كبنيه تحتيه لي بون دو شارج وغيره وهذاك الكل شتيح
1: وسويمه. والله السوق التونسي انا ما نعطيهش ثقه على خاطر السوق مجنونه. وقت اللي تلقى سياره مستعمله اغلى من السياره الجديده هذه سوق مجنونه ما عندها حتى قاعده علميه. وقت نمشي للسوق ونشوف اسوام السيارات ولا نشوف مواقع التواصل الاجتماعي ونشوف اسوام السيارات المستعمله معناها تدوخ في امرك وتقول انا وين.
2: اي وقت اللي تولي القوانين كي تتعمل تعمل على قاعده صحيحه طيب وقتها السوم هي بيدها تلقاها تنخفض. اما كي تبدا القوانين تبدا ماشى مسقطه حكايه معناتها كي نلقاه احنا نعاود نرجع للنقطه هذيك خاطر النقطه المفيده اللي صارت هذيك نتاع الامتياز اللي عندي مره في العمر نتاع السياره العمر نتاعها يوصل حتى 8 سنين. انا نقول لك هذايا راهو ما يتمشاش مع الانتقال الطاقي.
1: اما غلاء السيارات المستعمله
2: ما يتمشاش مع القانون الجديد. نحكي على المبدا معناتها تقول فما فما فما شخص عمل قانون وفما توجه نتاع دوله ما تمشي ما هوش راكب على بعضه جملة تاع التفسير.
1: انا
2: هذا شفناه في الندوة معناها احنا كي نبداو نحكيو ونقولوا معناتها هاو شو وين مش نمشي لازمنا نمشيو وين مش لازمنا نستثمروا والقانون من بعد يقول لي راك عندك امتياز مره في العمر في سياره اي اما راه العمر نتاعي يوصل 8 سنين
0: عماد ريت ما قلت
2: سامحني نقول لك ما يركبش على بعضهم
0: الكل تعرف عنا تو
1: مش نتكلم انا المشروع
2: اي خاطر لا لا لا ما هو حاجه ما تركبش فما منطق يركب وفما منطق ما يركبش الكل معناها اي ما معناتها من نقيض لنقيض شنو تحمل نقول لك
1: فما اوكي ما التونسي زاد يحب يقتل
2: لا لا لا مش فما قانون هو اللي يحطنا احنا التوجه نتاعنا شنو
1: اعطينا القوانين القديمه مازال هذا القانون ما طبقش
2: في انا نحكي بالمنطق هذايا باش ماذا بيا القانون هذايا معناتها ما عادش تطرح بالكل معناها بدا وقتها نوليو نمشيو في الثنيه الصحه كيما كنت تحكي
1: معناها احنا شنو نعملوا ننصح المواطنين باش يشريوا سيارات جديده انت عندك امتياز مره
2: انا ماذا بيا القانون هذايا يشوفوا
0: يراجعوا سياره جديده ماذا في دقيقه محمد خلينا نختموا
1: دونك قلنا اللي السيارات الكهربائيه التكلفه نتاعها ارخص برشا من السيارات الحراريه وهو التوجه عالمي ووطني اللي لازم الناس الكل تمشي فيه لازم تنخرط فيه ويلزم المواطن يبدا يبحث من توا البحث سهل معناها في الانترنت يلقى المعلومات الكل واحنا هنا كل جمعه نذكرهم نعطيه معلومات باش المواطن يبدا عنده علم بالسيارات الكهربائيه هذه وبالتنقل الطاقي نتاعها
0: وياخذ فكره على مميزاتها وياخذ فكره عليها في كل تفاصيلها. شكرا لك محمد يعطيك الصحه محمد على كل التفاصيل سيمولجي كيف عماد يعطيكم الصحه الناس الكل اللي سمعتونا وكنتوا معنا بعد شويه شيماء بسيبس في ارجي معاك انا اقول لكم بون ويكاند ديكم الناس الكل في لمنا بون

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال أعلنت عن انطلاق النسخة الثانية من برنامج وعد، ويستهدف هذا البرنامج خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني والشباب وأصحاب الأفكار والمشاريع والمبادرات، ويتضمن حصص تكوين تطبيقية في ريادة الأعمال ومرافقة وإرشاد من طرف رواد الأعمال والخبراء والمساعدة في تطوير المشروع وفرص التمويل مع الجهات المعنية. انطلقت أمس بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس فعالية المشروع التربوي أسرتي الرامي لدعم ثقافة الحوار داخل الأسرة وضمن تمسكها. المشروع الذي يتواصل لغاية يوم الغد يهدف بالأساس إلى تعزيز آلية الحوار داخل الأسرة كوسيلة دفاع أساسية والحفاظ على تماسك العائلة وتفاهمها وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي داخلها. ينتظم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون بمختلف ولاية الجمهورية، وذلك ببادرة من وزارة الصحة وبالشراكة مع جمعية وان داي وان دريم. ويتضمن هذا الحدث إجراء عملية جراحية لفائدة المرضى مجانا وفق ما أفادت به رئيسة الجمعية درة قارع لي المولهي في تصريح للإذاعة التونسية. في أخبار العالم، شن الطيران الحربي الصهيوني فجر اليوم سلسلة غارات تزامنت مع قصف مدفعي استهدف مدينة صور وعدة بلدة جنوب لبنان، ما أسفر عن أضرار جسيمة بأحد المستشفيات وعدة منازل. يأتي ذلك في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الهش. لقي 90 عاملا صينيا مصرعهم جراء انفجار في منجم من الفحم شمالي البلاد وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: تحلم بالفاك؟ خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
5: وريفز مع راديو باك،
4: العادة توليها سنين.
5: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
4: انتو مع نجحنا وين؟
5: واحنا معكم مكملين.
4: نخبة من الأساتذة والمرافقين
5: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
4: راديو باك يوميا من 1 ل30 مي، من 6 ل7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.

0: الشباب عبد المجدك تسمع صوته
1: ارجي معك
0: وين ما كنت موجتنا تلقاك في ارجي معك موجتنا تلقاك في ارجي معك مع شيماء
2: ارجي معك.
3: صباح النور صباح الفل والياسمين اهلا وسهلا بالجميع اسبوع جديد ونهار سبت جديد نتقابلوا فيه كي العاده كل نهار سبت من 10 ونص حتى النص نهار ونص الموعد يكون مع مجموعه من الاستضافات نحكي على الانشطه المنظمه من قبل الشباب في المنظمات في الجمعيات ونحكي على النجاحات الشبابيه داخل وخارج ارض الوطن. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. فريق كامل حاضر معاكم لتأمين هذا اللقاء، رفقنا في الكوتي تكنيك وليد الريفي وترافقنا في الإخراج الرقمي مجدولين براهمي، وحاضر معاكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. بعد شوية باش نبداو مع أولى الفقرات، فقرة الفوكس ما تبعدوش.

0: رجعنا لكم، اهلا وسهلا بالجميع. الطقس ولا اروع خير من الطقس هذه، تتراوح درجات الحراره القصوى بين 22 و 27 درجه قرب السواحل والمرتفعات، وبين 28 و 33 درجه ببقيه المناطق. والطقس عامه صافي الى قليل السحبه السخانه، نقولوا نحن المستحبه، ماهيش اللي غاطه برشا هكا ولا تخنق برشا، السخانه المستحبه. فيما يخص الريح، الريح من القطاع الشمالي قويه نسبيا بخليج قابس وضعيفه فمعتدلة ببقية المناطق. أهلا وسهلا بالجميع، نهاية أسبوع موفقة لكم الناس كل قاعدين تسمعوا فينا. ثنية زينة وطريق السلامة للجميع، بون ريفيزيون وفترة مراجعة موفقة زادة لكم الناس الكل قاعدين تسمعوا فينا. نعرف واللي تتونسوا بينا برشا في فترة المراجعة، نتمنوا لكم كان النجاح وكان التوفيق، وأكيد مع بعضنا نعيشوا إن شاء الله وبقدرة ربي الأجواء متاع النتائج ومتاع الإعلان على النجاح متاعكم، إن شاء الله بالتوفيق للجميع. نبدأ توت سويت مع أولى الاستضافات، وجينا وفاء عادل على الغرفة الفتية الاقتصادية بسبيخة، مع هي باش نحكيو على مشروع أوريزون بلو ونحكيو على الصغيرات المختلفين. وفاء صباح الخيرات.
1: صباح النور، صباح الخيرات، مشكورين على قبول الاستضافة.
0: مرحبا بكم.
1: أنا اليوم موجودة لهنا باش نحكي لكم على لاكسيون أوريزون بلو. نعرف بروحي وفاء ناشطة في المجتمع المدني، عضوة بالغرفة الفتية الاقتصادية بالسبيخة، ومسؤولة عن الموارد البشرية في الكوميتي دوريزون بلو.
0: مرحبا بك. دوك نحكيو على مشروع أوريزون بلو. السيبل متاعكم هما الصغيرات المختلفين، ويدولي وقت اللي نحكيو على الصغيرات يعني تلقى رواحكم زادة في علاقة بالعائلات
1: بالطبيعة، مانيش
0: بالصغيرة تكاو، لكن فما توجه زادة واهتمام خاص بالعائلات متاعها.
1: فوالا لهنا السيبل متاعنا كيف ما كنت تحكينا، اللي هما الصغيرات، العائلات، المجتمع اللي موجودين فيه الصغيرات. لهنا نحب نقولكم اللي الاختلاف راه مش نقص، الاختلاف راه قوة، ولازمنا نفهموا الاختلاف متاع الصغيرات هذوما خطوة بخطوة باش نجموا نحتويهم، نجموا نفهموهم، نشوفوا السبل معناها اللي تخلينا نجموا نتعاملوا معاهم كم الفو. لهنا باش نجموا نوصلوا للزوبجيكتيف هذوما، قمنا بالتعاون مع جمعية أمل للمعوقين بالسبيخة، روضة التضامن الاجتماعي، اليونيسيف، وديوان العمران البشري، وبالطبيعة مندوبية حماية الطفولة، بتنظيم المشروع هذا اللي باش يكون على ثلاث مراحل. بالنسبة للمرحلة الأولانية باش تكون عبارة على التكوين ودعم من ثلة من المختصين اللي باش يحاولوا يطوروا العلاقة بين الصغيرات والعائلة والناس المحيطة بهم، باش يمكنوهم باش يكتسبوا لي كومبيتونس نيسيسير اللي باش تسهل على الصغيرات هذوكم حياتهم اليومية، نشاطاتهم اليومية، يمارسوا حياتهم بصفة طبيعية كأي إنسان طبيعي. بالنسبة للمرحلة الثانية هي عبارة على تطوير مهاراتهم وقدراتهم من خلال ورشات التفكير الإبداعي وصقل المواهب من خلال ورشات. الورشات هذوما باش نعملوهم في روضة التضامن الاجتماعي، باش نعملوا زادة ديسيسيون تاع ورشات في دور الثقافة
0: باش هكاك تخلوي والصغيرات يندمجوا أكثر
1: بيان سور. مازلنا الحقيقة الديتاي نتاع شنو ليزاكتيفيتي بالضبط شنو باش يعملوا ك ورشات، مازال باش نزيدو نشوفوه مع المنظمين أكثر.
0: هذه المرحلة الثانية.
1: المرحلة الثالثة. ولا المرحلة الثالثة هي عبارة على مرحلة الدمج المجتمعي، باش يقربوا أكثر للمجتمع من خلال المعرض التسويقي للمنتوجات اللي باش يتم إنتاجها بوندون كلي الورشات.
0: باهي برشا، دونك هما باش يقوموا بإنتاج ما نعرفش دي تابلو حاجات هكا باش يصنعوهم بيديهم، في المرحلة الثالثة باش يقع العرض نتاع الإنتاجات نتاعهم.
1: فوالا
0: محليها الفكرة. دوك الصغير يندمج وينتج حاجة وأكيد يفرح بها وتتعزز عنده ثقة في روحه، وفي المرحلة الثالثة يقع عرض المنتجات الكل. دوك المشروع أوريزون بلو كما قلت لنا وفاء ينقسم على ثلاثة مراحل، وآخر مرحلة يدوري نهار 31 ماي ولا أول مرحلة؟
1: أول مرحلة باش تكون إن شاء الله 31 ماي. اللي هي نهار هذيك ان شاء الله باش يكون في دار الثقافه بسبيخه. خممنا الحقيقه في التاريخ خاطر يتزامن مع عيد الامهات. حبينا نثمنوا مجهودك الامهات خاطر مش بالسهل باش تتعامل مع صغير مختلف. دونك حبينا معناها هكا نغتنموا المناسبه دي هكا باش نعملوا الاكتيفيتي. فوالا
0: دونك هذا هو بالنسبه للناس اللي يحبوا يلتحقوا بكم يحبوا ياخذوا فكره عندهم صغيراتهم مختلفين يحبوا يكونوا حاضرين معاكم بوسيبل فما فورمولير ولا يكفي انهم يكونوا موجودين بدار الثقافه شنو يعملوا؟
1: يكفي انهم يكونوا موجودين بدور الثقافه. ان شاء الله باش تكون نهارتها حاضره السيده منيره بشيخ اللي هي اخصائيه نفسيه والمكونه فاتن غنام. من بعد باش تكون فما ديسيسيون دي فورماسيون على فكره للاولياء والصغيرات ان شاء الله. من بعد ديكو نتفقوا مع لو بارتنير نتاعنا على لي دات
0: تهبطوا على صفحه
1: نتاعكم على صفحه جي سي اس بيخ ان شاء الله
0: باهي برشا
1: تابعونا ان شاء الله ونوافيكم باللي ديتاي من بعد.
0: دونك بالنسبه للوالدين مش كان الامهات كهو احنا ماذا بينا بالحق اي مجهود يتقاسموه الاباء والامهات الزوز ينجموا يكونوا حاضرين وياخذوا فكره ويلقيوا التساؤلات نتاعهم ويتحصلوا على مجموعه من الاجابات في علاقه بطرق التعامل مع الاطفال والصغيرات المختلفين. دونك ينجموا يلقاو لي ديتاي نتاعكم الكل على الصفحه الرسميه الجي سي سبيخه.
1: جي سي سبيخه فوالا.
0: سينون الموعد يكون انطلاقا من نهار الاحد الجاي
1: انطلاقا من يوم الاحد 31 مايو ان شاء الله. وبالطبيعه راهو لهنا لانفيتاسيون راهي ما تقتصرش كان على الاولياء كيف ما كنا نحكيو احنا حسب لي كومبوزونت نتاع لي بروجي فما احنا معناها هذه مسؤوليه جماعيه معناها نتاع المجتمع ككل.
0: نجم تهمزوا بالإطارات التربوية
1: الإطارات التربوية أي شخص يحس روحه كونسيرني بس يجي مرحبا به بحذانا
0: واكيد باش تحصل لهم الفايده على خاطر باش يلقاو مجموعه من الخبراء ومهم برشا ان نلقاو مجموعه من الاجابات على عديد من التساؤلات ونعرفوا كل صغير عنده طريقه التعامل معاه. احنا نحبوا صغارنا ديما قرب منا دونك لازمنا نفهموهم وباش نفهموهم لازمنا نمتلكوا الخبره اللازمه اللي تخلينا نجموا نتعاملوا معاهم باش يكبروا وهما متوازنين نفسانيا والصحه نتاعهم النفسيه تكون على العال. وفي يعطيك صحة ان شاء الله كل النجاح وكل التوفيق. تحياتنا لكافة اعضاء جي سي سبيخة وكل عضو قاعد يخدم على الاكسيون هذايا اوريزون بلو والموجهة للصغيرات المختلفين. احنا مكملين معاكم في اير جي معاك حتى نص نهار ونص وبعد شوية باش نحكيو على الدورة التاسعة من المهرجان المغاربي للكسكسي. مازلنا باش نحكيو زادة على مهرجان ربيع جندوبة في دورته الثالثة ومازلنا باش نحكيو على الدورة الأولى فيما يخص ضغط الدراسة والامتحانات. الموعد إن شاء الله يكون غدوة والتفاصيل كل جينا بعد شوية مع نور من جيسي الزهروني مع هي باش ناخذ كل التفاصيل في علاقة بهذه التظاهرة. هذا وقت سنة فيكم متوا حتى نص نهار ونص نقول لكم بدوش فريكونس. أهلا وسهلا بالجميع.

0: رجعنا لكم كاملين معاكم في رجي معاك. اهلا وسهلا بالجميع. وتوت سويت باش نحكيو على مهرجان ربيع جندوبه في دورته الثالثه، ويحضر بحدنا في الاستوديو طاهر قتاتا معاه، هو باش نزيدو ناخذوا اكثر تفاصيل. صباح الفل طاهر.
1: اهلا وسهلا، صباح النور، تحيه ليك والفريق اللي عامل معاك، ونصبحوا على كل مستمعين اذاعه الشباب.
0: شنو احوالك؟
1: والله لاباس، في طنبك التحضيرات
0: يعني. معاد ما مازال دوك نحكيو على الموعد من 29 حتى ال 31
1: نحكيو كيما اليوم يعني.
0: معاد ما مازال، وليزاكتيفيتي الكل يكونوا بنيت تبرقه وعند راه، والتفاصيل الكل معاك.
1: التفاصيل هو دورة ثالثة كانت عم ناول الحقيقة، لكن بحرص من السيد الوالي جندوبة، وبحرص من مندوبيات الثقافة، مندوبية السياحة، ديوان وطني للسياحة، ومندوبية شباب ورياضة، قلنا سنة هاي نرجعوا للأجواء اللي باش تكون تزامنا مع عيد الأضحى. دونك الفستيفال لاصق عيد الأضحى بالضبط،
0: ثالث عيد،
1: ثالث عيد ديزون دونك، وافتتاح الموسم السياحي بيتبرقوا عندنا. دونك حددنا الموعد اللي هو باش يكون ان شاء الله يوم 29 30 31 ماي، وباش تكون برمجة ثرية جدا بين تبرقة وعند راهم. بيان سور كل هذا اورغانيزي بار الجمعية المنتدى الدولي للبيئة المحلية. فوالا. دونك باش يكون اجواء حافلة جدا جدا جدا جدا. باش نبداو بنهار الجمعة، باش يكون في عند راهم اجواء يعني حافلة وكلها رياضة وكلها جو، إن شاء الله يجينا طقس باهي إن شاء الله. دونك باش نبداو على الساعة 3 بعد الزوال في عند راهم يوم 29، باش يكون أول أكتيفيتي زومبا، باش يكون فما الروندوني في الغابات، تعرف الطبيعة توا داخلين على الصيف، مازلنا في الربيع شوية، دونك باش نلقاو مناظر طبيعية خلابة جدا بالنسبة للناس اللي تحب تخيم، دونك نداهم توا يبداو يخيموا. دونك باش يكون فما روندوني، باش يكون فما روندوني بسكليت، باش يكون فما جيم اكواتيك، باش يكون فما اكتيفيتي سنين جديده، باش نجيبوا فرح الجبسي اللي عندها اكتيفيتي يعني تري ريماركابل، و هي دكتوره، دكتور فرح الجبسي افخو ثيرابي، هي كيفاش ديجاجي لي زوند نيجاتيف، تنحي ستريس، وتعيش فريمون دون لا فريشور والجو. مع هذاك ليز اكتيفيتي هذوما عندنا سهريه في الليل، بيان سور مازلنا في عند راهم، باش يكون فما كومبيتيسيون تاع دي جي وكومبيتيسيون تاع فوتو. الكومبيتيسيون تاع دي جي لاي واحد يرى روحه عنده لي كومبيتونس يحب يشارك معنا في الكومبيتيسيون تاع دي جي، عندنا الباج فيسبوك جندوبا سبرينغ باش اوفيسيال، نجم يدخل ويبعث لنا على الميساجات الكانديداتور نتاعو. مرحبا بالناس الكل. وبعد الكومبيتيسيون فما دو دي جي بشاعتو ال ام اس وكامس باك، هما اللي باش يكونوا جوري وميم طون وباش يلعبوا بعديك في الليل. هذا يوم 29 في عند راهم. نهار السبت 30 اللي هو يوم حافل في تبرقه كامل، عندنا جامعه سبور بورتوس، فيدراسيون سبور بورتوس، رياضه للجميع، باش يكون مشاركه معنا نهار السبت. باش يكون البلاصه اللي تعرف اللي يعرف تبرقه ولد تبرقه واللي جاي لتبرقه، تعرف اللي تبرقه متصله جدا على حدود نتاع الجزائر، دونك الجزائريه ديما اخواتنا ديما يجيو يعايدوا معنا، واللي بيا كذلك، دونك مرحبا بهم في الفستيفال. باش يكون فنا جورني بورت اوفيرت، تبدا من لابري ميدي، العاب وانشطه تشاتيئيه وبرشا جو. باش يكون فما معرض كذلك، فيه عرض كل المنتوجات الحرفيه والصناعات التقليديه نتاع الحرفيات نتاع الجهه.
0: باهي برشا.
1: دونك هذا كل باش يكون مقابل الخباضه، مقابل الرومبوان نتاع المرجان. اسبلاناد غادي، دونك باش تكون غاديكا الاجواء هذه الكل، وباش نخدموا لا جورني بعرض كبير باش برشا نتاع نضال يحيوي. تعرف نضال يحيوي ود الجهه من الشمال الغربي ويحبوه برشا. دونك قلنا دونك تعرف كي تبدا تمشي باش تعمل مهرجان في بلاصه، ماذا بيك تشارك اهل الجهه يستنفعوا اكثر.
0: أي.
1: على المستوى التجاري او الفني او أي. الثقافي، معناها ماذا بيك
0: حتى ولاد الجهه يفرحوا كي لقاو اللي
1: عندكم. دونك نحن تشريكنا ديجا فما دي جي باش يكونوا معنا من ولاد الجهه زاد باش يشاركوا معنا. دونك تشريك ولاد الجهه مهم جدا جدا كي تعمل فيستيفال سورتو في المناطق هذيك. دونك نضال يحيوي باش يكون يحيي سهرين نهار السبت في الليل 7 نتاع العشيه. كملنا في تبرقه باش نعاودوا نطلعوا عند راهم نرجع عند راهم لا روميز دي بري نتاع احسن دي جي واحسن صوره فوتوغرافيه تبرقه وعند راهم وباش فما دو دي جي اخرين باش تكون لحيره ودي جي كيمو. فما انيس العلوي زاد بعد هذوما باش يلعب في برشا شيخه برشا جاو دونك هذا باش يلعب في عند راهم نهار السبت. باش نخدموا لو 31 اللي هو نهار الاحد ماك تعرف ديما لازم نوفيو بحاجه اكسيون كومونيتير باش تعطي ليكزومبل وتعطي مثال للناس سيرتو اللي تزيد تخيم. يقلقنا برشا اللي فما الناس تجي تخيم

0: لا في تونس
1: اكزاكتومون تعرف لي كريتير
0: مزيانين برشا اي
1: المقومات الطبيعيه الموجودين في تبرقة
0: حاجه ولا اروع
1: تلقى جبل والبحر راهو حاجه اكسترا اوردينير انا حبي لتبرقة الحقيقه هو اللي خلاني نصدم في الفستيفال اكثر خاطر انا نكون اعمال ثقافيه كانت ديما في تبرقة وكان دونك قلت كان هو شويه الدومين نتاع تخييم كان ما نقولش بين ظفرين المهمش لكن كان سبونتاني قلنا علاش نحن ما نزيدوش
0: ما تتنظمش
1: فوالا تولي منظمه اكثر الحكايه في اطار مهرجان خاطر فما بلايص نجم تكامبي فيها فما بلايص ما تنجمش ونشكر الاسلاك الامنيه اللي باش تامن لنا المهرجان الشرطه والحرس هما اللي باش يكونوا فريمون حامينا سورتو في الجبولات في التخييم في عين درهم
0: دونك بالنسبه للسني فما ان سيركوي جديد باش تحاولوا تكتشفوا هكا بلايص جدد كو سوا غير من خلال التصاور ولا من خلال ليزاكتيفيتي
1: من خلال ليزاكتيفيتي ومن خلال الروندوني
0: ان شاء الله كل التوفيق لكم
1: عايشك
0: تحياتي للناس الكل اللي باش يحضروا معاكم تحياتي للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا في تبرقة وعين درهم
1: هو موسيقيا حقيقة وموسيقيا ناتو شياتو معناها اللي يحب الموسيقى والدي جيينغ والموسيقى الهاوس الدنيا موجود اللي يحب الجو مع نضال يحيى موجود اللي يحب هو ماك تعرف انيس العلوي سي تون
0: جيتار تحيتنا ليه
1: يعني شويه من ياسر جرادي الله يرحمه دونك ناخذ وهو في الكونسيبت ياسر جرادي الله يرحمه كان ياسر يشارك في الحكايات هذوما دوكو قلنا هاي نجيبوا انيس العلوي مو باش نحسوا نحن ان احنا باش نعملوا ان تري بون كامبين
0: ان شاء الله كل التوفيق ليكم نورتنا طاهر ان شاء الله موافق دوك معاك انت خذينا فكره على الدوره الثالثه من مهرجان ربيع جندوبه من 29 حتى ال 31 ماي حكينا على الفعاليات اللي تدار بنات تبرقه وبنات عين دراهم كاملين معاكم احنا في ار جي معاك ما تبعدوش

0: رجعنا لكم، اهلا وسهلا بالجميع. مكملين معكم احنا مع الاستضافات ومع الانشطة. نعود نسلموا عليكم، تنجموا تتابعوا لي لايف نتاع الضيوف نتاعنا كل على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب على الفيسبوك. وتوت سويت يحضروا بعضنا في الاستوديو لؤي الخميري وحنين الرابحي عن الغرفة الفتية الاقتصادية جامعة جندوبة، اللي نقول لهم صباح الانوار. صباح النور لؤي.
1: صباح النور شيماء.
0: صباح الفل.
1: لبس عليك. دونك نحب نشكر قبل كل شيء على الاستضافة، ونوجه تحياتنا كيف مستمعي إذاعة الشباب وكيف زاد المتابعين على الصفحة الرسمية. مرسي بوكو على الانفيتاسيون.
0: مرحبا حنين. صباح الأنوار.
2: صباح الفل والورد، يعطيك الصحة ساعة على الاستضافة الجميلة. مرحبا بنا في إذاعة الشباب وصوت الشباب في جهات وفي تونس الكل. مشكورين كافة الفريق على الاستضافة.
0: مرحبا بكم، وإحنا فرحانين على خاطر باش تقدمونا الإضافة وباش نحكيوا على المشروع نتاعكم، دونك في علاقة بالمحور الوطني للغرفة الفتية الاقتصادية التونسية اللي هو تونس عاصمة الثقافة العربية. نحكيوا على مشروع مقسم إلى ثلاثة أجزاء، والكلمة ليكم، زيدوا نتعرفوا عليها أكثر.
1: باهي. دونك يعطيك الصحة شيماء مرة أخرى. نبدأ مثلش بالمحور الوطني. إن شاء الله كما نعرفوا غرفة جامعة جندوبة بدينا الأنشطة متاعنا في إطار المحور الوطني اللي هو كما نعرفوا على الغرفة التونسية كل عام عندها محور وطني تخدم عليه. في العام 2026 اخترنا أن باش نخدموا على تونس عاصمة السياحة العربية اللي باش تكون إن شاء الله في 2027. اخترنا أن باش نخدموا على التراث الاكتشاف والأعمال. على ذلك احنا المشروع متاعنا باش يكون مقسم على طورة العام، وبالطبيعة مقسم في الثلاثة أجزاء هذوما. ديجا خدمنا أول حاجة اللي هي زيارة الموقع الأثري بلاريجة في المحور متاع التراث، وإن كان حاضر معانا باحث في العلم الأثري اللي حكي لنا على تاريخ متاع بلاريجة، وزيد قدم لنا أكثر معلومات على الموقع اللي هو من أعز المواقع اللي موجودة عندنا في تونس في ولاية جندوبة. بالنسبة للجزء الثاني كان زاد كيف كيف موجود على دائرة مستديرة والحديث معها، دون كوفي توك، حكينا فيها على ريادة الأعمال والمشاريع السياحية اللي باش تكون موجودة إن شاء الله في ولاية جندوبة. كيف كيف زادة كانت حوصلة متاع أفكار المشاريع تنجم تكون مستقبل مع شباب ناشط وفاعل في المجتمع، علاش لا ميكونوش هما بروشين مو زادة البروجي متاعهم تشوفوهم على أرض الواقع ويمسوا الحقيقة. وأكيد ديما كل ما ثم حاجة جديدة كل ما ثم حاجة ابتكار. وإن شاء الله الجزء الثالث مش تكون زادة عندنا زيارة قريبا جدا في عند راهم وبنمتير، باش تكون رحلة استكشافية سيرتو للطلبة اللي كما نقولوا احنا خارجين على ولاية جندوبة اللي يقراوا غادي، والا حتى الطلبة الأجانب مش يعرفوا التراث اللي عندنا المادي ولا مادي بالطبيعة. وهذا مش باش يكون محصور كان في الثلاثة حاجات هذوما كهو، أكيد باش تكون متواصل على طيلة العام، مش تكون ثم زيارات متعددة، باش تكون برشا لقاءات، وهذا بالطبيعة ديما في التعريف بالمحور الوطني وفي الخدمة نتاعو. بالطبيعة كما نعرفوا باش يكون فما تأثير إيجابي اللي نخدموا عليه احنا في الغرفة الفتية.
0: فما حاجة قلتها لؤي مهمة برشا في علاقة بالكونسيبت نتاع الكوفي تولك، اللي برشا عباد يمكن اللي عمره ما حضر يقول لك بيه نحكي ونحكي ومن بعد ما عينيش انا باش نسمع الحديث، يزيني انا بالحديث. الوغ كو لي راهو حاجات كيما هكا تنجم تفيدك وماهوش مجرد حديث، راهو ساعات تبدا عندنا افكار مسبقه على حاجات بالحق كي تحضر لهم تتبدل عندك برشا حاجات، راك باش تخرج بخبره سنوات. راهو كي باش تحطها انت ما عادش التساؤل نتاعك على جوجل ولا تشات جي بي تي ماهوش يجاوبك، على خاطر فما خبرات ذاتيه انسانيه ما تنجم تتقاسمهم كان من عند الناس. دونك قداش الانسان يكون مرتاح في الفضاء هذاك، وقداش ينجم حتى هو يختبر حتى الثقه نتاعو في روحه، انه يتسائل، انه يسمع الاجوبه، انه يصير هذاك الاتصال المباشر اللي يخلي الانسان يرتاح، وحتى كي يكون عنده تردد باش يسال يعزز الثقه نتاعو في روحه ويسال ويصير التبت تاع الخبرات.
1: اكيد نشارك معك نفس الفكره شيماء اللي هو كما قلت
0: يعني
1: هو
0: اثر يا جماعه بالحق
1: نفس الفيزيون نفس الرؤيه مع بعضهم في نفس الانفيرونمون. دونك لهنا تخرج افكار تخليك انت تشجع، والحاجه الباهيه انه في الكوفي دولك ولا في الكونسيبت انه باش نبدا بناء فكره، هي باش تكون بناء نتاع فكره، يعني ماهيش مجرد كلام اكهو الا باراشوتي هكا دونك فكره ستريكتوري واضحه عندك عارف روحك وين الرؤيه نتاعك وين باش توصل دونك تبدا بشويه بشويه تبني في الفكره هيك الى ان تكون سور تيران وبتبيعها باش تعود بالمنافع سواء على البعث نتاع المشروع هيك والا على اللي باش يكونوا مستنفعين ان شاء الله.
0: باه نسكروا القوس بله ونرجع معك حنين.
2: بما انك شيء مش بتل حاجه مهمه اللي هي بناء الثقه لدى الشباب احنا في بما ان منظمه شبابيه فاحنا رانا مركزين 100% على الشباب نتاعنا ونخدموا بالاساس على تطوير القدرات نتاعهم بجانب تعزيز الثقه نتاعهم والا في التواصل في فن الخطابه في فن التناظر هذوما حاجات ديجا اللي هي الجانب التكويني اللي هو جانب مهم في الغرفه نتاعنا وبدينا نخدموا عليه من اول المندا من اول العام بدينا نخدموا في في في دورات تكوينيه في الحكينا فيه هذا كله الكوميونيكاسيون كيفاش يخدموا على التناظر التواصل نتاعهم حتى على البيرسونال براندينغ نتاعهم هذوما ديجا الدورات التكوينيه اللي قاعدين نخدموا عليهم ومازلنا نخدموا عليهم في مرحله التكوين. حاجه اخرى زيدا نخدموا عليها شيماء اللي هي التظاهرات اللي والانشطه اللي ننظموهم احنا كسوا ننظموهم احنا والا بالشراكه مع الشركاء نتاعنا في ولايه جندوبه واللي هم عندهم بعد اجتماعي اقتصادي ثقافي والا حتى بعد بيئي. ديجا احنا كنا وسبق نظمنا تظاهرتين اجتماعيتين اللي هما قفه رمضان وكسوه العيد ديجا نظمناهم في شهر مارس وكيف كيف زاد ساهمنا في تنظيم ران فور جرين فيوتشر اللي هو سباق يخدم على تعزيز دور الرياضه والبيئه في ولايه جندوبه. كيف كيف نخدموا على الأنشطة الثقافية مع الشباب خاصة أنه إحنا ديجا في الغرفة متاعنا عندنا برشا طلبة وعندنا برشا تلامذة يعديوا في البكالوريا والسناب شي تعديوا بالبروجيت فان ديتود متاعهم فنحن نخدموا لهم زادة كيف كيف على الصحة النفسية متاعهم كيفاش يقدموا المشاريع متاعهم بثقة أمام الجوري وأمام لجنة التحكيم. كنا زادة كيف كيف بالشراكة مع المكتبة العمومية بولاية جندوبة الجمعة اللي فاتت خدمنا برنامج ساكسس لاب اللي هو خدمنا فيه بالأساس مع الطلبة وتلمس البكالوريا خدمنا لهم كيفاش يجريوا ستريس نتاعهم وكيفاش يتجاوزوا فتره الامتحانات اللي هي فتره صعيبه هذوما كل معناها حاجات نخدموهم مع الشباب كيف كيف زاد راهو في جي سي اي في الغرفه الفتيه الاقتصاديه نعطيهم الفرصه باش يشاركوا في تظاهرات وطنيه اقليميه وحتى كيف كيف العالميه وانت تعرف شي من التظاهرات نتاعنا قداش عندهم بعد كبير وقداش عندهم امباكت معناها عند ليجون دوما. حاجة أخرى زادة حبيت معناها نذكر بها اللي احنا في المنظمة نتاعنا من أول عام بدينا نوقعوا في اتفاقية شراكة مع مؤسسات عمومية كيما جامعة جندوبة كيما نذكر المكتبة الجهوية بجندوبة كيف كيف ميزان جون جندوبة وهذا علاش باش نخليه ونبنيه فضاء للشباب نتاعنا وين ينجموا ينشطوا وين ينجموا يأثروا وين ينجموا يخدموا وين ينجموا يتحركوا وباش نخليهم بالحق معناها باش نخليو خدمتنا اصلا يكون عندها امباكت ونخليهم هما معناها نكونوا معاهم على تواصل ونخليهم يكون عندهم امباكت معناها في الغرفه نتاعنا.
0: واضح ان شاء الله كل التوفيق ليكم. دوك احنا قدمنا المشروع الكل
1: ان شاء الله مازال عندنا مشروع اخر زاد بال في نفس الاطار في نفس الوقت زاد اون باراليل اللي هو ستارت اند سكيل اللي هو هذا بالاساس يرتكز ان شاء الله باش يكون في دورته الثانيه يرتكز على رياده الاعمال اللي هي وين تكون بوت كامب زاد كيف كيف لي جون كسوا اعضاء معنا والا خارج الاعضاء مهم شباب موجودين في ولايه جندوبه اللي هي نفس اللي كنا عليه بكري شيماء هو الكوفي تولك مي باش يكون بلو ديتاي اكثر اكاديمي دونك لهنا باش يكون دي فورماسيون ورا بعضهم كيفاش انك تعمل مشروعك تبدا من الفكره تعمل ستركتور نتاع البروجي كيفاش تقسم تحدد الميزانيه نتاعك وكل بتبيع باش تخرج بافكار تكون جديده انوفونت اي كرياتيف يعني افكار متجدده وابداعيه اللي هي بتبيع ان شاء الله في الانتظار باش يكون موجود معنا دي سبونسور ان شاء الله. علاش لا باش يكون لي بروجي هذوما فينانسي باش يصير تمويلهم
0: بتبيع افضل الافكار المشاريع ولا اللي قادمين
2: نجموا يخرجوا افكار
1: مشاريع مش خرجوا افكارهم في وسط البودكاست هذا
0: واضح.
1: دونك باش تبدا بدايه انت شنو الفكره اللي عندك عموما واحنا بشوي بشوي
0: نتناقشوا
1: معاهم اذا هما باش يوصلوا من بعد باش يكون ثما بيتش يعني كل حد باش يقدم الخدمه نتاعو بالطبيعه الافضل هو اكيد اللي باش نمشيو معاه قدام ان شاء الله ويصير الانجاز نتاع المشروع هذا
0: ان شاء الله. كل التوفيق لكم نورتونا مرحبا بكم في كل مره عندكم
2: لنعاود ان شاء الله
0: مرحبا بكم ديما مرحبا بكم ديما
1: هذا ديجا ظهورنا الثالث مع راديو جو أول مرة أكيد. شكرا لكم بالحق على تواجدكم معنا في كل تدوراتنا وتغطيتكم لأهم خدمتنا وذي حاجة بالحق ممكن نزيد ونقدم بها أكثر وتكون زادة سورس دي موتيفاسيون لشباب أخرين كيفنا باش يكونوا موجودين وعلى ذلك جاهنا توا في فترة متاع ريكريتمون علاش لازادة دونك هاو كرئيسة زي تعطينا أكثر تفاصيل
2: المجال مسموح توا احنا حالينا ريكريتمون ديجا يتسكر نهار 28 مي ففرصة معناها للشباب والمستمعين يسمعوا فينا توا كان فما يشكون يحب يلتحق بينا في غرفة جامعة جندوب ويكون بالحق معناها جزء من الغرفة متاعنا وجزء من الأثر اللي نخدمه فيه يعمر الفورمولير موجودة في الباج فيسبوك متاعنا وفي باج انستغرام ويكون جزء معنا في التجربة.
0: شنو شروط الترشح؟
2: يكون عمر بين 18-40 سنة يكون يحب يقوم بتأثير معناها في المجتمع ويكون عنده بالحق معناها الموتيفاسيون باش يدخل معنا وعنده معناها القدرة باش يكون حاضر في الاكتيفيتي متاعنا فقط هذوما هما شروط صعب
0: اوكي سهلين يا جماعة يكون هكا عندك الشغف وعندك مضيف باش تنجم تلتحق بجي سي جامعة جندوبة
1: اكيد
0: شنو يقال فورمولير على الباج
2: موجود على الباج
1: ابار عندهم مضيف زاد باش ياخو لهو لهنا احنا في الغرفة اكيد هي تبادل يعني انت باش تعطي افكارك باش تاخو حاجات زادة تطور من مهاراتك تطور من السكيلز نتاعك حاجات اللي هي نستحقوها سواء في قرايتنا ولا في خدمتنا من بعد لانه بالحق الغرفة الفاتية ديما تعطيك فرص باش تطور من روحك وتخليك تقدم في حياتك اللي هو شخصيا بالحق جيسي زادت لي برشا وكما تزيد لاي حد تعدى بالغرفة على ذاك مثالش تعرفوا اكثر واعطي انت شنو تحب واطلب باش تاخو
0: ان شاء الله. كل التوفيق لكم نورتونا يعطيكم الصحه لؤي الخميري وحنين الربحي عن الغرفه الفتيه الاقتصاديه بجامعه جندوبه ان شاء الله موافقين في مختلف التظاهرات. احنا نقول نشجع محمد داود الرئيس الوطني السابق للغرفه الفتيه الاقتصاديه التونسيه تحياتنا محمد اللي ترشح لمنصب نائب الرئيس العالمي التنفيذي للغرفه الفتيه الاقتصاديه العالميه لرئاسه اقليم افريقيا و الشرق الأوسط لسنة 2027 إن شاء الله كل الحظ وكل التميز وإن شاء الله أكيد نتبعوا هذا الترشح. احنا مكملين معاكم هكا في صفي سامة وفيتوا معاكم الساعة الأولى من إرجي معاك بعد شوية موجز أخبار لحداش ونص نستقبلوا الساعة الثانية بمجموعة أخرى من الضيوف ما تبعدوش.

0: تمثل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: من إذاعة الشباب نحييكم في هذا الموعد الإخباري. ينتظم اليوم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك ببادرة من وزارة الصحة وبالشراكة مع جمعية وان داي وان دريم. ويتضمن هذا الحدث إجراء عمليات جراحية لفائدة المرضى مجانا. الجمعية التونسية لعلم النفس العصبي والغدد الصماء والمناعة تنظم بالتعاون مع المعهد العالي بيوتكنولوجيا بالمنستير ورشة علمية بعنوان القياس غير الجراحي لمنتجات الجليكاسيوم المتقدمة، التنبؤ بمرض السكري وتقييم خاطر أمراض القلب والشرايين، وذلك يوم السبت 27 من جوان المقبل بمقر المعهد العالي لبيوتكنولوجيا بالمنستير. تم أمس تدشين دار الثقافة سيدي بوعلي ومركز الفنون الدرامية والركحية بسوسة، فضلا عن إعادة فتح دار الثقافة بهرقلة والمركب الثقافي بسوسة. وتتنزل هذه المشاريع في إطار برنامج وزارة الشؤون الثقافية الهادف إلى تعزيز البنية التحتية وإعادة تهيئة المنشآت العمومية الثقافية وتحصيلها. أعلنت شركة تونسية لأسواق الجملة أمس عن ضبط جداول أوقات عمل سوق الجملة ببير القصعة ولاية بنعروس المخصصة لعملية التزود والبيع، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وأفادت الشركة أن السوق ستفتح أبوابها لتأمين عمليات التزويد والبيع حسب التوقيت الجاري به العمل أيام الأحد 24 من مايو والاثنين 25 من مايو والثلاثاء 26 من مايو الجارية بصفة استثنائية. وبخصوص موعد تعليق النشاط واستئنافه، أوضحت الشركة كان أبواب السوق ستغلق بداية من منتصف يوم الثلاثاء 26 مايو الجارية، على أن يعاد فتحها لاستئناف النشاط بصفة عادية عشية يوم الخميس 28 من مايو الجارية انطلاقا من الساعة 7:30 مساء وفقا للتوقيت المعتاد. من أهم أخبار العالمية، إيران أكدت أن الأولوية لإنهاء الحرب على كل الجبهات، ووفد قطري يزور طهران. رئيس وزراء قطر يقول أن إغلاق مضيق هرمزي يعرض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر، ومصر وقطر تؤكدان ضرورة تجنيب المنطقة تداعيات تصعيد غير محسوبة. وفي روسيا ارتفاع حصيلة قتل غارة أوكرانية على سكن طلاب في منطقة لوهانسك إلى 10 أشخاص. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: شنو معناها سحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب، معناها المواطن كي يعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته، ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطاها له حتى في وسط المدة النيابية، من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين. وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه. شنية شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية، ولا ما وفاش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي، ولا ما كانش نزيه في خدمته. القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى. كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك، لازم على الأقل 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يصحوا على عريضة سحب وكالة. مثال، إذا فما 1000 ناخب في الدائرة يلزم 100 منهم يصحوا في العريضة. كل ناخب يعمر العريضة لازم يكون مسجل في الدائرة المعنية ويحط البيانات المطلوبة الكل، وما ينساش أسباب سحب الوكالة ويصحح من غير ما يعمل تعريف باللمضة. العرائض يتجمعوا عند شخص يكلفوه الناخبين وهو اللي قدمهم للإدارة الجهوية المعنية، مع العلم أن نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.an ولا من تطبيقة الهاتف My Easy. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية، اسم النائب اللي مثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة، تنجم تطلب نجمة 22 55 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.in، تستعمل تطبيق مي ايزي، ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 1814. شنو يصير بعد تقديم عريضة سحب الوكالة؟ بعد ما يتم تقديم عرائض سحب الوكالة، تتثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولاً اللي العرائض مصحة من 10 الناخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية، وإنه الإمضاءات صحيحة. بعد يتحدد موعد للتصويت على عريضة سحب الوكالة بأمر رئاسي، والناخبين الكل في الدائرة المعنية يمشيوا ويصوتوا بنعم أو لا على العريضة. إذا أكثر من نصف اللي صوتوا يوافقوا بنعم، النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني وتتعمل انتخابات جزئية، وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: رجعنا لكم هذا الجزء الثاني والساعة الثانية من إنرجي معك. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. توتسويت نحكي على ندوة المهندس في قلب الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، ويحضر معنا بالتليفون سي سامي سعيد كاتب عام الهيئة القطاعية للنقل والاتصالات بعمادة المهندسين. يقولوا له صباح الفل والياسمين.
1: تحية ليك أخت شيماء والكيف سمعي إذاعة الشباب، وشرف لنا أنه ندخل معكم اليوم.
0: الله يخليك، معك أنت سي سامي. حابين نزيد ناخذ أكثر تفاصيل فيما يخص هذه الندوة الوطنية والعلاقة بين المهندس والذكاء الاصطناعي.
1: هي الحقيقة الندوة متاعنا الاسم عن العنوان متاعها المهندس في قلب الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، تدخل في إطار برنامج بتاع أيام السبت للهندسة. وهذا برنامج جديد عملناه في عمد كمهندس المهندسين، باش كل نهار سبت يكون عندنا برنامج خاص بموضوع مهم في التكنولوجيا متعلق بالأعمال الهندسية.
0: سميتوه سامدي دي جيني، سامدي على فأس
1: لسامدي دي جيني. ولا هذا هو والبرنامج هذا. الندوة اليوم الحقيقة معناتها حول تدخل المهندس في وضع الاستراتيجية اللي هي في طور الأعداد، الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، ودوره في تنفيذ برامجها، لأنه بعد ما يتم نشر الاستراتيجية هذه مش يكون ثم برامج ومشاريع. المهندسين لهم دور كبير في إنجاح البرامج والمشاريع هذه اللي باش تضع الذكاء الاصطناعي معناتها في قلب التطور التكنولوجي والاقتصادي في البلاد. دونك باش يكون عندنا مجموعه من مداخلات اللي انطلقت من 9 متاع الصباح، ومجموعه من المائدات المستديره من اجل معناتها ان المهندس يتم ممكن اعلامه وتوعيته بالمخاطر بتاع الذكاء الاصطناعي، وكذلك بما يمكن الاستفاده منه في الذكاء الاصطناعي والاستعمال الجيد والمفيد.
0: فوالا هذا هو كيفيه التوظيف الذكيه والناجعه للذكاء الاصطناعي فيما يخص مجموعه كبيره الحقيقه من المجالات. دوك الندوه بدات من 9 متاع الصباح وما زالت متواصله. كناخذوا اكثر تفاصيل على لي تيم اللي يقع التداول فيهم توا سي سامي.
1: الحقيقه هي انطلقت بمداخله السيد سفيان الهميسي وزير تكنولوجيا الاتصال اللي شرفنا بزيارته لنا اليوم، وتدخل بتاعه حول البرامج الوطنية معناتها في إطار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وكيفية إدماج المهندس في البرامج هذه، ومن بعد مداخلات حول تاريخ وحاضر ومستقبل الذكاء الاصطناعي، ثم المائدات المستديرة حول أخلاقيات استعمال الذكاء الاصطناعي حوكمته، التقييس موديرنيزاسيون تقييس الذكاء الاصطناعي والتقييس، وكذلك حول استعماله معناتها والاستعمال اللي يمكن من ضمان انه الاعمال تكون متواصله في المؤسسات الاقتصاديه وفي في الادارات بصفه عامه، يكون استعمال حسن، استعمال سليم، استعمال يراعي اخلاقيات استعمال التكنولوجيات بصفه عامه.
0: انه يقع اعتماد بالاساس الذكاء الاصطناعي كاداه لتحسين نعرش المردودية هذا هو، يعني ما نيش نحكيه على تعويض حتى وظيفة من الوظائف، وما نيش نحكيه زيادة على مقارنة بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري. ويظهر لي القمة متاع الذكاء البشري أنه الإنسان يعرف كيفاش يوظف الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات متاعه. إن شاء الله كل التوفيق لكم. شكرا لك، نعرف اللي ما نجمش نطول معك أكثر سي سامي، عندك التزامات في الندوة. قل
1: فقط إضافة أنه في ختام الندوة بتاعنا عندنا تكريم ثلاثة مؤسسات ناشئة معناتها من طرف مهندسين حول استعمال الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات الحيوية واللي تفيد الاقتصاد وتفيد البلاد. يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم.
0: شكرا لك. شكرا لك سي سامي سعيد كاتب عام الهيئة القطاعية للنقل والاتصالات بعمادة المهندسين، كنت حاضر معنا مباشرة من مقر عمادة المهندسين التونسيين، ومعك انت خذينا كل التفاصيل في علاقة ببرنامج الندوة الوطنية تحت عنوان المهندس في قلب الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، الندوة اللي انطلقت من 9 متاع صباح وما زالت متواصلة، والموضوع هو العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والهندسة وكيفية التوظيف الصحيح للذكاء الاصطناعي. مكملين معاكم احنا في ارجي معاك، وبعد شوية باش نحكيو على الدورة الأولى لتظاهرة تهتم بتقديم مجموعة من النصائح في علاقة بضغط الدراسة والامتحانات. الموعد يكون غدوة والتفاصيل كل جينا من عن ضيفتنا بعد شوية. سينو زادة باش نحكيه على الدورة التاسعة من المهرجان المغاربي للكسكسي، وبعد شوية تكون حاضرة معنا لطيفة خيري معها هي باش نشوفوا شنو جديد في هذه الدورة التاسعة. ثنية زينة طريق السلامة للجميع، ما تبعدوش. أهلا وسهلا بالجميع.

نمشي تو تسويت مع فقرة الجيشي. الجيشي دعت وزارة الداخلية مستعملي الطريق إلى التقيد بجملة من التوصيات، وذلك في إطار الاحتياطات الأمنية الخاصة بتأمين عطلة عيد الإضحى المبارك وما قد تنجم تشهد الطرقات من حركية مرورية مكثفة بداية من اليوم. وتتمثل أهم هذه التوصيات وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية البارح في عدم الإفراط في السرعة، في الالتزام المطلق بقواعد الجولان والتحلي برحابة الصدر واحترام الأولوية والالتزام بالسياقة المتزنة واحترام علامات المرور واتباع إشارات الأعوان. وشملت التوصيات ضرورة وضع حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران، عدم نقل ركاب على وسيلة غير معدة للغرض، والانتباه عند قطع الطريق من قبل المترجلين. وذكرت وزارة الداخلية أنه تم وضع كل الإمكانيات البشرية والمادية لإرشاد ومساعدة مستعملي الطريق، ويمكنهم عند الضرورة الاتصال على الأرقام التالية 71-342-878 71-343-201 71-342-878 71-343-201. نحكيه على 168 مكتب بريد يأمن حصة عمل استثنائية اليوم، وين أعلن البريد التونسي البارح عن فتح 168 مكتب بريد اليوم لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية بداية من 9 متاع الصباح حتى النص نهار و15 دقيقة، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية. وبإمكان المواطنين وفق بلاغ صادر عن البريد التونسي الاطلاع على قائمة مكاتب البريد اللي باش تأمن حصة العمل اليوم دونك من 9 متاع الصباح حتى النص نهار وربع من خلال زيارة موقع البريد التونسي. تنجموا تلقاو الليستة متاع مكاتب البريد الكل اللي باش تأمن اليوم حصة عمل بصفة استثنائية، توقيتها بدأ من 9 متاع الصباح وتواصل لغاية نص نهار وربع. احنا مكملين معاكم في رجي معاك، وبعد شوية تكون حاضرة معنا لطيفة خيري مع هي نحكيه على الدورة 9 من المهرجان المغاربي للكسكسي، وما زلنا باش تكون حاضره معنا بعد شويه نور الهدى لروعين معها، هي باش ناخذ اكثر تفاصيل فيما يخص تظاهره في دورتها الاولى، ونتصورها تهم برشا منكم، تهم الكليمبا، تهم الطلبه، تهم زاده الاطار التربوي، وتهم زاده العائلات، ونحكيو على ضغط الدراسه والامتحانات كيفاش نجمو نتجاوزوه. دونك التظاهره تلقاوها غدوه في دار الشباب الحريريه انطلاقا من 9 متاع الصباح، والتفاصيل نتاعها الكل جينا بعد شويه من عند ضيفتنا، ما تبعدوش. اهلا وسهلا بالجميع.

0: يا ربي نجحهم. هذه اكثر دعوه يظهر لي قاعدين يسمعوا فيها اولاد البكالوريا، ان شاء الله تمنيتنا لهم بالنجاح وبالتوفيق. نتمنوا لهم برشا نجاح، نتمنوا لهم زاده برشا انهم يبعدوا على ستريس. هذاك علاش مهم انهم يتلهوا بالصحه النفسيه نتاعهم، واللي تنجم تكون مش كان الصحه النفسيه نتاعهم هما بركة، نحكيو حتى على العائله الكل اللي تنجم بصفه غير مباشره وبصفة غير واعية يسلطوا ضغط على تلاميذ البكالوريا. احنا هذا الكل ما نحبوهش يصير، ونحبوهم يعديوا في ظروف طيبة وفي صحة نفسية تكون متوازنة. دوك هذاك علاش في كل مرة وقت اللي تكون فما اون اكتيفيتي تهتم بالصحة النفسية والتوعية بالصحة النفسية خاصة لتلاميذ البكالوريا ما نبخلوش عليهم، ونحبوهم هكا يعملوا بوز توا ويرتاحوا كانهم قاعدين يسمعوا فينا ويقعدوا يسمعوا الاكتيفيتي هذه اللي تنجم تهمهم برشا، مش هما بركة هما والعائلة الكل. دوك الاكتيفيتي من تنظيم الغرفة الفتية الاقتصادية بالزهروني، وتحضر معنا نور الهدى العورين معاهي باش نزيدوا ناخذوا اكثر تفاصيل. نور الهدى صباح الفل والياسمين.
1: صباح النور، شنحويلك شيماء؟
0: شنحويلك لاباس؟
1: الحمد لله عايشك. شكرا على الاستضافة. مرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا من غاديو جون. انا نور الهدى العورين، سكرتير جينيرال جي سي اي زهروني، جينا اليوم باش نحكيو على اكسيون مايند يور ستريس. ان فيت هي مستوحات من البروغرام الانيسيال اللي هو مايند رايز، خدمناه ديجا عامناول ومواصلين فيه سنه، واللي الهدف نتاعو هو التوعيه على الصحه النفسيه. دونك اليوم اخترنا انه نحكيو على الستريس وعلى جماعه الباك. ان فيت اخترناهم كسيبل سبيسيفيك كيما عامناول، حافظنا على نفس السيبل فيكو نعرفوا لي البريود هذيا غيرمون ستريسانت وعندهم برشا ضغط اي تو. دونك ان شاء الله نهار الاحد اللي هو غدوه 24 ماي في دار شباب بالزهروني باش تكون حاضره معانا سيرين ميلكي اخصائيه في علم النفس، باش نخدموا مع بعضنا على وركشوب. الوركشوب هذايا باش يكون توعوي على الصحه النفسيه، باش يكون اون فيت انتيراكتيف، باش نحاولوا انه نخرجوهم كل ستريس اترافير دي اكتيفيتي دي جو، باش نفهموا شنو هي الصحه النفسيه، شنو هو ستريس، الاثار الجانبيه نتاعو كو سوا النفسيه والا الجسديه. دونك فوالا هذا هو براتيكوم، هذا هو.
0: ومهم برشا زيد التلميذ يكون واعي بحالته النفسيه، هل هو متقلق ولا لا،

0: ستريسي ولا العائله خاصه اللي تنجم حتى التغيير نتاع التعامل نتاعها مع تلميذ البكالوريا ساعات هو اللي دخلوا في ستريس. صحيح. العائله اللي تولي ايش تحب نطيب
1: يبدا نطيب لك الدار يبدا يهدوا في الجو
0: يولي دليل اكثر بزيد. صحيح. تولي اللي هو اكثر بزيد الانتظاراتك الكلام على نهار الريزولتا دوك هذاك الكل راهو ينجم يخلي التلميذ يعيش في جو نتاع ستريس. احنا ما نحبوهمش يعيشوا في جو نتاع ستريس, نحبوهم يعدي ويركزوا على المراجعه نتاعهم على لي ماتيغ نتاعهم ويكونوا مرتاحين برشا باش نهار الدوفوار ونهار الاكزاما وتكون اكيد الظروف كلها طيبه على خاطر هذي الكل راهو ياثر عليه. دوك تحياتنا ليهم الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا وعندهم شكون في الباك سواء في العائله في الحومه. دونك من خلال ديز اكتيفيتي كيما هكا تنجموا تفهموا اكثر كيفاش تنجموا تتحكموا في الضغط, كيفاش تفهموا الامور النفسيه لتلميذ البكالوريا. دونك غدوه فما فورمولير يتعمر ولا يكفي انهم يكونوا موجودين في دار الشباب؟
1: وي جوستومون الفورمولير تلقاوه على الباج نتاعنا جي سي اي زهروني, فما ليان غاديك دانسكريبسيون. مرحبا بالناس الكل ميم حتى الاولياء مرحبا بكم. سي تري امبورطون انكم تكونوا حاضرين بحتى صغاركم خاطر براتيكومون لو بارتاج اللي يصير نهارتها الديجاج نتاع الافكار فما دي زاستوس ودي كونساي باش تعطيهم لنا البسيكولوج ونوجه لها تحيه باي ذا واي. دونك سي تري امبورطون انهم يحضروا دي فوا من الضغط والستريس تتولد عندنا افكار سلبيه. دونك باش نحاولوا انديريكتومون نحافظوا على الريتم وعلى ستابيليتي نتاع الصحه نتاعنا, نحاولوا نتخلصوا من الافكار السلبيه ونحاولوا لهم الافكار ايجابيه وغير ما مازال بكري على الباك ما نسخ سيبوش رويحنا
0: باش اللي حضرناه الكل واللي تعبنا عليه الكل عام كامل ما مش على خاطر هكا بيريود نتاع ستريس ولا ضغط يتيح الكل في الميك ما قالت نور الهدى. احنا نحبوكم ديما ناجحين وديما متميزين وما نحبوش التعب نتاع عام كامل يمشي هكاك, هذاك علاش نحبوكم تعطيو قيمه كبيره للصحه نتاعكم النفسيه. ان شاء الله كل التوفيق لكم يعطيكم الصحه انتم اللي خممتوا في تلاميذ البكالوريا. دونك شكرا ليك نور الهدى العورين على الغرفه الفتيه الاقتصادية بالزهروني. دونك غدوة نحكيو على الدورة الأولى من هذه التظاهرات في علاقة بالصحة النفسية لفترة الامتحانات ونحكيو على تلاميذ البكالوريا والمكان في دار الشباب الزهروني. تنجموا تدخلوا على صفحة رسمية لجي سي الزهروني تلقاو فورمولير تعمرو باش تنجموا تمشيو تحضروا غدوة انطلاقا من 9 متاع الصباح. بعد شوية نختموا مع آخر الضيوف باش نشهيكم شوية على خاطر باش نحكيو على المهرجان المغاربي للكسكسي في دورته التاسعة. ما تبعدوش, أهلا وسهلا بالجميع.

0: توقيتنا نص نهار واس وتاش دقيقة دوت سويت نحكيه على مهرجان المغاربي للكسكسي في دورته التاسعة وتحضر بحذينا لطيفة خيري. صباح الفل.
1: صباح النور.
0: مش نحويلك؟
1: الحمد لله لباس.
0: وقيت فطور وحنا نحكيو على الكسكسي.
1: على الكسكسي
0: وفي الويكاند
1: محبوب التوانسة.
0: كهو عطينيهم اكل
1: محبوب التوانسة والمغاربيين. من هنا جا المهرجان المغاربي الكسكسي.
0: دونك هاك عطينيهم الدبارة الناس الكل. دونك الدورة التاسعة للمهرجان المغاربي للكسكسي. شنو اللي فما جديد في هذه الدورة التاسعة؟
1: هي دورة بديناها بتفكير شنية الحاجة الجديدة اللي باش نضيفوها في الدورة هذه. أولا قررنا دورة باش تكون استثنائية وباش تمشي الولاية مدنين. كما تعرفوا المهرجان هذا يتنقل مختلف الولايات منذ بدايته منذ 2016. خدمنا زرنا أغلب ما نقولوش كل الولايات لكن أغلبية الولايات. اخترنا ولاية مدنين. حبينا عنا مساج نحب نعديوه. مهما كانت البلاصة وين في تونس راهي غنية وثرية بالتراث اللامادي. التراث هذايا اللي الأمهات والجدات مازالوا يحافظوا عليه لليوم واللي احنا كمجتمع مدني مطالبين اكثر واكثر بتثمينه بترويج ليه على مستوى محلي وعلى مستوى دولي زادة. كما شفتوا قبل وتبعتونا في التظاهرات جمعية نكهة بليدي وتظاهرات أكاديمية الكسكسي كنا تنقلنا في العديد من البلدان وعرفنا بالكسكسي التونسي. الدورة هذه باش تنطلق أيام 6 و7 جوان بمسابقة الكسكسي بولد البحر في خلال مهرجان أرسيفات. هو مهرجان عريق زيدا عمره 8 دورات توا. عندهم خصوصية أكلة البحار وأحنا حبينا نلقي الضوء على الكسكسي وأكلة بحرية. عندنا ورشة زيدة حصة تذوق باش نكونوا فيها ثلاثة أشخاص. أنا باش نقدم كسكسي القرفيلة القرقني بالقرنيط ومعنا عضوة سيدة نادية باش تقدم كسكسي بكعبر السردينة من تبرقة. مشهورين برشا بيه في تبرقة الكسكسي هذايا. والسيدة هاني الغربي باش تقدم لنا الكسكسي البنزرتي بالبوري وشكون ما يعرفش كسكسي البنزرت بالبوري. دونك بديناها مباشرة بعد العيد ان شاء الله مبروك على توينسا الكل. باش تكون هالمشاركة هذية اللي ان شاء الله باش تكون مصافحة جميلة لمتساكني جرجيس اللي يعرفوا جمعية نكهة بليدي وسبقنا شاركنا في مهرجان الرصيفات وفي العديد من المهرجانات الأخرى. بعد نمشي مباشرة لتبرقة نهار 14 ماي باش تكون عنا المسابقة الوطنية للكسكسي.
0: 14 جوان
1: باردون. دونك باش تكون المسابقه هذيا اخترنا مدام دالاندا. هي عضوه قديمه في جمعيه نكهه بليدي وهي اخر وحده اخر شخص فاز في المسابقه المغاربيه لانه احنا المسابقه المغاربيه منذ 2019 توقفنا ما عادش نعملوها في المهرجان لأسباب مادية من غير ما تسألني واضح. ما فماش دي كونديدا يلزم مصروف ما فماش دعم دونك نكتفيو بالمسابقة الوطنية. دالندا كانت آخر إنسان ربح بالمسابقة المغاربية والكسكسي متاعها تشهر برشا خاطره كسكسي يعتمد أساسا مش كان على اللحوم والخضروات لكن فيه زيت القذوم اللي هو زيت تعرفت به منطقة الشمال الغربي تحديدا ما تبرقة وعين دراهم ووقع تثمينه منذ سنوات ودالندا تستعمله في الأكلات متاعها في المشروع متاعها اللي هو مشروع سياحي
0: بيئي. يا لطيفة راك دوختنا بلي غوسيت رانا تشهي
1: هذه مش غوسيت متاعي هذه متاع دالندا
0: اي بلي غوسيت اللي قاعدة تقلنا فيهم.
1: دونك هذه هو تراث بلادنا ومنتوجات بلادنا. احنا كجمعية منذ تكوينها في 2012 كنا سعينا انه عرفوا بالمنتوج المحلي التونسي في إطار العمل على تثمين الموروث هذايا كما قلت لك داخل وخارج أرض الوطن. احنا الدوره هذه من بعد باش نكملوا عندنا كونفيرونس دو بريس نهار 17 جوان باش تكون في تونس العاصمه. الحقيقه فما حدث هو نضاف في 2026 لموضوع الكسكسي. كما تعرف الناس الكل وحكينا على الموضوع هذا، ليبيا ما كانتش في الاربع دول اللي سجلوا الكسكسي في التراث الليمادي في منظمه اليونسكو. اليوم ليبيا قدمت ملف الترشح نتاعها، واحنا كمجتمع مدني الدوله التونسيه طبعا دعمت دوله ليبيا اكيد، يعني من غير نقاش، علاقات اخوه كبيره وهذا تراث مشترك نحبه ولا نكره. يعني برشا ناس ما يعرفوش اللي
0: خاصه نحكيوا على المهرجان المغاربي للكسكسي، تختلف طريقه التطيب لكن البنه واحده،
1: البنه هي بيضه والتراث هو بيض. على خاطر احنا شعوب شمال افريقيا ما عندناش وعي كبير بنقاط الالتقاء، ديما الناس تحكي على نقاط الاختلاف بين الجزائر تونس المغرب ليبيا موريتانيا، لكن ينسوا اللي عندنا برشا نقاط يعني التقاء
0: في
1: الماكلة في اللباس في الغناء في التاريخ نتاعنا. دونك هذا الكل احنا
0: المسابقات، فما مسابقات
1: فما المسابقه الاولى الكسكسي بلد البحر دونك نهار 7 جوان في رصيفات، المسابقه الثانيه المسابقه الوطنيه للكسكسي نهار 14 جوان في تبرقة، والمسابقة الثالثة باش نختموا بها المهرجان نهار 27 جوان باش تكون في قصر الخراشفة في مدنين. وحب اخترنا زيد قصر الخراشفة، عنا كجمعية عنا عديد من السنوات نشتغل على تثمين المنطقة السياحية هذية اللي تبقى مشتهية عند التوانسة. برشا التوانسة توا كراو تصور الفيديوهات ويحبوا يمشيوا لها ولكن ما يلقاوش الفرصة. احنا
0: باش الاختتام
1: يكون غادي وباش تكون بحضور مغاربي كما قلت لك، دورة حبينا يكون فيها جديد على المستوى المحلي الوطني،
0: خاصة نحكيو على الدورة التاسعة. دونك يعطيك صحة لطيفة، قدمت لنا التفاصيل الكل في علاقة بهذه الدورة التاسعة من المهرجان المغاربي للكسكسي. باش نسألك سؤال هكا وفي ساعة في ساعة احنا باش نقدموا استوس للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا، استوس باش الكسكسي يكون ناجح كسوسوا باش نطيبوه باللحم بالخضره بالدجاج.
1: شوف الكسكسي يعتمد البنه نتاعو تجي من حبه من
0: اختيار حبه الكسكسي نتاعك ولا شي
1: فاتك برشا حكايات لازمني ندورها. انا في العاده ما نطيبش في المهرجانات، لكن في الدوره الثامنه كانت استثناء وطيبت العديد من الوصفات. داير
0: يعطينا في الدورات القادمه، ما تحكيليش على الفات خلينا نذوق
1: كي تجي للرصيفات باش تذوق كسكسي القرفيله.
0: دوك انت باش تطيبو بي دوك اعطينا هكا استوس فيسا فيسا
1: كيما قلت لك باش يكون ناجح في التفوير نتاع الكسكسي. هو اهم حاجه تخلي الكسكسي بنين، اول حاجه عمليه تهويه الكسكسي. الناس اللي تغم الكسكسي ما يجيهش بنين، يجي معجن وما يجيش بنين. انا حسب رايي ديما الكسكسي البنين مربوط بطريقه تفويره،
0: واضح
1: كسوسوا الكسكسي العولة على الأمهات والجدات، وإلا الكسكسي الجديد هذايا المودرن البكويت كيف كيف. داير في بعض التظاهرات أنا استعملت كسكسي البكويت والعباد استغربوا كيفاش جاي هكاكا، خاطر برشا ناس ما يعرفوش كيفاش يستعملوه، ما يعرفوش كيفاش يفوروه.
0: دوك المهم أنه يكون مهوي،
1: يكون مهوي بالقدا،
0: ما تقوموش بالمنديلة ولا
1: حتى وأنت تحضر فيه يزمك تعرف كيفاش تهويه وأنت تحضر فيه، خاطر طريقة الإعداد متاع الحبات هي اللي تعتمد أساسا على لذة الطبق من بعد. هذا حسب رأيي المتواضع.
0: هذا هو دونك خدينا نحن الأستوس من عند لطيفة خيري، في انتظار نذوقوا الكسكسي إن شاء الله.
1: مرحبا بكم
0: إن شاء الله كل التوفيق لك لطيفة، نورتنا كالعادة، قدمت لنا مختلف التفاصيل في علاقة بالدورة التاسعة من المهرجان المغربي. يعطيك الصحة نورتنا يا لطيفة.
1: أول مرور إعلامي اللي هاتي الدورة.
0: يعيشك يا لطيفة، نتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق. احنا معك انت نختم ويخجي معك بالنسبة لليوم. شكر كبير لكم الناس الكل اللي تابعتونا، ان شاء الله كنا خفيف ظل عليكم. شكر كبير الوليدة الريفي في الكوتي تكنيك، مجدولين في الاخراج الرقمي، كنت معكم شيماء بسيبس في اعداد وتقديم هذا اللقاء. موعدنا غدوة يتجدد من نص نهار ونص حتى الماضي ساعة ونص في مرايا، بعد شوية موجز اخبار نص نهار ونص، ومن بعد الموعد مع الزميل حسين طاهر. يقول لكم شهية طيبة، إلى اللقاء، باي باي.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: من إذاعة الشباب نجدد لكم التحية في هذا الموعد الإخبارية. احتضن مقر عامة المهندسين التونسيين اليوم بالعاصمة ندوة وطنية تحت شعار المهندس في قلب الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للمهندس التونسي في بناء السيادة الرقمية وتنفيذ الرؤية الوطنية للذكاء الاصطناعي من خلال جمع صناع القرار والخبراء والأكاديميين والمهنيين والمبتكرين الشباب في مجال التكنولوجيا. أعلنت وزارة التربية وفق قرار صادر بالرائد الرسمي عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 26 أخصائيا نفسانيا ضمن سلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية على أن يكون آخر أجل لقبول الترشحات يوم 3 أوت المقبلة. ودعت الوزارة المترشحين إلى إيداع ملفاتهم بمكتب الضبط المركزي بوزارة التربية أو إرسالها عبر رسالة مضمونة الوصول. يحتضن قصر معرض بكرم صالون التجديد الفلاحي والتحول الرقمي المزمع تنظيمه من 23 إلى 27 من جوان المقبلة، وذلك بحضور أكثر من 15,000 زائر مهني ومختص ومشاركة أكثر من 150 عارضا ومؤسسة فلاحية وصناعية. انطلقت أمس بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس فعالية المشروع التربوي أسرتي تتحدث الرامي لدعم ثقافة الحوار داخل الأسرة وضمان تمسكها، وذلك بادرة من الحي الوطني الرياضي وبالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس ودار الشباب المدينة الجديدة. المشروع يتواصل إلى الغد ويهدف بالأساس إلى تعزيز آلية الحوار داخل الأسرة كوسيلة دفاع أساسية وللحفاظ على تماسك العائلة وتفاهمها وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي داخلها وتقوية الروابط بين أفرادها. دعت وزارة الداخلية مستعملي الطريق إلى التقيد بجملة من التوصيات، وذلك في إطار الاحتياطات الأمنية الخاصة بتأمين عطلة عيد الأضحى المبارك وما تشهده الطرقات من حركية مرورية مكثفة بداية من اليوم. من أهم هذه التوصيات عدم الإفراط في السرعة والالتزام المطلق بقواعد الجولان والتحلي برحابة الصدر واحترام أولوية والالتزام بالسياقة المتزنة واتباع إشارات الأعوان. انطلقت أمس من محطة الحجيج بمطار تونس قرطاج رحلة جوية على متن طائرة تابعة للخطوط التونسية تقل 242 مهاجرا غير نظامية من جنسية إيفوارية، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية الذي أقرته تونس منذ جوان 25 2000 لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصاوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم مستمعينا موجات إذاعة شبابين. عمكم شغالتين في موجات إذاعة شباب توا نص النهار و38 دقيقة. كريزي ساينس بدأت توا، نكملوا معكم لمدة ساعة. اليوم نحكي وتحول رقمي، باش نحكي على منظومة اسمها سمارت باسبور. نحكي وكذلك مع الجمعية العلمية اللي نحبوا أنها ديما تكون حاضرة في كريزي ساينس، باش نهزكم في الحقيقة، باش نمشي معكم أنا زادة لجربة باش نحكيه مع سيد لسعد العكروت، رئيس جمعية الشبان والعلم في جربة. وأيضا باش تكون عندنا جولة في الولايات المتحدة الأمريكية، باش نمشي ونحكيه مع برهان دراويل، هو التونسي اللي كان الأول على الدفعة متاعه في هندسة الطيران، وهو حاليا في مهندس صيانة طائرات في الخطوط الأمريكية. برهان الدراويل يكون معنا في النصف الثاني من لقانا اليوم في كريزي ساينس، اللي أمنه لكم في الإخراج التقني وليد الريفي، مجدولين براهمي في الإخراج الرقمي، ومن أمام ميكروفون وكاميرا استوديو إذاعة شباب حسن الطاهري. كريزي ساينس تبدأ توا.
1: لما تحسس يدها ولم أعرف دفاعها.

0: حالها. يلا مستمعينا نبداو استضافتنا الاولى في كريزي ساينس. فقط النغم الاولاني اللي كنتوا تسمعوا فيه منذ قليل تم توليده بالذكاء الاصطناعي. يلا والاغاني بالذكاء الاصطناعي قاعده تلقى في تفاعل ونجاح كبير على شبكات الاتصال الاجتماعي بصفه خاصه. سعيد جدا ان نستقبل ضيفتي الاولى اليوم السيده ناديه بن صالح. باش نحكيو شويه تحول رقمي وحضور المراه في قطاع التكنولوجيا. اليوم ناديه بن صالح تكون حاضره معنا باش تحكي لنا على منظومه نخليكم انتم تحكموا وتقيموا التجربه والفكره اللي باش تقدمها لكم السيده نايله بن صالح. منظومه تقول مسميتها هي سمارت باسبور. شنحوالك مدام ناديه؟ مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا.
1: عسلمة. مرحبا سي حسين، مرحبا بالسادة المستمعين، نشكرك على الاستضافة. أنا ناديه بن صالح، مهتمة بمجال التكنولوجيا والسيادة الرقمية، أحاول من خلال فكرة مشروع سمارت باسبور أن أقدم تصور لمنظومة رقمية ذكية يمكن أن تخدم المواطن والدولة بطريقة آمنة وعصرية.
0: خلي نوضحوا شوية شوية للناس ونبسطوا قدر الإمكان. اليوم كي تقول سمارت باسبور رانا ماناش نحكيه على جواز السفر اللي البيومتري على سبيل المثال، ولا جواز السفر اللي نتنقلوا به من بلاد لبلاد. شنو المنظومة اللي تقدمها انت كتصور وفكرة؟
1: أوكي، اليوم الجواز السفر الذكي هو تصور لفكرة مشروع. بما أنه اليوم العالم يعيش تحول رقمي كبير جدا، لم تعد القوة تقاس فقط بالاقتصاد أو الحدود، بل أصبحت تقاس أيضا بقدرتها على حماية بياناتها وتطور أنظمتها التكنولوجية وبناء سيادتها الرقمية. وبناء على ذلك خممنا في السيادة الرقمية التي تعني أن تكون الدولة قادرة على التحكم في بياناتها وأنظمتها التكنولوجية وهويتها الرقمية وخدماتها الإلكترونية، بحيث تصبح هذه المنظومة ملكا للدولة ومواطنيها وليست مرتبطة بالكامل بخوادم ومنصات أجنبية تتحكم في معلوماتنا وبياناتنا الحساسة. اليوم
0: مدام ناديه بشوية خلينا نمشيو شوية شوية. السيادة الرقمية أو السيادة الإلكترونية كي سميتها أنت معناتها بالمنطق راهو اللي يخمم فيها هي وزارة تكنولوجيا الاتصال، أجهزة الدولة هي اللي تخمم في السيادة الرقمية، ومؤكد أنها خمت فيها. شنو عمليا شنو باش تقدموا أنتم معناتها كفكرة؟
1: احنا كفكرة وكإضافة باش نقدموا التكنولوجيا هذه باش تكون في خدمة المواطن من خلال دمج العلوم والعقل البشري والتكنولوجيا في إنشاء بروتوكول. البروتوكول هذا اسمه MBS، يدعم المنظومة التكنولوجية ويكون قادر على التحول والتطور الرقمي بصفة سهلة وسريعة اللي تمكن من المواطن وإنه يعامل معاملاته إداريا بطريقة بسيطة ما بينه وما بين الدولة والإدارة.
0: باهي، احنا تو عنا سنوات كل مواطن تونسي ولا عنده الحق في هويه رقميه. هويه الرقميه هذه يخرج بها المضمون من الانترنت، ينجم يعمل بها عقد متاع بيع سياره على سبيل المثال، بالاضافه الى العديد من المعاملات الاخرى. شنو الفرق بين الهويه الرقميه وهل الجواز الذكي هذا اللي تحكي عليه؟
1: الهوية الرقمية اللي عملتها دولتنا التونسية هي أداة. احنا اليوم نحكي على نظام على بروتوكول كامل اسمه MBS يتحرك به سمارت باسبور. سمارت باسبور ليس مجرد جواز سفر رقمي فقط، وليس مشروع يقوم على بناء هندسية ضعيفة، بالعكس، بل هو منظومة رقمية متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لحماية، هوني ندخلوا في الأمان، لحماية المواطن وربط الخدمات داخل بيئة رقمية آمنة وذكية. لقد تحدثنا كثيرا عن الهوية الرقمية وهي الأداة التي يستعملها المواطن داخل العالم الرقمي لإثبات هويته والدخول إلى الخدمات الإلكترونية، لكن امتلاك الأداة وحده لا يكفي. إذن لا يكفي إذن يحس روحه آمن ومستقر ومتهني كما نقولوا نحن على بياناته وعلى الكارت بانكير متاعه وعلى كل ما هو شخصي ومهني. المنظومة متاعنا هنا تجي تقوم بدور حماية بيانات المواطن وضمان عدم تسريبها أو اختراقها وتأمين الدخول. هي موجودة في سحابة لا مركزية في بروتوكول محمي إيكو سيستم لا يمكن اختراقه وعنده تشفيراته الخاصة به.
0: الحوسبة السحابية إذا كان يتم الليبرجمون متاعها خارج تونس معناتها هي ما عادش مؤمنة ولا مؤمنة. فسرنا كيفاش معناتها طالما أنه هي عن جهة أجنبية ما نجمش أنا نعطي بيانات متاع المواطنين بيانات الصحية مثلا إذا تحكي على كل المعطيات ما تنجمش تعطي المعطيات الصحية تحطها في المنظومة هذه المعطيات المالية تحطها في المنظومة هذه. فسرنا
1: باهي. احنا عنا الأساس اللي هي التكنولوجيا الصلبة بنينا عليها المنظومة هذه اللي هي قائمة على ثلاث عناصر أساسية: العلوم، العقل البشري، والتكنولوجيا. أوكي. لهنا باش يقع دمج وإنشاء هالمعالم الثلاثة هذه بعقل تونسي من أجل حفظ هالبيانات هذه في سحابة 100% تونسية اسمها MBS ضمن بروتوكول لتحمي الهوية الرقمية التونسية عبر النظام مش عبر الأداة.
0: نعم. العقل التونسي عمليا معناتها العقل التونسي والعقل البشري وكل ينجم يكون اللي يسمعوا فينا يقول لك هذا كلام انشائي يعطيني شنو باش يصير بالضبط انا وين نحط المعطيات نتاعي وشنو المنظومه هذه انا كمواطن تونسي باش تضيف لي.
1: باهي المنظومه هذه باش تفسر خدمتها عبر سمارت باسبور عبر هالجواز السفر الذكي اللي باش يكون فيه المعطيات الكاملة للمواطن التونسي وهو بيدو هالجواز السفر الذكي هذايا باش يكون مربوط بالنظام هذايا اللي هو البروتوكول MBS باش يقع سانكرونيزاسيون هالربط هذايا اللي باش يقع عبر تشفيرات غير قابلة للاختراق تسهل وتسرع. ما ننكروش دور الدولة التونسية في الرقمنة وفي التقدم اللي وصلت له عبر العشرية الأخيرة هذية. احنا جينا هوني باش نعطيه تصور لفكرة مشروع يسهل ويسرع.
0: مهم جدا مهم جدا مدام نادية واحنا هنا حضورك معنا لانه الستارت اب الشركات الرائدة هذه دورها زادة ايضا تقترح حلول على سواء كان الهيكل الخاصة او الهيكل العمومية. عندكم فكرة اخرى تاع مساعد ذكي موجه للاطفال.
1: صحيح خممنا في الأطفال على خاطر اليوم بنسبة كبيرة قاعدين نراو في التكنولوجيا كيف ما نقولوا قاعدة تسيطر على حياة الإنسان. اليوم حسب الإحصائيات الأخيرة يقولوا اللي 90% من التوانسة قاعدين يستهلكوا في الإنترنت بمعدل 7 سوايع كل يوم لكل فرد. وهوني هالسبعة سوايع هذوما وهالتكنولوجيا اللي قاعدين نزابيو بها ومانيش نستغلوا فيها في حتى شيء قلنا علاش ما نوظفوهاش للجيل الجديد اللي هو جيل
0: 90% من التوانسه يستعملوا الانترنت 7 سوايع
1: حسب الاحصائيات الاخيره اللي حسب بعد دراسه حسب الاحصائيات الاخيره.
0: وليد الريفي معاهم انت ولا 7 سوايع؟ وليد الريفي
1: 7 سوايع. دونك خممنا في صغيرات عبر مشروع سمارت كيدز وان نخلقوا اجون اي اي مساعد ذكي يكون اسمه سمارت كيدز عبر تطبيق يتصب في الهواتف الجوالة او التابلات باش يوجه ويرشد الاطفال متاعنا ويحولهم من مستهلكين الى اصحاب فكرة وصناع للمشاريع متاع سمارت كيدز.
0: ممتاز.
1: عايشك.
0: السيدة نادية بن صالح يعطيك الصحة، بالتوفيق ليكم إن شاء الله. المنظومة اللي تخدموا عليها معناتها تلقى النجاح، ولما لا معناتها إذا كان نشوفوا النجاح متاحها في تونس، ولا إذا نجمتوا تسوقوها في إفريقيا علاش لا. معناتها اليوم العالم كما كانوا يقولوا منذ سنوات أصبح قرية صغيرة، اليوم تنجم تبيعها في تونس، تنجم تبيع الحلول الرقميه نتاعك ايضا في افريقيا وخارج افريقيا. بالتوفيق ليك في مسيرتك انت والفريق اللي يشتغل معاك، يعطيك الصحه وشكرا على حضورك.
1: يعيشك. كلمه اخيره ختاما، تونس فيها من الكفاءات والعقول اللي نجم نبنيو منظومه سياديه متطوره تكون خاصة بنا، والنجم نوصلوا بها لإفريقيا تكون جسر اقتصادي مهم جدا ومن ثم إلى العالم. دونك تحية تونس وتحية فلسطين.
0: شكرا لك، يعطيك صحة. نادية بن صالح رائدة أعمال في المجال الرقمي. مكملين معكم موزيكا وبعد نحكي وعلى جمعية الشبان والعلم في جربة.

0: يلا مستمعينا مكملين معاكم في كريزي ساينس وتوا وقايد باش نحكي وعلى الجمعيات العلمية اللي هي داعم رئيسي لمجهودات الأسرة ومجهودات المدرسة والمؤسسة التربوية والمجتمع أنه نوجه الأبناء متاعنا نحو العلوم والتكنولوجيا باش يمشي والجزيرة الأحلام كما أعلنت في البداية. ونحكي على نشاط واحدة من أهم الجمعيات وأعرق الجمعيات العلمية في تونس، جمعية الشبان والعلم فرع جربة. معنا رئيس الجمعية سي لسعد العكروت. سي لسعد شنحوالك؟
1: سلام مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب في كل مكان.
0: شكرا لك سي لسعد على قبولك الدعوة. بداية بعجالة فكرة على تاريخ احداث الفرع متاع جمعية الشبان والعلم اللي هي المقر الرئيسي نذكر موجود في حي الخضرة في العاصمة وموجودين ذر لي في زوز ولايات داخل الجمهورية هاك ولا؟
1: هو في الحقيقة جمعية الشبان والعلم من الجمعيات العريقة، تأسست في تونس عام 1974 بالنسبة للفرع جربة 1988 وموجود معناتها الجمعية هذه في عدة ولايات، يختلف النشاط تاعهم حسب الولاية، ثم معناتها اللي ناشطين بصفة مستمرة، ثم اللي ناشطين بصفة نقولوا منتظمة ولا أقل، ثم اللي معناتها النشاط تاعهم نجم نقولوا محتشم شوية، وثم بعض الجمعيات والفروع يعني في بعض الولايات اللي هم حديثي الأحداث في السنوات الأخيرة. نذكروا من أهم الفروع باش ما ليس من سبيل القصر لكن من سبيل الذكر، ثم مدنين في جربة، ثم المنافير، ثم قفصة، ثم بنزرت، ثم عدة أماكن يعني فيهم أنشطة متنوعة للجمعيات.
0: نعم بي سي لسعد، نعرف أنه توصلوا أنتم الأنشطة متاعكم وصلتوا في بعض الأوقات عملتوا بعض الأنشطة أيضا في تطاوين، تنقلتوا في الجهة غادي وعملتوا نشاط. اليوم شنو هو الإضافة اللي قاعد تقدم فيها الجمعية حتى نغرس ثقافة أو الشغف لدى الأطفال أنهم يهتموا بالعلوم والمعارف والتكنولوجيا؟
1: هو المبدأ تاعنا هو علم الأطفال وهم يلعبون. أهم حاجة أنك تبسط المعلومة، تخلي صغير معناتها متعلق بالناس اللي يتقدمونه ولا العلوم اللي يتقدمها له. نعرف الصغيرات كل تستعمل الهواتف مثلا الجوال ومتعلقة بها بصفة كبيرة، نوجههم مثلا كيفاش يستغلوها باش يتعلموهم كيف باش يتعلق بالسماء مثلا في علوم الفضاء والفلك، تربطها له بعض الظواهر اليومية اللي يشوف فيها ولا الظواهر الكونية، كيف الروبوتيك، خليه يصنع حاجة بنفسه ويتحكم فيها بالهاتف الجوال متاعه. معناتها السر هو انك تعمل كوميونيتي، او الحاجه يكون عمل جماعي، يتعلم العمل الجماعي مع اصحابه ضمن فريق تتحدى هيك الاستكشاف نتاعو، معناتها حتى الصعوبه تكون متدرجه بشويه بشويه، ما فيش حاجه اقوى من المدارك نتاعو الا اقعد تشوفه هو معناتها شنو النيفو نتاعو وشنو الطموح نتاعو وتحاول تتحداه. معناتها هي نقولوا بيداغوجيا كامله واستراتيجيه كامله باش تخلي حتى في بعض الاحيان الاولياء يقول باش نجيب ولدي يجرب ربما يعجبه الجو ولا لا، نقول له جيبه بركه ما عليكش في الباقي. معناتها بالحق قليل من تلقى اللي يدخل جمعيه شبان والعلم ويحضر حصه واثنين وأنه ينقطع ولا ما يكملش الدورة.
0: ممتاز. باهي احنا تقريبا انتهت السنة الدراسية، شنو عندها الجمعية بالنسبة للأهلنا في مدنين ولا تحديدا في جربة؟
1: هو في الحقيقة النظام نتاع النوادي نتاعنا يتبع النظام نتاع القراية، يعني في وسط السنة الدراسية نمشوا كيما التوزيع تاع وزارة التربية،
0: يعني توفى السنة الدراسية ما عادش فما مخيمات صيفية على سبيل المثال.
1: لا بالعكس، احنا نتبعوا الريتم نتاع القراية، معناتها في القراية نخدموا مثلا اكتوبر نوفمبر، بعد هذه في نوفمبر مثال يبدا فما هيك الامتحانات، نعملوا برامج اخرى جانفي فيفري ننشطوا، مارس يبدا فما العطل، يبدا فما امتحانات وبالتالي عطله وكذا، نعملوا برنامج افضل كيف كيف توا احنا نكملوا في اكثر ماك، وبالتالي ابتداء من زمان باش تبدا برامج صيفيه. البرامج الصيفيه باش تكون مماثله بعض الشيء للبرامج وقت السنه الدراسيه، مثلا احنا مثلا الروبوتيك عنا مجموعه مستويات، المستوى الاول الثاني والثالث، ثاني مستوى انترنت الاشياء والمشاريع وكل شيء، كل دوره تمثل مستوى، يعني الثلاثي الاول عمل المستوى الاول مثال، انقطع الثلاثي الثاني، جاء الثلاثي الثالث يعمل المستوى الثاني، يجي في الصيف يكمل مستوى جديد، مثلا نوصل المستوى الثاني يعمل المستوى الثالث، وقت اللي يجي صغير جديد يدخل مباشره في المستوى الاول، في الصيف يعمل دوره ولا دورتين، معناتها كل دوره تقريبا بالشهر، وينجم يواصل على مستوى السنه الدراسيه. بخلاف هذا بطبيعه فما مسابقات وفما مخيمات، وبالطبع فما معناتها برامج منوعه خاصه بسيط. اذكر على سبيل المثال انه النوادي ما اشتولي اكثر في السنه الدراسيه، عندنا روبوتيك، عندنا علم الفلك تجارب علميه، وعندنا سوليد وركس اللي هي معناتها رسم ثلاثي الابعاد وطباعه ثلاثي الابعاد. في الصيف نحافظوا على النوادي هذوما اللي ذكرتهم، ننتقلوا في المستويات والمجموعات نتاع الروبوتيك، نزيدوا مع الذكاء الاصطناعي، نزيدوا التجارب العلميه، نزيدوا انواع نتاع برمجه للاطفال بسكراتش، وبرمجه خاصه بالبيتون، وبرمجه مواقع الويب والتطبيقات باش يكون بطبيعه على اكثر تنوع. حتى صغير معناتها اللي نشوف معنا وسط السنه الدراسيه تصيف
0: ماجلد شويه
1: يعني حاجات
0: جديده. باهي قبل ما نختم معاك نحبك تتوجه توا وكانه قدامك الاف الاولياء، شنو تنجم تقول لهم اهلنا في جربه باش نحفزوهم اكثر انهم يكونوا حاضرين؟ طبعا نعرف انه طاقه الاستيعاب ما هياش باش تتسع الالاف التلاميذ، لكن يلا هات الرساله اللي نوجهوها لهم حتى اذا كان مش في الصيف، في بقيه برامجكم على مدار السنه.
1: رسالتي للأولياء الكل سواء في جربة ولا خارج جربة، هزوا صغاركم للجمعيات وللنوادي وللكشافة، سواء تكون علمية وإلا فنية ولا ثقافية، خلي الصغير يخرج من هيك الدائرة متاع القراية، راهو هذا أحفظ وطب معناتها وين توصل. يلزم الصغير تكون عنده حياة أخرى ودي كومبيتونس أخرى، نقولوا دي سكيلز معناتها مهارات حياتية متاع تواصل، مهارات متاع يستكشف القوة نتاعه، وين الذكاءات نتاعه، هل هو يستعمل يديه بالباهي، عنده تواصل ولا لا، هذا ينجم يكون كان من الأنشطة الجانبية بعيد على مقاعد الدراسة.
0: نعم. واضح، شكرا لك سي لسعد العكروت على قبولك تدخل معنا، وكانت هذه مصافحة نجم نرجع في أنشطة وتظاهرات أخرى تنظمها هذه الجمعية المتميزة. بالتوفيق لكم في كل أنشطكم وبرامجكم الصيفية. مكملين احنا نغم وبعد نمشي للولايات المتحدة الأمريكية باش نحكيه مع مهندس صيانة الطائرات بهاء الدين الدراويل.

0: سلمى يا سلمى، غنية أخرى تجيكم بالذكاء الاصطناعي، وهذا واحد من الأنغام اللي قاعدة تنتشر بقوة في الفترة الأخيرة. نمشيو لضيفنا الأخير في كريزي ساينس اليوم، تونسي متميز، شاب تونسي كان الأول في الدفعة متاعه في كلية هندسة صيانة الطائرات، تونسي الأول في الدفعة متاعه، سطروها المعلومة ذكروها. الشاب التونسي هذا متميز، وهو معنا مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية، قومناه من نوم. بهدين درويل، مرحبا بك.
1: عسلامة أخويا حسان، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الشباب، وشكرا على الاستضافة.
0: وشكرا أنه قبلت أنك تقوم من نوم بكري برشا، توا في تقريبا الأربعة تاع الصباح، وين أنت موجود توا في الولايات المتحدة الأمريكية. المصافحة معك باش
1: مش مشكلة أخويا، مش مشكلة،
0: نهنيوك باش نقول لك برافو عليك، واستضافة طالب متميز تنجم تكون حافز لمجموعة أخرين من الطلبة. الطالب التونسي اليوم قادر أنه يتميز حتى خارج تونس، وانت واحد من الطلبة هذوما. انت عندك تقريبا ثلاثة شهور من اللي بديت العمل في شركة خطوط الطيران الأمريكية. بداية شنو نجم نعرف عليك بهاء درويل؟
1: عسلامة مرة أخرى لجميع مستمعي إذاعة الشباب. بهاء الدين درويل، أصيب ولاية قبلي، عمري 30 عام. قريت قبل إلكتريكال إنجينيرينج، وبعد بدلت ميكانيكال إنجينيرينج، أخذت أسوسيت ديجري لهنا في جامعة في سان فرانسيسكو، أما ما كملتش معنا الباشلر. وبعد حبست القراية مدة طويلة، معنا تقريبا 6-7 سنين، وبعد قررت باش نرجع نقرأ. رجعت نقرا، بدلت الدومين.
0: انت بديت المرحله الدراسيه قريت في المدرسه التونسيه ولا كنت تعيش لبرا؟
1: قريت، نجحت في الباك، مشيت نقرا، كنت نقرا جيني الكتريك في ايزيد جربة مره الاولى، ومن بعد معناها عديت كونكور، نجحت في منحه، معناها جابوني نقرا في امريكا. ما عجبنيش الدومين اللي دخلت نقرا فيه لهنا، وقتها بدلت ميكانيكال انجينيرينج.
0: وعلاش هندسة صيانة الطائرات؟ علاش الاختيار هذايا؟ معناتها فما شكون عندك من العائلة معناتها أثر عليك، ولا أنت هكا مايل أكثر للمجال الهندسي هذايا؟
1: والله ما عندي حد معنا نعرفه في الدومين، وما عمره ما جت البالي اصلا معنا باش ندخل، معنا قبل خاطر في تونس مش في بالي، صعيبه ياسر معناها، وما ما تنجمش تدخل لها كان عن طريق الاكاديمي بتاع الميليتير. هذا المعلومه اللي نعرفها، خاطر وقتها حبيت حبيت وقتها في التوجيه بعد الباك في تونس، معناها قالوا لي باللي راي صعيب معناها باش تمشي لها، فهمتني؟ ما جاتش البالي اصلا معنا، اما كي جيت لهنا معنا في وقت حولت لامريكا، بعد بشوي بشوي عندي واحد صاحبي معناها يحكي لي على طفل يعرفه، قال لي راهو تخلي يقرا معنا في الدومين. قلت له كيفاش عمل معناها؟ قلت له كان تنجم تكونتاكتيني بيه، طلبت الطفل، قال لي راهو الحكايه هكا وهكا تصير معناها. من غدوه ديريكت تكلمت السكول، ومشيت عملت ابوينتمنت معاهم، ومشيت دخلت نقرا.
0: كطالب تونسي في الولايات المتحده الامريكيه، نجم نقولوا انه اكبر تشالنج بالنسبه ليك انه تكون الاولاني معناتها في دفعه الخريجين بتاعك، ولا فما دي تشالنج اخرين معناتها تعديتهم بامتياز وتفوق؟
1: والله تشالنج بصراحه مانيش سهله حتى طرف، معناها بكل صراحه يعني. وكانت كل شيء كان تشالنج معناها، كان كلك سوا القرايه، الماث، الفيزيكس، معناها ساينس، كلهم نقروا فيهم بالانجلي، معناها كما تعرف في تونس ما زلنا الى يومنا هذا نقروا كل شيء بالفرنسي، والعالم الكل معناها بالانجلي، معناها تحس المره الاولى هيك شويه ك مش عارف الليمو يولو ديفيرون كذا كل شيء معناها تحسها صعيبة شوية المرة الأولى، من بعد تتعود. اما كمعناها كقرايه بيدها معناها ماهيش صعيبه بالنسبه لينا كتوانسه بصراحه، معناها ما
0: في المتناول
1: تشالنج معناها في القرايه بيدها في المتناول.
0: نعرفوا بهاد راويل، نذكر انه ضيفنا هو الطالب التونسي اللي تميز وخرج الاولاني في الدفعه نتاعو في هندسه الطيران، وهو واحد من الكفاءات التونسيين المتميزه يتسمى توا. اليوم حسيت في نعرفوا الغربه صعيبه، معناتها هذا كلام الناس الكل اللي تعيش الغربه يقولوه. هل حسيت في نهار من النهارات في نوع من الخوف، نوع من الشك في روحك في قدراتك؟ عشت الاحساس هذا ولا لا؟
1: يا بيان سير والله بصراحه، معناها معناها خرجت صغير، معناها جيت لامريكا عمري تقريبا 19 20 عام، فهمتني؟ ما معناها بيان سير من النهار الاول تحس معناها فما تشالنج، تحس بدلت عليك الدنيا كل شيء، معناها ما كل شيء بالصبر وبشويه خدمه وثقه في ربي سبحانه يعني، وذاك هو معناها تنجم تعدي كل شيء. القرايه بيدها كانت صعيبة، كانت تشالنج بحكم معناها كنا نقرأ فول تايم ولازمك تخدم، لازمك الحياة غالية خاطر لهنا برشا، القرايه بيدها بالفلوس ماهيش بليش معناها، فهمتني؟ دونك لازمك توفق بيناتهم الزوز، ولازمك تشوف خدمة تكون معناها نفس السكجول، تكون عكس السكجول متاع قرايتك باش ما يتقبلوش. برشا حاجات كانوا برشا تشالنجز بصراحة، والحمد لله يعني الفايدة كعديناهم الكل، والحمد لله معنا شرفنا بلادنا وشرفنا معنا أهلنا ومالينا شاب.
0: شنو الإحساس؟ أحكي لي أنه وقت أنك لقيت روحك في المرتبة الأولى في جامعة أمريكية فيها أمريكان وفيها مؤكد من جنسيات أخرى، أول حد كلمته اللي أعطيته المعلومة شكون؟
1: والله في الأول أول ما بديت نقرأ بصراحة معناها حسيتها هيك غريبة، مازلت ما تقبلتهاش يعني كيفاش معناها، خاطر كل كلاس كل نعدوا كل كلاس يعطونا الريزلت نتاعنا، معناها شكون الأول شكون كذا قد جبت معناها من الأول. أول ما بديت كي بديت جبت معناها جيت الأول معناها في أول ثلاثة كلاسات، المرة الأولى حسيتها غريبة هيك زي ما تقبلتهاش، فهمتني؟ ومن بعد بشوي بشوي بديت أخذت الثقة في روحي ومعناه ما نقصنا شيء، قلت احنا توانسة ما نقصنا شيء وبإذن الله نجم نكمل الأول، وبإذن الله باش نكمل الأول يعني، وما همش خير منا يعني، فهمتني؟ ما نقصنا شيء بإذن الله نجيبه. فكهو كملت نفس العقلية، كبست روحي، ما كانش سهل بصراحة، ما الحمد لله يعني في الأخر معناه جبناها.
0: الحمد لله. سؤال نحكيه شوية توا، الجانب التكنولوجي والجانب العلمي اليوم بهادين الدراويل، هل انه التكنولوجيا وهل الذكاء الاصطناعي اللي اجتاح المجالات المهنية الكل، الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا قادرين يغيروا حاجة في عالم صيانة الطيران؟ هل انه نهار من نهارات، سؤالي انه نجم يجي وقت نستغنيه على بعض مهندسي صيانة الطيران في بعض الشركات ولا لا؟
1: صعيب ياسر، صعيب ياسر. نجم بالعكس، نجم الاي اي مسهل لنا خدمتنا، فما في برشا دومانات يعني. اما بالنسبه للخدمه كخدمه الصيانه بيدها معناها هاندي جوبز يعني، الكل صعيب كان ينجم الاي اي لا في المستقبل القريب ولا البعيد ينجم يعوضنا يعني.
0: واضح.
1: خاطر خدمتنا ياسر حساسة يعني، أرواح عبيد، فهمتني؟
0: حتى بدخول الروبوتات وكل اللي
1: والله فهم موجود الروبوتات باش تسهل لنا خدمتنا، زي مثلا الأوتو بايلوت اللي بروجرام الكل معناه اللي في الطيارة، السوفت وير والهارد وير معناها المربوطين بالاوتو بايلوت الكل معناها تو يخدموا بالاي اي معناها، فهمتني؟ بينما معناها يسهلونا الخدمه، ماناش مش باش يصعبونا، مش باش يفكونا معناها الخدمه نتاعنا، فهمتني؟
0: واضح. بهدين درويل، من خلال المصافحة حبينا نهنيوك وحبينا نقدموك واحد من الطلبة التوانسة المتميزين في اختصاص ماهوش سهل، هندسة صيانة الطيران، وكي طالب تونسي يكون الأول في دفعته في الولايات المتحدة الأمريكية يستحق أنه نحييه ونقول له يعطيك الصحة وبالتوفيق في مسيرتك، ونأمل أنه نجاحك أنت ينزج عليه طلبة أخرين مطورين في الخارج طلبة توانسة في مجالات واختصاصات أخرى. شكرا لك، يعطيك ألف صحة، وشكرا مرة أخرى على حضورك معنا. شكرا بها. احنا هكا نكون مستمعين وصلنا لاختتام لقانا معكم اليوم في كريزي ساينس، في الاخراج التقني وليد الريفي، في الاخراج الرقمي مجدولين البراهمي، ومن امام ميكروفون وكاميرا استوديو اذاعة شباب حسن الطاهري، يقول لكم الى اللقاء.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين. تلقاوها في المباشر او مسجله، كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn، منصه جسور للدعم والمرافقه المدرسيه. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: عدل موجتك

0: نشرة الأخبار
1: من إذاعة الشباب، نحييكم في ثاني نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها. اليوم إطلاق برنامج وعد اثنان لمرافقة 100 شاب وشابة في بعث المشاريع وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في تونس. دور المهندس التونسي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي محور ندوة وطنية بالعاصمة بمشاركة صناع القرار وخبراء ومبتكرين شابين في مجال التكنولوجيا. يوم وطني ثاني اليوم لصحة العيون بمختلف ولايات الجمهورية وإجراء عملية جراحية لفائدة المرضى مجانا. المنسق العام للبعثة الصحية للحجاج التونسي يؤكد تأمين 900 عيادة يوميا بهدف تصعيد الحجاج إلى عرفة في صحة جيدة. أطلقت المنظمة التونسية لرواد الأعمال اليوم برنامج وعد اثنين لمرافقة الشباب في بعث المشاريع وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في تونس. هذا البرنامج يستهدف 100 شاب وشابة، من بين 800 أقبلوا على البرنامج الذي يمتد على 8 أشهر، وأول دورة التأطيرية تنطلق أيام 12، 13، و14 من أوت المقبلة. رئيس المنظمة ياسين قويعة أكد للزميلة نجوى حسنة أنه حسب آخر الإحصائيات فإن 825,000 مؤسسة في تونس أغلبها تعيش صعوبات حقيقية، خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وأن 38,000 مؤسسة تغلق سنوياً.
2: اليوم المنظمة الوطنية لرواد الأعمال طلقت مبادرة اسمها وعد اثنين. قمنا بإطلاق المبادرة هذه، تتمثل في مرافقة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال عند الشباب، الفئة المستهدفة خريجي الجامعات وخريجي مراكز التكوين المهني. حبينا نخمو في رواد المستقبل. اليوم نطرح برنامج على 8 أشهر دي سيركل دانفورماسيون. اليوم عندنا تونس بعد العيد سوسة وبعد ماشيين لصفاقس، 800 شاب وشابة اتصلوا بينا باش نعملوا دي سيليكسيون، خرجوا الناس اللي عندهم شغف في ريادة الأعمال. عملنا ورافقنا وكملنا 50 شاب وشابة. إسنا عنا هدف مش نحاول نرافقوا 100 شاب وشابة مباشرة، مش نبدأ ما شاء الله يوم 12 أوت أول دورة 12-13-14. اليوم حسب آخر إحصائيات للإيناس عنا ما يقارب 825,000 مؤسسة في تونس. مازلنا نفتقد الإحصائيات صحيحة، لكن فما صعوبات حقيقية تمر بها المؤسسة الصغرى والصغرى جدا. صيحة فزع كبيرة اليوم راه القطاع الخاص في تونس، حسب آخر إحصائيات فما 38,000 مؤسسة قاعدة سنويا تغلق.
1: عدد من الشباب الحاضر في مختلف ولايات الجمهورية تحدثوا عن انتظاراتهم في برنامج وعد اثنين، وأبرز الصعوبات البيروقراطية التي تعترض الباعثي المشاريع.
3: أنا من كلمة وعد مستني إن شاء الله يكونوا عند وعدهم، وإن شاء الله هنشوفوا حاجة اللي إحنا نستنيوا فيها ونطمحوا لها، اللي هي كما أي إنسان متخرج ومازال ما قاش خدمة، نستنيوا كيفاش يوريونا على المشاريع. بحكم أنا خمم إن شاء الله باش نحل مشروعي الخاص. حقيقة كي شفت البروجرام حبيت نجي نكتشف نتعرف على عباد، نشوف شنو هو البروجرام بالضبط، كيفاش يعاونوا على المشاريع.
4: أنا مهندس في العالمية، تطوير برامج عالمية، سمعت بالحكاية هذه في الفيسبوك، حبيت نجي نشوف. أهم حاجة بالنسبة لينا بريز كونتاكت، حبنا نعمل دي كونتاكت في الدومين تاعنا ونشوف ناس سوتو سبقتني باش تفسر لي ثم حاجات. انا نتوجه اكثر للمارشي انترناسيونال ونحب نخدم على دي بلاتفورم منصات يعني عالميه، هذيك علاش باش تحط لي البرامج باش ان شاء الله نطوروها. دونك نحب ناخذ انا اكثر معلومات كيفاش نجم تتواصل مع الخارج، وخاصه في الامور الاداريه هنا في تونس تم شويه تعقيد وبرشا بيروقراطي.
1: المهندس في قلب الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي عنوان ندوة وطنية انتظمت اليوم بالعاصمة. الندوة تهدف بالخصوص إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للمهندس التونسي في بناء السيادة الرقمية وتنفيذ الرؤية الوطنية للذكاء الاصطناعي من خلال جمع صناع القرار والخبراء الأكاديميين والمهنيين والمبتكرين الشبان في مجال التكنولوجيا. وزير التكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي تحدث في تصريح للزميلة خولة الليتية عن مكانة المهندس في تنفيذ الخطوط الكبرى للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.
5: احنا نخدموا على الموضوع عندنا مدة، وفي إطار المخطط التنمية عندنا محاور التحول الرقمي بما فيها الذكاء الاصطناعي، تنمية رأس المال البشرية، تنمية القدرات بصفة عامة، الابتكار والتجديد، وأيضا في العلاقة من تاع الأطر القانونية والتنظيمية للاستعمالات الرقمية بصفة عامة. الإطار القانوني اليوم موجود، نعتبروه اللي في الوقت الحاضر معناها ملائم لتطوير التحول الرقمي، لكن هو في تطوير مستمر. بالنسبة للمهندس التونسي أكيد اليوم أكبر تحدي هو كيف يكون مواكب للتطورات التكنولوجية، لأن الذكاء الاصطناعي هو ماهوش تقنية كما بقية التقنيات، هو تحول جذري حتى في طريقة العمل.
1: تحتضن مدينة العلوم بالعاصمة اليوم يوما علميا تحت شعار الصحة والطبيعة لنفهم ونحمي أنظمتنا البيئية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية البيولوجية. أكثر تفاصيل تقدمها رئيسة مصلحة فضاء الحياة والإنسان بمدينة العلوم هالة التومي في متابعة للزميلة نجة حسن.
0: اليوم هذا نسلط الضوء على مقاربة مهمة جدا، تظهر بسيطة لكنها حيوية، اللي هي المقاربة صحة واحدة. الرسائل نحب نبعثوهم انه راهو التنوع البيولوجي هو خط الدفاع الاول ضد الاوبئة والامراض. مهم جدا نحافظوا على بيئتنا، نحافظوا على نظافتها باش تكون صحتنا سليمة. الفقرات متعددة ومتنوعة، مداخلات علمية مشفوعة بنقاش، بمعرض حول الحشرات، وبفيلم وثائقي باش نعرضوه على التنوع البيولوجي. معنا جمعية اصدقاء البلفيدير وكل العلم بتونس باش يحكيونا على التنوع البيولوجي في حديقة البيفيدير اللي هي رياض تونس، معناتها تنوع بيولوجي لازم نحافظ عليه. وعندنا دورشة اللي هي جدار المانع، كيف عن 4 باحثين من الاي ار دي باش يقوموا بعدة ورشات.
1: الدكتور هاشم الوزير المدير السابق لمعهد باسور أكد خلال هذه التظاهرة أن فيروس إيبولا غير موجود في تونس ولا يشكل خطرا داعيا إلى مزيد التوعية.
6: لا، تونس ما عندهاش الفيروس هذا وماهوش موجود، وموجود في بعض البلدان خاصة في افريقيا، افريق سنترال، حتى ينتقل من بعض حيوانات خاصة طيور الليل وحتى من القردة وكل شيء، وينجم يمس الانسان وينجم بعد تصير عدوى بين الانسان والانسان، لكن العدوى ما تصير الا احنا نقولوا كونتاكت اتخوا، معناها مش كيما الكوفيد بالهواء ولا حاجة. دونك المرض صعيب معناها انتشار نتاعه باش يمشي اكثر برشا. دابور اللي ما عندوش الاعراض ما يعديش، واللي عنده الأعراض ينجم يعدي، لكن تبدأ حالته هي تاعبة جدا، معناها ما ينجمش يخرج ويدور كما في الكوفيد ويصير انتشار. دونك ما فماش بانديمي، ما فماش لكن يلزم باقي البلدان معناها تقول لك أنا يجينيش حالة من البرة، يلزمني يكون عندي أنا وسائل الكشف، ويزم عند واحد يمرض باش يداويه اكسترا.
1: نعمة البصر نور الحياة، شعار اليوم الوطني الثاني لصحة العيون الذي تنظمه اليوم وزارة الصحة بالتعاون مع جمعية وان داي وان دريما، وذلك في إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين عبر تنظيم فحوصات وعمليات جراحية مجانية لفائدة 1200 شخص من مرضى العيون بمختلف جهات الجمهورية بفضل تضافير جهود القطاعين العام والخاص. رئيسة جمعية وان داي وان دريما درة غار علي تضيف:
7: ليس داتانت في السبيطارات ياسر طويلة، دونك إذاك علاش قررت وزارة الصحة باش تعمل اليوم هذا الوطني اللي عملاه ولبدينا به الحمد لله، وكان نجاح مبهر، وباش تولي عادة كل عام نهار يوم وطني لجراحة الماء الأبيض. كسنا زدنا نظمنا أكثر وعملنا نقل اللي يسكنوا في المناطق الريفية، وسنا السبيطارات الكل من تونس لبلقردان باش تحل ببينها، وعندنا زاد المساحات الخاصة في كولابوراسيون بوبليك بريفي.
1: وفي إطار متابعة وضعية حجيجنا الميامين بالبقاع المقدس، أكد المنسق العام للبعثة الصحية لحجيج التونسيين الدكتور محمد السوسي في تصريح للإذاعة التونسية، أكد أن البعثة الصحية التونسية بالبقاع المقدس تعمل على مدار 24 ساعة وتؤمن يوميا 900 عيادة من أجل تصعيد الحجيج التونسيين إلى صعيد عرفة في صحة جيدة. كما أكد الدكتور محمد السوسي أن البعثة الصحية تعمل حاليا على إعداد الحجيج للوقوف على صعيد عرفة وهم بصحة جيدة، مشيرا إلى أن انطلاق عملية التصعيد ستكون بعد غد الاثنين.
8: في مكة عندنا 10981 حاج، 60% من الحجاج بتاعنا عندهم أمراض مزمنة في الوقت الحاضر، قاعدين نحضروا فيهم، نعملوا في 900 عيادة يوميا ميدانية، ندوروا في البيوت باش نقولوا لهم ردوا بالكم أن الحرارة 45-47 هي اللي نحتاطوا منها برشا، اللي فيها ضربات الشمس، قولوا للحجاج بتاعنا باش يقعدوا في الخيم، الإعاشة بتاعهم احنا اللي نجيبوها له، زادها الأدوية أهم مرحلة هي عارف. التصعيد بتاعنا إن شاء الله باش يكون نهار اثنين لنا نهاير برك، وأنه الهدف اللي سطرناه بالأول وأن كل الحجاج بتاعنا تطلع إلى عرفة في حالة صحية وبدنية وخاصة نفسانية مرتاحة. والوقت الحاضر حجاجنا كل عنا واحدة برك مريضة اللي هي مازالت في المستشفى، خليناها إلى آخر وقت باش تدخل ماكسيموم دو كونفور وإن شاء الله باش نطلعوه.
1: واستعدادا لعيد الأضحى المبارك، يفتح 168 مكتب بريد موزع على مختلف جهات الجمهورية أبوابه لتمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية والبريدية خلال هذه الفترة المتزامنة مع الاستعداد لعيد الأضحى المبارك. ويمكن الاطلاع على مكاتب البريد التي تؤمن حصة عمل غدا من 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة على الرابط التالي www.post.tn. نقطة نهاية النشرة، ونذكركم بأهم ما جاء فيها في عناوينها. اليوم إطلاق برنامج وعد اثنين لمرافقة 100 شاب وشابة في بحث المشاريع وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في تونس. دور المهندس التونسي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي محور ندوة وطنية بالعاصمة بمشاركة صناع القرار وخبراء ومبتكرين الشبان في مجال التكنولوجيا. يوم وطني ثان اليوم لصحة العيون بمختلف ولايات الجمهورية، وأجروا عملية جراحية لفئة المرضى مجانا. المنسق العام لبعثة الصحية للحجيج التونسي يؤكد تأمين 900 عيادة يوميا بهدف تصعيد الحجاج إلى عرفة في صحة جيدة. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
9: في وقتنا هذا الوقت ولا يجري، بين الخدمة والقضية والقراية الوالدين ما عادش خالتين. أما الحقيقة الحقيقة كي تحب تلقى وقت لصغيرك تلقاه، وقت ما يتقاسش بالوقت. أما بقديش ضحكتو وقديش جريتو ولعبتو، يكفي تحط كل شيء على جنب وترجع لصغرك مع صغيرك، تسمعه تحكي معاه تستخايل وتحلم معاه. في رمشة عين تخلق ذكريات يعيش بيهم صغيرك حياته الكل. الوقت اللي تعطيه اليوم تلقاه غدوة. أعطيهم الوقت الكافي.

0: تحلم بالفاك؟ خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك.
0: العادة توليها سنين.
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: أنتو مع نجحنا وين؟
1: وإحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مايو من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: سامدي تو،
3: سامدي تو
2: عشوية رياضية فنية وثقافية، نقل مباشر لكل المباريات في كل الملاعب والقاعات.
3: سامدي تو مع وفاء.
2: سامدي تو ملتقى الرياضات على موجات أحلى الإذاعات.
1: سامدي تو مع وفاء.
4: ساعتين على موجة إذاعة شباب، أهلا وسهلا بالجميع في سامدي تو، 6 ساعات من النقل المباشر من توا حتى الثمانية متاع الليل. ما فماش مباريات برشا اليوم لأنه وصلنا لنهاية موسم. شكونوا حاضرين في نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد رجال بين سقية الزيت وجمعية الحمامات، وكذلك شكونوا حاضرين في نهائي السيدات، نهائي البطولة المباراة الثانية والجيم 2 في قاعة بيرشلوف بنابل بين الأمل الرياضي بالوطن القبلي ونادي الرياضي صفاقسي. المباراة الأولى كانت آلت لصالح فريق النادي الرياضي صفاقسي، ممكن تكون مباراة الحسم اليوم وممكن يكون رأي آخر بتباع على الأمل الرياضي للوطن القبلي، ونلعبوا مباراة فاصلة باش تكون في قاعة صفاقس. لكن اليوم شكون عنا برشا ضيوف ثقافية وكذلك ضيوف من الرياضة باش نرجعوا على تتويجات أو صعود الثنائي الأمل الرياضي محمد مسوسة وفريق النادي الرياضي الصفاقسي لقسم النخبة وقسم البرو آ، حمزة سليمان وعزيز خلف إن شاء الله بشكونوا حاضرين معنا، وكذلك بشكون عنا أخبار أخرى متفرقة واستضافات متفرقة بشكونوا حاضرين معنا اليوم في سامدي تو. وليد الريفي في الهندسة التقنية، عطف زنادي دائما وأبدا في الأعداد وتنسيق العام للحصة، وانا وففدو نرافقكم حتى للستة وبشكون حاضر معنا بالطبيعة بعد شوية هو محللنا الفني في كرة السلة مهدي شرقي. وتعرفوا الحدث اليوم في رواندا، انطلاقة البال كانت البارح، لكن اليوم انطلاقة مشاركة فريق النادي الافريقي في ماضي ساعتين، نجموا تابعوها بالطبيعة على في قناة النسمة. المباراة هذه النادي الافريقي اهلي بن غازي الليبي، البارح نجم نقولوا كان في مفاجأة الحقيقة، فريق داكار السنغالي اللي كان موجود في نفس مجموعة النادي الافريقي والاهلي المصري كان فاز على فريق الاهلي المصري في المباراة الاولى في انتظار بتباعة المباراة الثانية. النادي الافريقي ماضي ساعتين تنطلق المباراة، نعرفش عاطف انطلقت المباراة ولا ما زالت في الانتظار باش تنطلق مباراة النادي الافريقي واهلي بن غازي. وقبل ما نبداو بتباعها في اولى استضافتنا اليوم في سامدي تو، نبداو بالايقاعات والانغام.

0: سامدي تو.
1: سامدي تو
0: عشوية رياضية فنية وثقافية، نقل مباشر لكل المباريات في كل الملاعب والقاعات.
1: سامدي تو مع وفاء.
0: سامدي تو ملتقى الرياضات على موجات أحلى الإذاعات.
2: سامدي تو مع وفاء.
3: ساعتين 21 دقيقة على موجات إذاعة شباب، مازلنا مواصلين معاكم المشوار في سامدي تو حتى الثمانية متاع الليل في مباراة

0: الأولى مباراة الربع النهائي للبا البطولة إفريقيا. النادي الإفريقي قبل خمسة دقائق أربعين ثانية متأخر في النتيجة أمام فريق أهلي بنغازي الليبي 10-7. مازلنا مواصلين معكم بتبيع المشوار حتى الثمانية متاع الليل. استضافتنا مش تكون رياضية الأولى، استضافتنا مش تكون ثقافية، نحكي سينما، نحكي مسرح وموسيقى.
1: نحكي موسيقى أساسا، نحكي في مستوى عالي شوية، مستوى
0: موسيقى تترويت موسيقى متاع شنو تترويت المسلسلات الأفلام.
1: نسمي لك أنا عنا المسلسل اللي عمل الحدث بالبوز الكبيرة في رمضان اللي فات، أصحاب الأرض. الفيلم كان الحدث في السنة الأخرانية، صوت هند رجب وليد ألفة متوج بفيلم كارتاجا السينمائية منذ زوزة وثلاث مواسم.
0: إيزيهم التشويق لأنه في هذوما الكل نقطة اللقاء
1: مهرجان كان.
0: نقطة اللقاء فيهم الكل، لأنه اللي كومبوزا الموسيقى واللي كومبوزا الشارة والموسيقى التصويرية متاع الأفلام هذوما ومتاع المسلسلات هذوما هو ضيفنا اليوم في سامديتو،
1: ونشكره برشا بقبول الاستضافة لأنه في الكالندري في الأجندة متاعو مشدودة شوية. ثم برشا ضغط متاع وقت. النجم الفنان الكبير، كبير في القيمة في العمر، مازال صغير شوية،
0: في العمر
1: أمين بوحافة، مساء الخير.
2: اهلا وسهلا بكم، شكرا على الاستضافه وشكرا على الانترودكسيون هذيا.
1: شكرا على حضورك. انت امين بوحافه، قلت مش كبير برشا في العمر، تقريبا جويليا جيت كمل 40 سنه
2: ان شاء الله
1: بطول العمر ان شاء الله. سيتي با بريفو، مش مكتوبه في الاسئله. امين بوحافه، في 40 سنه شنو قعد من الطفل الصغير نتاع الكونسيرفاتوار نتاع تونس نتاع ليسي بورقيبه، النموذج ليسي بورقيبه، اش قعد من هذاك الطفل هذاك؟
2: قعد كل شيء، قعد الانتوزياسم، قعد الكيوريوزيتي، قعد الحلمة اللي هي بالنسبة لي أنا ما زلت تكمل وما زلت تكبر وما زلت قعد حبي البلادي، حبي لتونس، قعد برشا حاجات. دونك ما زلت
0: أكيد ما زلت صغير وما زلت تعطينا برشا حاجات
1: كما نقول الأغنية التونسية، ما زلت صغير. أمين بوحافة، من المات من المختص في الرياضيات للموسيقى، أنا واحد من الناس أدبي أساسا، الطريق بعيدة برشا تظهر لي.
2: صحيح، هو فما برشا حاجات، فما برشا كيفاش نقولوا دي بوان كومان، نقاط تشابه ونقاط وفما برشا نقاط اختلاف. كي يقول واحد سينما وكي يقول موسيقى هي من الفنون، دونك ادبيات. اما الموسيقى عندها علاقه كبيره زاده بالرياضيات.
1: باش نحكيو على الرياضيات، انت الدراسه اساسا الاختصاص في الرياضيات.
2: اكزاكتومون، انا كي كنت في ليسي بورقيبه تونس، ومن بعد كي خديت بكالوريوس رياضيات كان عندي، يعني كنت عندي معدل مرتفع، فكان السؤال الاول سؤال
0: وين باش تمشي،
2: شنية الاختصاص بعد الباك، شنية الاورينتاسيون. معناتها كان الوالد والوالدة مصرين اني يعني جو فاس دي زيتود سيريوز. معناتها
1: باش نفسروا شوية من بوحافة الناس اللي يسمعوا فينا ونحكيوا على الرياضيات، مش شكل وفي انا وياك نخسروا لهم التلامذة النجباء اللي يجيبوا معدات محترمين في الرياضيات، انا وياك ضعاف شوية نخسروا لهم على جنب في المات، انا وياك ما نحكيوش شنو بالنسبة لينا. امين من المتميزين يعني من الصف الاولاني نتاع المتميزين في الرياضيات، القائل اني اقول الاختصاصات تكون اختصاصات هندسية بالأساس،
0: هندسية طبية
1: تقنية، مشيت للموسيقى.
2: Exactly.
0: ما حبش يبعد هو من ليسي بورقيبة يمشي للانستيتيو بجنب بعضهم دوكا.
1: Exactly. هو ظهر الكونسيرفاتوار قبل ليسي بورقيبة أمين ولا؟
2: بالضبط، الكونسيرفاتوار كان قبل ليسي بورقيبة. أما كنت ما زلت عندي دروس البيانو كانت، وكنت بالنسبة لي أنا معناتها نحب إنه البيانو يكون قريب لي، فكان فما ساعة كروز ولا حاجة هكا واحد ينقز ديريكت
0: يمشي ناقز قاعد في الحومة، ما تبعدش ياسر.
2: اكزاكتومون، في كان اصدقائي كلهم موسيقيين يعني وطبعا وقت اللي كنت صغير معناتها ما بين 14 16 17 سنه كنت نعزف مع برشا فنانين كبار يعني لوتشي بوشناق محمد جبالي
1: هو ان شاء الله مش
2: وزعت لهم يعني اغاني استوديو كنت معناتها كي كنت صغير كنت في تونس
0: كان غرامه كبيره
2: فما يعني اي
1: هو ظهري في العمر هذيك في 16 17 سنه كان التعامل الاولاني مع السينما مع نيس الاسود مانيش غلط
2: اكزاكتومون كنت عندي 15 سنه اول فيلم قصير نيس الاسود نواجه له تحيه هذيك كانت اول لقاء مع السينما وبعده كان لقاءات اخرى افلام قصيره وبعد اول فيلم طويل كان فيلم وثائقي مع محمد الزرن اللي نوجه له زادة تحية وبعد تيمبوكتو جي بسرعة يعني جي كنت عندي 24-25 سنة بل تيمبوكتو كان فما زادة مسلسلات في مصر
1: علاش نحكيو على تيمبوكتو كأني معناها فترة فاصلة وحاجة فاصلة لأنه تيمبوكتو جت معها السيزار جت معها الاعتراف الدولي الأوروبي خلينا نقوله لأنه أمين فاز بالسيزار على الموسيقى هذيك الموسيقى متاع الفيلم هذيك فقط نفسر أمين فنفسر للناس اللي مش متبع ممكن الباركور الكل متاع أمين بوحافة
2: صحيح تيمبوكتو هو فيلم يعني يعني حاز برشا جوائز كان في مرة كان وكان مرشح لجائزة الأوسكار وخلينا يعني 7 سيزارات في التيمبوكتو منهم سيزار أحسن موسيقى تصويرية وكان هو أول يعني أول ممكن موعد الإكسبوزيسيون اللي الناس عرفت فيه ممكن موسيقى من بوحافة لأول مرة في أوروبا أما في مصر في العالم العربي كان أول موعد مسلسل اسمه باب الخلق مع محمود عبد العزيز من أكبر يعني الممثلين والنجوم اللي وكان مسلسل
1: هذا ونحكيه أمين سامحني قصيت عليك أمين ونحكيه على في العمر تقريبا في 24 سنة
2: أقل مسلسل باب الخلق كان 22-29 أول رجوع محمود عبد العزيز للتلفزيون التلفزة بعد يعني ممكن 15 سنة من
1: الغياب طويلة
2: مالكين سينما يعني كنت مزيج من الفرحة والخوف إنه مسؤولية يعني تلحين موسيقى مسلسل يرجع فيه يعني وحش من وحوش التلفزيون المصري التلفزة المصرية خصوصا انه محمود عبد العزيز موسيقيا اسمه مقترن برشا بموسيقى من اهم الموسيقات اللي هي رأفت هجان فمسؤولية كبيرة وكان اول موعد مع الدراما المصرية وبعده بسنة ونص سنة وعامين ممكن تيمبوكتو
1: وتواصلت تعملت ثم انا كي شوف في الانتاجات تاع امين والتعاون بين امين وبين الفنانين سواء في التلفزه او في السينما لاحظ امين انه تقريبا الكل اللي تعاملت معاهم يعاود يرجع يتعاون معاك في عمل او اثنين او ثلاثه
2: صحيح
1: ثم الفيلينج تعدى بينك وبين المخرجين
2: جاي حاجه تفرحني برشا على خاطر حسب بالنسبه لينا هو يعني التعامل ماهوش بركة بونكتويل التعامل هو رحله يعني انك تقابل تلتقي بروح فنان اخرى يعني نوتخ ام ارتستيك وتبدا معاه رحله الاول تعامل يكون اللقاء الاول ومن بعد تحاول تبني معاه حكايه وتبني معاه اعمال وتبني معاه
1: هو جوستومون يقال انه الموسيقى التصويريه او صانع الموسيقى التصويريه هو بالاساس سيناريست انت عنده شويه من كتاب السيناريو ثم عندك انت تخمم شويه تكتب سيناريو او كيفاش تقراها بالضبط السيناريوهات بتاع الاعمال اللي تخدم عليهم
2: صحيح برشا كم كنت تقول فيه ملحن الموسيقى التصويريه عنده نظره هو اول حاجه مؤلف هو اخر مؤلف يعني حتى ليغالمون يعني في جمعية حقوق التأليف يعني آخر مؤلف في العمل السينمائي أو التلفزي هو الملحن عن السيناريست عن المخرج، ومن بعد الثالث هو الملحن. ملحن موسيقى تصويرية لازم يكون عنده بعد تأليفي، كأنه أوتور، كأنه فيلم ميكر نقوله بالانجلي. على خاطر فما تعامل مع الشخصيات، فما تعامل مع الدراما، فما تعامل
0: يعيش الحالة، يعيش المسلسل ولا يعيش الأحداث.
1: انت جبت شويه
2: اول اول اخر كاتب واول متفرج للعمل. هدرو يجي في العمل، والعمل تصور وبدا يتمنتا مع المونتاج، بدا هو اخر حد باش يكتب حاجه واول حد باش يشوف،
0: لانه المزيكا نتاعو والموسيقى التصويريه، اذا الناس اللي تحكي سينما وتحكي دراما، لانه المزيكا نتاعو اللي باش يخدمها تخرج من المسلسل بيده، من الاحداث بيدها، باش يعيشها يخرجها ويخلي حتى مارش خرج في خلينا في تسلل امين
1: نحاول
0: نتصلوا بامين بوحافه، حاضر معانا الموسيقي التونسي والعالمي اللي حاضر معانا محمد امين بوحافه. مازلنا باش نحكيو معاه على مشوار متاعه في العمر الصغير هذايا، وافضل الحاجات اللي عاشهم والتتويجات اللي تحصل عليها محمد امين بوحافه من الموسيقى. دقيقه 47 ثانيه ما زالت على نهايه الفتره الاولى من مباراه ربع نهائي البال بين النادي الافريقي واهلي بنغازي الليبي. الافريقي متاخر بثمانيه نقاط فارق 23 مقابل 15، مازال ما لقاش الروبير نتاعو فريق النادي الافريقي، والنجاعه نتاعو اكثر تحت السله والا في التسديدات، باستثناء تسديده واحده كانت لاسامه المرناوي ما شفناش النادي الافريقي سدد من ثلاث نقاط، بينما فريق اهلي بنغازي قاعد يعتمد اكثر على اللعب تحت السله بالتوغلات الاجانب نتاعو، خاصه الثنائي المصري والليبي السعدي وكذلك مرعي الافضل بالنسبه للربع الاول. 24-15 قبل دقيقه ونص على نهايه الفتره، فما خطا من الناحيه الهجوميه لفريق النادي الافريقي، تغييرات بعد الوقت المستقطع. انا نخلي الكره نرجع للموسيقى،
1: نرجع على مين حافه بوحافه في تقريبا 5 دقائق قبل موجز الاخبار. كنا نحكيو مع امين على تجربته في الموسيقى التصويريه لعديد الاعمال العالميه. مناسبه الدعوه وحضور امين معنا اليوم هو الماستر كلاس او الدرس اللي قدمه لمؤسسه معرفه الترجمه بالعربيه.
0: نساله على حاجه اخرى عائليه عنده علاقه بالرياضه،
1: مؤسسه حقوق التاليف الفرنسيه هكي قريبة شوية الترجمة
0: في الماستر كلاس
1: في الساسيم في فرنسا، كأصغر فنان يقدم الماستر كلاس هذه. وقت صارت الدعوة في كان، شنو هو الشعور؟ ولأنه نتصور ما عادش غريبة التتويج والاعتراف العالمي بالقدرات نتاعك كمين بوحافة.
2: والله شعور فخر كبير وفرحة كبيرة، أولا على خاطر الموعد هذية، الدرس الموسيقي اسمه درس الموسيقى، هو موعد امبليماتيك، موعد مهم برشا للموسيقى التصويريه في اكبر مهرجان السينما العالميه، يعني مهرجان كان في اكبر مهرجان للسينما،
1: ما فماش حاجه بعده،
2: والملحن ما فماش حاجه بعده، اكبر موعد للسينما العالميه، وشفتوا انه الملحنين اللي كانوا اللي قبل يعني اللي اعطاوا الدرس هذايا هما دي ليجوند، هما من يعني
1: اسامي كبيره برشا،
2: واحد ممكن اسامي كبيره برشا، الكسندر ديسبلا، غيرمو ديل تورو، مارتن سكورسيز كان مع مع مع هوارد شور الملحن نتاعو، يعني الاسامي بركه كي نقراها يعني واحد كي يشوف اسمه بعد الاسامي هذيا مزيج من الفخر والفرحه
1: كي تشوف روحك امين كي تشوف روحك في الدرس الموسيقى هذيا في كان بجنب الاسامي هذيك الكل، تعمل ركول شويه وتقول سي بون عملت حاجه في حياتي.
2: والله هو الساعات ديما الكورون، يعني التيار الفني ديما يهزك القدام، كانك ديما تشوف القدام، المشروع الجاي، المشروع الجاي، الفيلم الجاي، المسلسل الجاي، كيفاش باش نخدم الحاجه الجاي، كيفاش نجم نطور روحي، كيفاش نجم نكون عند حسن ظن الجمهور. قليل برشا انه تجيك فرصه انك تشوف التالي، كان يعني كان نظره وقفه هكا امبوز تشوف فيها شنو صار في العوام الاخرى. وهذه الموعد هذه مكنني انه يعني نحاول نشوف الشنيه في العشر 12 سنه اللي فاتوا الكل. يعني تيغي فريمو مدير المهرجان اول حاجه قالها قال يعني مانيش مصدق انه ملحن عمره 39 سنه عمل اكثر من 110 افلام، على خاطر عاده 110 افلام تنجم تكون قصيده كارير كامله، يعني قصيده مسيره كامله،
1: فيلموغرافي كامله نتاع فنان كامل.
2: اكزاكتومون كي قالها معناتها يعني انا لحمي قصر، على خاطر تو دان كو سا دوفيان ريال، تو دان كو تولد حقيقه، انه الحاجه اللي ما تفكرش فيها على خاطر تحاول ديما تمشي لقدام، تو دان كو تشوفها التالي تقول واو سي فري كو سي غران فيرتي، يعني فخر كبير الحمد لله. معناتها انه مهرجان كان يكرم ملحن تونسي زاد وعربي في دونجين في موعد في السينما العالميه، ما عمرها ما صارت قبل. فخر كبير ليا اني مثل بلادي،
1: وفخر كبير برشا اللي نحن كتوانسه انه يكون من بوحافه منتوج تونسي، سامحني في الكلمه، منتوج تونسي 100% يوصل للدرجه هذه. لكن نبقاو في الايموسيون. امين بوحافه، ما يقلقكش شويه انه امين تقريبا يمشي لمصر، لسوريا، لفرنسا، في الولايات المتحده، وين يمشي ثم الاعتراف الدولي الكبير بالقيمه بالقدر بالوران تاع امين بوحافه في تونس، فقط ممكن المختصين في السينما في الماده الفنيه يعرفوا اسامي بوحافه. من بوحافه ما هوش نجم كبير كما مثلا ملعبيه الكره.
2: والله اول حاجه نعتقد انه ايفيدامون نكون فرحان برشا اذا تكون مستابع وتعرف، على خاطر مثلا انا كي كنت صغير ما كنتش نجم نقول للعائله انت كنت تسال فيها على حكايه القرايه وكيفاش كل شيء، كي كنت صغير ما كنتش نجم نقول لهم شوفوا والله فما واحد مثلا تونسي عمره كذا وكذا نجح وممكن نجم يكون موديل. لا بروف انك نجم تنجح في الدومين هذايا افواغ ان كارير انترناسيونال، ما كنتش نجم نقولها. اليوم نكون فرحان برشا انه يعني شاب في تونس ينجم يواجه ويقول يا فم الناس نجحت فلا حتى انا نجم نكون، حتى انا نجم ننجح. هذيك اهم حاجه بالنسبه لنا، اما انه الناس تعرف كل الناس تعرف نكون فرحان، انا مش بالضروره على خاطر كي تكون ملحن موسيقى تصويريه انت من رجال الخسائر، ماكش ممثل.
1: لكن اكيد شو امين اكيد الشباب التونسي خاصه القريب شويه من عالم الموسيقى اكيد يقول امين بوحافه هذا مثال نجم نحتذي به، نجم نتبع الموديل هذاك، ماذا بيا نهار من نهارات نكون كيف امين بوحافه، لانه الشيء اللي عملته في العمر هذا
0: خليه بحذانا امين.
1: فهمت نوايا لساعتين ونص
0: تقل بحذانا درج اخر هكا واقل شويه نعطيو موج الساعتين ونص وبعد نرجع نوصل معاك، خاطر الكلام معاك امين ما يوفيش، ناخذ موج ساعتين ونص وبعد نرجع.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار،
5: تحية طيبة وأهلا بكم إلى موجز للأخبار. المنظمة التونسية لرواد الأعمال تطلق برنامج وعد اثنين لمرافقة الشباب في بعث المشاريع وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في تونس. البرنامج يستهدف 100 شاب وشاب من بين 8 أقبلوا على البرنامج الذي يمتد على 8 أشهر. المهندس في قلب الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي عنوان ندوة وطنية تسلط الضوء على الدور المحوري للمهندس التونسي في بناء السيادة الرقمية وتنفيذ الرؤية الوطنية للذكاء الاصطناعي من خلال جمع صناع القرار والخبراء الأكاديميين والمهنيين والمبتكرين الشباب في مجال التكنولوجيا. نعمة البصر نور الحياة شعار اليوم الوطني الثاني لصحة العيون بتنظيم من وزارة الصحة بالتعاون مع جمعية وان داي وان دريم، وذلك في إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين. تدشين دار الثقافة سيدي بوعلي وإعادة فتح دار الثقافة بهرقلة ومركز الفنون الركحية والدرامية والمركب الثقافي بسوسة. في آخر التطورات في الشرق الأوسط، استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن أنها لا تزال تسيطر على مضيق هرمز مؤكدة عبور 25 سفينة من المضيق في الساعات الماضية بعد التنسيق معها. الجيش اللبناني يعلن إصابة جندي إثر استهداف إسرائيلي لثكنة الجيش في مدينة النبطية جنوب البلاد. ختام الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك،
6: عدل موجتك،
3: تسمع صوتك.
7: تحلم بالفاك؟ خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
8: وريفز مع راديو باك،
7: العادة تواليها سنين.
8: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
7: انتو مع نجحنا وين؟
8: واحنا معكم مكملين.
7: نخبة من الأساتذة والمرافقين
8: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
7: راديو باك يوميا من 1 لـ30 ماي، من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.

0: Samedi tout.
1: Samedi tout.
0: Samedi tout.
1: News et sport.
0: News et sport.
1: Musique au rythme.
0: تونس عشيت سبت.
2: الموسيقى والريتم والسبور كله موجودين، والضيوف والفن والثقافة الكل تعيشوها معانا في 6 ساعات، من 2 ساعة حتكشي لـ8 متاع الليل. كان ضيفنا ومازال مواصل معانا أمين بوحافة، الموسيقي العالمي، حتى ولو انه في تونس ماهوش معروف برشا ولكن
3: هو في تونس الحقيقه هو في تونس ريفيرونس. وقت نحكيوا على من بوحافه واحد ممكن من اهم
2: صانعين. نرجع لسؤالك انت اللي قلت له معناتها مين بينك وبين كي نشوفوا معناتها الشهره بينك وبين كوارجي مثلا او رياض
3: جمهور الكوره وبين جمهور الموسيقى الفن. يعني تخيل انت ملاعبي تونسي يخرج يحترف في فرنسا في فريق في الدرجه الثانيه الفرنسيه، انت مختصه شوي في الرياضه وتفهم ليه
2: مختصه شويه مش ديما
3: في الدرجه الثانيه الفرنسيه. نتصور انه في تونس يكون نجم كبير. امين بوحافه مش في الدرجه الثانيه، امين بوحافه تقريبا محترف في البي اس جي، مش نحكيوا على برشلونه ولا مدريد،
2: يعني
3: في المستوى العالي جدا.
2: تحب البي اس جي ولا ساعه خلينا كي نعرفوا باش نقارنوه بي اس جي برشلونه ولا مدريد؟
4: بي
2: اس جي خلينا في البي اس جي بلا بي.
3: ولو انه يلعبوا ضد ارسنال ما تساعدنيش انا
2: راه هو عنده علاقه بالسبور، راه عنده في العائله شكون اللي عنده علاقة بالرياضة؟
3: في العائلة النسائية
2: في عائلة بوحافة
3: جرجيس أو في تونس؟
2: لا نورمالمون هي في تونس الحقيقة. هكا ولا مين عندك ولا بعيد عليكم؟ هي روضة، مدام روضة من العائلة.
4: طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا في مقام أمي، يعني حبة برشا و Elle est très présente dans le dans dans le monde sportif évidemment.
2: Et un homme une les responsabilités au اختصاص كرة السلة معناها.
3: هذا من بوحافة الصراع الأسبوعي متاعي أنا
4: تحية كبيرة كبيرة
2: وأنا زادة نقدم لها تحية كبيرة برش.
3: قلت لك هذا الصراع الأسبوعي متاعي أنا كل سبت نحاول ناخذ شوية
2: للثقافة
3: في عشوية السبت يا أخي. وفاء وجماعة الرياضة جماعة السبور ديما يفكوا
2: معنا، لازم نوجهوا الرياضة، لازم نحطوا
3: حتى من بوحافة فكوها زور الرياضة تحكي له على الباسكيت. نرجع لك للسؤال من بوحافة، لأنه ولدت وكأني عادة للأسف سيئة في تونس لكن عادة، لأنه الأسامي العالمية للموسيقيين التوانسة ماهوش شوية، نور إبراهيم، ظافر يوسف وغيره من الأسماء، يعني أسماء أصبحت بريفيرونس في مستوى العالمي، لكن في تونس مش لقي حظها، على الأقل عند المختصين لقي حظها مليح، الاعتراف بالنسبة للناس المختصة موجودة ما ثماش فيه اختلاف، لكن عند عموم الشعب التونسي وعموم الجمهور التونسي ماهوش الاعتراف اللي لازم يكون موجود، لأنه أمين بوحافة مثلا في مصر يعتبر نجم كبير. تخافش أنه يتعامل نفس الشيء مع أمين بوحافة؟
4: صحيح كلامك، اما طبعا يعني نكون فرحان برشا اذا الناس تكتشف وتسمع اكثر. اما انا معتقد انه فما برشا ناس تعرف الموسيقى اللي عملتها، تعرف اغاني عملتهم، مش بالضروره تعرف الـ الـ الـ الـ الـ الـ الفنان اللي وراهم. يكفيني شرف ويكفيني فرحة انه الناس تسمع الموسيقى وتعجبها وتكون تولي الموسيقى اون بار دو لور في، مثلا كي نقولوا اغنية كده نتاع شيرين عبد الوهاب الناس كل تعرفها، طريقي صح، مسلسل حشاشين من موسمين في رمضان، يعني كان
2: كريم عبد العزيز
4: عنده صدى كبير، كريم عبد العزيز صديق كبير كبير كبير برشا في تونس، يعني ما فماش حد في تونس ما يحكيش على الحشاشين وما يحكيش على موسيقى تتر سمعت صوتا هاتفا موسيقى الحشاشين. اعتقد انه هنا ممكن شويه دور الاعلام، وهذاك علاش نشكركم برشا على الاستضافه هذه، على على على يعني انه يكون منبر يعني pour faire découvrir les gens ce travail. ممكن دور الاعلام ينجم يكون ان بو بلو بريزون دون دون سكات فيغور، و على خاطر اونكور اون فوا بالنسبه لي انا اهم حاجه اني يعني جو كونتينيو ا ترافاي جو كونتينيو ا فير دو لا ميوزيك، جو كونتينيو اني نلحن ونكون على حسن عند حسن ظن الجماهير. الدور الاعلامي هو ممكن يكون
2: نقص شويه
3: هذا تقريبا نص تدوينه كنكتبها صديق ونبركولو بالكتاب نتاعو قبل الحفصيه من بن هلال تقريبا منذ 3 أو 4 أشهر كتب نفس الشيء على مين بوحاف يقول انه للاسف الاعلام التونسي مقصر برشا مع اسم من اهم الاسماء في الساحه الثقافيه الفرنسيه العربيه التونسيه اللي هو امين
4: بوحاف. تحيه كبيره بوحافي. كبيره محمد امين بن هلال
3: وصديقنا محمد أمين. نرجع أنا للموسيقى في أسئلة قصيرة باش ما نعطلكش برشا. أمين بوحافة الأعمال تبقى بالنسبة لك أنت خالدة ما تنساهمش خدمهم أمين بوحافة الأصعب أنا هو
4: فمش عمل أصعب من الآخر كل عمل أصعب شوية من الآخر وكل واحد عنده تشالنج
3: الأصعب بمعنى خذ مجهود خذ طاقة خذ نفسيا متعب أصحاب الأرض مثلا من شلبي من شلبي في العمل الأخراني يمين تقول أنه نفسيا صعيب برشا العمل هذايا لأنه من ناحية نفسية ما كانتش مرتاحة برشا على القضية اللي كانت تحكي عليها بالنسبة لك أنت مختلف شيء مش نفس الإحساس
4: بالنسبة لي أنا أصحاب الأرض عمل مهم برشا على خاطره ورى ال ال ال يعني
2: الصورة الحقيقية
4: برشا للحرب ورى الصورة الحقيقية للحرب والكوتيديان يعني اليوم يوميا شنية أهل غزة إيش كانوا يعيشوا بصفة ببعض إنساني برشا يعني كيفاش يأكلوا كيفاش يفرحوا كيفاش يهربوا كيفاش وقت تصير غارة مثلا كيفاش يعني بعض إنساني ما عمرنا شفناه يعني لك علاش ممكن صعب إنه ممثل يدخل في الحالة هذه على خطر حالة ممكن قريبة للدوكيومنتير قريبة
2: للأعمال
4: أخرى يعني قريبة برشا قلبي صوت هند رجب فيلم يعني من أهم هو كل أفلام كوثر بن هنية قراب برشا يعني
3: كان ولاد عشرة بينكم
4: بنت ألف عشرة كبيرة ويعني يعني طريق كبير ما بعدنا 7 أفلام الحمد لله يعني والفيلم الجاي زاد كيف بيتر ميمي مخرج تعاملت مع برشا مرات في مصر صديق كبير مشروع إكس محمود كريم عبد العزيز أصحاب الأرض الحشاشين الأب الروحي محمد شاكر خضير كيف برشا عمل مع طريقي جراند أوتيل لا تطفئ الشمس
2: يعني أعمال كبيرة أمين أعمال كبيرة وتشافت معناها كي نحكيو جراند أوتيل تشاف الحشاشين تشاف ممكن أهل الأرض أصحاب الأرض تشاف ما تشافش من العام
3: خلينا نقول في مصر ممكن ما تشافش برشا لكن في العالم العربي تشاف بكدا
2: يا اختياراتك الاختيارات
4: كان عنده أصحاب الأرض سامحني في العالم العربي كان عنده إيقاع كبير برشا فكان عنده أنا امباكت معناتها كبير برشا ممكن في تونس الحشاشين تشاف صحيح
3: أنا ممكن سألت سؤال بطريقة غلطة شوية نعود أنا السؤال متاعي
2: طريقة صحيحة
3: بنحاول أمين بوحافة في جزيرة مهجورة وحده مش لازم معاه 3 أعمال فقط من أعماله أنا هما هكا أسهل لا 3 كهو البطو مهز كانت 3
4: كلهم سي برشا خاطر كلهم في بارتي دو موا كأنه كانك تخير فيا شكون تهز من اولادك وانت عندك صعيبة برشا ممكن فما اعمال قراب برشا على خاطر عندها ممكن تيمبوكتو يعني خاطر اول فيلم
3: كنت متاكد من الاجابه هذه
4: نحبوا برشا فما افلام ما نعرفوهمش في تونس مثلا كان فيلم دانيماسيون في فرنسا عملته اسمه لو سومي دي ديو كيف يعني il a eu une très très très très grand impact sur ma carrière mais je m'arrête comme ça طريقي عمل نحبه برشا على خاطر اغاني وشيرين عبد الوهاب وكان ممكن اعمل معناتها يعني لي برشا في طريق في مسيرتي أغاني تاول نعاود نسمعهم نحبهم برشا ثم طبعا ممكن بنات ألفا كسر بن هنية بنت ألفة عمل مهم وعمل ترشح للأوسكار. نذكر مرة أخرى كاسر بن هنية يعني شيء هيستوريك، ثلاثة ترشحات للأوسكار، مخرجة تونسية عربية يعني في جينيس بوك دو ساغوكور، يعني يعني فخر كبير لنا تونس أن نكون كاسر يعني في لا لا لا لا, لا, لا يعني من أهم مخرجين في العالم. وآخر عمل ممكن نختاره يعني من الخمسة هذوما جراند أوتيل. جراند أوتيل عنده مكانة مهمة جدا، أو حشاشين جراند أوتيل حشاشين على نفس
3: خلينا في جراند أوتيل لأنه وفاء بجنبي. أنت قلت جراند أوتيل هو عيرية حلت على وسع
2: جراند أوتيل. أنا خاطر تبعت جراند أوتيل صحيح للحشاشين ما تبعتوش برشا لأنه ما نحبش يصير الغموض هنا، لكن جراند أوتيل تبعته قاعدة نتفكر في الممثلين نتاعو، قاعدة نتفكر في
4: فما عمرو كان عمرو يوسف
2: وفما أنوشكا
4: أنوشكا كانت طاسم بدر، كانت أمينة خليل.
2: أمينة خليل
4: أكبر من أهم أدوار أمينة خليل،
2: ويظل هذيك البطولة الأولى ليا في أمينة خليل. لا أنت لاخت أمينة خليل في جراند أوتيل، ودينا الشربيني يظهر لي زيادة كذلك معه.
4: دينا الشربيني
2: اي كانوا برشا ممثلين كبار فيه.
3: اوكي حتى الناس المغرومه شويه بالدراما المصريه تفهم شنو المستوى
2: اللي نحكيو فيه. يظهر لي في اسوان حاجك فين هكا معناها كانت تعمل
4: اوتيل في اسوان.
2: اوتيل في اسوان اي على اللاك.
4: كان اول ثاني تعامل ليا مع مخرج محمد برشا محمد شيك خضير. بعد جراند أوتيل عملنا على طول مسلسل اخر كان عنده وقع كبير برشا في مصر اسمه لا تطفئ الشمس.
2: ذول امينه خليل زاده
4: يعني مروة أمين امينه خليل مروة أمين ريهام عبد الغفور احمد مالك تايسون محمد ممدوح كاستين كبير كبير كبير برشا نسيت شكرا كاستين كبير كبير برشا. ما يعني الدراما المصرية عندها مكانة كبيرة بالنسبة لي أنا، على خاطر في تونس زاد نتبع برشا الدراما المصرية في رمضان كأنه موعد رمضان يعني وزاد فتحت لي ابواب كبيره الدراما المصريه.
3: وما يحسب للاشقاء في مصر وصناع الدراما في مصر انهم ما عندهمش ممكن عقد انهم يعتمدوا على الناس جايه من خارج مصر باش تكون الكفاءه موجوده والبصمه المحترمه موجوده، يعتمدوا على كفاءات سواء من تونس سواء من المغرب من مصر من لبنان من سوريا. وحاجه تحسب للاشقاء في مصر. ما نطولش عليك برشا من بوحافة، فقط السؤال على الامبرانت التونسية في خدمة أمين بوحافة، وتخدم في برشا في السينما الفرنسية في الدراما المصرية، ثم توش تونسية، ثم حاجة خارجة من الديان التونسي متاع أمين بوحافة في الأعمال هذية، أو صعيب شوية وقت نبدأ نخدمه في أعمال مشرقية أو فرنسية؟
4: هو الفنان مزيج من برشا حاجات، وطفولة الفنان حاجة مهمة برشا في عندها امباكت كبير. انا كي كنت في تونس يعني في الدار نسمع فيروز ام كلثوم وعبد الوهاب، في الكونسرفاتوار مقامات الشرقية والطبوع التونسية حاضرة برشا، في الكونسرفاتوار زادة الوبرتيو على الموسيقى كلاسيك مع الفنانين كنت نخدم معهم الأغاني كثير مع لطفي بوشناق، فنان كبير لطفي بوشناق، أو مع يعني تونس بالنسبة لي هنا هي الوفيرتور، هي اللي غزيتني هالانفتاح اللي ممكن كان جيت في بلاد أخرى ما كنتش نجم. نحن في تونس أوني تخي أوفير تخي كوريو على الحضارات الكل. الفات رضعت الانفتاح وال يعني الكوريوزيتي هذي كلها في تونس. أعتقد أنه هذي أهم حاجة قعدت لي التوى، أنه قبل كنت متخيل أنك تبدأ عندك برشا حاجات تعرف برشا حاجات سانا ونديكاب، توى je suis convaincu اللي هي سي اون ريشيس كي نشوف زاد لا جونيس تونيزيان شني شني قاعده تعمل شني قاعده تخدم في العديد والعديد والعديد من لي دومين مش كان في الموسيقى برك وحتى الانفتاح الموسيقي سواء في الراب سواء في الروك سواء عندنا اون كيوريوزيتي كبيره وديما نمزجوها بطبع محلي ديما فما الفخارات التونسة موجودة في الأعمال متاعنا اللي تخفى وريحة الياسمين ديما موجودة أنا بالنسبة لينا تونس ديما حاضرة في كيلكو باغ مش بالضرورة حاضرة خاطرني استعملت مزود ولا استعملت حاجة يعني ظاهرة أن بخومي دوغري نجم تكون ظاهرة أمام تخبية نجم تكون إيقاع منحسوهش نجم تكون صوت تونسي مثلا أصحاب الأرض حصل لي الشرف والفرح وفرحت برشا انه اكتشفت صوت تونسي رائع بوتينا النابولي بوتينا النابولي يعني هي اللي غنيت في صحاب الارض يعني صوت انبهرت بصوتها يعني ديما فما حضور كيلكو باغ مش بالضروره على بروميي دوغري مي على دوتر دوغري ايفيدامون
3: هو البصمه التونسيه والبصمه التونسيه اكيد موجوده حتى في الدوغري زيرو لانه صانع العمل هو المنتوج التونسي يعني تونسيتك انت تونسيتك انت موجوده في العمل هذاك بصراحه من بوحافة سعيد برشا انك حاضر معنا اليوم في اذاعه الشباب واحد شاب تونسي موديل في العمر ال 40 سنه
2: مازال ما عملهمش
3: اي مازال ما سكرش 40 سنه اثبت روحه كواحد من الأسماء التاريخية في الثقافة التونسية شرف كبير برشا تكون حاضر معنا اليوم شرف كبير برشا أنك تكون تونسي بالقيمة هذه إن شاء الله فيما أفضل في الأعمال الجاية السينمائية الدرامية وإن شاء الله نأخذ معندك وعدة من بوحافة وقت تبدأ في تونس موجود في تونس تكون حاضر معنا في إذاعة شباب لانترفيو مطولة نحكي شوية على الكارير الكل متاع من بوحافة منذ الانطلاقة إلى اليوم
4: نوعدكم ونشكركم برشا على الاستضافة هذه وفرحت برشا اني موجود معاكم وشكرا الف شكر مرة اخرى
2: مرحبا بك يعطيك الصحة
3: الاتفاق كان على 20 دقيقة وفاء تجاوزنا شوية 35 دقيقة شكرا لك امين بوحافة وشرفنا بحضورك في إذاعة الشباب نذكر امين بوحافة
2: ان شاء الله هو فرحان ساعة يعني هو معانا معناتها ما قلقش ولا تغشش ولا حاجة
4: فرحان برشا و يعني أسئلة محليهم والجو محليه ونرجع avec grand plaisir
2: مرحبا بك
4: على أمواج الشباب وجمهور إذاعة الشباب
2: مرحبا بك يا سيدي مرحبا
3: بوحافة ذكر كان قدم درس الموسيقى في مهرجان كان كأصغر فنان يقدم الدرس هذا في أهم مهرجان سينمائي في العالم أمين بوحافة اسم شرف كبير للساحة الثقافية التونسية
2: احنا مواصلين معاكم حتى الثمانية متاع الليل ثلاثة دقائق 17 ثانية ما زالوا على نهاية الربع الثاني من مباراة ربع نهائي البال في كرة السلة بين أهلي بنغازي الليبي والنادي الإفريقي 41 لأهلي بنغازي 38 للنادي الإفريقي يعني 3 نقاط فارق الإفريقي أفضل الإفريقي خير الإفريقي أنجع في الفترة الثانية خلينا الفترة الأولى 28-15 للنادي الإفريقي فريقي سجل 23 نقطة في الفترة هذية بينما فريق الأهلي بنغازي سجل فقط كان 13 نقطة قبل 3 دقائق إن شاء الله يرجع فريق النادي الإفريقي ويمسك بزمام الأمور في المباراة هذية نعرفوا أنه مباراة أولى انتصار
3: شوية في منطقة الصحراء في المغرب مع النادي الإفريقي تقريبا بنفس الاستراتيجية الإفريقي تبدأ المباراة بهدوء كبير برشا فمش التسارع الكبير وقت البدايات وقت اللي ياخذ الفريق بنفس السكور الإفريقي تحافظ على الهدوء متاعها نتوقع بعد مع مهدي ان شاء الله يزيد ياكد الكلام هذا انه النادي الافريقي في الفتره الثالثه وخاصه في الفتره الرابعه
2: باش يرجع لا عنده امكانيه نتاع الرجوع
3: الفريق في المباراه هذه لحد الان الامور ايجابيه للنادي الافريقي
2: ان شاء الله يواصل ثلاثه دقائق على نهايه الفتره 43 اهلي بنغازي 38 للنادي الافريقي

0: سامدي تو.
1: سامدي تو
0: عشوية رياضية فنية وثقافية، نقل مباشر لكل المباريات في كل الملاعب والقاعات.
1: سامدي تو مع وفاء.
0: سامدي تو ملتقى الرياضات على موجات أحلى الإذاعات.
2: سامدي تو مع وفاء.
3: ماضي 3 دقيقة على موجة إذاعة الشباب، مرحبا بكم من جديد في سامدي تو. بدينا معكم ماضي ساعتين ونصير حتى الثمانية متاع الليل. استضافتنا الأولى في سامدي تو كانت مع أمين بوحافة، الكومبوزيتور التونسي اللي تحصل على عديد الجوائز، كان حاضر معانا وكان عمل كومبوزيشن متاع برشا أفلام وكذلك مسلسلات، موسيقى تصويرية لمعظم المسلسلات الناجحة الحقيقة، خاصة في الدراما المصرية وكذلك مع أبرز الأفلام التونسية. باش نغيروا الاختصاص، باش نمشيو للكرة، نمشيو للرياضة، باش نحكيو هوند، باش نحكيو باسكيت. في الباسكيت في البال 18 ثانية مازالت على نهاية الفترة الثانية والشوط الأول من مباراة النادي الإفريقي وأهلي بنغازي الليبي. أهلي بنغازي متقدم بنقطة فارق 47 مقابل 46. وفي في كرة اليد بعد انطلقت المفروض مباراة الدور النصف النهائي الثاني لكأس تونس لكرة اليد أكابر بين سقيت الزيت وفريق الجمعية الحمامات. نمشي لحسام قوبعة في سقيت الزيت ونقدم معاه مباراة الدور النصف النهائي. ننتظروا من سيكون منافس الترجي الرياضي التونسي في نهائي كأس تونس يوم السبت القادم. حسين مرحبا بك. حسين كان في الاستماع لانه صوتك ضعيف برشا، مانيش قادرين نسمع فيك مليح. التقني اللي معاك زميلنا كان يحاول انه يعدل شويه لانه صوت الامبيونس نتاع القاعه اطول، معناتها اعلى من صوتك ومغطي على صوتك. نسمع فيك ما نجموش هكايا لانه صوت الامبيونس اقوى من صوتك. حسام قوبعه نحاولوا، كان تسمع فيا بالطبيعه، نحاولوا مع التقنيه اللي معاك نقصوا شويه من الامبيونس اللي موجوده في القاعه باش هكا نفهموك ونسمعوك بالكدا. انا في الوقت ذا نهايه الشوط الاول مع 4 لفريق اهلي بنغازي، يمكن 50 ثانية أخيرة وأقل شوية. النادي الإفريقي بعد ما خذاه الأسبقية في تعادل الأول 44-44 وخذاه أسبقية 46-44 مسجل حتى نقطة، بينما فريق أهلي بنغازي سجل 6 نقاط كاملة، يعني 6-0 في أقل من 50 ثانية ويمكن حتى أقل شوية. مهدي الشرقي محللنا الفني موجود معنا على المباشر على موجات إذاعة الشباب، ونحكيه بتباع على ونقيمه مردود النادي الإفريقي في الشوط الأول. مهدي معايا؟
4: مرحبا بيك وفاء. مرحبا بيك.
3: سؤالي، قلت فريق النادي الإفريقي ما عرفش يستحفظ على الأسبقية اللي خذاها بعد 44-44 تعادل، 46 مقابل 44 في مرحلة أولى، ومن وقتها خذا 6-0 فريق أهلي بنغازي في تقريبا 30 ثانية أخيرة أو 40 ثانية أخيرة.
4: صحيح وفاء، نحب نحط المقابلة في إطار الحقيقة. صوت يليق بزوج فرق عربية، أهلي بنغازي نادي إفريقي، صوت ممتاز، فما نطاق على ريتم عالي، زوج فترات، فما برشا فترة فراغ مرة ثانية إفريقي كسوى الفترة الأولى وصل بلوس روال أهلي بنغازي وفيكتار رجع نادي إفريقي. معمر عبيدة قدم مقابلة ممتازة في الأنتان 16 نقطة، كيف جونز لاعب ممتاز جدا، القائد الإفريقي الحلول البان 16 نقطة دخل عام برشا نقص فيهم حسب راي المدرب روتاسيون علاش المرنين قاعد نقطة ذاك على البنك رغم بدا بونتان باية 6 نقاط ويلعب أليز قعد 13 دقيقة على البنك. ما فهمتش علاش ديما المدرب عنده مشكلة في الروتاسيون، معناتها بعد 13 نقطة ترجع نادي إفريقي مش مشكل، معناتها فما مقابلة عودة رجعت الروح للجنوب الافريقي شويه. مختار جاي ما دخلش مقابله، حسب رأي لاعبين اجانب مازالوا ما عملوش الافريقي ابار اللاعب جونز اللي قدم شوط على مستوى عالي هو عمر عبيد.
3: شوط اول فتره اولى كانت صعبه، وبدايه كانت صعبه يعني تسجل فيها كان 15 نقطه فقط، يدخل فارق عليك فريق اهلي بنغازي ب 13 نقطه مع نهايه الفتره، باستثناء كوره المرناوي في الشوط نتاع 3 بوين غني قاعده نشوفها في الخمسه دقائق الاولى نتاع المباراه، قاعدين نشوفوا فريق اهلي بنغازي نوع الحقيقه من الهجومات نتاعو، شاط من خارج القوس، نشوفوا كومبليسيتي كبيره بين الثنائي السعدي وكذا مرعي مع الأجانب اللي أعطاوا أكثر

0: اوت وبنمشيوش للدرايف ومشينا للدرايف لقينا الحلول ماركينا ديباني فاسير كما قلت انت يعني بالغالبي نوعا بيلعب نتاعو ورقادنا جهه النادي الافريقي كيف رجعوا في الشوط الثاني
1: شنو اللي خلى النادي الافريقي يرجع في الشوط الثاني مهدي بالتغييرات بالبانش اللي اعطى اكثر نجاعه في الـ في الـ في الهجمات نتاع النادي الافريقي
0: والله سؤالك محلي وفاء عباده تحر شويه مشى بوز دو دخل جون طلع شويه كره مع عباده عباده ما نجمش يلعب ماتش كامل في المستوى هذايا كان اجريسيف السعدي كان شفت حاصل عباده هموم كان كامل مدافع ممتاز السعدي لعب بالكامل حسب رايي خذا هموم سليك عباده تفضل المدرب النقطه هذيا دز عباده بوست 2 خلى جونز يطلع الكره ورقى الحلول لجونز كسوا في الاتاك ولا في الفاست بريك ستاش النقطه عباده تحرك بوست 2 نادي فليك لقى الحلول ومشينا فاست بريك ومركينا ديباني فاسي
1: نشوفوا جونز ماركا 18 نقطة مايور السكورور في المباراة
0: ما بداش أساسي
1: عمر عبيد 12 نقطة 9 نقاط للمرناوي أمينو 4 نقاط ومختار جاي 3 نقاط بالنسبة لفريق أهلي بنغازي أكثر مسجل نقاط اللي عنده 13 ولا 14 نقطة يعني لهنا النادي الإفريقي كيفاش نشوفوا المدرب في الفترة الثالثة والشوط الثاني كيفاش ينجم يتعامل أنه 49-46 ثلاثة نقاط فارق هذه النتيجة نتيجة الشوط الأول مع ثلاثة لفريق أهلي بنغازي أمام النادي الإفريقي كيفاش نشوفوا دخولنا في الشوط الثاني والفترة الثالثة
0: ما تخبروش وفاء ما نستعملوا جولات اللي دخلوا في الماتش ما نبدلوش برشا باش نبدلوا جوج روتاسيون خاطر المدرب الإسبانيولي معروف عليه يعمل روتاسيون فورم اكيد كما يكون قاعد يعمل روتاسيون ديما نو قلنا لا يخلي اللاعبين يدخلوا الفورما شوط المدربين شوط الثاني يستحفظ على اللاعبين نتاعو نستناو مختار جاي نستناو حمودي باش يدخل في المقابله نستناو شنوفي كوشو هذوما اللاعبين مازالوا ما دخلوش المقابله برشا عن نادي افريقيا يعني ما ينجمش نادي افريقيا يستعمل زوج لاعبين فقط في الشوط الاول ان شاء الله اللاعبين هذوما اللي قلت لك يزيدوا يعاونونا يعطيو فلوس قلت ربي نادي افريقيا يخرج برلمان في المقابله ان شاء الله
1: واكثر حاجه يلزمنا نعتمدوا عليها ولا احنا والفيزيونومي نتاع الماتش نعتمدوا اكثر نلعبوا لعبنا تحت السل نستغلوا بالطبيعه طول قامه مختار جاي وكذلك اللاعب سرعه جونز في التمريرات والا نقعدوا نلعبوا اللعبه الخارجيه لانه في وقت من الاوقات شفنا نادي الفريق خاصه في الفتره الاولى ما لقيناش الحلول معناها حتى كي لعبنا اللعب الخارجي ما مشتش معانا ياسر الكور
0: ما مشيتش معنا وتخلص سوبر كاش مع جماعة هذوما وشطنا وضيعنا كير روبون تخرج كورة فيسع الأهلي بنغازي مركي فيها في هجمة سريعة ويا أخي مركي فيها هجمة في هجمة عليها لازمنا نطولوا الأتاك نتاعنا نصبوا في الأتاك نمشيو الباز بريك نجيبوا أخطاء نلعبوا كيما أنت قلت تحت سلسو شوية لاسكو أخطاء المرعي لازمنا نخرجوا على بكري خاطر المرعي قاعد يقلب تحت سلسو
1: وليامز أكثر حاجة
0: واليوم زاد قاعد يمشي عمل بانيز ماتش معناتها لاعب على مستوى عالي وعالي جدا ان شاء الله قلت له بالمدرب يكون مركز الشوط الثاني ونادي فريق ما زلبش واللي ما ناخذ في المقابله باش يكونوا في المقابله نتاع بعد غدوه نلعب بلو اليز وعلاش لا ناخذ سكور نادي فريق ينجم يعمل مقابله ممتازه ان شاء الله.
1: ما تشوفش في الدخول نقول ان الصعيب شويه انك تسجل 15 نقطه فقط في فتره اولى صحيح عملت البريك في الفتره الثانيه ورجعت وكنت الافضل من فريق اهلي بنغازي ما تشوفش اللي دخلوا خايفين اكثر او كبر عليهم الماتش نعرفوا انه فريق اهلي بنغازي انفستا برشا معناتها بجيب لاعبين ذو قيمه عاليه وكبيره برشا
0: حسب رأي المدرب عطى قيمه برشا لاهلي بنغازي كلامك صحيح وفاء عطينا برشا قيمه دخلنا اون تام ياس عطينا قيمه الفريق بنغازي صحيح معجب النجوم صحيح فريق ممتاز صحيح معناتها البلاد الكل ديما وراهم كيما كان طرابلس مشاو لتركيا لاعبين على مستوى عالي انفستمون كبير زاد النادي الافريقي فريق ممتاز فريق معناتها عنده كلمته ان شاء الله في البال هذه تعدى شو تو مشى على روحه ان شاء الله ما عندوش نفس الغلطه نعملوا اون تام اخر خاطر اذا كان كلينا تريز ولا لا قدر الله بلوز زيت اخرين باش نجم ترجع مع, مع, مع, مع الفريق اللي بغاد
1: واضح 49-46 نهاية الشوط الأول لصالح فريق أهلي بنغازي الليبي أمام فريق النادي الإفريقي إن شاء الله بالمردود متاع الفترة الثانية يواصل فريق النادي الإفريقي الفترة الثالثة وكذلك الرابعة نذكر أنه المباراة والدور هذا تلعب فيه زوز لقاءات والحسم يكون بعدد النقاط المقبولة والمدفوعة يعني اللي يربح بأكثر نقاط مجموع معنى الفارق متاع النقاط أفضل هو اللي باش يكون موجود في الدور القادم والدور القادم مش باش يكون سهل لأنك باش تواجه فريق الأنغولي يعني فريق النادي الإفريقي الخسارة.

0: ضد فريق الفتح مهدي، ونرجع شوية لمؤتمر الصحراء. الفريق ربح 4 مباريات متتالية، لكن المباراة الأخيرة اللي خسرها كنت الفتح هي اللي خليته ما يكونش متصدر المجموعة النهائية ويكون في المركز الرابع، باش خليه يقابل فريق أهلي بنغازي.
1: هذا هو قلنا نحن مع المقابلة الأخيرة مع الفتح، مع العباد قراب الباسكيت كان تعرف المقابلة الأخيرة مع الفتح باش يكون مفتاح للفينات هذه. حبينا الفريق يكمل معناتها المرتبة الأولى
0: 5-5
1: مش بعد على المواجهات هذوما، كل سؤال ابن غازي ولا الفريق الانغولي مش مشكل، يحب يكون بطل يواجه لعبه كل هذاك هو معناتها تو اللي فما مشان الفريق يخرج من المقابله ذي بر الامان. ما ما ما مستوى قريب برشا، وفي شغله السنغالي البارح يتصل على الاهلي المصري معناتها بالنسبه للمتابعين مفاجاه، مش مفاجاه
0: هو فريق دكار السنغالي اللي كان في نفس مجموعتنا معناتها
1: كان في نفس مجموعتنا وانتصرنا عليه. ان شاء الله قلت ربنا الفريق ينتصر المقابله ذي ونتعديه ان شاء الله.
0: هذا ما نتمناه بالطبيعة. مهدي باش تقعد معانا في انتظار انطلاقة الشوط الثاني. نرجع هنا لقاعة سقية الزيت، مباراة سقية الزيت وجمعية الحمامات، ان شاء الله الصوت يكون افضل. حسام قوبعة، حسام
2: وين وفاء؟ تسمع فيه وفاء؟
0: اي هكا ممكن افضل، هكا خير، مازال برشا الصوت.
2: وفاء ان شاء الله يتحسن الصوت هكا خير. وفاء تسمع فيا بالكذا؟
0: باهي ميسي ان شاء الله ناخذ معك شويه وقت على الاقل تقديم المباراه. حسام يلا.
2: شكرا وفاء، جيت مع دقيقه 13 في الشوط الاول، النتيجه 4-4 متعادله بعد ما خلاص سقيت الزيت 3 اهداف فارق 4-1 في ال5 دقائق الاولى. يرجع جمعيه الحمامات ويعدل النتيجه 4-4 في 13 دقيقه لعب، وهذا اقصاء بدقيقتين المريد حمامه امام نزار زمق. قلت ريهان هو طلب الترجي اللي تأهل البارح في لقاء دربي مثير على حساب النادي الافريقي، شكون باش يواجه الترجي السبت القادم ان شاء الله 4 تاع العشية في رادس سقيت الزيت والا جمعية الحمامات. نعطيك اللاين اب السباعي الاساسي، نبدا بالفريق الضيف وهذا الهدف الرابع، اول مرة ياخذ الاسبقية جمعية الحمامات. لا يضيع الكرة صالح ابراهيم، الكرة الشباك مسكوبة، يقول الحكم رشدي السخلامي. نرجع تقعد النتيجة 4-4 في 13 دقيقة لعب، جمعية الحمامات يمثلها في حراسة المرمى منتصر ونيسية البلاي ميكر المنسق رأفت الجازي، السواعد وائل الترابلسي، نزار دمق، الأجنحة عبد المجيد القبسي وفراس حفار، ومهدي الواز هو البيفو لاعب الدائرة، المدرب زياد الهرابي. بالنسبة للفريق القاعة والجمهور يمثلوا في حراسة المرمى صالح ابراهيم، البلاي ميكر عزيز الواد، سواعد حسان الشماعي وصالح النصيري، الأجنحة بسام بن قادر ومريد حمامة، واللاعب الدائرة هو رامي حمام، المدرب هو أشرف المصعودي. وهذا رامي حمام يسجل الهدف الخامس، تصبح 5 أهداف مقابل 4 في 14 دقيقة لعب. بالنسبة لثنائي التحكيم هو الثنائي الدولي رشدي الزغلامي ومكرم بن داحو، ويراقب اللقاء سمية عبيد ومهدي حاج عبد الله. نلعب حاليا في دقيقة 15 والنتيجة 5-4 لصالح سقيت الزيت أمام جمعية الحمامات. تفضل وفاء.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك. نحاولوا انه نحسنوا الكاليتي نتاع التدخل نتاعك حسام قبعة، ومن بعد بالطبيعه باش ناخذوا اكثر وقت معاك في النقل والتعليق على مباراه سقيت الزيت وجمعية الحمامات في إطار كأس تونس ونصف نهائي كأس تونس لكرة اليد. ناخذ نغم نزار الورتاني، ما سلمتش عليك أنا، مرحبا بيك نزار الورتاني، شو واصل معنا المشوار في سام ديتو. نقولوا شهية طيبة لوليد الريفي اللي غادرنا فريق معاكم، فارس في الديجيتال، فارس في الديجيتال، عاطف الإعداد والتنسيق، وفي معاكم حتى 8 متاع الليل.

0: رجعنا لكم في سامديتو قبل 5 دقائق على موجز أخبار ماضي 3:30 7:50 على نهاية الفترة الثالثة. رجع فريق أهلي بنغاز ديما الدخول صعب للنادي الإفريقي بعد ما نهيت الشوط الأول بثلاثة 49-46. الفريق أهلي بنغاز يسجل 6 نقاط كاملة 54 نقطة مقابل 56 نقطة. يعني الفريق تقريبا 2:30 ما سجل ولا نقطة مع انطلاقة الشوط الثاني والفترة الثالثة. ذي تسديدة ثلاثية كانت خاطئة من جونس وترجع هجمة معاكسة ممتازة جدا الكرة ممتازة السلة يعطي 56-46 مع 10 لدونغ هذايا مع 10 لفريق أهلي بنغازي الليبي أمام فريق النادي الإفريقي. مهدي احنا قلنا إن شاء الله ما تكونش الدخول خايب للنادي الإفريقي في الفترة الثالثة وما يلزمش فريق أهلي بنغازي ياخو الأسبقية. معناها وصلنا 10 نقاط لعبنا 2:30 ما سجلنا ولا نقطة.
1: الحقيقة كما قلت لك إن شاء الله ما تعملوش نقطة بتاع الشوط الأول. غلطنا نفس الغلطة. شفنا لاعب أجنبي رقم 15 يشوت في تيرو فير. شفنا كونتر أتاك. شفنا بهت الحقيقة من لاعبين الإفريقي باش ياخذوا الأسبقية. السيد كان نرجعوا الشوط الثاني. مالوريزمون هذا اللي صار. المدرب ما عرفش كيفاش يدخل الفترة الثالثة. ما عرفش الرستر اللي يبدا به فتره فارسه. وفريق أهلي بنغازي كيما قلت مدرج بالنجوم تخلص ديريكت مع الفريق خاز.
0: يعني انت تقعد 2:30 ما سجل ولا نقطه في مباريات كبرى قولانا معناتها في ليفل كبير كيف من هكا يعني لهنا فما اشكال كبير من ناحيه النجاعه او من ناحيه انه الافريقي ما لقاش حلول من الناحيه الهجوميه.
1: صحيح ما نجموش نحكيو على لاعبين اصحاب خبره الحقيقه مستوى عالي كيما قلت انت في البال برشا دقيقتين ونص فترة سيئة الأمريكية وحتى السلة ما حبيناش نعملوا ترازير كرتون كيما هكا. مازال مقابلة طويلة إن شاء الله نتهرك وإن شاء الله المدرب يستحفظ على اللاعبين اللي لازمهم معناتها يكملوا المقابلة على خاطر المدرب
0: خذا وقت مستقطع
1: وقت مستقطع تحس الأمور معناتها تعاد تهرب عليه شوية. لاعبين أجانب مش يستعملوا فيها في الوقت لازم يستعملوا معناتها اللاعبين كيف كيف جوجو ما ينهوش ما ينهش المرناوي لازم الحنين هنا المدرب يعرف القادة المقابلة يستحفظ على الرستر نتاعه إن شاء الله.
0: واضح تقعد معايا مهدي بالطبيعة احنا مش نتابعوا مباراة هذية نمشي اللي قاعة سقية الزيت. لكن قبل ما نمشي لحسام اكيد في نصف نهائي الرجال نصف نهائي السيدات 22 دقيقة لعب في قاعة المرحوم شريف بلامين وقاعة الجورجاني. النادي الافريقي متقدم على على فريق الجمعية النسائية بالمهدية 10-7 في 22 دقيقة لعب 10-7 لصالح النادي الافريقي. الافريقي اللي خسر البطولة امام النادي النسائي الرياضي بالمكنين لعبوا في الدورة النصف النهائي كيف ما قلت 10-8 ضرب جزاء ناجحة للجمعية النسائية الرياضية المهدية. نرجع لك حسام قوبعة في مباراة سقية الزيت وجمعية الحمامات.
2: مرحبا مجددا وفاء. نلعب في الدقيقة 24 من الشوط الأول. بدينا ندخل للدقائق الحاسمة في الشوط الأول. النتيجة 10-9 لصالح سقية الزيت أمام جمعية الحمامات مع 1 لصالح أبناء المدرب أشرف المصمودي. تعادل مسيطر على ردهات الشوط الأول. فما برشا عشوائية في الهجوم. حاليا الحكام يتشاوروا مع بعضهم باش يرجعوا الكرة لسقية الزيت بعد ما أشار مكرم بن داحو الكرة الجانبية لجمعية الحمامات. يتشاوروا مع رجدي الزغلامي يذكروا الثنائي الدولي ويرجعوا الكرة كرة جانبية مش ترجع لسقية الزيت. قلت تعادل ما شفناش برشا كرة يد في الـ 23 دقيقة هذية على غرار الهجوم هذايا متاع سقية الزيت. يقول لا بعد ما سجل رامي حمام يقول مكرم بن داحو تم اجتياز المنطقة باش ترجع هجوم لصالح جمعية الحمامات. يسدد لصالح ابراهيم يتصدى ويرجع الحكم مكرم بن داحو للهفوة ويعطي اقصاء بدقيقتين ضد ادم بن عامر. نلعبوا في الدقيقة 25 مع 1 لصالح سقية الزيت امام جمعية الحمامات. شفنا برشا عشوائية في الهجوم خاصة من طرف ساقيت السيد، ما فماش صلابة دفاعية. في المقابل جمعية الحمامات ماهوش مقصر، يلعب بواقعية كبيرة على إمكانياته، خاصة بتألق الحارس منتصر هنيسية، ويلعب في الهجوم قاعد يلقى في المنافذ في سيكتور سنترال في وسط دفاع ساقية الزيت. شرجة هجوم منسق لجمعية الحمامات، واهل الترابلسي يرجع ضياء السريع يعمل تدخل، لا يقول دخول بقوة ويعكس الهجمة بسام بن قادر وجه لوجه مع ونيسية. ممتاز الحارس ونيسية يتصدى، ونيسية كان وجه لوجه مع بسام بن قادر ويمنع الهدف. 11 تقعد النتيجة 10-9 لصالح ساقية الزيت أمام جمعية الحمامات في 26 دقيقة لعب. تفضل وفاء.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك. 57-51 قبل 5 دقائق، 59 ثانية مع 6 لفريق أهلي بنغازي. شفنا النادي الإفريقي مهدي اللي كان ينجم يقلص الفارق إلا 4 في الكرة الأخيرة متاع جونس، يعني وصل صار البلوك في الهجمة لفريق أهلي بنغازي، قامت الهجمة السريعة خلينا نقول النادي الإفريقي، لكن خمم ياسر نقول بأنانية أنا اللاعب الأمريكي في الكرة الأخيرة، وخلى فريقه ما يسجلش النقطة ويضيعها من النهاية الهجومية. تسرع هذا ما يفيد حتى حد، تفاصيل بعد انت يا باش تقولولي بعد موجز اخبار ماضي 3:30.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة الداخلية تدعو المستعملي الطريق إلى التقيد بجملة من التوصيات، وذلك في إطار الاحتياطات الأمنية الخاصة بتأمين عطلة عيد الأضحى المبارك وما قد تشهده الطرقات من حركية مرورية مكثفة. قافلة صحية لتقصي أمراض الكلى تحت شعار لتحمي مستقبلك، نظمتها اليوم الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى بمجمع الصحة الأساسية بسليان. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإكسو تنظم بالتعاون مع الجمعية التونسية للمبادرات التربوية في 11 من جوان المقبل حفل اختتام ومعرض الابتكارات للدورة الخامسة من الأسبوع العربي للبرمجة تحت شعار الذكاء الاصطناعي والبرمجة في خدمة الثقافة العربية. بمشاركة عدد من الكتاب والجامعين التونسيين، المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون بيت الحكمة ينظم يوم السبت المقبل ندوة حول السرد والتاريخ والتأويل، قراءة في أعمال أميرة غنيم. في آخر التطورات في الشرق الأوسط، استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 8 آخرين اليوم في غارات شنها طيران الاحتلال الصهيوني على عدة مناطق بقطاع غزة. حركة حماس تؤكد أن قصف الكيان الصهيوني منازل الفلسطينيين ليلا وتشريد سكانها يشكل انقلابا على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد أن إيران تركز في هذه المرحلة على وضع اللمسات النهائية على مذكرة تفاهم مع أمريكا. ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف يبلغ قائد الجيش الباكستاني عاصم منير خلال محادثات في طهران بأن الولايات المتحدة ليست طرفا صادقا في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب وأن إيران لن تتنازل عن حقوقها الوطنية. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، معلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. نفس الإحساس من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: سامد

0: samedi tout mع وفاء.
1: samedi tout ملتقى الرياضات على موجات احلى الاذاعات.
2: samedi tout مع وفاء.
3: مرحبا بكم من جديد بعد موجز أخبار 3:30 على موجات إذاعة الشباب في كرة اليد نصف نهائي السيدات 14-8 للنادي الإفريقي أمام فريق جمعية نسائية بالمهدية قبل 28 في توقيت 28 دقيقة و 48 ثانية، وفي كرة السلة دقيقتين 25 ثانية على نهاية الفترة الثالثة 67 لفريق أهلي بنغازي 58 لفريق النادي الإفريقي بعد رمية حرة أولى ناجحة لحمودي يعطي النقطة 59 في انتظار الرمية الحرة الثانية لمحمد حديد كيف قلت قبل دقيقتين وخمسة وعشرين ثانية. ننتظر الرمية الثانية وناجحة لحمودي حديدين مع السبعة لفريق أهلي بنغازي أمام النادي الإفريقي. هو زوز رمية حرة يذهب يربح الامتلاك فريق النادي الإفريقي في الفترة هذه. قبل ما نرجع لك مادي الشرقي ونكمل شوط الفترة الثالثة من مباراة النادي الإفريقي وأهلي بنغازي، نمشي لحسام قوبعة. الدقائق الأخيرة كان مش الثواني على نهاية الشوط الأول من مباراة سقيت الزيت وجمعية الحمامات نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد رجال. حسام،
4: بالفعل وفاء، جيت مع الدقيقة ممكن مش دقيقة الأخيرة، ممكن دقيقة وثلاثين ثانية وثلاثة وثلاثين ثانية، دقيقة وثلاثة وثلاثين ثانية على نهاية الشوط الأول مع واحد لصالح سقيت الزيت 13-12 تعادل فارز نفسه في هذا الشوط الأول، تعادل ممكن ما شفناش هونت ممكن قيمة رهان يخلي زوز فرق يلعبوا، ولو أنه سقيت الزيت أفضلية الترتيب اللي يلعب لعب السنة في البلايوف ومرتبة رابعة في البلايوف عكس جمعية الحمامات اللي ضمن في الجولات الأخيرة مكانه في النخبة لعب في البلايوف، لكن هذا ما يعني حتى شيء. حاليا جمعية الحمامات أفضل دفاعا وهجوما، واللي يخليه يعمل برشا مشاكل سقيت الزيت خاصة في الهجوم في وسط دفاع سقيت الزيت القاء في أكثر من مناسبة المنافذ زملاء عبد المجيد الجبسي وائل الترابلسي خاصة الساعد اليساري، هنا هجوم منسق لصالح جمعية الحمامات. نزار دمق خارج المرمى يرجع هجوم منسق لصالح سقيت الزيت، يتريس بلال العابد عزيز الويد ضياء الدين السايح، هجوم منسق يعمل التسلسل، شكون مش يبدأ الهجمة؟ عزيز الويد من الوسط الدفاعي يسدد ويسجل مع سنين 14-12 لصالح سقيت الزيت أمام جمعية الحمامات قبل 30 ثانية من نهاية الشوط الأول. ووقت مستقطع يأخذ مدرب جمعية الحمامات زياد الهرابي قبل 30 ثانية من نهاية الشوط الأول. زوز أهداف فارق لصالح سقيت الزيت، قلت سقيت الزيت يحب يترشح للنهائي الخامس في تاريخه ويواجه باش يواجه السبت القادم فريق الترجي الأربعة متاع العشية في قاعة رادس. جمعية الحمامات أكيد زاد يطمح باش يتأهل للنهائي بعد ما حقق الهدف المأمول وهو زمان البقاء. المباراة متوازنة في الشوط الأول
3: حسام،
4: تفضل وفاء.
3: نهاية الشوط الأول في قاعة الجورجيني بتقدم النادي الإفريقي على حساب جمعية نسائي بالمهدية 14-8. يلا نواصل معاكم بعد نمشي للباسكت.
4: ينتهي الوقت المستقطع اللي طلبه زياد الهرابي مدرب جمعية الحمامات باش يرجع للعب بهجوم منسق لجمعية الحمامات من أجل تذليل الفارق قبل 10 ثواني من نهاية الشوط الأول. عبد المجيد الكبسي وائل الطرابلسي يحاول باش يدخل في وسط الدفاع باش يسدد وينتهي الشوط الاول على نتيجه 14-12 لصالح سقيط الزيت امام جمعيه الحمامات مع سنين لصالح سقيط الزيت. تفضل وفاء.
3: يعطيك الصحه، شكرا ليك. 14-12 لصالح فريق سقيط الزيت امام جمعيه الحمامات. بالنسبه للنادي الافريقي سيدات امام جمعيه نسائيه بالمهديه 14-8 مع نهايه الشوط الاول. وفي البال كره السله النادي الافريقي اهلي بنغازي الليبي نهايه الفتره الثالثه 69-65 لصالح فريق اهلي بنغازي الليبي. الكوارتر الاول 28-15 والكوارتر الثاني 31-21، 16 نقطه فارق كان سجل فريق النادي الافريقي في الكوارتر الثاني 31-21 و 19-20 في الكوارتر الثالث لصالح فريق اهلي بنغازي. في المجموع 69-65 مع أربعة مهدي في الباسكيت، ما هيش حاجة كبيرة، لكن النادي الإفريقي كان بالإمكان أفضل مما كان في الفترة الثالثة. قينا تسرع، قينا أناني ساعات في الديسيزيون متاع الكرة الأخرانية في الأسيست وإلى في التسديد، معناتها ساعات في اللاعبين نادي الإفريقي ما يتعاملوش كما يلزم مع الكرة. شفنا الكرة الأخرانية يظهر لي أمينو من شفت أمليا
0: مختار جاي
3: معناها تسديدة ثلاثية مازال عندك الوقت ومازال معناتها الهجمة مازالت عندك. التسرع زايد إنك كنت تعطي الفارق يا إما إلا واحد في التسديد الثلاثي أو إلا اثنين كذا تكون من مسافة القصيرة أو المتوسطة. يعني لهنا إذا لخصوا الفترة الثالثة
0: الحقيقة فما تسرع منه أنتم خايب الكارتون ثالثة. رجعنا في المقابلة المود كلي حبيت نقول لك برشا تسرع كثم بعض اللاعبين يلعبوا على التي في نتاعهم، ما نحبش ندخلوا في الحكايات هذوما. مازال بكري كل لاعب لازم يلعب للنادي الافريقي. مشكور عمر عباده برافو الحقيقه، يطلع في ريتم قاعد يدز مع اصحابه قاعد يكمل الهجمه الاخرى. لازم لعبه الكل تلعب كيما عمر عباده، مش مسموح التسرع في المستوى هذه. فريق لابورتي الحقيقه نجموا نربحوه على شلي بغلطات نتاعنا نحن قاعدين نتسرعوا فهمني. المرنيوي يدخل في الطرح ومن بعد يعمل دو موفيشوا ورا بعضها، معناتها لازم في عقله لازم تكمل الاخر. مختار جاي ما دخلش في المقابله علاش يقعد يزيتي باش يشوت اتيلو تروبون، نزربوا نفس الاغلاط نعاودوا فيها وفيها من فتره اولى هي بدها تعاود. فتره رابعه تو لازم نعرفوا شنو نعملوا، ما نعملوش كل مره غلطه في اللونتان نتاع المقابله. ان شاء الله فتره رابعه وتيليزان بورتون يقعد سكور هكرا. نحب نقولوا لعبات في المقابله تعاودها، يا يعني نخسر دو بوان بوان يا يعني نربح مقابله نتاعي، ما يكونش 10 او 8 لا قدر الله نقاط المقابله، لما لا نربح يكون الفرق دو بوان ان شاء الله.
3: ان شاء الله 69-65 الهجمه الاولى خاطئه من فريق اهلي بنغازي ترجع لصالح فريق النادي الافريقي. نلقاو دخول سعاده في الخماسي معهم المرناوي ذي التسديد الثلاثي مرناوي معناتها الثانيه من نفس من نفس البلاصه، معناتها واحده في الفتره الثالثه وذي الاولى فتره رابعه.
0: ظهر في فورما اللاعب، علاش يقعد الوقت هذاك الكل باش خلينا كان سبون الحقيقه في فورما يلعب باليز مش قاعد يضرب. المرناوي خسرنا برشا وقت الموجود على البنك الفتره الاولى بلوس ديس خذاو اسامه قاعد يقدم مقابله باهيه الحقيقه. المدرب نقص فيهم علاش يقعد 10 دقائق على البنك ما نعرفش علاش.
3: دخول كذلك يظل زيد الشنوفي، انت الاقرب هاكا مهدي باش تشوف ماهيش كوردي الكره الاخيره حابين على تقنية لاريس يظل هي جت مع البوزر اي مع البوزر
0: على الباركيه. فما ساعات المرنوي شنوفي عبادة ومختار كي هذوما الرسل الموجودين على الباركيه.
3: هذوما هو خماسي النادي الافريقي في يظل ما يشوف تكون كوردي الكره لانه البوزر والكره مازالت ما خرجتش. الكره مازالت ما خرجتش 69-68 هاو مشاو طاقم التحكيم شوفوا لاريس الدقيقه الاولى على الفتره هاكا بوزور والكره مازالت ما خرجتش مازال ما طلعش حتى باش يخرج الكره. هما لاعبي اهلي بنغازي طالبين انه الكره تكون كوردي او السله تكون كوردي في انتظار بالطبيعه طاقم التحكيم. شنو باش يعطينا في الاخر؟ نذكر 9 دقائق زوج ثواني
0: قانونيا ما عندهمش لاعبين ياخذوا المشوا تشالنج يكون عند المدرب عنده الحق في مره
3: اي تقريبا هو معناتها مشى هيك الكوتش
0: مع كلام لاعبين نتاعو تشالنج خذا الكوتش ومشاو ما عندهمش حتى حق لاعبين يطلبوا هما التشالنج. الكوتش سمع كلامهم وكان خليها لاخر المقابله الاخيره خاطر ذا 24 وفات.
3: كوتش هو اللي طلب الشالنج 69 68 9 دقائق زوز ثواني على نهايه الفتره الرابعه والاخيره. سؤال اخر مهدي، يعني النادي الافريقي رجع عدور بريز في المباراه هذه ومتاكد اللي نجم يرجع، لكن علاش ليفور الزايد اللي يعملوا فيه اللاعبين؟ علاش نقعد انا في كل مره نرجع في المباراه؟ علاش ما نحاولش او ما نتمكنش اني ناخذ المباراه بزمام الامور وقت اللي ناخذ الاسبقيه في دي؟ معناتها
0: حسب رأيي إن شاء الله المدرب يكون صارم في أول وقت مقتطع، يكون يقول لاعبين نكملوا الهجمة للآخر، نكملوا 24 وين دار الكورة وفيها صارت روتاسيون أوفونسيف. الحقيقة لقينا حلول، شفنا يدو سخونة المرمية بلوغة الباسكيت وين لعبنا عليه ماركينا عبيدة كيف كيف يلقى في السيسيون في الدرايف على البيك يفهمني. اليوم إن شاء الله نكملوا الأتاك للآخر بقدرة بين قول حلول ما نزربوش وين زربنا. أهلي بنغازي مشي مركب فاس بريك تيلا وخذوا عنا الأسبقية.
3: هكا ما تحسبتش السلة ورجعت كورة لصالح فريق نادي الإفريقي ويربح بها الخطأ على دونك. اللاعب ذي جنوب سوداني يظهر مش غلط انا
0: جنوب سوداني لاعبين على مستوى عالي واللي قريب من كرة السلة معناتها لاعبين معناتها ما نحبش نقول تبة ترقام فادي بن غازي لاعبين على مستوى عالي جدا حقيقة قضوا في أجر كبير في ليبيا قاعدين عاطين برشا قيمة الباسكيت سواء أهلي بن غازي ولا أهلي طرابلس ولا حتى الاتحاد الليبي يصرفوا قاعدين ولات حسب رأيي ديرة شعبية الأولى في ليبيا كرة السلة.
3: واضح هذه هجمة ضيعها فريق النادي الإفريقي ترجع في هجمة معاكسة ويليامز ويسجل النقطة 71 68 ترجع مع ثلاثة لصالح فريق أهلي بنغازي الليبي. ناخذوا احنا نغام
0: نحكيوا عليه إن شاء الله شنو في مركز هذا
3: ما زالت الكرة الأولى والثانية مرة أخرى زيادة الشنوفي عند كرة التروا بوان ولكن خاطئ مرة أخرى دور بريز زيادة الشنوفي يضيع كرة التعادل خليني نقول كرة التعادل في الفترة الرابعة 71 مقابل 68 خسارة أخرى لكرة للاعب فريق أهلي بنغازي وترجع في هجمة لصالح فريق النادي الإفريقي ونرجع في رمية جانبية قبل 8 دقائق 17 ثانية على نهاية الفترة الرابعة والأخيرة. ممتاز جدا اللاعب ويليامز هو أفضل سكورر لفريق أهلي بنغازي الليبي وإحنا أفضل سكورر اللي هو جونز اللي كان سجل النقاط رغم أنه ما بديش خلينا نقوله رونترون إحنا في الروستر اللي بدأ به المدرب الإسباني هذه المرة الثانية لي مختار جاي أخات الأربع غدر جينا على موجة إذاعة الشباب نسمع ونغم نزار ومن بعد نرجع ونواصل التعليق وتحليل الفني لمباراة أهلي بنغازي والنادي الإفريقي.

0: سامدي تو.
1: سامدي تو
0: عشوية رياضية فنية وثقافية، نقل مباشر لكل المباريات في كل الملاعب والقاعات.
1: سامدي تو مع وفاء.
0: سامدي تو ملتقى الرياضات على موجات أحلى الإذاعات.
2: سامدي تو مع وفاء.
3: الأربعة لموجات إذاعة الشباب، 35-36 دقيقة لعب في مباراة النادي الإفريقي والجمعية النسائية بالمهدية في كرة اليد دور نصف النهائي سيدات. الإفريقي متقدم 17-9 وذيل الهدف رقم 18-9 في توقيت 36 دقيقة لعب. وفي كرة السلة 3:55 على نهاية الفترة الرابعة والأخيرة من مباراة البال، هذه الكرة الثلاثية من المرداوي ما مشيتش. عمر عبيدة عنده الكرة قدام مساعدي، يحاول يتواغل يعمل الدرايف، عمر عبيدة يخلي الكرة تخسر الكرة عمر عبيدة وترجع هجمة لصالح فريق أهلي بنغازي وسجل بها النقطة 81-77 مع أربعة. كانت كرة الحقيقة التعادل من عمر عبيدة. الفريقي قاعد ياسر يضيع في الكور من الناحية الهجومية، ذي كورة سهلة من جمال هاجينز يسجل بها النقطة 79 ويربح معها الخطأ على المرعي، على مرعي يربح الخطأ جمال هاجينز في الهجمة الأخيرة للنادي الإفريقي 81-79 ويربح معها البونيوس المفروض هذي اللي باش يصير هكا ولا ماتي. هذا هو مهدي
4: وعمل رمية حرة ومركز
3: يربح البلس وان مع جمال هاجينز إلا 81-80 لصالح فريق أهلي بنغازي أمام النادي الإفريقي. خنشوف حسام قوبعة من قاعة سقيت الزيت، ناخو من عنده توقيت والنتيجة مع انطلاقة الشوط الثاني في انتظار يوفى الوقت المستقطع في كرة السلة. حسام
5: وفاء، جيت مع رمي السبعة متاع اللي سقيت الزيت ينفذها عزيز الواد وياخذ الأسبقية من جديد. سقيت الزيت 16-15 بعد ما انتهى الشوط الأول على نتيجة 14-12، مستوى متقارب جدا بين سقيت الزيت وجمعية الحمامات. الأكيد النتيجة مش تتحسم في الدقائق الأخيرة، نذكر بالنتيجة الحالية 16-15 مع واحد لصالح سقيت الزيت أمام جمعية الحمامات، وهذا هجوم معاكس لسقيت الزيت. ترجع كرة بهجوم منسق، يرجع جمعية الحمامات في الدفاع. حاليا 7 دقائق لعب مع 1 لصالح سقيت الزيت أمام جمعية الحمامات 16-15. تفضل وفاء.
3: هذول عمل جو مع الأغاني والإيقاعات من اختيار نزار الورتين.
5: مش اختيارك انت وفاء، انا مستانس كي نخدموا مع بعضنا الاختيارات نتاعك شبابيه.
3: ما هو يعرف اختياراتي شنو هي، علاش يحطه من غير ما نقول.
5: اكيد ما همش اختيارات عاطف، عاطف يمشي اكثر للطربي اكثر منه للشبابي هكا ولا
3: عاطف عنده اختيارات موسيقيه غير اختياراتي انا، هو كان ما يحبهمش اختياراتي الموسيقيه ذوم.
5: لا باهين باهين الموجات الشبابيه ديما باهيه وفاء،
3: عنده اختيارات اخرى عاطف في الموسيقى، مانيش كيف كيف الاختياراتنا وسمعنا للاغاني. نرجع لك شوية اخر بتباع حسام لمباراة سقيت الزيت وجمعية الحمامات. نذكر بالنسبة للنادي الافريقي في 38 دقيقة لعب متقدم بعشرة نقاط فارقة وعشرة اهداف فارقة 20-10، 3 دقائق مازالوا على نهاية المباراة. مهدي الشرقي 81-80 ارجع الافريقي في الدقائق هذوما، لكن ديما نقعد نقطة الاستفهام انه نضيعوا ياسر كرات من الناحية الهجومية، معناتها الاخطاء احنا نقوم فيها من الناحية الهجومية كيف ما الكرة الاخيرة هذه متاع وسام المرني.
4: الحقيقة طبعا عمر عبيدة لازم يتحمل مسؤوليات، لازم هو يقف لكيب قوة شخصية المنسق هي طبعا باش تفر
3: يرجع البوست ام تاعه، معناتها
4: يرجع البوست ام تاعه طبعا عمر عبيدة ويريز لكيب، خاطر طبعا تشوف الاحصائيات نشوف المرضي 22 نقطة لازم تلعب عليه الليكيب 13 نقطة عمر عبيدة زوزة ذوما لاعبين اون فاير معناتها في فورما، لازم توا يتحمل مسؤوليتهم ما ينزلبوش الاتاك. الغلطة كيما نقولوها بدمها في الباسكيت، توا كل اتاك بدمها ان شاء الله.
3: وهذه النقطة 81 إن شاء الله. الزرميت حرة لأسامة المرناوي خاط الرمية الحرة الأولى. حتى الأرقام كيف تشوف مثلا أفضل الأرقام، احنا الباش هو اللي عمل، خلينا نقول عمل لديفيرونس، معناتها اللاعبين اللي يدخلوا من البنك هما اللي عاملوا لديفيرونس مقارنة بلاعبي أهلي بنغازي، لأنه يعني كي تشوف أنت مدرب متاعهم يدور على 7-8 لاعبين، معناتها عكس فريق النادي الإفريقي أنه البنك متاعه يعطي الإضافة وعطاه الإضافة وخلي النادي الإفريقي يرجع في المباراة. لكن أرقام كيف تشوف الروبوند اللي هربين علينا برشا، مانيش قادرين ناخذوا في الكرات لا من ناحيه الهجوميه ولا من ناحيه الدفاعيه، هذه اولى. ويذلي كذلك في التورنوفر، ما هما افضل منا، هذوما تقريبا الارقام اللي تحطت منذ قليل.
4: صحيح كذا نقاط تشوف المرأة حبيته يحب هذا لا تقولوا برشا فوتيت بالشخص على بكري قادم مقلقنا تحت الزور هذاك اللي خلى رقامه مع تفرب اوفنسيف ديفنسيف خير منا كيف السعدي، معناتها احصائياته ممتازه جدا. توا كيف قلت لك وفاء اللي صار نقعد قرب السكور لما لا نخطفوا ماتش نتاعنا ديما دو بوتر بوان فهم مقابله اخرى نصلحوا بها المقابله ذي ان شاء الله، مازال ما تلعب شيء نصلحوا بها المقابله الثانيه وان شاء الله على السنه نلعبوا مقابلتنا ان شاء الله.
3: إن شاء الله ذي كرة ثلاثية من أسامة المرناوي خاطئة ترجع في هجمة لصالح فريق الأهلي بنغازي الليبي، رجع للهجمة المركزة فريق أهلي بنغازي الليبي، يمشيوا لزوز لاعبين يخرجوا من المناطق متاعهم تسديد ثلاثي آخر لكن خاطئة
4: بعضهم عندهم قدام خمسة جوريات تدخل إن أوت كرة بابين المرأة تخرج السعدي ومش قادرين ينزلوا رغم سكور قريب رغم قيمة الرهان عكس سعدي انتهينا ما نعرفش علاش يتسرع ومازال دقيقة ونص كذا أتاكيد مازال لوقت باسكيت واللي ما لين نفهم مقابلتنا أخذ ما تسرعناش ما كيما هجمة عليه.
3: صحيح هذه النقطة تعطينا 83 إلى 1 من أمينو قبل دقيقة.
4: نقطة استفهام علاش شوية مازال على اللاعب الأجنبي اللي مركز 19 نقطة، علاش قاعد على البنش من فترة زادة مركينا 19 نقطة، علاش ما نستعملوش توا زادة موجود في فورما، علاش هذا ما نرجعوش توا معناتها اللاعب.
3: جونز ممكن اذا اللي تم الاختيار على تسديد الثلاثي ذولي اكثر واحد عنده نسبه نجاح في تسديد الثلاثي. شوف الكره ضربت على سرسور رجعت ما فما حتى حد مشى معاها مرتين ياخو فريق الاهلي بنغازي الليبي الكره من الناحيه الهجوميه، يعني ما فماش الالتقاط الدفاعي لفريق النادي الافريقي اللي هو اللي اخذوا علينا الفارق، معناتها دور بريز فريق اهلي بنغازي يضيع الكره. هذه البلوك من جمال هنجيز
4: يعرف وين قاعد يقف لاعب ممتاز متكون برا الحقيقه من اول مقابله نبهت عادي مقابله باهيه عمل
3: ابار التكوين خلاص. معناتها هو تكوين البرا ومشى في اليونيفرسيتي امريكان اللي مشى لها كذلك حمودي ومشى لها مراد ومشى لها مرناوي. واذا نشوفوا معناها تاريخ متاع مرعي اللي هو ابن المدرب مرعي مدرب الاتحاد السكندري وكذلك برشا فرق اخرى معروف المدرب هذايا، وابنه قاعدين نشوفه قاعد يعطي في مردود ممتاز جدا وفين يمشي يعطي الاضافه لاعب المصري في صفوف فريق اهلي بنغازي الليبي. 84-83 قبل دقيقه زوز ثواني على نهايه الفتره الرابعه والمباراه، فما زوز رميات حره لصالح فريق اهلي بنغازي الليبي. والله اذا نشوف معناتها اذا باش نحوصلوا المباراه اليوم النادي الافريقي كان ينجم قبل الدقيقه هذه ينجم يخرج بالمباراه باسهل ما يكون، لانه ما يفوتوا شيء فريق اهلي بنغازي الحقيقه في المستوى والا في المردود هذيا
4: صغيره وفيه وحكي عليهم عندي بركله معناتها لخص كل شيء في الريبو اوفنسيف في الريبو ديفنسيف خذوا علينا برشا ديمبال ان شاء الله كما قلت لك المقابله يتوفى ان بوان دو بوان يعني شلينا نلعبوا نحن ونعملوا سكاوتينغ ونصلحوا غلطنا في المقابله الجايه ان شاء الله مع الفرق ما يتسعش على شي ما فكوش مقابله تي زامبورتون نعملوا سكاوتينغ المقابله الجايه وبعد غدا يكون الفريق خير ان شاء الله.
3: ان شاء الله هو شارلو زمور هذا اللاعب رقم واحد مع ويليامز مع مرعي والسعدي تقريبا هما اللي هازين الفريق باستثناء كذلك دانج اللي لقينا اكثر في الكورنر اللي سجل الثلاثيات، معناتها فريق كامل فريق كامل يعتمد كان على الرباعي هذايا والخماسي هذايا اللي يلقى به النجاح نتاعو الفريق اللي بداية كرة خاطئة.
4: كارتونولا استعملنا 10 لاعبين عمل روتاسيون ب 10 لاعبين معناتها رقم مفزع في فترة

0: فما وقت مستقطع ياخذوا المدرب الإسباني الفريق النادي الإفريقي 86-85 مع نقطة لأهلي بنغازي قبل 15 ثانية أخيرة على نهاية المباراة. زوز رميات حرة هذوما مهمين جدا لصالح فريق النادي الإفريقي اللي بشاتي به الأسبقية، وما زال 15 ثانية، في 15 ثانية ما زلنا بشوف الأوقات المستقطعة، وما زلنا على الأقل ما زالوا متاع زوز ثلاثة هجمات في الحساب معناته.
1: الحساب شال عبادة مركي دلونس فرنزومة الكونسينورية متاع المدرب تقول لكيب سمول بول يحاول يقصرها وفيها بشيسي روتاسيون، تقول لكيب قصيرة روتاسيون في الزكران ما نعملوش خطأ تحت السرسو بداية، وإن شاء الله يتسرع فريق الأهلي بنغازي ونحن أقل نأخذ مقابلة بنقطة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. وفي الصورة للناس اللي قاعدة تتابع في البلوك أوف ذا جيم الكرة الأخيرة والبلوك متاع جمال هاجينز، رغم أنها تسجلت السلة هذه لكن كان بلوك ممتاز من جمال هاجينز على السعدي مرعي كان سجل السلة. كيف قلت 81-80 زرمات حرة لصالح فريق النادي الإفريقي. عمر عبيدة في يده المباراة، عمر عبيدة في يده مفتاح المباراة، خلينا نقول المباراة الأولى أمام فريق أهلي بنغازي.
1: ذكرني بثلاث قروان في النهائي جاءوا دولانس فران في أخ المقابل بطولة ان شاء الله يا ربي مركز
0: دوما ان شاء الله تكون سباقيه مع 1-87 مقابل 86، ويعرفوا كيفاش يتم التعامل في ال 15 ثانيه الاخيره من المباراه. عمر عبيده مع بالطبيعه
1: اذا كان عمر عبيده مركز زوز باش يعمل وقت مستقطع مدرب النادي الافريقي حد برايي.
0: به ننتظر، واحنا ننتظر بالطبيعة ما ما ستقول عليه الزوز رمية حرة اللي عمر عبيدة. عمر في الرمية الحرة الأولى، فما زيد شنوفي، فما أمينو، فما كذلك جمال هاجينز وعمر عبيدة وسام المرناوي، هذوما خماسي النادي الافريقي. الرمية الأولى ناجحة تعطي تعادل 86-86. كيف قلت 15 ثانية أخيرة على نهاية المباراة. شفنا زوز، خليني نقول لأنه يعتبروا نتائج مفاجأة طبعا بعد نجاوبهم، و 87-86 هذه التقدم لصالح فريق النادي الإفريقي أمام أهلي بنغازي. الكرة الأخيرة من غير فوت، وإلا تعمل الفوت وتربح بعدها عندك امتلاك جديد
1: من غير فوت، من غير فوت.
0: نحاولوا أنه الكرة الأخيرة هذه ويليامز عنده الكرة يعمل درايف تسديد وناجح ناجح على التسديد من ويليامز ثانيتين ونهاية المباراة. ثانيتين
1: وقت مستقطع
0: باه مازال زوز ثواني 88-87. شوفوا لهنا أمينو كيفاش خلى المكان متاعه معناتها في المعاذة الدفاعية، خلى مرناوي وحده، توغل ويليامز ممتاز جدا اللاعب هذايا، وفما ياسر أدريس كبيرة ونجاعة كبيرة الحقيقة، فما شانس كبيرة في الكرة الأخيرة في الصورة. مدام هاجر بكار عضو الهيئة المديرة لفريق النادي الإفريقي والكتبة العامة وكذلك مدربنا في كرة اليد، مدرب منتخب رواندي في كرة اليد حفظ الزويبي كذلك يتابع المباراة. زوز ثواني وجزء بالمئة باش يربح اكيد نص الميدان، لكن كيفاش باش يكون التعامل في الكره الاخيره 88-87؟
1: كوس يمشي سله يجيب خطا تكون سله المقابله وحبذا نربحوا باش يكون الانتصار معنا. لا قدر الله كان خسرنا زاد راهي نقطه تسمى بها، خاطر كانك ما تلعب شيء وفيها تعود مقابله اخرى نقطه، كانوا ماتش ما كنا ما لعبناش مقابله للذهاب، ناخذوا منها سكاوتينغ، ناخذوا منها الاحصائيات ونحضر المقابله الجايه ان شاء الله.
0: واكثر حاجه انه في الفاست بريك هم عاملين علينا 26 واحنا عملنا 13 كهو، في الربون هم عاملين علينا 48 واحنا عملنا عليهم 35، يعني الاسبقيه تقريبا في التمرير او في النجاعه من التسديد الثلاثي احنا افضل منهم، وكذلك كيف ما قلنا اللاعبين البنك اللي كي يدخلوا عملوا الفارق في المباراه هذه. زوج ثواني
1: ان شاء الله فما عمل لايق وفيها باش يكون في مقابله بعد غدوه، استعملنا لاعبين ان شاء الله باش يربحوا، احنا عندنا بانش هم عندهم كما قلت 5-6 لاعبين ان شاء الله زاد باش تكون عندها قيمه كبيره في المقابله الجايه.
0: من غير ما ننسى عندهم لاعب ممتاز جدا لوالي ذهلي اللي ماهوش موجود، عنده اصابه ممكن يحضر في المباراه الثانيه، يعني عامل اخر كذلك.
1: السيد كان يخلط من نجمه معناتها حسب رايي ما ينجمش يخلط بعد غدا بشي، وحتى كان يخلط مش يكون في المستوى نتاعو نتاعو معناتها.
0: فهمتك، هذه الثواني الأخيرة مع النقطة لصالح فريق الأهلي من غازي كورة اللي المرناوي.

0: زيد الثلاثي وخاطئة، خاطئة كرة المرمى الوحيدة اللي ما جاتش في وقتها، خليني نقول لأنه قبلها في نفس المكان أسامة المرناوي كان سجل من المكان هذاك بالثلاثيات. نهاية المباراة مع واحد لأهلي بنغازي أمام النادي الإفريقي 88 مقابل 87. مباراة في كلمة شنو النجم نقولوا عليها؟
1: مباراة ممتازة فنيا، فيك زوج فرق عربية ناخذوا منها كما قلت لك الاحصائيات وفيها، فيها برشا حاجات باهية، فيها برشا حاجات خايبة. مدرب تبارك الله وراء الصف كامل، نجم يعمل سكاوتينغ، برشا أخطاء لازمنا نرد بالنا من المراحل الصاعدة المقابلة الجاية. حسب رأيي خير لعبنا مقابلة هكا، خير خسرنا نقطة باش نحضر المقابلة الجاية، وإن شاء الله بقدرة ربي جاي خير. أنا متأكد أن الإفريقي إن شاء الله باش يتعادل المقابلة الجاية إن شاء الله.
0: نجم نقولوا الإفريقي كيفاش نقولوها كان أفضل مما كان، ولا معناتها كان فما حاجات معناتها تسرع في بعض الأوقات، نخسروا بعض الوقت في التغيير للمدرب، كذلك التسرع في بعض الأحيان أثر على مباراة، لأنه فريق أهلي بنغازي كبرناه الفريق، وكي شفنا المباراة يعني ما يفوتنا حد شيء،
1: ما يفوتنا حد شيء، كبرناه فريق بنغازي. المدرب لازم يركز في اللونتام تاع الماتش، في كل لونتام تاع كارتون، هذيك كانت الديفيرينس في المقابله، ما مش خير منا. الرستر نتاعنا زاد ممتاز على مستوى عالي، عندنا 10 لاعبين نجموا يلعبوا عكس الاهلي بنغازي 6 7 4 7 لاعبين نجموا يلعبوا المقابله. ان شاء الله كما قلت ناخذوا الحاجات الباهيه المقابله والحاجات الخايبه، ويحضر ماتشو المدرب ورانا خير منهم برشا ان شاء الله.
0: ان شاء الله المباراه الثانيه باش تكون ان شاء الله نهار الاثنين ماضي 3، نجموا تتابعوا المباراه هذيا. انا فقط قبل ما نختم معاك مهدي، في اليوم الاول قلت بهزيمه الاهلي المصري وهزيمه فريق الفتح الرباطي المغربي، نقولوا بدايه كانت بالمفاجات النهائيات رواندا.
1: صحيح مفاجاه حسب رايي فريق السنغال يتصارع على المصري، كيف الفتح الرباطي زاد فرق فريق عريض، كيف زاد الافريقي حسب اللي يوصل وحسب مقابله مفاجاه زاد الافريقي خسر. ان شاء الله في المقابلات الجايه نشوفوا الفريق هذا يتدارك وتنتصر وتترشح ان شاء الله.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك مهدي الشرقي محللنا الفني. نذكر ان هزيمة النادي الافريقي في مباراة الاولى امام اهلي بنغازي الليبي من نتيجة 88 مقابل 87، ان شاء الله يدارك فريق النادي الافريقي، وعنده الامكانيات انه يدارك فريق النادي الافريقي يكون موجود في الدور النصف النهائي، لانه دور النصف النهائي كذلك مش يكون سهل باش تقابل من اقوى فرق المجموعة هو فريق بيترو أنغولي. الأربع وربع على موجات إذاعة الشباب، 18-19 دقيقة في مباراة النادي الإفريقي وجمعية نسائية بالمهدية. الإفريقي متقدم ب 11 نقطة، فارق 24 مقابل 13. ونرجع لك حسام، ناخذ ما عندك شوية وقت في مباراة سقية الزيت وجمعية الحمامات.
2: وي
0: في الاستماع،
2: وي
0: معاك حسام، يلا عندك الخط.
2: شكرا وفاء مرحبا مجددا، جيت مع هدف الأسبقية لجمعية الحمامات 21-20 حاليا في 21 دقيقة لعب أسبقية لصالح جمعية الحمامات. أسبقية للأمانة جمعية الحمامات يلعب بواقعية كبيرة، يلعب على فوات سقيت الزيت ممكن فما استسهال، وهذه من الجناح وممتاز انتصار هنيسية الحارس أمام شهاب كمون يتصدى الكرة مشتاجة رمية جانبية لسقيت الزيت، قلت واقعية كبيرة يلعب بها جمعية الحمامات. ما فماش فوارق على الميدان حاليا رغم الفوارق في الترتيب، وهذا هدف التعادل من بلال العابد يعمل مراوغة ويسجل ويسدد، ترجع النتيجة 21-21 في 22 دقيقة لعب، مازال برشا لعب أكيد. جمعية الحمامات ممتاز ما قدمش حاجه كبيره للامانه، لكن لعب على فوات سقيت الزيت. سقيت الزيت اليوم ما قدمش مقابله كبيره، شفنا برشا هشاشه في الدفاع خاصه في السكتور السنترال نتاع الدفاع، شفنا برشا عشوائيه في الهجوم، ارتجال حلول فرديه، ما فماش عمليات جماعيه، وهذه تسديده من نزار دمق خارج المرمى باش يرجع بهجوم منسق سقيت الزيت. يقف اللعب فما لخبط على بنك بدلاء جمعية الحمامات، سمية عبيد المراقبة الفنية شنو القرار نتاعها، فما تشنج كبير على بنك بدلاء الفريقين. ان شاء الله الامور تهدأ، اكيد رهان كبير، رهان هو الترشح لنهائي الكأس يوم السبت القادم ان شاء الله الاربعة متاع العشية في مواجهة الترجي. تهدى شوية الأمور، شو اللي مش يقرر الحكم رشدي السخلامي، نذكر ثنائي التحكيم ثنائي الدولي رشدي السخلامي ومكرم بن داحو، وفي مراقبة اللقاء ثنائي زاد سمية عبيد ومهدي حاج عبد الله. تهدى الأمور والحمد لله، باش ترجع الكرة احتساب اللاعبين. أكيد فممكن فما لاعب سابع أكثر من لاعب فوق الميدان، نشوفوا شنو قرار الحكم. نعرفوا المراقب الفني هو من مشمولاته البنك البدلاء اللي مو في شانجمون وقت اللي يصير تغيير خاطئ، باش يرجع اللعب. شنو القرار نتاع رشدي الزغلامي؟ نتأهبوا باش نشوفوا القرار. ما فما شيء يقول رشدي الزغلامي مش يرجع هجوم لسقيت الزيت. النتيجة متعادلة 21-21 في 23 دقيقة لعب، مازالوا 7 دقائق على نهاية 8 دقائق على نهاية 8 دقائق على نهاية اللقاء. هجوم منسق لصالح سقيت الزيت، بلال العابد، عزيز الويد، حسن الجماعي، يخرج رامي الحمام من مكانه في الدائرة ويرجع بلال العابد، يحاول يمشي برامي حمام ويسجل. ممكن اسيست ممتاز من بلال العابد، يعطي اسيست لرامي حمام وياخذ الأسبقية. سقيت الزيت 22-21 هجوم الحمامات، الهجوم في راس حفار عبد المجيد القابتي، من وسط الدفاع ممتاز مع عبد المجيد القابتي ويسجل. عمليه فنيه، يعمل باساج لبرا ويدخل ويسجل هدف التعادل 22-22. قلت الملاحظه البارزه هي الحمامات قاعد يستغل في هفوات الدفاع نتاع سقيت الزيت، كما الهفوه الاخيره في وسط دفاع، هشاشه في وسط دفاع، عمل باساج لبرا، ثبت المدافع، عمل باساج لبرا ودخل، وكان وجه لوجه مع صالح ابراهيم وسجل هدف 22 دقيقه 24. نلعبوا مازالوا 6 دقائق، بدينا ندخلوا للحظات والدقائق. وماذا بلال العابد من وسط دفاع جمعية الحمامات يرجع الأسبقية لسقيت الزيت 23-22 مع 1 لصالح سقيت الزيت. نفس العملية في وسط الدفاع، المرة هذه آدم بن عامر صلب في وسط الدفاع، ما يخليش وائل الترابلسي يدخل، الساعد اليساري. ممتاز جمعية الحمامات، قاعد يلعب بواقعية كبيرة، هذه الكلمة بالأمانة اللي تلخص المردود متاع جمعية الحمامات. وائل الترابلسي خارج المرمى المرة هذه، باش يرجع هجوم يتريث سقيت الزيت، باش يلعب الهجوم المنسق امتلاك لسقيت الزيت من أجل الأسبقية الهدف الثاني. وهنا أشرف المصمودي ياخذ، مدرب سقيت الزيت ياخذ تايم أوت، أكيد تايم أوت باش يحاول باش يركز وينبه على اللاعبين نتاعو باش يركزوا في الهجوم. 23-22 لصالح سقيت الزيت قبل 6 دقائق من نهاية اللقاء. تفضل وفاء.
0: يعطيك الصحة، 5 دقائق مازالوا على نهاية لقاء فريق النادي الإفريقي وجمعية نسائية بالمهدية. الإفريقي متقدم ب 11 هدف فارق، 26 مقابل 15 في نفس الإطار بالنسبة للسيدات. الجمعية النسائية، الجمعية الرياضية النسائية بالمكنين تواجه فريق الجمعية النسائية بالساحل في قاعة المكنين. توا نعطيكم بعد شوية النتيجة متاع المباراة هذية. وأكيد البارح كنتوا عشتوا معنا على موجات إذاعة الشباب المباراة نصف النهائي الأول للرجال. كان ديربي العاصمة مرة أخرى. ترجي يفوز على فريق النادي الإفريقي وتأهل للدور النهائي بعد ما فاز عليه في نهائي البطولة. يفوز عليه كذلك في نهائي في نصف نهائي الكاس. هي عبارة على دور نهائي الحقيقة البارح بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي بطاقم تحكيم أجنبي. وهذا المهم نذكره أنه في كرة اليد يوم 6 جوان ستكون عملية خاصة بانتخابات المكتب الجامعي الجديد. زوز قوائم: قائمة كريم الهلالي الرئيس الحالي وقائمة كمال السنوسي. زوز أودعوا القائمات امتاحهم واللجنة المستقلة للانتخابات أكيد باش تفرز الملفات وننتظر بتباع القرار النهائي. نذكر يوم 6 جوان باش يكون الموعد مع الانتخابات المكتب الجامعي لجماعة كرة اليد. ناخذوا نغم قصير ومن بعد نرجعوا ونكملوا معاك المباراة حسام قبعة مباراة سقية الزيت وجمعية الحمامات.
3: وجه القمر

0: سامدي تو ملتقى الرياضات على موجات أحلى الإذاعات.
1: سامدي تو مع وفاء.
2: الأربعة ونص قبل دقيقة تقريبا على موجز أخبار الأربعة ونص نهاية مباراة الإفريقي وجواني سايب المهدية بتأهل الإفريقي لدور النهائي بعد الفوز 27 مقابل 16. ونمشي لك حسام قوبعة ننهي معك المباراة, مباراة سقيطة الدير وجمعية الحمامات, ولا مازلنا
3: ملعب مجددا وفاء؟ جيت مع الهدف 26 من هجوم معاكس بلال العابد يعمق الفارق سقيطة الزيت أمام جمعية الحمامات, تصبح النتيجة 26-23 مع 3 لصالح سقيطة الزيت قبل دقيقتين من نهاية اللقاء. تنفس شوية سقيطة الزيت بعد ما كان جمعية الحمامات كان ممتاز في الهجوم, وهنا جمعية الحمامات المدرب زياد الهرابي ياخذ وقت مستقطع قبل دقيقة و50 ثانية على نهاية اللقاء. النتيجة 26-23 لصالح سقيطة الزيت. في الدقيقة الأخيرة أخذ الفارق 3 أهداف سقيطة الزيت بعد ما كان الحمامات كان ممتاز في الوقوف في الدفاع وفي عكس الهجمة وعم خلق برشا مشاكل على سقيطة الزيت. أكيد أسبقية مريحة 26-23 لكن مازال برشا لعب, دقيقة و50 ثانية في المقابل سقيطة الزيت مطالب باش يحافظ على الأسبقية متاعه, وجمعية الحمامات يلعب ضد الوقت وضد النتيجة. تفضل وفاء.
2: نخدم موجز الأربعة ونص وبعد ما نرجع لك حسام.
4: إذاعة الشباب من تونس, عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش, الشغف اللي ما يطفاش, الذكريات اللي ما تتنساش, الشمس اللي ما تتخباش,
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
4: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
6: إذاعة الشباب عادل مشتك تسمع صوتك.
7: عادل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
8: موجز الأخبار.
9: تحية متجددة وأهلا بكم إلى موجز الأنباء. رئيس المنظمة التونسية لرواد الأعمال ياسين قويعة يؤكد أن البرنامج وعد اثنان الذي أطلقته المنظمة اليوم يمتد على 8 أشهر ويعنى بمرافقة الشباب من خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني في بعث المشاريع وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في تونس عن طريق تنظيم حلقات تكوين. اختتام فعاليات اليوم الثاني لصحة العيون بقسم طب العيون المستشفى الجهوي بقبلي ببادرة من وزارة الصحة وبالتعاون مع جمعية وان داي وان جيم تحت شعار نعمة البصر نور الحياة. انطلاق فعالية الدورة 40 لمهرجان النسر بزغوان في 29 من ماي الحالي لتتواصل إلى غاية 5 جوان القادم, وفق ما فاد به مدير المهرجان النسري حمد غلاب للزميلة حنان العباسي خلال ندوة صحفية.
10: الانطلاق نتاعو ان شاء الله باش يكون بتظاهر زراعه النسري السبت 30 ماي, عرض ثقافي لفرقه فلاقه في معبد المياه. نهار الاحد باش يكون عروض الماكولات الاندلسيه على كامل البلاد العربيه من القوس الروماني حتى المقوس لدعزوز, كتنشيط بسيرك باباروني في وسط المدينه في الرحبه. 2 جوان باش يكون سهره حنين. نهار 4 باش يكون هو الندوه العلميه, باش يكون الفوكس جروب المعهد العالي للدراسات الفلاحيه. بالنسبة لنهار الجمعة إن شاء الله باش تكون سهرة يا زغوان يلا نغني, إشارة شبابية, وسهرة ختامية باش تكون سهرة بين الموسيقى الأصيلة موسيقى تونسية.
9: في أخبار العالم, عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة خلال الساعات الماضية, وحركة حماس تقول إن التصعيد الإسرائيلي يمثل انقلابا واضحا على الاتفاقات المبرمة برعاية الوسطاء. الجيش الإسرائيلي يعلن حالة تأهب قصوى لقرار أمريكي محتمل باستئناف الحرب على إيران خلال أيام, وفق ما فادت قناة إسرائيلية. تواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان, وأعلنت إذاعة الجيش سقوط مسيرة بمحيط قرية شمونة في الجليل الأعلى. وزير الخارجية الفرنسية يعلن أن بلاده قررت منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير من دخول أراضيها، مبينا أن القرار يعكس تنامي الغضب لدى الكثير من الحكومات إزاء معاملة نشطاء أسطول الصمود العالمي الذي كان متجها إلى غزة. ختام الموجز، في أمان الله.
7: إذاعة الشباب عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
8: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: نمشي مباشرة لقاعة سقيت الزيت، مباراة سقيت الزيت وجمعية حمامات. حسام،
3: جيت مع نهاية اللقاء، نهاية حماسية مشوقة، 27-26 لصالح سقيت الزيت أمام جمعية الحمامات. هذا ما ينقص شيء من المريت متاع الحمامات، للأمانة عملوا مقابلة كبيرة، مقابلة كاملة، معنا خلقوا برشا مشاكل رغم التخلف والتأخر في النتيجة. 26-23 قبل دقيقتين من نهاية اللقاء يرجعوا أبناء الحمامات وإلى إلا واحد، ووصلت ضغط كبير على سقيت الزيت. في النهاية ينهي سقيت الزيت اللقاء لصالحه 27-26 ويضرب موعد يوم السبت القادم إن شاء الله في ريميك إعادة لنهائي الموسم الفارط مع الترجي يوم السبت القادم إن شاء الله في نهائي الكأس في قاعة رادس. فضل وفاء،
2: موسم الفارط ولا اللي قبله؟
3: الموسم الفارط،
2: الموسم الفارط نهائي سقيت الزيت والترجي.
3: والترجي نادي سقيت الزيت والترجي، فاز به الترجي. اي
2: واضح، شكرا ليك، يعطيك الصحة. مانيش نسمع فيك بالكدا يا عاطف. تصريحات، تصريحات بعد لحظات، تكون حاضر معنا. نخلي لك الوقت حسام قوبعة للتصريحات ما بعد المباراة وتأهل فريق سقيت الزيت أمام جمعية الحمامات 27-26، وبتبيع مواجهتهم مرة أخرى مع فريق الترجي الرياضي التونسي. إذا نرجع للتاريخ وكذا، حاضر معايا في الحساب حسام، كان في الاستماع حسام. حسام قوبعة في الاستماع، في الانتظار، يكون حاضر معنا في الاستماع، لأنه مش المرة الأولى ولا الثانية يقابل فيها ترجي سقيت الزيت في الدور النهائي لكأس تونس. نذكره 27-26 تأهل سقيت الزيت أمام جمعية الحمامات للدور النهائي لكأس تونس لكرة اليد، باش يواجه ترجي في الأسبوع القادم. وبالنسبة للسيدات، النادي الإفريقي يفوز على الجمعية النسائية بالمهدية بنتيجة 27-16، وينتظر الفائز من مباراة النادي النسائي الرياضي بالمكنين والجمعية النسائية بالساحل. في كرة السلة البال، المباراة الأولى في رواندا، أهلي بنغازي الليبي النادي الإفريقي. المباراة هذه انتهت لصالح فريق أهلي بنغازي الليبي 87-86. مباراة هذه كان حاضر فيها رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة سيد سفيان الجريبي، وكانوا كذلك نذكروا انه عندنا زوز مدربين توانسة موجودين ويشاركوا مع الفرق نتاعهم في البال هذيا وفي النهائيات برواندا، محمد قدور مع فريق الفتح الرباطي المغربي، وكذلك المحلي مع فريق الرباط، مع فريق فوز دكار السنغالي، ثم طواقم التونسية الموجودة في النهائيات الإفريقية لكرة السلة. الخمسة باش تنطلق مباراة نهائي السيدات في البطولة التونسية لكرة السلة الجيم 2 بين الأمل الرياضي بالوطن القبلي وفريق النادي الرياضي الصفاقس. استضافتنا مازالت متواصلة، في تقريبا الستة متاع العشية باش يكون حاضر معنا مدرب فريق النادي الرياضي الصفاقسي في كرة السلة عزيز خلف، مش نحكيه على الموسم هذا لانه ما بداش عزيز خلف الموسم من اوله، لانه كان مدرب فريق النجم الرياضي الساحلي وبعد مشى مدرب فريق النادي الرياضي الصفاقسي، وكذلك حمزه سليمان مدرب فريق الامل الرياضي بحمام سوسه. زوج فرق هذوما صعدوا لقسم النخبه وغدوه عندهم مباراه من سيكون بطل، مباراة نهائية، مباراة جلا رمزية الحقيقة المباراة هذية، لأنهم الزوز صعدوا ولكن شكون هو بطل المرحلة هذية أو القسم الثاني في كرة السلة. مباراة يحكيوا عليها بعد حمزة سليمان وكذلك عزيز خلف. احنا مازلنا مواصلين معكم المشوار في سامديتو حتى الثمانية متاع الليل.

0: نوردو يغدينا عبر سبيل. قبلها كنا نسمع في جنجون الاغنيه جديده نتاعو، حتى عبر سبيل اغنيه جديده النوردو اكيد هذوما باش يكونوا الهيت نتاع صيف 2026. نرجع لقاعه سقيت الزيت، بعد تاهل فريق تقدم نعرفش علاش هذا في تقدم، بعد تاهل فريق سقيت الزيت امام جمعيه الحمامات. حسام
1: مرحبا مجددا وفاء، نهاية اللقاء كما قلنا 27-26 لفالح سقيت الزيت إلى جانب المدرب أشرف المصمودي في عودة للتدريب الفريق بعد تجربة في السعودية. أشرف المصمودي أكيد سقيت الزيت اليوم صعب المقابلة على نفسه، جمعية الحمامات لعب بواقعية كبيرة، استغل الهفوات نتاعهم خاصة العشوائية في الهجوم والهشاشة في الدفاع، لكن في الأخير استطاعوا باش تفكوا اللقاء رغم المردود اللي ما كانش متميز اليوم من سقيت
2: الزيت. أول شيء الحمد لله على الانتصار، يمكن ما نحبوش نحكيو برشا لكن سقيت الزيت في الفترة الأخيرة ما كانش أفضل حالاتها، ثم بعض المشاكل كانت موجودة. اليوم حاولنا في الفترة الأخيرة أن نجمع، لكن الأداء صحيح في فترات من المقابلة كان ثم فترات كان أدائنا وفرضنا اللقاء نتاعنا وصعدنا الفارق. آخر خمس دقائق المهمين في المقابلة كيف كيف تقريبا أربع دقائق ما كليناش أهداف وطلعنا الفارق، كنا لواحد ووصلنا لثلاثة. يمكن استثنى المقابلة في الدقيقة الأخيرة في التايموت الأخير نتاع الحمامات وكان المقابلة انتهت اللي خلى صعبنا شوية الأمور على روحنا وفات فارق واحد. الحمد لله هذوما مقابلات الكاس ديما تعرف ما فيهمش تكهنات، ما فيهمش شكون مش يربح، ديما تلعب هي 60 دقيقة. الحمد لله اليوم تمكنا، تو ننساو اللي صار ونحضروا لمقابلة لحد الجاي إن شاء الله ربي معنا، للسبت الجاي وإن شاء الله ربي معنا وربي يوفق.
1: شكرا كوتش. كذلك إلى جانبي حالة الخبرة صالح أبراهام اللي بالتصديات نتاعو اليوم عمل الفارق كالعادة. صالح اكيد اليوم الاولاد صعبوا المقابله على رواحهم، جمعيه الحمامات اليوم لعب بواقعيه كبيره، قدم مقابله كبيره جمعيه الحمامات، ممكن استثلتوا المقابله صالح بالفوارق الفنيه، انتم تلعبوا في البلاي اوف والحمامات لعبت في البلاي اوف.
3: لا لا الحكايه مش حكايه بلاي اوف ولا شكون يلعب بلاي اوف ولا جمعيه الحمامات كيف من قبل معروفه عندها تاريخها في الكوب، هذا ماتش كوب صحيح على تيرانا احنا فافوري الحقيقه تاع ربي، مي اللي يغلط اقل بطبيعه واللي باش يربح صار صحيح الاسمون في الاخر، اما لا الاولاد ركزوا كم الفوز في الدقائق الاخرى خلينا الهدف اللي مركيناه في الاخر والحمد لله يا رب الانتصار هذا، كنا حضرنا له عندنا جمعتين مع سي اشرف حطينا اللي يلزم وان شاء الله جاي خير على لا خويا نطمع في الكوب شبينا معنا مش نعطيكم شيء نخدم على ارواحنا وجاي خير كم حاجه كذبه مرحبا.
1: كيف ايش تعلق على العوده لرادس النهائي الثاني على التوالي مع الترجي؟ ريفونش اكيد الترجي عنده الاتفاقيه عنده الاسوندون عنده الرصيد البشري اللي فوق الفرق الاخرى.
3: والله كما قلت لك سي حسام هو تحب ولا تكره الهوند هذا غرام، احنا ماشيين مش نعيشوا غرامنا، كان جات حاجه من عند ربي مرحبا ما جاتش هو وصلنا نعم نخدم على ارواحنا ونحسنوا من رواحنا وجاي خير ان شاء الله نادي سقيت.
1: شكرا لحارس صالح براهم. هكذا ينتهي تغطية اللقاء الكأس نصف النهائي، نذكر بالنتيجة 27-26 لصالح سقيت الزيت أمام جمعية الحمامات. الموعد السبت القادم إن شاء الله الأربعاء متاع العشية الترجي الرياضي ونادي الرياضي بسقيت الزيت لافيش متاع الفاينل. تفضل وفاء.
0: يعطيك الصحة وقبله بالطبيعة باش يكون نهائي السيدات بين النادي الإفريقي وننتظر أو جمعية نسائية بالساحل أو فريق النادي النسائي الرياضي بالمكنين. يعطيك الصحة حسام قوبعة كنت حاضر معنا من قاعة سقيت الزيت نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد للرجال. نرجع نسمع عبر السبيل نوردو بعد الخمسة متاع العشية باش تكون الموعد مع نهائي البطولة الجيم 2 في كرة السلة سيدات بين الأمل الرياضي بالوطن القبلي ونادي رادس فيرسي.

0: رجعنا لكم في توقيتنا الخامسة على موجات إذاعة الشباب. عدينا معكم ثلاثة سوايع، ما زالوا ثلاثة سوايع آخرين حتى الثمانية متاع الليل في سامدي تو. بدينا حتى من ماضي ساعتين مواصلين حتى الثمانية، لقاعاتنا ما زالت متواصلة. نيزم بدلوا شوية تونسي، خلنا ناخذوا كوثر من قاعة بيرشلوف بنابل ونشاوروا كوثر باهي شنية تحب تسمع وشنية تقول مهبولة. تنشوفوها شنية تحب تسمع كوثر في التونسي، في التونسي ولا عندها اختيار آخر متاعنا غم ميسالش نعدي وهولا، لكن قبلها هات نسلموا عليها ونقدموا معاها مباراة الجيم 2 من نهاية البطولة الوطنية لكرة السلة السيدات بين الأمل الرياضي بالوطن القبلي ونادي الرياضي الصفاقسي. كوثر مرحبا بيك.
1: اهلا وسهلا بك وفاء، تحيه ليك وكل مستمعي سامدي تو. كما قلت انت لقاء ليديز اليوم نهائي اياب نهائي بطوله السيدات بين النادي الصفاقسي والمضيف امل الوطن القبلي. اللقاء ذهاب كان انتصار لسيدات السياسات 75 مقابل 69 امل الوطن القبلي اليوم امام عدد محترم من جماهيره في الحقيقه من اجل الانتصار لفرض لابيل على النادي الرياضي الصفاقسي. وسياسات اليوم الانتصار يعني لقب البطولة ودوبلي لسيدات الصفاقس في صورة بطبيعة الانتصار في مباراة اليوم. نبدأ بتشكيلة زوج فرق ضيوف قاعة بيرشلوف بنابل. سياسات ايه لزاز سويبة الترابلسي رباب العبيدي هدى الحمروني قيدومة الفريق وفالو بيري كذلك لاعبة خبرة باش نلقاوهم أكثر في فريق النادي الرياضي الصفاقسي. نور الحرشاني يسر الشفي سهيه خديم الله ملك بن عبد الله سيرين دريدي مريم الترابلسي كذلك خلود مفتاح لعبة الخبرة يدرب النادي الرياضي الصفاقسي محمد العذار. بالنسبة لسيدات أمل الوطن القبلي مثلهم مروة العابد كنزة كنزة البنا عبير بالغيث هيفا الهلالي ريم بن عامر سيرين قارة ياسمين المخلوفي ساندرا بيوت شيما العابد نسرين الشابي نوال منقور ومريم براشد ويدرب امل وطن قبلي زهير قرعلي. طاقم تحكيم اليوم نسوي بنسبه نقول 80% عربيه بالغيث حكمه اولى تساعدها سيرين نوير وكذلك حبيب الغربي ومراقب المباراه في فيصل بدي. المدرب الوطني عادل الثلاثي موجود في القاعه بروكسيميتي ام ربما يغير نهار الوجهة يدرب منتخب السيدات لمتابعة اللقاء. ورئيس النادي أمل وثاب الطيب كالعادة حثاوة استقبال لوفد وعناصر النادي الصفاقسي الموجودين في قاعة بير الشلوف بنابل. لحظات أكيد وتعطي الحكمة عربية بالغيف انطلاق لقاء النادي الصفاقسي وأمل الوطن القبلي. كما قلنا وفاه جمهور محترم قاعد يحضر في اللقاء هذايا ان شاء الله نشوفوا كرة سلة باهية معناها ترجع ربما رونق السلة النسائية التونسية. انطلاقة المباراة والاول امتلاك كان لأمل الوطن القبلي محاولة الهجمة هجمة مركزة وضيع كورته أمل الوطن القبلي قبل 9 دقائق 57 ثانية على نهاية الفترة الأولى وبداية المباراة ومازال التعادل أصفار.
0: قالك عاطف شنو تحب تسمع؟
1: يعرف عاطف اختيارات يعرف اختياراتي نبيل شعيب
0: مش اللي دمرت حياتي كيف ما قال أحمد سعد.
1: أيوة إلا وليد الصالحي عنده أغنيات فنان تونسي متميز. حسيلو نخليكم الاختيار بينك بين عاطف
0: وهني
1: في الاجتماع.
0: باي فما اختياراتي وحتى لنا اختياراتي دمرت حياتي لأحمد سعد. عنا برشا أغاني أخرى فما لطفي بوشناق فما تامر حسني بها سلطان ناخذوا شكون؟
1: بها سلطان
0: ناخذوا بها سلطان يلا ناخذوا بها سلطان ووليد الصالحي. وليد الصالحي تحب مهبولة ولا الأصحاب؟
1: اي حاجه اما مهبوله اكثر.
0: هاك اختار هاك النزار اختار مهبوله لكن النزار عرف اختياراتك. يلا نسمعوك مالا وليد الصالحي وبها السلطان.

0: رجعنا لكم في توقيت 5:04 على موجات إذاعة الشباب اللي قاعدين يتابعوا فينا. نقولون فما مباراة ديربي النخبة والأكابر بي ترجي والنادي الإفريقي الإفريقي الانتصار يعني التتويج بالبطولة. شوط أول انتهى بالتعادل هدف مقابل هدف. نرجع لكرة السلة مباراة نهائي البطولة الوطنية لكرة السلة بين الأمل الرياضي بالوطن القبلي والنادي الرياضي الصفاقسي. كوثر البديوي مرحبا من جديد.
1: اهلا وسهلا بك وفاء من
0: هكا دلوك عاد اليوم
1: دللتوني وما زلت نستنى مازال الماتش مطول شويه مباراه كلوز ويمكن حتى تمشي للاكسترا تايم اذا كان قعد زوج فرق بنفس المستوى. في الحقيقه 3 دقائق 49 ثانيه فاصله على نهايه فتره اولى 5-6 أسبقية النقطة لسيدات صفاقس. في الحقيقة بداية فترة وحتى مع اقتراب نهايتها ضعيفة برشا. شفنا اللاعبات من لزوز فرق رزان خاصة في تخريج الكرة في العملية الهجومية. في الدفاع ممكن أحسن شوية مع أسبقية للنادي الرياضي الصفاقسي. والهجمة كانت ممتازة جدا من لاعب رباب العبيدي اللي سجل زوز نقاط إضافية في توغل ممتاز 8-5-3 للنادي الرياضي الصفاقسي. كما قلنا صاحب الكأس وأفضلية على البانش النادي الرياضي الصفاقسي بلاعبات الخبرة بمدرب قدير بمدربة مساعدة كيقولوا فايزة السوداني يعني خبرة السنوات في كرة السلة مع المنتخب مع النادي الرياضي الصفاقسي. تعرف ربما على البنك النادي الصفاقسي فابوري لكن أمل الوطن القبلي كذلك فيه لاعبات شابات وكذلك لاعبات خبرة في تشكيلة زهير الجرع عليه. النادي الصفاقسي أفضل كما قلنا خاصة في الهجمات المركزة والتوغلات تحت السلة كانت ناجحة خاصة رباب العبيدي ولاعبة هدى الحمروني لاعبة الخبرة في مباراة اليوم. يرجع الالتقاط للنادي الرياضي الصفاقسي ويضيع كرتها رباب العبيدي أوت سايد الكرة الأخيرة وباش يرجع الامتلاك لسيدات الأمل الوطن القبلي على الكرة عبير بالغيث اللاعبة رقم 9. فما صعوبة في الحقيقة في ما شفناش دي باس بريك من طريق سيدات الوطن القبلي. محاولة التوغل ولاعبات النادي الصفاقسي أطول قامة إذا كان نديه تحت السلة. هذه محاولة وناجحة السلة الأخيرة لريم عامر لاعبة الأمل الوطني القبلي تقلص بها تاخذ بها الفارق أول مرة الفرست ليد لصالح سيدات الوطن القبلي 9-8 بثلاثية أخيرة قبل زوج دقائق 31 ثانية على نهاية الكوارتر الأول. وترجع الكرة ويرجع الامتلاك والعملية الهجومية المركزة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. المحاولة من التسديد من المسافة المتوسطة وفما في الالتقاط الدفاعي لعبة رقم 13 سيرين جارة التمرير محاولة التمرير وفما الافتكاك الكرة والعملية الهجومية تحت السلة وحيدة اللعبة رقم 1 آية لزاز وتسجل السلة الإضافية للنادي الصفاقسي 10-9 قبل دقيقة 56 ثانية. وتفاعل دقيقة من الجماهير الحاضرة وأغلب الجماهير وفاء جماهير ذكورية يعني رجال قاعدين يساندوا في فتيات أمل الوطن القبلي وحتى بعض الجماهير جماهير النادي الصفاقسي كذلك من الرجال وهذه حاجة إيجابية. تفاعل كبير في الحقيقة في قاعة بير الشلوف بنابل نعرفوها معقل من معقل كرة السلة نابل خاصة هذه القاعة اللي عرفت يعني مباريات كبيرة في بالنسبة خاصة بالمنتخب الوطني التونسي وكذلك حتى بالملعب النابلي في فترة الصحوة وفترة التميز لفريق الملعب النابلي لفريق البرتغالي. فما زوج رميات حرة لصالح سيدات أمل الوطن القبلي سيرين جارة في تنفيذ الفري ثرو الأول ناجح يخل التعادل مرة أخرى. هذا ثاني تعادل في اللقاء بعد 7-7 قبل 7 دقائق. نرجعوا ل 10-10 قبل دقيقة 45 ثانية على نهاية الكوارتر الأول. كما قلنا كوارتر أول مازال ما شفناش برشا سلة ربما زاد نهاية موسم ونعرفوا زوج فرق في البطولة وكذلك في الكاس مشاو مراحل متقدمة وبرشا كرة في يد اللاعبات. ترجع الكرة قبل دقيقة 27 ثانية والامتلاك لأمل الوطن القبلي، اللاعب رقم 15 ياسين المخلوفي. مرة أخرى ترجع الكرة لياسمين، تحاول الكرة مع عبير بالغيث التسديد، ومرة أخرى سكند تشانس لصالح أمل الوطن القبلي، والمرة هذه لا الكرة تمشي في الالتقاط الدفاعي. كانت اللاعبة هدى الحمروني، ترجع الكرة للنادي الرياضي الصفاقسي، ترجع الكرة مرة أخرى حاولت تسدد من بعيد لكن راتب بجانبها وفاء لوبيري، التسديد ناجحة ناجحة. السلة الأخيرة للنادي الصفاقسي سلة ثنائية، كان 12 مقابل 10 قبل 47 ثانية على نهاية الفترة. فترة أولى كما قلنا كانت رزينة بالنسبة للزوج فرق، ثم برشا تحسن مع نهاية الفترة الأولى. ترجع هدى الحمروني وحدها كانت الايربول الاخيره، وترجع الكره للنادي الصفاقسي، عمليه هجوميه مركزه للاعب رقم 11 وفاء لوبيري. التسديد كانت خاطئه التسديد الاخيره، وقد تكون الهجمه الاخيره لسيدات الوطن القبلي قبل 16 ثانيه 12 10 واسبقيه بنقاط السياسات. وناجحه ناجحه السله، تعادل مره اخرى 12 12 عاد يتحسن المردود بالنسبه للزوج فرق في نهايه الفتره الاولى. مازالت الثانيه وحيده نحو تسجيل سيدات السياسات ونهايه الفتره، نهايه الفتره الاولى بتعادل 12 12 فتره شفنا فيها برشا تعادلات 4 4 7 7 10 10 توا 12 12 سلات قليلة 12 سلة في فترة. إن شاء الله مستوى الفترة الثانية يكون أحسن ونعيشوا مباراة كبيرة تليق بزوز أسماء كبيرة في كرة السلة النسائية. نذكر وفاء 12 للنادي الصفاقسي 12 للأمل الوطن القبلي، نتلقاو بعد شوية في فترة ثانية.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك كوثر. نحكيو أوروبية، نحكيو إسبانيا، لا ليغا، فلورنتينو بيريز هو النمبر 1، مورينيو يعود في يافيش مدريد زاينباك، مورينيو يعود لريال مدريد لقيادة الفريق موسم القادم بعد الاتفاق مع فلورنتينو بيريز رئيس فريق ريال مدريد. مورينيو يحب على زوز لاعبين اللي هما فيتينيا لاعب البي اس جي على رأس أولويات المدرب البرتغالي، كذلك يحب على روبن دياز لاعب فريق السيتي قالب دفاع السيتي ولاعب مهاجم، ثلاثة لاعبين مهاجم رغم وجود الثنائي فينيسيوس ومبابي، ولأنه فما برشا غضب من الجماهيري وحتى من الإدارة وعلى رأسهم فلورنتينو بيريز على ثنائي مبابي وكذلك فينيسيوس الموسم هذايا، خاصة على مبابي. مبابي اللي ماهوش ولا محبوب برشا من الجماهير وكذلك من زملائه في فريق ريال مدريد. مدريد بوجه آخر مع مورينيو الموسم القادم، مدريد اللي ما وصلش بالطبع لنهائي رابط الأبطال الأوروبية، ما تحصلش على البطولة الإسبانية، ويظل حتى في الكاس خرج، وحتى في الكاس خرج، يعني خرج موسم ما فيه حتى تتويج بالنسبة للفريق الأبيض الفريق الملكي. للموسم الثاني على التوالي ريال مدريد ما يتوج، هذايا جديد بالنسبة لأحباء ريال مدريد. أكيد نذكر أنه ديربي العاصمة في السينيور بي أو قسم النخبة، ثلاث دقائق على انطلاقة الشوط الثاني والتعادل هدف مقابل هدف. احنا نرجع للإيقاعات ولا نغام ونرجع لكم بعد موجز الخمسة ونص.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزير الصحة يفتتح عددا من الأقسام الطبية بمؤسسات صحية بولاية نابل. منظمة الأليكس والجمعية التونسية للمبادرات التربوية تنظمان يوم 11 من جوان بالمدينة ياسمين الحمامات حفل اختتام ومعرض الابتكارات لدورة الخامسة من الأسبوع العربي للبرمجة تحت شعار الذكاء الاصطناعي والبرمجة في خدمة الثقافة العربية. وزير تكنولوجيا الاتصال يقول إن الصحة والفلاحة والطاقة ضمن أولويات تونس في الذكاء الاصطناعي. في نابل حملة نظافة موسعة بمعتمدية الحمامات وتوقعات بموسم سياحي واعد. ملتقى نوتويل في الجائزة الكبرى للبراء ألعاب القوى بسويسرا، ميدالية ذهبية لياسين الغربي وأخرى فضية لوليد كتيلة. في أخبار العالم، ترامب يقول إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان كثيرا من إنجاز اتفاق. وأكسيوس تنقل عن ترامب أنه قد يتخذ قرارا غدا بشأن أحدث مسودة اتفاق مع إيران. ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى أكثر من 3123 شهيدا. وفولودومير زيلنسكي يرفض مقترح ميرتس بشأن وضع خاص لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ويطلب العضوية الكاملة. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
3: وما تتحكيش.
1: إذاعة الشباب، عبد المجتك، تسمع صوتك.

0: استخيرا المعلومات الجديدة شباب، انتم دائما في الاستماع لي سامديتو. كنا حاضرين معكم بالطبيعة في مباريات كرة اليد، وقاعدين نتابعوا توا في مباراة كرة السلة نهائي السيدات بين الأمل الرياضي بالوطن القبلي والنادي الرياضي الصفاقسي. خلينا فترة أولى بالتعادل 12-12، نعطيكم نتيجة نهائية في كرة اليد دور النصف النهائي الثاني. السيدات جمعية رياضية نسائية بالمكنين فازت على الجمعية النسائية بالساحل 27-22، وهكا النهائي باش يكون بين النادي الإفريقي وجمعية رياضية نسائية بالمكنين. السبت القادم قبل بتباع نهائي الرجال بش يكون بين الترجي وسقية الزيت. في كرة القدم دربي النخبة مباراة انتصار يعني تتويج النادي الافريقي بالبطولة الموسم هذا، موسم 25-26 الافريقي متقدم على الترجي بهدفين مقابل هدف. يلا نمشي للباسكيت ومع كوثر البديوي ومباراة الأمل الرياضي بالوطن القبلي ونادي الرياضي الصفاقسي. كوثر
1: أهلا وسهلا وفام جديد. دقيقة 54 ثانية فاصلة على نهاية الصوت الأول والأسبقية للنادي الصفاقسي 26-27 بعد الرمية الحرة الثانية للاعب رباب العبيدي. 27-22 أول فارق وصل الخمسة نقاط خذاته سيدات النادي الرياضي الصفاقسي. كما قلنا مباراة دفاعية أكثر لأنه نعرف رهان كبير يلعبوا بحذر. النادي الصفاقسي الانتصار يعني لقب البطولة الغالي بالنسبة لي، وكذلك سيدات الوطن القبلي من أجل فرض مباراة لابيل الأسبوع القادم في الصفاقسي. هذاك علاش شفنا دفاع قوي، لكن من ناحية الهجوم ما فمش برشا سلات تيلة هذا الشوط الأول. دقيقة 16 ثانية 27-22 كما قلنا أول فارق خمسة نقاط للنادي الرياضي الصفاقسي، والهجمة لصالح أمل الوطن قبل تسديدة من خارج القوس. سلة ثلاثية تقلص بها الفارق إلا جوز نقاط 27-25 أسبقت جوز نقاط للنادي الرياضي الصفاقسي. كما قلنا مباراة تسابق وتلاحق نحو النتيجة بين الفرق الأفضل والأجدر الموسم هذايا. ترجع الكرة مرة أخرى، دخول مريم الترابلسي منذ قليل في صفوف النادي الصفاقسي، التسديدة وناسحة السلة الثنائية 29-25 قبل 35 ثانية على نهاية الفترة الأولى فيها زوز تايم أوت. مدرب أمل الوطن القبلي زهير جر علي والفريق نتاعو قاعد لحد الآن ماخذ الفارق 4 نقاط 29-25 للسياسات. ترجع الكرة وثم خطأ ضد النادي الرياضي الصفاقسي، زوز رمية حرة باش يكونوا لأمل الوطن القبلي قبل 17 ثانية على نهاية الشوط الأول. فترة ثانية أحسن نوعا ما من فترة أولى شفنا فيها تقريبا النادي الصفاقسي في الفاست بريك، والسيدات أمل الوطن القبلي قاعدين يعولوا أكثر على التوهلات. ثم زوز رمية حرة بالنسبة لأمل الوطن القبلي بعديد التغييرات قام بها زهير جر علي، دخول ساندرا بيوض كذلك مروة العابد، ونتبع الرمية الحرة الأولى خاطئة فري ثرو خاطئ بالنسبة للاعب عبير بالغيث. ما زالت عندها الرمية الحرة الثانية لتقليص الفارق سيدة أمل الوطن القبلي كما قلنا 17 ثانية فاصلة على نهاية شوط أول، 29 للسي اس اس 25 للوطن القبلي في تنفيذ الرمية الحرة الثانية. الرمية الحرة الثانية كذلك خاطئة وما زالت عندها رمية حرة ثالثة لأنه خطأ فني، رمية حرة أخرى والثالثة ناجحة تقلص بها الفارق إلا ثلاثة 29-26 وزادت 16 ثانية. وأما في الامتلاك النادي الرياضي الصفاقسي أكيد بدي يحاول يربح الثواني الكاملة في الهجمة، مازال في الهجمة 7 ثواني نحو التسديد، 3 ثواني محاولة التسديد من لاعب رباب العبيدي وكانت مع البزار مع نهاية الفترة الثانية. والشوط الأول 29-26 أسبقية للنادي الصفاقسي، أسبقية في الحقيقة قليلة في مباراة مهمة كمباراة إياب نهائي البطولة. مازلنا باش نعيشوا برشا كرة سلة في شوط ثاني. أكيد النادي الصفاقسي أفضل نوعا ما من أمل وطن القبلي، لكن نعرفوا جماهير كبيرة وقاعد تتوافد تباعا، يعني في بداية اللقاء فما بعض الجماهير توا تقريبا القاعة نصف ملآن قاعة بيرشلوف، أكيد لمؤازرة الفريق نتاعهم، مازال عندهم أمل في البطولة بعد تبيع خسارة الكأس سيدات أمل وطن قبلي من أجل مباراة لابيل في الساقس. ونادي الساقسي إصرار على اللقب، حسم اللقب اليوم في هذه المباراة. نذكر وفاة بنتيجة الشوط الأول 29 لنادي الساقسي 26 لأمل وطن قبلي. نتقابل إن شاء الله بعد شوية بعد 10 دقائق في شوط ثاني.
0: 29 مقابل 27
1: 26 ثلاثة نقاط فارق.
0: 29-26 الأمل الرياضي بالوطن القبلي أمام النادي الرياضي الصفاقسي. نهاية الشوط الأول، الفترة الأولى كانت بتعادل 12-12. نذكر الناس اللي تتابع فينا على موجات إذاعة الشباب، وخاصة الناس اللي تتابع في الليغ دو، أسبوع حافل الأسبوع هذايا. نهار الاثنين البداية باش تكون بالأدوار النصف النهائية بعد تأهل وبعد صعود الحقيقة كل من تقدم سقيت الدير والأمل الرياضي بحمام سوسة. مباراة القلاب تتلعب في ملعب المونستير بين تقدم والأمل الرياضي بحمام سوسة يوم الجمعة 29 ماي. النهار السبت باش يكون الموعد مع الدور النهائي باش نعرفوا شكون الصاعد الثالث للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الأدوار النصف النهائي باش تتلعب نهار الاثنين. النادي الرياضي بحمام الأنف مستقبل القصرين، اتحاد تطاوين الملعب الجيبسي اتحاد تطاوين. ونهار السبت 30 باش يكون الموعد كيف ما قلت مع الدور النهائي. كذلك نهار 30 باش يكون الموعد مع نهائي كرة اليد كأس تونس أكبر وكبريات. يوم الأحد 31 ماي في موعد استثنائي من ستاد دو باش يكون صحيح العشية باش نكونوا في تغطية كاملة لنهائي كأس تونس لكرة القدم يوم الأحد 31 ماي. وفي الليل باش تكون سهرة خاصة بليلة الأبطال انطلاقا من 9:30 متاع الليل بتعاون مع إذاعة الشباب الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم وديوانة فام. هذوما الكل اللي باش نأثوا بالطبيعة سهرة كاملة، سهرة الأبطال الخاصة بالرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. ويكاند الجاي باش يكون حافل واسبوع كامل حافل متاع مباريات ونهاية موسم. يعني نهار الأحد باش يكون النصف النهائي في كرة القدم، النادي الرياضي الصفاقسي ترجي رجيس في المهيري وشبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي في ملعب زويتن. وبعدها باش نعرفوا شكون الفرق اللي تأهلت للدور النهائي لكرة القدم لكأس تونس بتبيعة موسم 2025-2026. هذه مباريات دولية، المنتخب الوطني التونسي ودية أقل من 20 سنة، مباريات دولية ودية أقل اي 23 اقل من 23 واقل من 20 واقل من 16 سنه. بالنسبه للمنتخب اقل من 20 سنه نهار 26 ماي باش تكون عنده مباراه ضد المنتخب الالماني، نهار 5 جوان ضد المنتخب الجزائري زوز مباريات، يوم 6 يوم 5 ويوم 8 ضد المنتخب الجزائري. وبالنسبه لباقي اللقاءات الخاصه بالمنتخبات الوطنيه اقل من 16 سنه يوم 6 جوان في عين دراهم باش يلعب مباراته ضد المنتخب الروسي يوم 6 ويوم 9 جوان. هذوما بالطبيعه المباريات الخاصه بالمنتخبات الوطنيه. ومنتخب اقل من 23 سنه هو المنتخب الاولمبي في فرنسا في افينيون يوم 31 ماي باش يلعب ضد منتخب الكونغو الديمقراطيه الار دي سي. في فرنسا كذلك في افينيون باش يلعب ضد المنتخب السعودي يوم 5 جوان، ضد الصين في اوبان في فرنسا، وفي تولون يوم 10 جوان ضد منتخب كولومبيا. هذا منتخب اقل من 23 سنه. برنامج مباريات المنتخب الوطني التونسي للاكابر يلعب زوز لقاءات يوم 1 جوان ويوم 6 جوان ضد منتخب النمسا. في فيينا، والمباراة الثانية في بروسيل ضد المنتخب البلجيكي يوم 6 جوان. شنو الماضي ساعتين؟ ماتش بلجيكا ما ساعتين متاع القائلة ما مش متاع الليل نفس 8 غربة متاع الليل في فيينا، والمباراة الثانية ضد المنتخب البلجيكي يوم 6 جوان ماضي ساعتين متاع القائلة. ثم أخبار منتخباتنا الوطنية ومبارياتهم بتبيعة الدولية الودية، الحدث في الصيف سنة أكيد كأس العالم 2026، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. تو من بعد تقريبا بعد نشرة أخبار 7:30 انقدموا زوز منتخبات اليوم اللي هما منتخب سكوتلندا ومنتخب هايتي. احنا نرجعوا للإيقاعات ولا أنغام؟ نمشيوا لتامر حسني، يتعبني ولا طمني؟ نطمنك قبل ومن بعد نتعبك، يلا طمني قبل، مشينا معك.

0: سامدي تو.
1: سامدي تو
0: عشوية رياضية فنية وثقافية، نقل مباشر لكل المباريات في كل الملاعب والقاعات.
1: سامدي تو مع وفاء.
0: سامدي تو ملتقى الرياضات على موجات أحلى الإذاعات.
2: سامدي تو مع وفاء.
3: مرحبا بكم من جديد في توقيت 6 متاع العشية على موجة إذاعة الشباب في سامدي تو. استضافتنا ما زالت متواصلة بعد النقل المباشر لنصف نهائي كأس تونس لكرة اليد بين ساقية الزيت وجمعية الحمامات، وتأهل فريق ساقية الزيت نحن في متابعة لنهائي البطولة الوطنية جيم 2 في كرة السلة سيدات بين الأمل الرياضي بالوطن القبلي والنادي الرياضي الصفاقسي. خلينا شوط أول لصالح الأمل الرياضي بالوطن القبلي 29 مقابل 26، شوط أول جيم 1 كان لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. أنا نقعد في الباسكيت مع انطلاقة الشوط، مازال ما انطلقش الشوط الثاني، نقعد مع الباسكيت لكن باش نغير نمشي للرجال. نعرف احنا البرو انتهى الموسم بتتويج الاتحاد الرياضي المونستيري بلقب البطولة والنادي الافريقي بلقب الكأس، لكن زاد فما بطولة أخرى، زوز فرق تمكنوا من الصعود للبرو آ من القسم الوطني ب للبرو آ، هما أمل الرياضي بحمام سوسة والنادي الرياضي الصفاقسي. وضيفنا اليوم وحاضر معانا مدرب النادي الرياضي الصفاقسي الكوتش عزيز خلف اللي حاضر معانا على المباشر على موجات إذاعة الشباب. ونقول له مبروك صعود النادي الرياضي الصفاقسي للبرو آ، مبروك كوتش ومرحبا بيك.
4: مرحبا بك وفاء، مرحبا بجميع المستمعين وبارك الله فيك على الديديكاسي.
3: كوتش عزيز خلف، يعني هات نحكيو موسم كي جيت انت مع الفريق، لانك ما بديتش معه الموسم فريق نادي الرياضي الصفاقسي، موسم بدايته كانت مع فريق النجم الرياضي الساحلي، وصلت معاه لنصف نهائي البطولة وخروج خلينا نقول متقدم جدا من كأس تونس. هات نقيموا التجربة الأولى مع فريق النجم الرياضي الساحلي، بعد نحكيه على تتويجك وتتويج نادي الرياضي الصفاقسي بالصعود لقسم النخبة.
4: كما كنت تقول كان موسم نعتبره ممتاز مع النجم الرياضي الساحلي رغم عثرة الكأس، لكن في البطولة وفي علاقة بالانتدابات وفي علاقة بالخدمة إلى restructuration de l'équipe je pense qu'on était à la hauteur. في championnat كنا في les objectifs نتاعنا، في الكوب malheureusement لا، خدمنا خدمة كبيرة، كانت سيزون نعتبرها exceptionnelle. الاخر لحظه معناها ولعبت تخدم ونقعدوا لرينيو اي سكسيسيف سانسيرمون، معناها نعتبروا الموسم في البرو ا كان باهي ولينا باسكيت باهيه. لي كونكورون تاعنا بدر كانوا خير منا شويه، مالوغوزمون ما كناش نخلطوا للنهائي. شفنا المباشره نتاع الشبيبه، كان موسم نعتبروا باهي في البرو ا، لين صارت نهايه الموسم وكملت لونجاجمون تاعي. مشكور النجم الرياضي الساحلي اداره وجمهورا، سمحوا لي اني نتنقل لنادي الرياضي الصفاقسي اللي هو طلبني وكان يشوف فيا توديسيون في الفتره اللي هما ارتأت الاداره ان غير المدرب.
3: كيفاش لقيت الفريق نادي الرياضي الصفاقسي؟ انت مشيت له، مازال ما وصلناش وقت يظهر لي لمرحله التتويج، والا دخلنا في مرحله التتويج؟
4: لا مازال ما وصلناش، مشيت له قبل 3 ماتشات من مرحله التتويج.
3: ايوه
4: اوكي. مشكور الكوتش سيف نقاتي وجد جوادي، خدموا خدمه ممتازه. جواد مش جاد خوه، جاد
3: صحيه ليه، جاد في الجي اس كا.
4: اي بالضبط، جاد اسيستون مع مروان كشريت. المهم صار الاتصال مع نادي الرياضي الصفاقسي، تكلمنا شويه، فهمت شافوني اون طونك سوليسيون في المومون هذاك. جيت سانسيرمون لقيت ثم بارتي كبيره من الخدمه تخدمت، عملت لي زاجيستمون نيسيسير اللي شفتهم انا، والحمد لله ربي وفقنا وخلطنا الاوبجيكتيف اللي مشيت على خاطر.
3: كيفاش كملتوا الموسم بالتتويج؟ كانت معناتها من الأهداف اللي جيت على خاطرها بعد خروج الكوتش لولاني سيف النقاتي، كانت الأهداف وقت اللي حكيت مع الإدارة كي عيطت لك عزيز إنه باش تكون انك باش تكون موجود وفريق سياسي معناها يطمح للصعود، يعني هذا الهدف الأولاني.
4: هذا هو الهدف الاولاني اللي جيت عليه سان سيرمون. قبل الهدف هذا كانوا ثم مازالوا 3 ماتش صونسي نربح دود باش نكمل في المرتبه الاولى باش نقدم عنا بقيه الصاله. الور ربحت جمعيه مساكن وربحت المرسى في المرسى من وقت الاوبجيكتيف اللي سي معناها تاع المرتبه الاولى الهدف الاول خلصنا له باش نمشيو نلعبوا لانكار ودومي فينال اللي هما كونسيديري بلاي اوف ودومي فينال سيتي سوبر بلاي اوف. سان سيرمون علول كان المومون صعيب شويه على خاطر لو تران مارش وكل شيء. من بعد صار برشا تجاوب من عند الجوارات بارك الله فيهم زاد المسؤولين في الاداره السياسيه ما قصروش وفروا لي طلبته الكل. قعدنا نخدموا كانت المنافس المباشر نتاعنا في سوبر بلاي اوف هو النادي الرياضي البنزرتي وبنزرت عنده ان تري بون ايكيب جمعيه محترمه عنده دي زيترونجي دو فالور عنده دي جوار لوكو باهين. الور خدمنا برشا كيما نخدم في كل بلاصه جو مسوي اكسونتوي على لي فيديو الفيديو اناليز لي سكاوتينغ ريبيتيسيون اخدم عاود صلح صلح صلح صلح حتى لين خلطنا للمومون اللي هو امبورطون ديزون كو الماتش الاول في الساقط اللي خسرناه 3 بوان ديكار. سيتي با مومون فاسيل سانسيرمون خاطر نمشيو نلعبوا في بنزرت الجيم 2 واني سونسي نرجعوا السيري للساقط. مشينا لبنزرت
3: هو سيري نتاع 3 ماتش ولا 5 ماتش؟
4: سيري نتاع 3 ماتش
3: تاع 3 ماتش
4: كان يستحق يكون سيري نتاع 5 ماتش سانسيرمون تيلمون نيفو باهي وحتى الماتش كان تيليفيزي فريمون زعما برشا عباد صحيح سكورينغ ماهوش عالي مي مي الماتش كان فريمون باهي لي دوز ايكيب يستحقوا انهم يكونوا هارد لاك. البنزرت ومبروك الحمام سوسه مادام نحكي على شكون طلع. مشينا البنزرت ربحنا ان بوان ديكار. الماتش هذاك سانسيرمون عطانا شويه اسوندون بسيكولوجيك اللي خلانا عملنا ميتون باهي في الساقط خدينا فيه ليكار حتى 12 بوان 13 بوان وفا 9 بونتو. وبعد خلنا هجرات ملابس رجعنا ماك تعرف لي مومون هذوما صعاب فيهم برشا بريسيون والبريسيون هذيك تنجم تاثر على البيرفورمانس فيزيك تاع الاولاد والكونسونتراسيون اي تو. عندنا برشا جوار صغار في ليكيب انا ايتي تجري كيما نجمو لو ديسكور كان شويه موتيفون باهي الصاله كانت معبيه والحمد لله ربي وفقنا بانتصار نعتبره مهم. معناها انا في الاخر مشيت على اوبجيكتيف معين حققته هذاك لو بلوز امبورطون. مازال عندنا غدويكا فينال الشامبيونا
3: اتونوسلو الغدوه عزيز باش يكون فينال ماتش غالا لانه زوز طلعتوا فقط هو رمزي ماتش غدوه لشكون باش يكون بطل الناسيونال بي نقولوا احنا والوطني بي في الموسم هذايا. لكن الافكتيف اللي عندك اللي لقيته بتبيعه مع فريق النادي الرياضي صفاقسي لانه الكل اولاد السي اس اس فما لاعبين انتدبهم فريق النادي الرياضي صفاقسي بتبيعه انت لقيتهم معناتها كملت وخدمت على المجموعه اللي لقيتها وموجوده فما خبره والا كلهم لاعبين شبان ما عندهمش الخبره نتاع المباريات الكبرى انك توصل تلعب معناتها سوبر بلاي اوف وتطلع معناتها انك باش تلعب فينال نتاع طلوع اكيد فيه برشا برشا خبره وبرشا تركيز وبرشا حنكه نقولوا احنا.
4: صحيح الخبره كانت تتمحور براتيكمون في زوز لاعبين اللي هما رامي ترابلسي ابن النادي جور ديكسبيريونس لعب في برشا بلايص لعب في مسير لعب في دار شعبان لعب في بنزرت لعب عنده تجارب في ليبيا عنده تجربه في السعوديه. واللاعب الثاني اللي هو كان عصام العابد ولد الملعب النابلي واللي كان ساهم في طلوع الملعب النابلي هذوما براتيكمون لي دو جوار ديكسبيريونس اللي عندي. كان عندنا زاد لاعب اخر من الملعب النابلي زوج لاعبين اللي هما بوليله وبوعوينه زوج لاعبين عطاوني برشا عاونوني ياسر لي دو زيترونجي سالي اللي هو الامريكي اللي كان الموسم الفارط في نادي مهديه ولو دوزيام اترونجي اللي هو اندريكو اللي عطاني سانسيرمون ايماتشوب كي حتى في لي ماتش معناها جوار في ريجستر معين بيك اند رول بلاير ريم بروتكتر جود ريباوندر قبل البلاء الحسن معناها في لي مومون اللي انا مستحقهم سيرتو سور لو بلون ديفونسيف اللي تي فريمون اغريسيف الاول على كورتو. حاولت نستغل الخبره نتاع رامي وعصام بور اميليوري لو ديسكور مع الاولاد وكل شيء. حاولت ان سيرتان مومون يكون عندي ان ديسكور موتيفون ان سيرتان مومون ان ديسكور شوكون باش نجموا الجوارات يرياجيو ويخرجوا من هذاك الستريس وهذيك الاتموسفير نتاع ماتش صعيب ولازمنا نربحوا لازمنا ما لازمناش نربحوا احنا لازمنا نلعبوا بالكدا لازمنا نلعبوا ديسونس بالكدا.
3: واول مره يظهر لي تاريخيا السي اس اس يكون موجود في البرو ا
4: بالسيستم هذا في البرو ا اول مره
3: اول مره
4: وقت اللي سقطت من الدرجه الاولى عملتين على ما اظن تحل عاودوا عملوا فرع كره السله في 2012 وقتها كانت بلي رئيس الفرع في ناصر النجاح. بعد ناصر النجاح كمل خدمتي نجم الدين الفرياضي بشموا من 2012 حتى 2020 خلقوا بيبينير باهية. تم على الأقل 5 أو 6 أبناء نادي الرياضي الساختي موجودين في الفريق الأول كيما مهدي الغربي، ياسين الغربي، نساوي، حازم دالهومي. ما نحبش نسمي باش ما ننساش،
3: باش ما تنساش
4: تسمية تخلق مشكلة. ألور جديد أن نسمي ما كانت ثمة ولاد النادي الرياضي الساختي على الأقل 6 لاعبين مع زوج أجانب و3 انتدابات. حسام حاج حسن زاد ابن دار تعبان فهري عنده تجربة كبيرة، لعب في حمامات، لعب على ما أظن في المنيرزة. بصراحة معناها حاولت أني نعمل توليفة اللي تقولها الناس الكل،
3: يعني مجموعة في بين الخبرة والطموح، خلينا نقولوا
4: الخبرة والطموح. أنا ما كنتش أكسنتوي برشا في السونس هذايا حتى لازمني نقول لهم سي بون، معناها أنتم اليوم في ليكيب سينيور طلبوا عطلوا على الناس، معاملة عليكم مسؤولين. اليوم أنا كمدرب نعطي فيك كي دي ريسبونسابيليتي كبار شوية سانسيرمون. جو مون فو بامال، انا من عمرك اليوم تيرا تي كابابل دو فير سا. صغار هذوما يستحقوا بوس، يستحقوا ديسكور من نوع خاص. نتخيل روحي ان سيرتان مو اني نجحت فيه صراحه، معناها وخليتهم يكونوا
3: نجحت فيه ما دامك وصلت صعدت بالفريق بعد غياب 26 سنة تقريبا أو أكثر.
4: بالضبط.
3: يعني نجحت أنك رجعت السياسيس لقسم النخبة، لأنه كنقولوا السياسيس بسكيت يمشيوا ياسر الأنظار للبنات، لأنه تقريبا على عامين تلقاه كل عام متوج بلقب، يعني تقريبا

0: نفس الحماس انهم باش يربحوا مباراه؟
1: شوف هو ديسكور كان سامبل برك معناها كيما كنت نقول لك لوبجيكتيف الاولى والمحدود لكيف انا نعمل لو دو فيكتوار باش نكملوا في المرتبه الاولى. انتر تماما لوبجيكتيف ان نجيبوا ربح من بنزرت باش نرجعوا سيري للساقس ووفقنا ربي وطلعنا. اليوم لوبجيكتيف باش نكملوا خدمتنا لازم نكونوا حاضرين 100% معناها تركيا سور انه ثم شويه كيما تقول انت معناها الاعصاب تترخف شويه على خاطر الحاجه الصعيبه صارت. الور تخيل غدويكا باش يكون مباراه حلوه. حمام زوزة فريق ممتاز جدا فيه برشا دي تالون. انا بحكم اني كنت في النجم الرياضي الساحلي موجود في زوزة تفرجت فيهم برشا الموسم هذا. نمشي نتفرج في ديفيزيون 2 الاولاد اصحابي المدرب صديقي
0: حمزه
1: نجي حمزه سليمان كان ثم في فيصل الهمامي جدا وجاله تحيه. الور كنت نمشي ونتفرج وكنت نتخيل انهم اثنين نجموا يكونوا رقم صعيب معناها في ال... في ال... في ال... في بطوله في البطوله الدرجه الاولى وهذيك هو اللي صار معناها اليوم صعدوا. اونيتمون خسرنا معاهم في الساقس زاد جو بونس 3 بوان دي كار ما نتخيلش انه النيفو بعيد على بعضه برشا. غدويكا اللي باش يكون مركز اكثر اللي باش يكون واخذ الحاجات اكثر
0: اونتيريو شكون ممكن مفتوحه اكثر المباراه يعني ما فماش ستريس نجموا نشوفوا مباراه فرجه
1: بالضبط بالضبط نجم تكون في السونس هذاك. اما زاد راني نعرفهم بالكدا ما نتخيلهمش انهم جايين غدويكا باش يلعبوا ماتش وكهو جايين يحبوا يتوجوا يحبوا يهزوا التروفي لسوسه وجواريتي زاد عندهم بوكو دينيرجي وبوكو دي فولونتي باش يهزوا تروفي للساقس. ان شاء الله نوريو باسكيت باهي على الاقل تعطينا بوادر طيبه اللي تخلي الناس والجامعه التونسيه لكره السله العام الجاي يكونوا عندها زوز فرق ممتازين ويكونوا في مستوى البرو ا على خاطر البرو ا براتيكمون توا انا عندي ثلاثه ولا اربع سنين موجود فيه في برشا فرق. البرو ا سانسيرمون لازموا برشا خدمه لازموا دي ريكروتمون معينين لازم استراتيجي تصير من الاول
0: وهذا اللي باش تخدم عليه عزيز مع فريق السي اس اس باش تكمل مادام هذا اوبجيكتيف اتان الاولاني انك تصعد للبرو ا. يظل الاوبجيكتيف الثاني انك تكون موجود الموسم القادم ولا مازلتوا ما حكيتوش مع الهيئه؟
1: والله شوف هما البيبان محلوله معناها وكل شيء مثلا سيرمون ماهيش في ديسيزيون تاعي انا وحدي عندي لاجون تاعي عندي عباد تخدم لي عندي ان بلون دو كارير اجيري. جي با انكور بونسي ا سا سانسيرمون لازمني نكمل غدوي شنو عندي ومن بعد مش مشكله تو نحكي. ليسونسيل بالنسبه لي لانه انه في كل مره معناها يلتجئولي ولا تطلبني فريق اون تونك سوليسيون نجي ونعطي الحل اللي لازم ونحضر لي زوبجيكتيف نتاعي. الحاجه هذه فيها برشا خدمه فيها برشا تعب فيها برشا توفيق من عند ربي وبرشا رضاي والجين. نتخيل لي زونترونور يفهموني شنو قاعد نقول باسكو سي با فاسيل صدقني ما كانش عام ساهل بالكل معناها قبل ما ندخل ونرجع للنادي هذا الساقسي ويقعدوا لي رينيوم مكثفين مع اللاعبين والمسؤولين والاداره. عديت عام واحنا خدمنا خدمه كبيره معناها نوجه تحيه للبورد اللي خدمت معايا في جلول بن سلسيه في زوسه في محمد علوان في عبد الرحمن ثاني في نبيل حطاب في مانجر احمد حطاب مدرب معايا زاد خاصه الاداره
0: احمد حطاب كان معاك في الاتوال هزيته معاك لسي اس اس
1: ما لازمش يزيد صراحه ما لازمش يزيد الظروف عائليه ما تمنيته يكون معايا لكن كان موجود معايا محمد علي دخليبي. محمد علي دخليبي هو عمي ولا الاسيستون تاع النادي الافريقي
0: صحيح
1: ان جون اونترينور بارك الله فيه. احنا
0: اللي ومشى زاد يظهر لي ليبيا مع منعم
1: لا
0: في سوريا في سوريا كان مع منعم في سوريا
1: كان مع منعم في ليبيا نوجه لهم تحيه الزوز سي محمد وسي منعم. الور محمد علي خذا تشالنج معايا جا لعبنا ضد بعضنا برشا قبل بسيزون لعبت معاه يمكن 11 مباراه بين سوبر كوب وفينال كوب ولي سيري نتاع الشامبيونا ولي سيري نتاع البلاي اوف نعرفوا بعضنا بالكدا. جو فوا كو سيتي اون كولابوراسيون باهيه مع العلم انه زاد مشكور حتى كوتش احمد زاد ما قصرش في البريود الكل نتكلموا برشا يتفرج في ماتشواتي ساعات نروح له شويه في الخدمه يعاوننا ونتمو معناها سي كوم سا احنا معناها ديزون كو اون جينيراسيون قاعده تخدم قاعده تجتهد بارك الله فيهم. زاد الناس كل الكبار ياثروا فينا وتليفوننا ديما نتكلموا ديما نتقابلوا نحكيوا. انا تو موجود في صاله نابل كنت نتكلم قبل الماتش مع سي عادل بعد تو في الميسون خفت شويه انا سي زهير عايشي بارك الله فيهم سانسيرمون معناها كي تطب لك على كتفك يقول لك صحيت بونتر الراي ولا كي يقول لك لهنا سمعت الكلام ولا كي تتكلم هذيك كيفاش احنا نكبروا معناها كبارنا هذوكم واحنا نكبروا بيهم وهم ربي يفضلهم وهكذا هي الرياضه معناها لازمها تكون كان كيما هكاك القلوب صافيه والناس الكل نخدموا على رواحنا وربي يوفق الناس الكل
0: امين. يعطيك الصحه عزيز شكرا لك غدا الماتش.

0: يكون في القاعه هذه قاعه نابل.
1: قاعه نابل احنا ديجا ترينينا في قاعه نابل ومن بعد تعففت شويه على جوهراتي بعصم للوتيل يرتاحوا وخاطينا نتفرج في الجيم 2 نتاع الفينال. بون شانس للفريقين الزوز. فرحان برشا في نابل خاطرني رينيت الملعب النابلي اولاد ورينيت الملعب
0: ورينيت الملعب ولات السي بي زاد
1: ايوه رينيت المره هذه الور عندي هوني برشا اصحاب وحتى اوكي ما نعرفش الناس نقولها ولا حتى انا كنت كيب فيديرال ولا كيب فيديرال كنا في نابل منتخب الوطني خديت باكي في نابل هوني عندي برشا ناسي وحبابي توا كنا واقفين نتقول مع بعضنا سافي ان جرون بليزير
0: وتقعد نابل راهي بلاد الباسكيت الحقيقه معناها
1: نغويهم تاع كرة السلة نابل في اللي فوق سيرتو لي انا نخرى فيها هوني واول بطولة عربية كانت تفكر تاع منتخبات
0: صحيح مع سي عادل وقت نابل
1: مع سي عادل نفكر في ان ايفينمون كبير برشا الحمد لله نهار جوار ومن بعد قرينا ودي معنا في التدريب واللي كانوا مدربين نتاعي اللي ما ولاو الزملاء نتاعي
0: والمشوار مازال متواصل ان شاء الله
1: ان شاء الله معك برشا انترفيوات الخير ان شاء الله
0: اكيد وما كانش هذا ماهوش اول انترفيو هذا عزيز خلافه معنا على موجة اذاعه الشباب اكيد ديما موجود معنا نفرحوا برشا انك تكون موجود معنا مبروك يعني صعود فريق النادي الرياضي الصفاقسي ان شاء الله بالحظ والتوفيق الغد وانتم ديجا موجودين هاكم في نابل وفريق العمل الرياضي بحمام سوسه كنا استقطع مع حمزه قبيله قال لي بعد لونترينمون انا بشدوا ثنيه من حمام سوسه اللي مدينه الحمامات ومنها تبيع لمدينة نابل في انتظار غدوة إن شاء الله بعد شوية يكون معنا حمزة سليمان. يعطيك الصحة عزيز أنا نبش نقعد بحذيك في نابل لكن بش نمشي كوثر البديوة كموجودة بجانبك غاديك أكيد رك شفتها في التعليق على المباراة هذية مباراة النادي الصفاقسي والأمل الرياضي بالوطن القبلي. شكرا لك عزيز خلف مبروك مرة أخرى وإن شاء الله مرة جاية تجيب حذينا ونفرح بك أكثر بسعود فريق النادي الرياضي الصفاقسي.
1: سلم لي على حمزة
0: كيف في البوس هو يسمو في ذات شباب اكيد راه وصل له السلام. شكرا لك عزيز من تتويج فريق النادي الرياضي الصفاقسي بصعوده للبرو ا. نمشي لك كوثر البديوي في دقيقتين ونص اخيره على نهايه الفتره الثالثه وعندك الخط تفضل.
2: يعطيك الصحة شكرا لك وفاء مع نهاية موسم الرجال قاعد نابل قاعدة تستقطب برشا مدربين الناخب الوطني والمساعد أعضاء المكتب الجامعي على رأسهم نائب الرئيس صالح الماجري وعديد الوجوه في الحقيقة وهذه حاجة إيجابية حتى الجمهور وفاء تقريبا قبل نهاية الفترة الثالثة وما زلنا نشوفوا في توافد الجماهير ربما ما تعرف انت السهله النسائيه ما عندكش حظها اعلاميا ممكن تسمعوا اذا الشباب ممكن تفرجوا في التلفزه الوطنيه هذاك علاش الجماهير قاعده تتوافد تباعا وهذه حاجه ايجابيه نشوفوا العدد هذايا من الجماهير في قاعه نابل اللي رارمون نشوفوا في كل سله نسائيه حتى في نهايه كاس تونس في قاعه رادس في الليفيد ريدو يكون العدد قليل اقل من الموجود اليوم قبل بتباع نهائي الذكور وهذه حاجه مهمه. نرجع للماتش
0: بل ما نعطيك الماتش تتويج فريق النادي الافريقي رسميا بطل موسم 25-26 للاكابر باية وقسم النخبه بعد الفوز اليوم في ملعب بيربوركبه امام الترجي الرياضي التونسي بهدفين مقابل هدف 13 دقيقه كامله اضافها حكم المباراه في المباراه قبل جوله على نهايه الموسم الحالي الافريقي بانتصار اليوم بتبيعه يتوج بطل بنفس سيناريو مباراه الاكابر انه مباراه الاكابر الهدف مقابل صفر والمباراه هذه بهدفين مقابل هدف. يلا نعطيك الخط كوثر في مباراه الامل الرياضي بالوطن القبلي والنادي الرياضي الصفاقسي تفضل.
2: شكرا لك وفاء. دقيقة 44 ثانية فاصلة على نهاية الفترة الثالثة فترة مهمة والأسبقية للسياسات 43 مقابل 36 اللي خلى مدرب أمل وطن قبلي زهير قرعلي خص خيماوت في نهاية الفترة الثالثة. النادي الرياضي الصفاقسي في الحقيقة أحسن رغم اللي فترة يعني كانت متقاربة والعبرة في كرة السلة وفي كل الرياضات في الخواتيم إما بطولة للنادي الصفاقسي أو مباراة لابيل بالنسبة لسيدات أمل الوطن القبلي عديد تغييرات قام بهم زهير قرعلي في حين كذلك تغيير وقت اللي خرجت الرأس المدبر نقوله في الفريق أحسن لعبة في الفريق النادي الرياضي الصفاقسي هدى الحمروني رجع خلص مستوى الفريق نوعا ما، يعاود يرجعها عماد العذار في هذه نهايه الفتره الثالثه ياخذ الفارق النادي الرياضي الساقسي. طبعا يقعد فارق هي النتيجه الاعرض لحد الان 43-36، اسبقيه للسيسيس قبل دقيقه 18 ثانيه، وفي الالتقاط هدى الحمروني لعبه ممتازه في الحقيقه دفاعا هجوما. نقولوا لعبت المباراه لو كان تشوف المباراه وهي بنفس المردود هدايا، تعطي الكره لعبه نور الحرشاني، نور الحرشاني ترجع الكره لهدى الحمروني، محاوله التوغل تحت السله وضيع كورتها لعبه رقم 28 ملك بن عبد الله، ضيع كورتها والامتلاك يرجع للاعبه عبير بلغيث لاعبه امل الوطن القبلي، كذلك لعبه متميزه في هذا الفريق. ترجع هدى الحمروني مره اخرى، الهجمه التسديد من خارج القوس وخاطئه وثم في الالتقاط الدفاعي، اللعبه رقم 10 هيفا الهلالي، هيفا الهلالي تحاول تلعب الكوره مع ريم بن عامر، التسديد من خارج القوس وثم تسرع في الحقيقه من نادي السبتي وكذلك من امل الوطن القبلي. مازال عندك وقت للهجمه، مازالوا 17 ثانيه، كنت تنجم تلقى الحلول مع مع لعبه مع صديقاتك في الفريق. ترجع الكوره مره اخرى هدى الحمروني، تمرر الكوره الرباب العبيدي، محاوله التوغل تحت السله وفما في الالتقاط، تسرع في الحقيقه للسياسات وكذلك من امل الوطن قبل هذه التسديده من خارج القوس مع نهايه الفتره، نهايه الفتره الثالثه 43-36، اسبقيه للنادي الساقسي بسبعه نقاط. النادي الساقسي كان افضل في هذه الفتره خاصه مع دخول كما قلنا رباب العبيدي لعبه رقم اربعه وكذلك هدى الحمروني، كل ما يدخلوا لعبه هذوما النادي الساقسي يكون افضل في الدفاع وكذلك في الهجوم. وتقريبا زهير قرع لي مدرب امل الوطن قبلي دار تقريبا في 10 لاعبات منذ انطلاق المباراه، مازال عنده ربما زوج لاعبات على البنك، اكيد مطالب بالحلول فتره رابعه نعرفها مهمه. دو امير بالنسبه لامل الوطن قبلي اذا كان يحب يهز النادي الساقسي لمباراه فاصله مباراه لابيل، ونادي الساقسي اكيد طموحه ختامها اليوم وحمل لقب البطوله في قاعه بير شالوف بعد ما هز الكاس منذ اسابيع في قاعه تراس. نذكر وفاء 43-36 اسبقيه للنادي الساقسي مع فتره ثالثه.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك كوثر. 43-36 لصالح فريق نادي الرياضي الصفاقسي أمل الوطن القبلي. ناخذوا نغم وبعد نرجعوا بالطبيعة ونواصلوا الفترة الأخيرة من مباراة نهائي بطولة تونس لكرة السلة سيدات.

0: استقبل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. المصادقة على 638 استثمارا فلاحيا خاص بقيمة 111 مليون دينار إلى موفى مارس 2026. استنفوا نشاط قسم أمراض العيون بمستشفى الرابطة بعد سنوات من التعطل. المصادقة على 638 استثمارا فلاحيا خاص بقيمة 111 مليون دينار إلى موفى مارس 2026 في القصرين. الدعوة إلى مزيد دعم ثقافة التبرع بالأعضاء والأنسجة خلال يوم تحسيسي حول أهمية التبرع بالأعضاء. ملتقى نوتويل، الجائزة الكبرى للبراء العاب القوى بسويسرا، ميدالية ذهبية لياسين الغربي وأخرى فضية لوليد كتيلة. منظمة الأليكس والجمعية التونسية للمبادرات التربوية تنظمان يوم 11 من جوان بياسمين الحمامات حفل اختتامي ومعرض الابتكارات للدورة الخامسة من الأسبوع العربي للبرمجة تحت شعار الذكاء الاصطناعي والبرمجة في خدمة الثقافة العربية. ضمن أخبار العالم، شبكة سي بي اس نيوز تنقل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين يقتربون كثيرا من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. سكان بلدة بشرق الكونغو يهاجمون مركزا صحيا لإيبولا ويجبرون 18 حالة مشتبه بها على الفرار. ورئيس فولودمير زيلينسكي يقول أن روسيا تستعد لهجوم على أوكرانيا بصاروخ أوريشنيك. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 7:30 للقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: samedi tout. News et sport, musique au rythme.
1: رجعنا لكم في سامديتو ناخذ توقيت ونتيجه في قاعه بيرشالوف بعد نمشي البير فماش قاعه بيرشالوف باه في انتظار يكون حاضره معنا كوثر البديوي من قاعه بيرشالوف مباراه سي اس اس والامل الرياضي بالوطن القبلي نهائي بطوله تونس. نمشي لملعب بيربورقبه الملعب اللي احتضن مباراه الجوله قبل الاخيره من بطوله النخبه دربي العاصمه بين الترجي والنادي الافريقي. هادش بنياني مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا بك وفاء، مرحبا باللي يسمع فينا الكل على إذاعة الشباب. انتهى منذ لحظات دربي العاصمة في برشا روح رياضية من أول والآخر بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي، وفوز النادي الإفريقي هدفين مقابل هدف. وقولوا مبروك للنادي الإفريقي التتويج بالبطولة اللي غابت عليه سنوات، وحظ أوفر للترجي الرياضي التونسي. تقريبا مباراة ما عنديش حتى 40 ساعة من اللي وفات وفاء، روح رياضية بين الناس الكل من لاعبي الترجي الإفريقي المسؤولين. وسعيد جدا يعطي الصحة اللي استلم معنا المدرب الفائز والسعيد والمتوج بالبطولة سهيني عاشوري كوتش. عاشوري كوتش، اهلا وسهلا بيك، مبروك. الدربي عمره ما كان ساهل، اليوم 2-1 فوز على الترجي، والبطوله قلت لي غايبه على النادي الافريقي في النخبه قد ايه؟ 26 سنه. مبروك كوتش.
3: يعيشك بارك الله فيك، فيليسيتاسيون للاولاد الكل، يعطيهم الصحه الاداره وفرت لنا كل شيء. الاولاد كانوا رجال، خدمنا على روحنا تعبنا والحمد لله ربي جازانا واخدنا الشامبيونات. تعب كبير. لو 23 جوي بدينا خدمه، عملنا بريباراسيون مزيانه الحمد لله، توجنا في الاخر.
2: الدربية مركزتي من الاول، ثم عدل الترجي، ثم جاء البونت الثاني. اليوم ايضا استعنت به ملاعبيه من الاكابر، لينا صدق قديده موجود ايضا.
3: استعنت صدق قديده انا كونتي، عندنا برشا وليدات سينيور، فادي طياشي، عندنا حمزه، عندنا مراد، الوليدات كلهم سينيور عاونونا يعطيهم الصحه الحمد لله.
2: قلت لي 26 سنه غايب تترضي بتوجه اليوم
3: الحمد لله. تعبوا عليه الاولاد برشا، شو الفيكتوار نتاع سينيور في الدربي عطاتنا معنويات كبيره، كيف كيف جينيور اخذوا الشامبيون، قلنا علاش لا جينيور اليت اسبوار، الحمد لله عام زين لكل افريقيا ويعيش نادي افريقيا ان شاء الله.
2: مبروك تهاني عاشور. شكرا لك.
1: هو هادي نفس السيناريو نتاع الكبار، وهي قبل بجوله على نهايه الموسم مباراة اي ما زالت جولة، والفرق ثلاثة نقاط كان بين الافريقي والترجي في الترتيب، هذاك علاش كانت هي انتصار اليوم يخلي الافريقي يتوج، وهذا اللي صار. واي نتيجة اخرى تأجل بالطبيعة للجولة القادمة، تقريبا نفس السيناريو اللي شفناه في الاكابر، لكن فقط هو شفنا 13 دقيقة كاملة أضافها الحكم في مباراة اليوم. معناتها شنو الأسباب متاع 13 دقيقة؟
2: لا وفي هو الأسباب، يعني فما برشا تقطعات في الماتش، وفما تشنجت الأعصاب شوية، لكن ما تطورتش إلى مستوى المناوشات. فما بطاقة حمر اللي لعب بديل اللي بدا الماتش وخرج من جانب الترجي الرياضي التونسي، وصار تشنج شوية أعصاب نتاع الديربي. لكن بصراحة وفي نقولوا الحقيقة ودون مجاملة، برشا عقلاء في ماتش اليوم، لعبية تعرف بعضها. يعني كرأي أنا سي كمال السعادة المدرب القدير والمدير الفني،
1: هو المدير الفني نتاع النادي الإفريقي
2: ولكن يعني رينا الناس الكل تقريب في الترجي والإفريقي وضمن المنتخبات الوطنية اللي أمامهم بعضها الكل، حتى روح رياضية كبيرة، ريت العربي جابر، ريت حكيم منويرة، هيني عاشور، المسؤولين توا قاعد نقول لك في اللي راه فيه بعينيا بنلعب بيربورقبه. سامحني فقط نحب نلوج باش نسمعوا فريق الترجي الرياضي التونسي، لو امكن الاطار الفني من جانب العربي جابر المدرب الاول، ولا حتى حكيم منويرة المدرب المساعد، ولا حتى كان نجم نزيدوا طرف من جانب النادي الافريقي. يبقى الخط مفتوح معاك وفاء، نظم اموري ونعاود نعيط لك.
1: اكيد الخط مفتوح معاك من ملعب بير بورقبه بعد نهايه مباراه دربي العاصمه، مباراه اللي توج فيها فريق النادي الافريقي على حساب الترجي الرياضي التونسي بعد الفوز بهدفين مقابل هدف. كان حاضر معنا مدرب فريق النادي الافريقي مع زميلنا الهادي الجبنياني في انتظار بطبيعه يكون عندنا ضيوف اخرين موجودين معنا من فريق النادي الافريقي ولا فريق الترجي الرياضي التونسي. 4 دقائق على نهايه مباراه الامل الرياضي بالوطن القبلي ونادي الرياضي الصفاقسي، 9 نقاط فارق، وصل الحقيقه بزوز نقاط فارق 46-44 لفريق النادي الرياضي الصفاقسي بعد وقت مستقطع من المدرب محمد العذار. تقلبت المعطيات، سيس تقدم 9 نقاط فارق 53-44 في انتظار يرجع صوت زميلتنا كوثر البديوي من قاعة بير شلوف بنابل، بتبيعة مباراة السيسيس والأمل الرياضي بالوطن القبلي في الأربع دقائق الأخيرة من زمن المباراة هذه، كيف ما قلت نهائي البطولة الوطنية، انتصار السياسيس يعني تتويج، وانتصار الأمل الرياضي بالوطن القبلي يعني أجل تتويج للجولة للجيم الثري اللي بش يكون في قاعة صفاقس. يلا كوثر البديوي نرجع لك ونكمل معاك ما تبقى بتبع، والخط مفتوح كذلك من ملعب بيربو رقبة، عاطف مع هيدي جبنياني إذا يكون عنده طرف آخر في المباراة. يلا كوثر عندك الخط، تفضل.
4: شكرا لك وفاء. أربع دقائق نلعب في الماني تايم، 53 لسيدات الصفاقسي، 45 لسيدات الوطن القبلي. كما قلنا مباراة كانت في بدايتها صعبة بالنسبة للزوج فرق، لكن مع اقتراب نهاية الكوارتر الأخير أكيد الرهان مهم، رهان في الميزان. النادي الصفاقسي يريد إنهائها اليوم، وأمل الوطن القبلي التشبث بالأمل، أمل اللابيل في الساقس. هذاك علاش شفنا عديد التغييرات قاموا بها زوج مدربين، وخاصة مدرب الكوتش عماد العبار مدرب النادي الصفاقسي، زج بلاعبة الخبرة تقريبا الخماسي الأساسي والخماسي الأهم في نادي الصفاقسي. نحكيه على رباب العبيدي، وفاء لوبيري، هدى الحمروني، دخل كذلك خلود مفتاح لاعبة الخبرة سنوات طوال مع نادي الرياضي الصفاقسي والمنتخب الوطني التونسي، حب يلعب بلاعبات الخبرة وكيد دورهم مهم. تبدأ مباراة رهانها مهم، في حين أمل الوطن قبلي زهير قرعلي دار تقريبا في كل البنك، تقريبا دخل كل اللاعبات واحتفظ بثلاثي، ربما خرج بعض الثواني في اللقاء. نحكي على هيفا الهلالي، نحكي على كذلك لعبة ساندرا بيوت، وكذلك نسرين الشابي.
1: علاش متوقف اللعب كاثر؟ قادر نشوف في زهير يحكي مع طويلة الميقاتيين، شنو الإشكال في الكرة الأخير؟
4: الإشكال فما تسديدة كانت زوجة رمية حرة، رمية حرة
1: لحظة نجيت كيوة
2: وفاء. شكرا لك، يعطيك الصحة كوثر، سنكتفي بهذا القدر. وفاء استنيت حتى الإطار الفني للترجي، المدرب الأول عربي جابر ومساعد وحكيم نويرة، زوز اعتذروا بكل لطف عن الإدلاء بأي تصريح، لأن اللاعبين ما زالوا بشبطاو نتاع النادي الإفريقي قاعدين يدوشوا. وفاء أنا هاني ما زلت معاك، تحب نكملوا مع بعضنا ولا تحب نكتفيوا بهذا؟
1: اللي يساعدك اللي يساعدك، هادي احنا ما زلنا مواصلين، زلنا حتى الثمان.
2: وطريقة وفاء يعني مع بشكاء مسد المستمعين، لو حتى من لاعبي الترجي اعتذروا عن التصريحات، فقدتهم بعد باش ناخذوا ربما الفريق المتوج بالبطوله نادي الفريق.
1: واضح، شكرا ليك، الخط مفتوحه معاك هادي، كل ما يكون عندك جديد من ملعب بيربو رقبة. نرجع لك كوثر، تفضل. شكرا.
4: شكرا لك وفاء. كما قلنا احتجاج من مدرب امل وطن قبلي زهير قرعلي، كان سلة مع البيزار، تحسبت ما تحسبت يظهر لي الحكمة عربية،
1: هي كرة وفاء لوبيري اللي اعطت ثلاثة نقاط من خارج القوس.
4: وفاء لوبيري هل تم احتسابها ام لا؟ فما نقاش في الحقيقة طاولة الميقاتيين، وكذلك مراقب المباراة في انتظار بتبيع القرار النهائي للحكمة. زهير قرعلي أكيد من أجل النتيجة، من أجل العود في النتيجة، لأنه النادي الصفاقسي ماخذ الفارق 8 نقاط، 53-45 ما عادش برشا وقت في كرة السلة، هما 4 دقائق حقيقة برشا وقت، لكن النادي الصفاقسي كان أفضل مع نهاية الفترة الرابعة حقيقة وصيلة المباراة، خاصة في الفترة الرابعة كما قلنا دخل لاعبات الخبرة المدرب عماد العذار، عطات الفارق للنادي الرياضي الصفاقسي. ترجع الكرة من جديد أمل الوطن القبلي، أكيد تسابق ضد الوقت يلعب أمل الوطن القبلي، تسديدة من ريم بن عامر إربول، وطمة في الالتقاط الدفاعي مريم الترابلسي لاعبة الخبرة، كذلك في صفوف النادي الرياضي الصفاقسي. ترجع الهزمة مركزة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، نور الحرتاني، نور الحرتاني أكيد دفاع قوي لحد الآن دفاع أمل الوطن القبلي، كما قلنا لأجل من حد من خطورة التسديدات من المسافة المتوسطة والبعيدة لاعبات النادي الرياضي الصفاقسي، خاصة نور الحرتاني وكذلك هدى الحمروني. ترجع الكرة 3:12 ثانية الفارق للنادي الرياضي الصفاقسي 53-45، وكما قلنا وفاء اكسبسيونيل المباراة، التوافد قبل 3 دقائق فقط والجماهير قاعدة تدخل لقاعة بير شلوف بنابل لدعم أمل الوطن القبلي. تفضل.
1: فقط اللعب متوقف عندك في قاعة بيرشلوف، نمشي الملعب بير بورقبة ومن بعد نرجع لك. يلا هادي.
2: نعم وفي، باش نكملوا بتصريح واحد المتوجين بالبطولة، عمل ماتش كبير اليوم مدافع نادي الافريقي عمار عبد الحق، مبروك عمار، بطولة يحكي لي المدرب، غابت 26 سنة على ليليت نتاع النادي الافريقي، جيت اليوم في دربي العاصمة روح رياضية كبيرة 2-1 فوز السيا. الحمد لله يا ربي وفقنا ربي. بالاول زيد شوفينا كانوا فايتين ابوي بوا، عملنا ريمونتاد عليهم ورجعنا عليهم وسير احلى البطوله. الحمد لله تعب الاولاد باش يش خساره وكا ودايره شرفيه في الدربي.
1: هو عمار عبد الحق ابن الهادي عبد الحق، يعني اللاعب المعروف لاعب كبير في فريق النادي الافريقي.
2: الحمد لله وفرحان سنجرادا ويغادي سدا في الدربي. يعطيك الصحه عمار، شكرا لك. حمزة عبيدي برافو حمزة، مبروك البطولة، ماتش كان صعيب ها، تعرفوا بعضكم جوهرية الكل تربية دوزان من الترشي.
5: والله يا حاجة الحمد لله تعب عام كامل ما مشاش خسارة. نشكر الستاف كامل اللي تعب معانا سنة، سيرتو نشكر صحابي كتشوفتي ترجيب دمه وفي دربي وعملنا عليهم دورة شرفية في سينيور وفي سينيور بي. الحمد لله كل توفيق مع عند ربي.
2: مبروك حمزه، يعطيك الصحه اخويا، شكرا لك. ديما نعاود نذكر وفاء راهو حكينا مع الايطال الفني للترجي الرياضي التونسي، اعتذر بكل لطف المدرب عربي جابر ومساعده حكيم نويره، ايضا الملاعبيه فما حسره كبيره خارجين واعتذروا عن الاجلاء باي تصريح علامي، باش كل امور واضحه
1: في
2: الوسط بين الافريقي والترجي. ديما نقول حظ اوفر للترجي ومبروك للنادي الافريقي تتويج ببطوله النخبه.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة هادي جبنياني، تحياتنا لك، كنت حاضر من ملعب بير بورقبة، تتويج فريق النادي الافريقي بالبطولة بعد غياب 26 سنة، بطولة الأكابر بي أو الليليت. من ملعب بير بورقبة نقضوا ديما في الكابون، معناتها نرجع لنابل قاعة بيرشلوف، دقيقتين ونص على نهاية المباراة، هل ستكون كافية لتتويج سيس أم أنه الأمل الرياضي بالوطن القبلي نجم يقلب المباراة؟ يلا كوثر.
4: شكرا لك وفاز، دقائق 30 ثانية فاصل على نهاية الكوارتر الأخير، والنادي وأمل الوطن القبلي في الحقيقة يلعب ضد التوقيت أكثر من نادي الرياضي الساقسي اللي ماخذ الأسبقية ويضيع كورته، يضيع كورته أمل الوطن القبلي، ماهوش وقته تضيع الكرة هذه، كما قلنا يلعبوا ضد التايمينج، جوج دقائق 17 ثانية والفارق 8 نقاط، هما مش برشا لكن الحلول ما زالت مفقودة بالنسبة لزهير قرعلي. ترجع الكرة وفما خرجت الكرة أوفسايد والامتلاك للنادي الرياضي الساقسي، كما قلنا النادي الرياضي الساقسي أفضل في هذه الفترة الأخيرة 53-45، ولو أنه زوج فرق تقريبا دقيقة ونص ما سجلوا حتى نقطة، 12 ثانية فاصلين على نهاية المباراة والامتلاك للنادي الرياضي الساقسي. اللعبة رقم 30 سيرين الدريجي، محاولة التوغل للعبة، لعبة خبرة في صفوف النادي الرياضي الساقسي، تربح الخطأ تربح الفاول، وأكيد زوج رميات حرة باش تكون لصالح النادي الرياضي الساقسي لدعم النتيجة 53-45، وزوج رميات حرة لصالح سيرين الدريجي لعبة النادي الرياضي الساقسي لربما للمشي بالمباراة نحو بر الأمان ونحو التتويج. الرمية الحرة الأولى خاطئة، مازالت عندها رمية حرة ثانية سيرين الدريدي قبل زوج دقائق فاصلة على نهاية المباراة، بدات بطيئة ثم أحسن شوية الفترة الثالثة والرابعة. الرمية الحرة الثانية ناجحة، نقطة إضافية للنادي الساقسي 54-45 قبل زوج دقائق بالضبط فاصلين على نهاية المباراة. السيدات أمل الوطن القبلي محاولة التواغل وحبت تلصق خطأ اللاعبة رقم 15 اللاعبة سيرين ياسمين المخلوفي، لكن الكرة لصالح النادي الرياضي الساقسي وتواغل ممتاز من اللاعبة مريم الترابيسي، زوج نقاط الحلول موجودة من النادي الساقسي وغير موجودة من سيدات أمل الوطن القبلي اللي مطالبين بالنتيجة أكثر من نادي الرياضي الساقسي لإرغامهم على مباراة لابيل أمام جمهور عريض صراحة حاضر في قاعة بيرشلوك بالنابل، وتايم أوت لزهير قرعلي بالطبيعة يلزم يلقى حلول في دقيقة 33 ثانية. النادي الساقسي الفارق 11 نقطة، دي بيجست ليد في المباراة، أكثر فارق وأعرف فارق هو 11 نقطة مع نهاية المباراة، وربما هذا يكون الأهم وهذا ربما يهز النادي الساقسي نحو التتويج بالبطولة. ننتظره يلزم حلول تكون كبيرة من بنك أمل وطن القبلي للعودة في هذا اللقاء، وعلى الأقل لتعديل في مرحلة أولى وإجبار النادي الساقسي لإكسترا تايم. ننتظر على كل الحلول من بنك الأمل وطن القبلي والنادي الساقسي. أحسن صراحة لاعبات عندهم خبرة، لاعبات يعرفوا يستغلوا هفوات أمل وطن القبلي خاصة في الدفاع وفي الفرصة الثانية وفي الساكن شانس. النادي الساقسي كان أفضل على الكرة الثانية وكان أحسن خاصة كما قلنا إذا كان ثم خماسي الخبرة موجود على الباركي. لا خوف على النادي الساقسي، وأمل الوطن القبلي الآن مطالب بالحلول في الدقيقة و33 ثانية الأخيرة على الأقل لفرحة الجمهور اللي قاعد حاضر في قاعة نابل. أرجع الكرة هدى الحمروني في العملية الهجومية لصالح النادي الرياضي الساقسي. أكيد النادي الرياضي الساقسي بش يلعب ال 24 ثانية يحاول يكملها لأنه ماخذ الأسبقية. الكرة تدور بين سيدات النادي الرياضي الساقسي، محاولة التسديد ناجحة، توغل ناجح ودفاع ضعيف في الفترة الأخيرة. دفاع أمل وطن القبلي توغل سهل، توغل ممتاز كان من لاعب رباب العبيدي. سجل زوج نقاط 58-45 الفارق مشاء للنادي الرياضي الساقسي اللي على قب قوسين من إذا كان ما سجلتش بطبيعة على الأقل ثلاثة نقاط. سلم ثلاثية مريحة لأمل وطن قبلي النادي الساقسي نحو التتويج. الكرة للاعب رقم 11 وفالو بيري وكما قلنا النادي الرياضي الساقسي حب يكمل 45 ثانية الكاملة. ومبروك نقوله للنادي الرياضي الساقسي التتويج بلقب البطولة، دوبلي للنادي الرياضي الساقسي. حظ أوفر إن شاء الله لسيدات أمل الوطن قبلي، كان أفضل النادي الساقسي منذ انطلاق الفترة الأولى لحد الفترة الرابعة والأخيرة. مبروك مرة أخرى، نتيجة 58-45 لسيدات النادي الرياضي الساقسي. مبروك لهم، خدمة كبيرة قاموا بها على مر السنوات، لاعبات خبرة ما غادروش النادي الساقسي، بدأوا مسيرتهم في السياسات ومكبلين في السياسات. أكيد كما قلنا مدرب خبرة، صحيح ماهوش كبير برشا في العمر لكن خبرة كبيرة لعماد العذار، وكذلك فايزة السوداني اللي لام بكل كبيرة وصغيرة في فريق النادي الرياضي الساقسي. وفي نذكر بالنتيجة 58-45 إن شاء الله بعد شوية كان نجمنا ننزلوا يكون عنا استجوابات لسيدات النادي الرياضي الساقسي اللي قاعدين يفرحوا بلقب مستحق.
1: أكيد ننتظروا بتباعة تتويج واستجوابات ما بعد تتويج النادي الرياضي الساقسي بلقب البطولة. 58-45 انتصار فريق السياسيس على فريق الأمل الرياضي بالوطن القبلي، وهكا بطولة وكأس، كأس أمام الجمعية النسائية بجمال والبطولة أمام الأمل الرياضي بالوطن القبلي. 2 بلاش تقدم فريق النادي الرياضي الساقسي 2 جيمز، يعني الجيم الاولاني تلعب في صفاقس والجيم الثاني اللي تلعب اليوم في قاعه بيرشلوف بي نابل. احنا ناخذوا ترتيحه غنائيه، ناخذوا ترتيحه غنائيه ومن بعد كي تكون كوثر حاضره بتبيعها نرجعوا لها للاستجوابات ما بعد المباراه وفرحه تاهيل فرحه تتويج النادي الرياضي الساقسي سيدات في كره السله.

0: الشامية اللي نسمعها بعد شوية، لكن نمشيو بتتويج فريق النادي الرياضي الصفاقسي. معك كوثر البديوي، مرحبا من جديد.
1: أنا من
0: نسمع فيك كوثر، عندك الخط تفضل.
1: لحظة بركة، المدربة المساعدة اعتذرت، اللاعبة جدا اعتذرت من نادي الرياضي الصفاقسي، فهمتش علاش
0: هكا. فما وفاء لوبيري تتكلم، هكا خلود مفتاح بحذاك تتكلم، الكلهم يتكلموا. بار انا نغزرو لك انت في وسط البنات.
1: مريم
0: فما هدى الحمروني هيك بحذاك زيدا، قدم شويه تتلقى هدى الحمروني، تتلقى كذلك وفاء لوبيري.
1: والله ما فهمتش انا، مازالوا فرحانين بالتتويج، زيدوا شويه توا ثلاثه لاعبات اعتذروا.
0: هيك وفاء، هيك وفاء غاديك، هيك وفاء، هيك خلود مفتاح باش جنبك.
1: ايش بدهم؟ تعمل نغم، خليهم يحتفلوا بعد نجيو.
0: باهي يلا ناخذوا نغم وبعد نرجعوا نواصلوا معكم المشوار. يلا

0: مبروك رامي عايش، مبروك لفريق نادي الرياضي صفاقسي سيدات كرة السلة، تتويج اليوم بلقب البطولة وهكا ثنائية الموسم لفريق النادي الرياضي صفاقسي موسم 25-26. في انتظار تكون حاضرة معنا كوثر البديوي والاستجوابات ما بعد المباراة، بالطبيعة ردة فعل اللاعبين والمدرب بعد انتصار اليوم وانتصار ذهابا وإيابا على فريق الأمل الرياضي بالوطن القبلي. تراخى نعملوا طلة لقاعة بيرشلوف. كوثر كان في الاستماع.
1: أهلا وسهلا بك وفاء في حجرات ملابس النادي الرياضي الصفاقسي، قولوا مبروك مرة أخرى للفريق سيرين الأدريزي، انتصار مهم اليوم وحسمتوا اللقب من هوني، ما خليتوش مباراة لابالة في الساق.
2: والله يحضر لحضرنا متشونة بالكدا. هذا ما يكون كان حافظ لنا ثالث عام على التوالي شامبيون، سيدات منتجم تلعب كان على القاب والحمد لله الخدمة تجيب.
1: مبروك للنادي الساقسي. عدينا كيف
0: يعني نسمع في الأجواء في احتفالات بتباع فريق السيسيس وبنية السيسيس بلقب البطولة واغنية كامبيوني.
1: مبروك التتويج النادي الرياضي الصفاقسي.
0: كان حطوا له معنا كامبيوني نزار، كان حطوه لهم كان القناة. كان
1: نخرجوا من حجرات الملابس.
0: باهي الخط يقعد مفتوح معك.
1: مرتاح لعبة النادي الرياضي الصفاقسي، ألف مبروك التتويج اليوم بالبطولة. عايشك مبروك علينا البطولة ومبروك علينا الكاس. الحمد لله معناتها بيبني ما تجيش بالساهل، جاو بعد تعب كبير. نشكر اصحابي الكل، نشكر الستاف تكنيك الكل، نشكر المسؤولين الكل. نتصور هذا احسن معناتها كادو دانيفرسير نعطيو للسي اس اس، خاطر هي نورمال الجمعه الجايه عيد ميلاد السي اس اس، دوبلي مع الطلوع نتاع الولاد. الحمد لله. شكرا لك خلود مفتاح، الف مبروك مره اخرى بالنادي الرياضي الصفاقسي. كان بعد شويه وفات ممكن نزيدوا ناخذوا لعبه او مدرب النادي الرياضي الصفاقسي.
0: واضح الخط مفتوح معك كوثر بتتويج فريق النادي الرياضي الصفاقسي بلقب البطوله ويضم البطوله للكاس اللي كانت حاصل عليه جمعتنا الثانيه امام الجمعيه النسائيه بجمالها كمدينه صفاقس. اكيد تعيش على وقع الافراح في كره السله بعد صعود الاكابر لقسم النخبه وتتويج السيدات بالثنائي لموسم هذا موسم 2025-2026 بتبيع فرحة كبيرة. نعود نرجع لك كوثر، تفضلي كوثر. ما هيش في الاستماع، نسمع الشامي. يلا نسمع الشامي ونخليه الخط مفتوح مع كوثر البديوي من قاعة برشلوف.

0: هاي كوثر، نرجعوا لك لقاءات بيرشالوف بنابل ولحظات ويتم تتويج فريق النادي الرياضي صفاقسي، هكا ولا؟
1: صحيح وفاء، في انتظار التتويج اكيد فرحه كبيره للاعبات النادي الرياضي الصفاقسي. شيرين دريدي هاي بحذانا كانت راوغتنا لصوره جماعيه، هاي رجعت بحذانا. شيرين من اللاعبات الصغار في النادي الرياضي الصفاقسي، تقريبا 22 سنه من الجونيور للسينيور، والتتويج اكيد مهم ليك بعد الفوز.
2: اول حاجه الحمد لله، الحمد لله على التتويج هذا، مبروك علينا ومبروك على جماهير النادي الرياضي الصفاقسي الكل. الحمد لله، الحقيقه السيزون كانت صعيبه علينا مونتالمون فيزيكمون، الحمد لله مش ساهل راهو انك تجي لنابل وتربح ماتش، الحمد لله اللي ما كناش في افضل حالاتنا، اما عرفنا كيفاش ننتصروا الحمد لله. هذه الاكسبيريونس تاع البنات الكل، الحمد لله تتويج اخر ثنائيه تزداد الخزينه نتاعنا، مبروك علينا مبروك على جماهير النادي الرياضي الصفاقسي الكل، وان شاء الله نكونوا فرحناهم.
1: وطموحاتك انت مع نادي صفاقسي منتخب هكا؟
2: اكيد اكيد، واحد ديما يطمح ديما يحلم، اذا انا عندي 3 سنين هكا ولا تتويجي الثالث ولا الرابع، الحمد لله واحد كي خالط الجوار الكبار الاكسبيرمونتي كل شيء ديما يتعلم ديما يطمح لحاجه الاخير، مازالت الكاريير طويله وان شاء الله النادي الرياضي الصفاقسي ديما لاباس.
1: يعطيك الصحة، شكرا ليك، واكيد التحقت بزميلاتها للتتويج صلاح المجري واعضاء المكتب الجامعي، يعني من السيدات اكثر اليوم نعرفوا مباراة كرة سلة نسائية، نقولوا مبروك مرة أخرى للنادي الصفاقسي، هارد لك لأمل وطن قبلي، مازالت مواسم باش تجمعهم في البطولة وكذلك في الكأس. تحياتي وفاء، تحياتي بالحسن طبوبي قاعد الرحلة لنابل، نتلاقاو إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك كوثر على التغطية لحظات ويتم تتويج فريق النادي الرياضي صفاقسي، الكل موجودين على المنصة الشرفية، وبعد بتباع يكون التتويج بحمل لقب البطولة، وهكا ثنائي لفريق النادي الرياضي الصفاقسي.

لكن قبلها نزار خناتي والمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم سيدات، بما أنه احنا توا نحكيه على السيدات، منتخب الوطني التونسي للسيدات لحكي لهنا كرة قدم المنتخب هذا بعد ما عطيتكم برنامج المباريات الخاصة بأقل من 16 سنة وأقل من 20 و 23 سنة في الرجال. المنتخب الوطني التونسي للكبريات باش يلعب زوز مباريات دولية ودية أمام المنتخب المصري في القاهرة. المباريات باش يكونوا يوم 5 جوان ويوم 8 جوان في القاهرة، مباراة المنتخب التونسي والمنتخب المصري. احنا نرجعوا للإيقاعات والأنغام وبرنامجنا مازال متواصل حتى للثمانية متاع الليل.

7:04 على موجات إذاعة الشباب. احنا مازلنا مواصلين معكم المشوار في سامدي تو، بدينا معكم ماضي ساعتين مواصلين حتى الثمانية متاع الليل. اللي بدأ معانا الحصة اليوم وبدأ معانا من ماضي ساعتين يتفكر اللي احنا كنا تابعنا مباراة الباسكيت في البال الربع النهائي الجيم وان بين النادي الافريقي واهلي بنغازي الليبي. الفريق النادي الافريقي انهزم في المباراة هذية بنقطة فارق 87 مقابل 86، لكن مازال جيم 2 باش يتلعب ان شاء الله انها 88 87، لكن مازال جيم 2 باش يتلعب ان شاء الله نهار الاثنين، والافريقي قادر انه يعدي فريق اهلي بنغازي الليبي. لكن المفاجأة بعد مفاجأة البارح في اولى المباريات وافتتاح النهائيات الرواندا بهزيمة فريق أهلي المصري أمام دكار السنغال، كذلك هزيمة فريق فتح الرباطي المغربي. اليوم مفاجأة كبيرة برشا هي بيترو أتليتيكو الأنغولي انهزم أمام فريق دار سيتي التنزاني. علاش قلت مفاجأة كبرى؟ لأنه فريق بيترو هو صاحب المركز الأول، صحيح عمل 4 انتصارات وهزيمة كيف وكيف النادي الإفريقي، لكن بفضل النقاط المدفوعة والمقبولة كان هو الأولاني في الثمانية اللي تأهلوا للنهائيات أمام فريق دار سيتي التنزاني اللي هو في المركز الثامن، يعني المركز الأخير من الثمانية اللي تأهلوا بعد يظهر لي انتصار وأربع هزائم أو 2 انتصارات وثلاثة هزائم، خليه يكون هو آخر الفرق مع 6 لفريق دار سيتي التنزاني أمام فريق بيترو اللواندي. بيترو دو لواندا الأنغولي إن شاء الله بتبيع فريق النادي الإفريقي يعدي أولا عتبة فريق أهلي بنغازي الليبي، وإن شاء الله ما يكونش الدورة نصف النهائي مع الفريق الأنغولي اللي واضح معناتها بالنتيجة مع 6-88-82 كل شيء ممكن في مباريات اليوم. بعد شوية نعطيكم حكام مباريات النصف نهائي لكأس تونس لكرة القدم، نعرفوا المباريات اللي باش تتلعب غدوة لحد مباريات ماضي 3:30، نذكر مباريات في طيب المهيري بصفاقس، النادي الصفاقسي يستضيف فريق ترجي رياضي الجرجيسي، وفي ملعب زويدن فريق الجي اس او شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي. مباريات هذوما ساسيس وترجي جرجيس بإدارة الحكم وليد المنصري يساعدوا كحكم ساحة أول، أيمن إسماعيل حكم ثاني، عمر الرياح والحكم الرابع حسين بن ساسي، مجدي بلاغة كحكم للفار وزياد الذويوي يساعدوا. وبالنسبة لمباراة شيرلي زويدن بين الجي اس او والترجي الرياضي التونسي، حسني النيلي كحكم ساحة، مروان سعد كمساعد أول، رمزي بن فرج مساعد ثاني، حمزة جعيد حكم رابع، هيثم الطرابلسي حكم للفار، ووسام بوغطاس هو حكم الفار المساعد في مباريات غدوة لحد كأس تونس لكرة القدم الأدوار النصف النهائي. نذكر أنه الدور النهائي بش يكون يوم الأحد القادم 31 مايو 2026.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار
2: اليوم اطلقوا برنامج وعد اثنين لمرافقة 100 شاب وشابة في بعث المشاريع وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في تونس. في ختام مرحلته الثانية، مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلية للأسواق يمكن من بعث 58 شركة جديدة وتوفير 3800 موطن شغل. والمنسق العام للبعثة الصحية للحجيج التونسي يؤكد تأمين 900 عيادة يوميا بهدف تصعيد الحجاج إلى عرفة في صحة جيدة. السلام عليكم، كانت هذه عنوان النشر وإليكم التفاصيل، يقدمها لكم رمزي القلعي. أهلا بكم. أطلقت المنظمة التونسية لرواد الأعمال اليوم برنامج وعد اثنين لمرافقة الشباب في بعث المشاريع وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في تونس. البرنامج يستهدف 100 شاب وشابة، من بين 800 أقبلوا على البرنامج الذي يمتد على 8 أشهر، وأول دورات تطييرية تنطلق أيام 12 و13 و14 من أوت المقبل، وفق رئيس المنظمة ياسين قويعة في ميكروفون الزميلة نجاة أحسن.
3: اليوم منظمة رواد الأعمال طلقت مبادرة اسمها وعد اثنين، عمناول قمنا بإطلاق المبادرة هذه تتمثل في مرافقة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال عند الشباب في المستهدفة خريجي الجامعات وخريجي مراكز التكوين المهني. حبينا نخمو في رواد المستقبل. اليوم نطرح برنامج على 8 أشهر دي سيركل دانفورماسيون. اليوم عندنا تونس بعد العيد سوسة وبعد ماشيين لصفاقس، 800 شاب وشابة اتصلوا بينا باش نعملوا دي سيليكسيون، خرجوا الناس اللي عندهم شغف في ريادة الأعمال. عمناول رافقنا وكملنا 50 شاب وشابة. اثناء عنا هدف مش نحاول نرافقوا 100 شاب وشابة مباشرة، مش نبدأ إن شاء الله يوم 12 أوت أول دورة 12-13-14. اليوم حسب آخر إحصائيات للإيناس عنا ما يقارب 825,000 مؤسسة في تونس. مازلنا نفتقد الإحصائيات صحيحة، لكن فما صعوبات حقيقية تمر بها المؤسسة الصغرى والصغرى جدا. صيحة فزع كبيرة اليوم راه القطاع الخاص في تونس. حسب آخر إحصائيات فما 38,000 مؤسسة قاعدة سنويا تغلق.
2: عدد من الشباب الحاضر من مختلف ولايات الجمهورية تحدثوا عن انتظاراتهم من برنامج وعد اثنين وأبرز الصعوبات البيروقراطية التي تعترض باعثي المشاريع.
4: أنا من كلمة وعد مستني إن شاء الله يكونوا عند وعدهم، وإن شاء الله هنشوفوا حاجة اللي إحنا نستنيوا فيها ونطمحوا لها، اللي هي كما أي إنسان متخرج ومازال ما قاش خدمة، نستنيوا كيفاش يوريونا على المشاريع، بحكم أنا خمم إن شاء الله باش نحل مشروعي الخاص. حقيقة كي شفت البروجرام حبيت نجي نكتشف، نتعرف على عباد، نشوف شنو هو البروجرام بالضبط، كيفاش يعاونوا على المشاريع.
5: أنا مهندس في العالمية، تطوير برامج العالمية، سمعت بالحكاية هذه في الفيسبوك، حبيت نجي هو نشوف. أهم حاجة لينا بليز كونتاكت، حاب نعمل دي كونتاكت في المهم تاعنا ونشوف ناس وتسبقتني باش تفسر لي ثم حاجات. انا متوجه اكثر للمارشي انترناسيونال ونحب نخدم على دي بلاتفورم منصات يعني عالميه، هذيك علاش باش تحط لي برامج باش ان شاء الله نطوروها. دونك نحب ناخذ انا اكثر معلومات كيفاش نجم تتواصل معنا في الخارج، وخاصه في الامور الاداريه هنا في تونس تم شويه تعقيد وبرشا برشا بيروقراطي.
2: المهندس في قلب الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، عنوان الندوة الوطنية انتظمت اليوم بالعاصمة. وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي تحدث في تصريح للزميلة خولة سليتي عن مكانة المهندس في تنفيذ الخطوط الكبرى للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.
6: احنا نخدم على الموضوع عندنا مده، وفي اطار المخطط التنمية عندنا محاور التحول الرقمي بما فيها الذكاء الاصطناعي، تنميه راس المال البشري، تنميه القدرات بصفه عامه، الابتكار والتجديد، وايضا في العلاقه من تاع الاطر القانونيه والتنظيميه للاستعمالات الرقميه بصفه عامه. الاطار القانوني اليوم موجود، نعتبروه اللي في الوقت الحاضر معناها ملائم لتطوير التحول الرقمي، لكن هو في تطوير مستمر. بالنسبه للمهندس التونسي اكيد اليوم أكبر تحدي هو كيفاش يكون مواكب للتطورات التكنولوجية، لأن الذكاء الاصطناعي هو ماهوش تقنية كما بقية التقنيات، هو تحول جذري حتى في طريقة العمل.
2: مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلية للأسواق مكن في ختام المرحلة الثانية منها من بعث 58 شركة جديدة وتوفير 3800 موطن شغل، 90% من اليد العاملة منها من النساء، وفق ما كشفته مديرة الشراكة والجودة بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية حنان العبيدي بن عياد خلال تدخلها اليوم على موجات الإذاعة التونسية.
7: المشروع هذا منذ انطلاقه في المرحلة الأولى والتواصل نتاعو في المرحلة الثانية منذ سنة 2020 في عمل نقلة مرحلية أكثر شمولية. دونك المرحلة الثانية جات باش تعد الاستراتيجية الوطنية للمنتجات المحلية، والاستراتيجية هذه حاولنا ننفذوها على زوج مناطق اللي هي نابل والقروي وعلى بعض سلاسل القيمة اللي تم اختيارهم من الانفونتير اللي خدمنا عليه، والحقيقة نتائج ملموسة، خلق مشاريع جديدة وشركات جديدة يقولوا معنا منجين أكثر من 58 شركة معناها ايبيكريين، ثم أكثر من 3800 موطن شغل فيهم 90% نساء. هما من خلال هذا المشروع اكتسبوا أكثر ثقة في النفس وخبرة من خلال الإحاطة اللي قام بها المشروع هذايا مع جميع المتداخلين. ما كانش مشروع مع وزارة واحدة، هو كان تداخل بين أكثر من 7 وزارات.
2: حملة تضامنية اطلقتها الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس بمناسبة عيد الأضحى المبارك تحت شعار في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير. أكثر من 1000 متبرع لإفادة الجمعية من أجل بث الفرحة في نفوس أكثر من 1000 عائلة. المسؤول الوطني عن قسم الإعلام والاتصال في الجمعية هيلا دريدي ومزيد من التفاصيل أخبار الشاب.
8: اليوم احنا في حملة عيد الأضحى اللي شاركوا فيها التونسة تقريبا اكثر من 1000 تونسي دخل على www.sos0.in وتبرع بسواء بحق أضحية كاملة للجمعية او بصدقات وزكاة من عند التونسة لبث الفرحة في اكثر من 2300 عائلة اليوم تكفلهم الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس. اليوم تقريبا وصلنا بتبرعات التونسة لاكثر من 117 خروف لفائدة عائلتنا. الرقم حقيقة مازال بعيد على اللي احنا نحب نوفروه لعائلتنا. ان شاء الله في الايام اللي مازالت هذية توين سيتفعلوا اكثر على موقع الجمعية www.sos0.in ولا بالاتصال على رقمنا 58371-002 وتبرعاتهم وصدقاتهم ان شاء الله لفائدة اطفالنا ولفائدة اسرنا توصلهم إن شاء الله قبل العيد ويكونوا كيفهم كيف أي عائلة تونسية يعيشوا فرحة العيد وصغيراتنا يعيشوا الفرحة اللي استمعوها تقريبا من العام للعام.
2: متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم أبرز محاور اجتماع مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري. رئيسة الحكومة أكدت بالخصوص على ضرورة الإعداد المحكم لكافة الاستحقاقات الفلاحية القادمة وفي مقدمتها أنجح موسم حصاد وتجميع وخزن الحبوب والحد من التبعية للأسواق الخارجية. في طريق متابعة وضعية حجيجنا الميامين بالبقاع المقدسة أكد المنسق العام للبعثة الصحية للحجيج التونسيين الدكتور محمد السوسي في تصريح للإذاعة التونسية أن البعثة الصحية التونسية بالبقاع المقدسة تعمل على مدار 24 ساعة وتؤمن يوميا 900 عيادة من أجل تصعيد الحجيج التونسيين إلى صعيد عرفة في صحة جيدة.
9: في مكة عندنا 10981 حاج، 60% من الحجاج نتاعنا عندهم أمراض مزمنة في الوقت الحاضر قاعدين نحضروا فيهم. نعملوا في 900 عيادة يوميا ميدانية ندوروا في البيوت باش نقولوا لهم ردوا بالكم أن الحرارة 45-47 هي اللي نحتاطوا منها برشا اللي فيها ضربات الشمس. قولوا للحجاج نتاعنا باش يقعدوا في الخيم، الإعاشة نتاعهم احنا اللي نجيبوها له، زاد الأدوية أهم مرحلة هي عارف. التصعيد نتاعنا إن شاء الله باش يكون نهار اثنين لنا نهاير برك، وأنه الهدف اللي سطرناه بالأول وأن كل الحجاج بتاعنا تطلع إلى عرفة في حالة صحية وبدنية وخاصة نفسانية مرتاحة. والوقت الحاضر حجاجنا كل عنا واحدة برك مريضة اللي هي مازالت في المستشفى، خليناها إلى آخر وقت باش تدخل ماكسيموم دو كونفور وإن شاء الله باش نطلعوه.
2: في الرياضة توج اليوم ياسين الغربي بالميدالية الذهبية لسباق 1500 متر خلال مشاركته في السباقات على الكراسي مع المنتخب التونسي في ملتقى نوتويل للجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى بسويسرا التي انطلقت يوم 21 من مايو الجاري لتختتم اليوم. وارتفعت حصيلة المشاركة التونسية في الملتقى إلى 5 ميداليات ذهبية وفضيتين واثنين برونزية. في أخبار العالم، مسؤول باكستاني يقول أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق أن واشنطن قريبة من إبرام اتفاق نهائي مع إيران ولن تقبل إلا باتفاق يتناول قضايا مثل تخصيب اليورانيوم ومصير المخزون الإيراني الحالي. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، وليكم تذكيرا بالعناوين. اليوم اطلقوا برنامج وعد اثنين لمرافقة 100 شاب وشابة في بعث المشاريع وتعزيز ثقافة ريادة العمل في تونس. في ختام مرحلته الثانية مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلية للأسواق يمكن من بعث 58 شركة جديدة وتوفير 3800 موطن شغل. والمنسق العام للبعثة الصحية للحجيج التونسي يؤكد تأمين 900 عيادة يوميا بهدف تصعيد الحجاج إلى عرفة في صحة جيدة. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القليب حياة قسم الأخبار في أمان الله.
1: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع. إذاعة الشباب من تونس.
10: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
11: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: سامدي تو.
1: سامدي تو
0: عشوية رياضية فنية وثقافية، نقل مباشر لكل المباريات في كل الملاعب والقاعات.
1: سامدي تو مع وفاء.
2: مرحبا بكم من جديد في سامدي تو. وصلنا العشر دقائق الأخيرة من موعدنا معاكم اليوم في ست ساعات، بدينا مساعتين مواصلين حتى الثمانية امتاع الليل. الختام باش يكون في طار برامجنا بتبيعة، احنا برامجنا الرياضية في تقديم منتخبات كأس العالم أمريكا كندا مكسيك 2026. اليوم باش نقدموا زوز منتخبات موجودين في المجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 مع المنتخب المغربي والمنتخب برازيلي. باش نحكيوا على منتخب اسكتلندا ومنتخب هايتي في اطار تقديمنا لمنتخبات كأس العالم.
3: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.
4: تقديم منتخبات كأس العالم.
2: منتخب اسكتلندا لكرة القدم أو سكوتلاند ناشونال فوتبول تيم، وبالإنجليزية سكوتلاند ناشونال فوتبول تيم، قريناها بالسكوتلندية وقريناها بالإنجليزية، إن شاء الله بالسكوتلندية قريناها صحيحة. هو ممثل اسكتلندا الرسمي في كرة القدم ويشرف عليه الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم، لعب أمام إنجلترا أول مباراة دولية في تاريخ كرة القدم في عام 1872 وانتهت بتعادل 0-0. سجل منتخب اسكتلندا في تاريخ كأس العالم كأس العالم متواضع مقارنة بعراقة الفريق، فلم يستطع المنتخب من الوصول إلى الجولة الثانية في مشاركاته ثمانية، وإن كان خارج بفارق الأهداف في دورتي 74 و82. أنجبت الملاعب الاسكتلندية أسماء لامعة مثل كيني دالجيلش الذي اختير من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم من ضمن أفضل 100 لاعب في تاريخ اسكتلندا. المنتخب الاسكتلندي أو يسميوه جيش الترتين، المشجعون طاقم واللاعبين متاعو مدربه هو ستيف كلارك والقائد أندرو روبرتسون، الهدف كيني دالجليش ودينيس لو بثلاثين هدف، والأكثر مشاركة هو كيني دالجليش ب102 مباراة. تصنيفه في الفيفا سنة 2026 43، وأعلى تصنيف عارفه المنتخب سكوتلندي هو 13 في سنة 2007 مشاركته في كأس العالم، هذه المشاركة التاسعة، أولها 1954 وآخر مشاركة عرف أفضل نتيجة في مرحلة المجموعات سنة 1954 58 74 78 82 86 90 و98 آخر مشاركة عالمية بالنسبة لمنتخب اسكتلندي في كأس العالم. لعب مباراة ودية أمام الكوديفوار أمام اليابان في شهر مارس، وفي التوقف الدولي القادم يعني في شهر جوان باش يلعب أمام كوراساو وكذلك بوليفيا يومي 30 ماي و6 جوان. كيف قلت موجود في المجموعة الثالثة مع منتخبات البرازيل المغرب هايتي وكذلك وهايتي هو منتخب الاسكتلندي. بالنسبة لمنتخب هايتي، منتخب ماهوش معروف برشا، المنتخب هذايا منتخب هايتي اللي موجود بالفرنسية مكتوب إيكيب دايتي دو فوتبول، الملقب باسم الأحمر والأزرق على الألوان متاع التوبين متاعهم. هو ممثل هايتي الرسمي في رياضة كرة القدم، شارك في كأس العالم مرتين في سنة 1974 و2026، وآخر إنجازاته كانت حصل على كأس الكاريب. هذا بالنسبة لمنتخب هايتي. لغوج بلو اللقب متاعه موجود في بتبيعة كونفدرالية كونكاكاف والوافو وأمريكا الكاريبي، والمدرب هو الفرنسي سيباستيان مينيه، القائد متاعو جوني بلاسيد، والهدف داكنز نازون ب44 هدف، والأكثر مشاركة بالنسبة لمنتخب هايتي هو بيير ريتشارد بروني ب 95 مباراة، أعلى تصنيف للفيفا كان 38 سنة 2013 وتوا تصنيفه 83 عالميا. منتخب هايتي اللي قدمناه بالطبيعة كيف منتخب سكوتلندا ومنتخب ليكوس، كيف ما قلت مشاركته في كأس العالم 2 أولها سنة 1974 وكان وصل لمرحلة المجموعات في انتظار مشاركته الثانية، اللي كان بالطبيعة منتخب هايتي اللي هو مفاجأة الحقيقة بتأهله لكأس العالم 2026. مبارياته منتخب هايتي في كأس العالم بتبيعة باش يكون ضد منتخب البرازيل، منتخب المغربي ومنتخب السكوتلندي، هذوما المباريات اللي تنجموا تواجههم وتشوفوهم بتبيعة في كأس العالم 2026. شكرا لكل الزملاء اللي كانوا موجودين في مختلف الملاعب. حسام قوبعة كان في قاعة سقيت الزيت، كوثر كانت في قاعة بيرشالوف، شكرا كذلك لزميلة هديش بنياني من ملعب بير بوركبة وتتويج النادي الافريقي في السنيور بي ببطولة تونس، شكرا لعزيز خلف مدرب السي اس اس حمزة سليمان، حاولنا انه نتصلوا به لكن هو في ثنية هذيك علاش ما تمكناش انه باش يكون حاضر معانا. شكرا لكامل الفريق ولدريفي نزار الورتاني في الهندسه التقنيه، فارس في الديجيتال، وعد فزنادي في الاعداد والتنسيق العام للحصه. هكا نكونوا وصلنا لختام موعدنا معاكم اليوم من سامدي تو، بدينا معاكم ساعتين حتى الثمانية امتاع الليل. مبروك لكل الفرق المتوجه واللي حصلت على القاب الموسم هذايا. نختمو ختامنا باش يكون بحمائي حاجه مستخبيه، حمائي حاجه مستخبيه، وبعد انطلاقا من 8 نتاع الليل باش نلقاو نسرين. انت نسرين في اوبن مايك، نسرين في اوبن مايك بعد شويه انطلاقا من 8 نتاع الليل. ليلتكم زينه، نسكنوا صباح الخير.

باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.

0: اذاعه شباب من تونس. اوبن مايك مع نسرين.
1: 8:00 على موجة ذات شباب. مساء النور، مساء الخير، مساء السعادة، مساء الفرحة للجميع من أقصى شمال أقصى الجنوب. حصة جديدة من أوبن مايك من توا حتى للتسعة ونص مع نزار ونسرين كما عودناكم في برنامجنا بالموزيكا، نرافقكم وأيضا بمشاغل جينيراسيون زيد، مش موزيكا فقط ولكن نحكي على زيد جينيريشن. اليوم مش نحكي على المراجعة، خاصة برشا منهم يعدي والبكالوريا إن شاء الله ربي يوفقهم، وأيضا كل الامتحانات وكل التحديات. إذن بالتوفيق للتلامذة اللي كملوا اليوم، خاصة برشا احتفالات في كل المعاهد إنهم كملوا اليوم، إن شاء الله بالنجاح، إن شاء الله تسمعوا كان الأخبار الجميلة، وإن شاء الله سنة دراسية كللة بالنجاح لكم الكل، وبالتوفيق في مشواركم الدراسي المقبل، بالتوفيق للتلامذة الابتدائي اللي باش يعديو اللي بداو يعديو تقريبا مازالوا ما كملوش، ان شاء الله موافقين. ولكن ديما نقولوا احنا توا نركزوا شويه مع اللي عندهم تحديات وطنيه اكثر، اللي باش يعديو سيزيام ربي يوفقهم، واللي باش يعديو سنه 9 اساسي ربي يوفقهم ايضا. والتحدي الاكبر هو البكالوريا للامانه، وان شاء الله نسمعوا الزغروطه التونسيه في كل دار يا رب، ان شاء الله التعب نتاعكم الكل يكلل بالنجاح. راديو باك مرافقكم على موجات إذاعة الشباب من الاثنين حتى كشي للجمعة بمختلف المواد، إن شاء الله يا رب تكون التجربة هذه نوعية لكم الكل. وإن شاء الله أنا ديما نقول راهو الامتحان هو تجربة، ما خلينا نقول نحن ما نكبروش الموضوع أكثر من اللازم، وما نقللوش زادة من أهميته، لأنه هذا اختبار يخلينا نكون أقوى. اختبار هذية راهو ما يعكسش العدد في الاختبار هذية مستواكم العلمي الحقيقي، لأنه ديما الاختبارات عندها ظروفها الخاصة، شخصية التلميذ تفرق، فما ناس تكون محضرة وبالرهبة ينسيوا نهارة الامتحان. فهنا نقول إن شاء الله تجربة تكلل بالنجاح لكم الكل، على خاطر نعرف قديش فما العام هذا يكون استثنائي للناس اللي تخوض الغمار هذية متاع التجربة، مغامرة نسميها، مغامرة علمية حلوة برشا. و بعد البكالوريا راهو كل عام بكالوريا، فبالتوفيق زاد للطلبة اللي باش يعديو واللي عديو وكملوا واللي مازالوا واللي عندهم دي سوتنونس يحضروا لهم. ان شاء الله يا ربي نسمعوا كان الاخبار الزينة، على خاطر برشا قاعدين يعملوا في لي سوتنونس نتاعهم وقاعدين يتخرجوا. ان شاء الله الف الف الف مبروك يا رب. احنا مواصلين معاكم، بداية باش تكون بالموزيكا، بعد شوية فيها توبكس باش نحكيو على موضوع يتعلق بالمراجعة، كيفاش المراجعة عند جينيراسيون زيت، شنو الطريقة متاعهم، هل طرق تتبدل من جيل إلى آخر وإلا لا، هذا اللي باش نحكيو عليه بعد شوية. خليكم برونشي سور نوزونت، ما تبعدوش بعيد الانطلاقة باش تكون برشا برشا برشا موزيكا حتى لتسعة ونصف.

رجعنا لكم. هذه جينا في الاستوديو كانوا سماحة تغني سهراني، تخلطنا لثمانية وثلاثاش دقيقة على موجات إذاعة الشباب، تسمعوا فينا حتى لتسعة ونص في أوبن مايك. نزار الورتاني نسرين حشنا فقرتنا الأولى كما عودناكم. هوت توبكس اليوم، التوبك اللي باش نحكيو عليه هو المراجعة للامتحانات، خاصة بالنسبة لجينيراسيون زيد اللي هما على أبواب امتحان وطني البكالوريا. إذا إن شاء الله بالتوفيق. نحكيو شوية على خصوصية الجيل هذايا في التعامل مع المراجعة للامتحانات، وخلينا هكا نشوفوا أغلب الدراسات وأيضا المقالات العلمية اللي تكتبت في الموضوع هذايا. اليوم إذا نحكيو على جينيراسيون زيد وطريقة تعاملها مع المراجعة للامتحانات، وطريقة هذايا مرتبطة مباشرة بالبيئة التعليمية الرقمية Digital Learning Environment اللي انشأ فيها الجيل هذايا. جيل زيد الحقيقة ما عادش يعتمد على القراءة الخطية التقليدية، بل يميل إلى التعلم السريع Visual Learning، وأغلبهم كي يبدأوا يقرأوا في القسم تقام كلهم يجبدوا التليفونات متاعهم ويصوروا اللي قاعد يكتبوا المربي على التابلو، مش ينقلوا بخط اليد. يعني بالنسبة لهم الأسهل إنه يوثق بالهاتف متاعه، ويركزوا برش على التعلم البصري Visual Learning، وأيضا الفاست بيسد ليرنين اللي هو التعلم السريع. يعني قبل يعني لهذا اللي يفرق، يعني شخص يقرأ درس كامل من الكتاب يحاول ينقل باش يحفظ بالكتابة، لأنه فما برشا ناس ما يحفظوا كان ما يكتبوا. فهذوما جيل هذايا اللي يميزوا أنه يحب ماذا بيه يشوف محتوى مرئي قصير short form video content، ويحب يلخص المعلومة أتخافير لي زابليكاسيون اللي موجودين، وخاصة بالملخصات الرقمية. وعلى ذلك يتبعوا برشا إذا فما قنوات على التيك توك، ولا فما هكا أساتذة تقدم في محتوى علمي يكون مسجل بالفيديو، فما برشا الحقيقة

قتلين ده يحبوا نوعية المواضيع هذية ويحبوا المنصات على خاطر بالنسبة لهم الملخصات هذوما تساعدهم أنهم يفهموا فيسع قبل الامتحان. أيضا فما دراسات تقول تتعلق بالعلم النفس المعرفي وبالعلوم التربوية تبين أنه الفهم السريع وحده ما يكفيش. صحيح هو يعطي فهم أولي، ولكن باش تثبت المعلومة، خلينا نقول نثبت المعلومة باش المعلومة تقعد ثابتة وراسخة على المدى الطويل، فما استراتيجيات أقوى كما الاسترجاع النشط، وإلا spaced repetition اللي هي تكرار المتباعد، وإلا active recall. فهذوما زوز استراتيجيات وتقنيات مهمين جدا باش هكاك طالب في عوض يشوف الدرس عدة مرات بطريقة يعني خلينا نقول مراجعة سلبية. الأفضل أنه يعمل سيلف تستين، كيفاش؟ اختبار ذاتي. هذايا علاش يسكر الكتاب ويحاول يفسر الدرس للروح وحده، وهكا يصير ترسيخ الذاكرة وتتوضح له النقائص في الفهم. كيما الإنسان يشد على روحه ولا يعمل ديتيست بالنسبة اللي هو باش هكاك يثبت المعلومات عنده. فما زاد أسلوب الحفظ المكثف قبل الامتحان، رغم أنه منتشر إلا أنه الدراسة تقول أنه أقل فعالية من المراجعة الموزعة. إش معناها؟ يعني مراجعة 20 دقيقة في النهار ومن بعد نهارين بعد جمعة تعطي نتيجة أقوى وتخلي المعلومة ثابتة أكثر في الذاكرة متاع التلميذ، يعني الذاكرة تولي طويلة المدى long term memory. فلهنا إذا كيفاش صغيرك ولا خلينا نقوله جينيراسيون زد اللي اسمه فينا واللي عنده مشكلة مع الحفيظة، في عوض تضغط على روحك وتحفظ برشا قبل الامتحان اللي تنسى المعلومات، لا، ماذا بيك أنت تقسم المراجعة متاعك تكون مثال اليوم قريت 20 دقيقة الدرس هذايا، بعد نهارين تعاود تعمل 20 مينوت هذوكم في الدرس هذاك، بعد جمعة تعاود تعمل ال 20 مينوت هذوكم نتاع الدرس هذاك، باش تلقى روحك انت كبتيت لو ماكسيموم، وهذا اللي يخليك انت تنجح يعني اكثر في الحفظ، حفظ وتخزين المعلومه اكثر مدى واكثر وقت ممكن. في النهايه قبل ما نختم معاكم، جيل زيد ماهوش جيل الحقيقه يرفض الدراسه التقليديه، ولكن جيل اعاد تشكيل معنى الدراسه من خلال عالم رقمي. النجاح الحقيقي الحقيقه يكون في الدمج بين الأدوات الحديثة وبين استراتيجيات علمية مثبتة، باش هكاك يتحول التعلم من مجرد تلقين وإلا استهلاك سريع للمعلومة rapid information consumption إلى deep الحقيقة understanding، يعني فهم معمق عميق واسترجاع النشاط للمعلومة والمعلومة وقت ما تحتاجها يعني تلقاها. على ذلك الناس قبل ديما يقولوا العلم في الرأس وليس في الكراس، على هذاك يعني طرق كما هذه خلينا نقولوا نحن تعمل دمج بين القديم والجديد، فيعطيك الحقيقة أروع أروع أروع مزيج وخليط يخليك أنت تقدم أكثر من اللي كنت عليه. إذا توقيتنا على موجة إذاعة الشباب 8:18 دقيقة، هذه أوبن مايك، خليكم برونشي سور نوزوند، مازالت الجو، مازالت أوبن مايك، ومازالت الموسيقى، ومازال خلينا نقولوا نحن مازالت الفايبس المزيانة، وإلك فوري بشي غنينا أكيد، والعشاق وإلك فوري نهدي لهم الأغنية هذه.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. المصادقة على 638 استثمارا فلاحيا خاص بقيمة 111 مليون دينار إلى موفى مارس 2026. مجلس النزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري يتخذ جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم. استئناف نشاط قسم أمراض العيون بمستشفى الرابطة بعد سنوات من التعطل. مدينة قليبية تحتضن تصفية المنطقة التأهيلية الأولى لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية من 13 إلى 15 من جوان القادم. في أخبار العالم، شبكة سي بي إس نيوز تنقل عن رئيس ترامب قوله أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين يقتربون كثيرا من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. فولودومير زيلنسكي يقول أن روسيا تستعد لهجوم على أوكرانيا بصاروخ أوريشنيك. وسكان بلدة بشرق الكونغو يهاجمون مركزا صحيا لإيبولا ويجبرون 18 حالة مشتبه بها على الفرار. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: في وقتنا هذا الوقت ولا يجري بين الخدمة والقضية والقراية، الوالدين ما عادش خالتين. أما الحقيقة الحقيقة كتحب تلقى وقت لصغيرك تلقاه، وقت ما يتقاسش بالوقت. أما بقديش ضحكتو وقديش جريتو ولعبتو، يكفي تحط كل شيء على جنب وترجع لصغرك مع صغيرك، تسمعه تحكي معاه، تستخايل وتحلم معاه. في رمشتين تخلق ذكريات يعيش بيهم صغيرك حياته الكل. الوقت اللي تعطيه اليوم تلقاه غدوة، أعطيهم الوقت الكافي.
1: إذاعة الشباب،
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
1: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك،
1: تسمع صوتك.

0: رجعنا لكم في أوبن مايك، توقيتنا 8:46 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. إذن في التوقيت هذا عندكم موعد مع زيت سبوتلايت، اللي في كل مرة نسلطوا ضوء على واحد من جيل زيت اللي يكونوا قاعدين يقدموا في الإضافة، اللي قاعدين يحاولوا إنهم يعني يتميزوا يتألقوا. إذن اليوم ضيفتنا الحقيقة هي مميزة واستثنائية. استثنائية علاش؟ على خاطرها في كل مرة قاعدة تبدع، في كل مرة قاعدة منذ نعومة أظافرها خلينا نقوله إلى حد هذه اللحظة هي تدرس سنة ثانية ثانوية علوم، وهي قاعدة تخطو هكا وفي خطوات ثابتة خلينا نقوله، خطوات مدروسة، خطوات نوعية، وتعرف شنو تحب برصانتها بموهبتها. ديما نقول هي عمرها صغير ولكن موهبتها كبيرة، هي كبيرة بموهبتها، ونتمنى لها كل النجاح والتوفيق. وانا متوقع انه اسم باش يكون عنده وزن في المستقبل، مش فقط في تونس ولكن في العالم، وخاصة في العالم العربي، لانها اديبة بالفطرة، روائية، شاعرة، قاصة. اذا سعيدة جدا هذا المساء باستقبال المتميزة دوما وعلى الدوام ريحان الأطرش. باش نعرف ريحان اكثر باش نحكيو على دواوينها، باش نحكيو على ديوانها جديد، باش نحكي شوية على الصعوبات سدا، على خاطر نحبوا الناس تعاون جيل زيد، تدعمه وتخليه يكون متميز أكثر. خلينا نرحبوا بها، نقولوا لها مساء التميز، مساء الأنوار، مساء الراحة بعد الامتحانات.
1: مساء النور. والله قديش استحشتك واستحشتي لعب الشباب، يعيشك على الاستضافة.
0: احنا ديما مشتاقين لك راهو، ديما ديما ديما مشتاقين لك ونتعب ونتبعوا فيك وفرحانين بيك اهم حاجة، وفرحانين بالتطور اللي انت قاعدة تقوم به. والحقيقة من الناس اللي انا نحب الناس اللي تشتغل على الاستمرارية، وانت ريحان هذية اللي ميزك انك ديما مستمرة مهما كانت الظروف، مهما كانت العراقيل، مهما كانت الاوضاع، انت ديما تحاول انك انت تصنع طريقك، وهذا اللي يسعدني أنا ريحان الأطرش. باهي ريحان، الناس اللي ما عنديش فكرة شكون ريحان الأطرش، كيفاش نقدموك اليوم في زيت سبوتلايت؟
1: باهي، أنا ريحان الأطرش، 17 سنة من سوسة، نقرأ ثالثة رياضيات في المعهد النموذجي في سوسة. نكتب شعر، القصة، الرواية، عندي إلى حد الآن ثلاثة دواوين، آخرهم ديوان أنا أريد إن شاء الله نحكي عليه صدر في أكتوبر الفارط، آخر أكتوبر الفارط، وعندي رواية صادرة في 2024، وعندي قصة للياس عين متحصلة على جائزة مصطفى عزوز لأدب الطفل دورة 2021.
0: به اذا ريحان ما شاء الله عليك، غنيه عن كل تعريف، بتتويجاتك، بمشاركاتك، لانك انت منذ نعومة اظافرك ما شاء الله يعني مسلطين الضوء عليك. كنت شاركت زاده في برنامج من اكبر البرامج العربيه الحقيقه، وتعديت حتى على قناه الام بي سي، وكانت مشاركتك اي وكانت مشاركتك نوعيه برشا برشا محبه، جيتك من العالم العربي الكل. ريحان بي نحكيه على تجربتك مع الدواوين وديوانك الأخير أنا أريد. ماذا تريد ريحان الأطرش؟
1: أنا أريد السلام، نحب نوصل صوتي، نحب نوصل صوتي للشباب، نحب نحكي على بلادي، نحب نحكي على القضايا اللي تشغلني ك شاعر يافع، على خاطر الشاعر هو مرآة المجتمع. ديواني هذايا أنا أريد كما قلت صادر في أكتوبر الفارط، هو آخر إصدار حدلته. فيها 41 قصيدة، فيها العمودي، فيها شعر التفعيلة، زادة جربت فيه شعر الومضة، فيه 87 صفحة، وصادر عن دار الوطن العربي.
0: واضح ان شاء الله ديما متالقه وناجحه. ريحان، ريحان شنو الصعوبات اللي يواجهوهم الشعراء اليافعين؟ خلينا نحكيوا عليهم شويه على خاطر المرحله هذه تكون دقيقه جدا ونحن نحبوا نشجعوا الموهوبين. شنو يحتاج الشاعر اليافع من اجل انه هو ينتج اكثر ويكون في الصوره اكثر ويكون خاصه فرحان سعيد بالانتاج ويبدع؟ لأنه أنا نقول الألم يولد الإبداع صحيح، ولكن حتى الدعم والتشجيع والتحفيز وأيضا خلينا نقول نحن زادة الحب اللامشروط والدعم اللامشروط يولد زادة الإنتاج، يولد الإبداع ويولد التألق والتميز، مش كان الألم الحقيقة.
1: هو الحقيقة الواحد خاصة كيبداو شباب ماذا بيهم كيبدعوا ينشروا ويوصلوا صوتهم ويوريوا إبداعاتهم ومواهبهم، وهي حاجة باهية الحقيقة. ما نقولش فما كان الصعوبات، أما راهو الصعوبات فما هي صعوبات توصل لحد الإحباط ساعة.
0: لطف عليك.
1: يا عايشك.
0: كيما شنو؟
1: أي ساعات مثلا دور الولايه الكل وما تلقاش شكون هكا يؤمن بيك ويعطيك فرصه. ما مثلا اني من تجربتي الشخصيه نحكي على توقيع ديواني، الحقيقه اني درت وللجمعيات ولحتى المؤسسات الثقافيه وفروا لي فضاء باش ولا وفروا لي مجال باش نوقع ديواني. مثلا طو قلت لك عندي أشهر أنا اتصل بدور الثقافة والمكتبات العمومية في سوسة وما لقيت فضايا الحقيقة. حتى مثلا حاجة أخرى المهرجانات الثقافية ولا المسابقات نتنقل على حسابي، مانيش نحكي لهناك أنا على روحي، نحكي على برشا عبيد تكتب، برشا عبيد تتغني، تعزف، تشارك في مسابقات أدبية.
0: وانتوما ما عندكمش مصدر دخل على خاطر انتوما مازلتوا يافعين تقرأوا؟
1: أي ما عنيش مصدر دخل ونتنقلوا مثلا على حسابنا قدام المسابقة مثلا شي بلايس بعيدة قبلي شاب تونس نتنقل على حسابي، وما نعرفش علاش ما يوفرونيش مصاريف التنقل مثلا.
0: أقل حاجة يعني.
1: أي أقل حاجة. وحتى حاجة أخرى هي التظاهرات، ما نعرفش علاش تبدأ ياسر في وقت القراية. درس التظاهرات الحقيقة تحرمت منهم وما نجمتش نشارك على خاطر وقت القراية اللي
0: وقت الامتحانات.
1: أي تبجل حاجة على حاجة الحقيقة وقت الامتحانات وريفيزيون وكل.
0: فوالا يزم مراعاة تكون خاصة للشاعر اليافع.
1: أي على خاطر كلام ذا ماذا بيهم والشباب ماذا بيهم شكون يشجعهم يعطيهم الحب يعطيهم الدعم زي ذا الكلام ذا اللي تكتب اللي تنشر زي ذا على حسابها قاعدة تخسر في فلوس وقاعدة تجيب ما عندها وقاعدة تنشر من عندها، ماذا بيهم على الأقل يعاونهم بشيء تاني ونسخ يخصوا فضاءات لتوقيع إصداراتهم مثلا.
0: به ريحان حكاية المكان مازلت ما لقيتلوش حل، انت تحب توقع الديوان متاعك مازلت ما لقيتش فضاء؟
1: الحقيقة حتى لتو مازلت ما لقيتش فضاء، وهذه مشكلة تعترضني برشا مش حتى في الديوان هذا الاخر.
0: انا تو شخصيا الحقيقة باش نوجه نداء لكل شخص يسمع فينا عنده علاقة بدور الثقافة في ولاية سوسة واي مكان هكا ولا مش بضرورة دار ثقافة ريحان هكا ولا
1: اي
0: يزلنا نلقاو حل الناس اللي تسمع في اوبن مايك واللي هما يتابعوا فينا وخاصة موجودين في ولاية سوسة، لانه ريحان ما تنجمش تتنقل خارج الولاية حاليا، ما زالت صغيرة في السن اول حاجة وعندها التزامات ما نتعبوهاش بعيد. لازمنا نلقاو حل، نحن مهمتنا في اوبن مايك نلقاو وين ريحان الاطرش او كيعاونونا حتى على السوشيال ميديا وين ريحان الاطرش تعمل حفل توقيع الديوان نتاعها انا اريد هكا ولا
1: ايه.
0: هذه التارجت نتاعنا ريحان، يزلنا من هنا لين يجينا الصيف نلقاو وين تصير حفل توقيع، وين يصير حفل توقيع ديوانك انا اريد. اتفقنا؟
1: ان شاء الله.
0: هاوكا اللي يسمعوا فينا كل باش نعملوا حمله، هاوكا التارجت نتاعنا فيها هو وين ريحان تنجم تعمل حفل توقيع. اتفقنا؟
1: اتفقنا.
0: بيا هاوكا الناس اللي تسمع فينا وين فما فضاء خاص عمومي ماذا بينا نحن دار ثقافه في ولاية سوسه خلينا نعملوا حفل توقيع المولود الجديد اللي هو من اكتوبر. من اكتوبر ونحن نلوجوا على انا اريد، نحن توا نحن نريد نريد انه نعملوا حفل توقيع ريحان الاطرش ان شاء الله لديوانها انا اريد اللي فوق 40 قصيده فيها كولا.
1: اي 41 قصيده.
0: 41 قصيده، اذا نحن تارجت نتاعنا في اوبن مايك هذا هاكا من هنا الاسبوع المقبل نشوفوا وين وصلنا، سينو هاكا عندنا الصيف يزن نلقاو مكان ونحتفلوا مع ريحان ان شاء الله. باهي اتفقنا ريحان؟
1: ان شاء الله نداء اخر بربي.
0: اي
1: اقتناء النسخ ماذا بيا نلقاش جمعيه حاجه تساعدني على اقتناء النسخ على خاطر النسخ قادر نعمل فيهم على حسابي الخاص كيما
0: الشباب. اي نحن عملنا النداء نعمله اذا هاكا. نعم. اذا فما شخص ينجم يساعد ريحان الاطرش على اقتناء النسخ نتاعها ندعمه، خلينا ندعمه جينيراسيون زيد المبدعين اللي هما متفوقين وناجحين ومتميزين، وانا ديما عندي ثقه فيهم انه معاهم هما تونس خير وخير ان شاء الله يا رب، وثقه في الاجيال كل شخص من المنبر نتاعو. اذا هاكا اقتناء النسخ وحفل التوقيع، باهي نبداو بالتارجت نحن حفل توقيع وهاكا فيه اقتناء النسخ انكلودد ان شاء الله. باهي ريحان محليك، باهي ريحان وانت ثالثه رياضيات يعني على بعد خطوه من البكالوريا ان شاء الله بالتوفيق والنجاح السنه المقبله ان شاء الله نكونوا معاك نعيشوا في فتره محليها فتره فيها برشا دعم واحتواء كيما ديما ريحان. فقط ريحان باش نسالك الحلمه مازالت هي بيده ولا فما بعض التغييرات حاليا لانه بدات الامور توضح شويه هكا؟
1: الحقيقة الحلمة إن شاء الله عندي ديما هي بيدة.
0: آه هي بيدة، خلينا نذكروا بها ما يسالش.
1: هي إني بالنسبة لقرايتي نحب نخليها أون باراليل مع الشعر ومع الكتابة، نحب معناها بمعزل على القراية اللي نقرا فيها ولا إن شاء الله المهنة اللي باش نخدمها نهار آخر نكمل في الميدان هذايا. مهما كانت الخدمة هذيك الحاجة اللي نحبها تقعد
0: به. بخلاف انه الشعر اكيد باش يكون معاك ومرافقك لانه انا ديما نقول الموهبة راهي ما تموتش تغير الاختصاص ولا بالابتعاد على كل حاجة هذيك، لأن الموهبة حاجة فينا منا وفينا كما يقولوا وذيك بالفطرة. فقط أنا نحب نعرف الخدم هكا بديتش تحط هكا مهن في أعلى الترتيب أنهم الثلاثة المراتب الأولى اللي حسب التقريب بديت تخمم فيهم ريحان، خل نشوف الحلمة متاع ريحان.
1: هو الحقيقة أني في موضوع المهنة مازالت مواقفي هشة شوية، أما نخمم في برشا حاجات، ساعات نخمم في الطب، ساعات نخمم في طب الأسنان، ساعات نخمم في الهندسة، كل مرة في قاعدة نخمم وما زلت ما استقريتش. إن شاء الله العام الجاي تولي الصورة أوضح مع وقت التوجيه ونكون متأكدة
0: ان شاء الله. هاكا في كل الحالات والظروف الطبيبه الفنانه الشاعره المهندسه الفنانه الشاعره طبيبه الاسنان الفنانه الشاعره وعلى فكره فما فنان هو مارس هوايته ريحان بمعزل عن المهنة متاعو، أكيد فما برشا فنانين وفما برشا شعراء الحقيقة اختصاصاتهم كانت مختلفة. كيما فنان هو عربي واسمه ومهنته في نفس في اسمه الفني، يعني أنت قبل برشا ناس يسخيلوا اللقب متاعو هو لقبه هكيكة، لكن طلعت ليه الحكاية؟ فما فنان عراقي ماجد المهندس، فما برشا ناس يسخيلوا ريحان أنه هو اسمه الفني ماجد المهندس، لكن هو مهندس بالحق وعنده صوت جميل جدا، فهو حب يعيطونه بالصفة متاعه اللي هو قرا بها وتخرج بها فمسمينه ماجد المهندس، وهو بالحق مش لقبه مهندس ولكن هو قرا هندسة ومتخرج مهندس وهو سمى روحه ماجد مهندس لأنه هو يقرا هندسة يعيطونه ماجد الفنان وفي مجال الفن يعيطونه ماجد المهندس، فهذه هي الطرفة.
1: لازم تكون فنان وتبع الاختصاص اللي
0: تحب
1: عليه حتى شيء ما ينجم.
0: اكيد هذا هو ان شاء الله بدوام النجاح والتالق. نخلي لك كلمه الختام ريحان الاطرش.
1: اذا كان ماذا بيا الجمعيات دور الثقافه ماذا بيا نعاونوا الشباب بخليفي اني لاني نلوج على فضاء ونلوج على شكون يقتني النسخ، ماذا بيا نداء عاونوا الشباب على خاطر احنا قاعدين نطبعوا بنفقتنا الخاصة وقاعدين نحاولوا، وإحنا نستحقوا الحقيقة دعم ونستحقوا حب، بس صعوبات نتاعنا ساعات ما توصلناش للأحباب كما قلت. وماذا بينا نتمنى وزارة التربية تهتم بالكلام ذا اللي عندهم إصدارات وعندهم مواهب وتعاونهم على اقتناء النسخ، أو على الأقل كما قلت تخصيص فضاءات لتوقيع إصداراتهم كان عندهم إصدارات ولا ممارسة هواياتهم، ولا تخلي لهم حيز باش يتألقوا، على خاطر فما برشا مواهب قاعدة تظلم في الإطار هذا.
0: صحيح كلامك، وأنا نضم صوتي لصوتك ريحان ونداء إلى كل الهيكل المسؤولة وخاصة وزارة التربية ووزارة الثقافة زادة تدعم الشعراء اليافعين، علاش ليه الدعم يصير لليافعين
1: إن شاء الله.
0: حاولتي تقدم هكا مطلب ريحان إلى وزارة الثقافة بما أنها هي فاتحة الباب للدعم لكل الفنانين، حاولتي تراسلهم تبحث معاهم سبل أنك أنت تتحصل على فضاء ثقافي في قريب ليك انت المحل السكنة متاعك؟
1: هو الحقيقة من أول الحاجات اللي خممت فيها هي اقتناء النسخ الدعمي باش إصداري يخرج وباش لعبت تقراها قبل ما يكون الهدف متاعي مالي، خاطر مذبية الديوان متاعي وإصداري يخرج ويتعرف. أما الحقيقة ولسوء الحظ مالوغوزمون ديما الجهات مندوبية الثقافة
0: ما يجاوبوكش ولا
1: يجاوبوني يقولوا لي اللي حرفيا لا نقتني كتب. الدعم يكون ساعات نراه للمسرحيات للموسيقى للأدب، الحقيقة لا، قالوا لي لا نقتني الكتب. فما بخلاف مندوبية الثقافة اللي قالت لي اللي هي ما تقتنيش الكتب، فما جمعية مؤخرا زادة كلمتها على سألتها على إمكانية اقتناء الكتب، مش حتى برشا نسخ، معناها نسخ صغيرة حتى لأفراد الجمعية، قالوا لي زادة بالحرف الواحد ما نعملوش عمل خيري.
0: واضح. إذا نحن نكثف النداء، هذا هو نعمل الحملة متاعنا. أولا نحب فضاء باش ريحان الأطرش تقدم فيه الإصدار متاعها، حفل توقيع إصدار ريحان الأطرش أنا أريد، نحن نريد هذا الأمر بشدة ريحان
1: والله.
0: هاشتاج نحن نريد. إذن ريحان، وإن شاء الله اللي يسمعوا فينا فما شكون هكا يقتني الكتب دعما لموهبنا الشابة وإيمانا زادة بقدرات شبابنا اللي ما شاء الله عليهم، رغم التزامات الدراسة رغم الضغط. ريحان ما شاء الله تدرس في المعهد النموذجي متميزة خلقا وأخلاقا رغم برشا برشا برشا التزامات، إلا أنه هي مواصلة في إبداعها وتحاول أنها تنتج رغم الضغط كما قلت. فبرافو ريحان، احنا فخورين بك برشا وسعداء جدا انك كنت ضيفتنا اليوم في فقره ذا سبوت لايت، نورتنا برشا، نتمنى لك كل التوفيق والنجاح.
1: عايشك تتنسرين، عايشك، ربي يخليك،
0: ربي فضلك. محليك ريحان لطرش، احنا مواصلين معاكم في اوبن مايك، والاكيد اوبن مايك فضاء لدعم كل الشباب لكل اليافعين اللي يسمعوا فينا الناشئه اللي نحبوهم ديما يكونوا في المواد يكونوا متميزين. توقيتنا إذن الآن 9:04، مواصلين بالموسيقى، مواصلين بالجو، بعد شوية عنا موعد مع ميوزيك فايبس.

التسعة 11 دقيقة على موجة إذاعة شباب مكملين معكم في أوبن مايك حتى للتسعة ونص مواصلين مع فقراتنا توتسويت فقرة ميوزك فايبس. اليوم ويمشى زوكم في فقرة ميوزك فايبس كما عودناكم في كل مرة نمشي مع غنية لقات نجاح كبير في الواقع خلينا نقوله في العالم تكون قديمة برشا وأيضا لقات رواج كبير على منصات التواصل الاجتماعي بالتصميمات اللي صمموها المصممين واللي مغرومين بالفن. نحكيه على العندليب الأسمر اليوم من مواليد 21 جوان 1929 وغادرنا في 30 مارس 1977 من أشهر أغانيه وخلينا نقوله أغانيه الكل حقيقة محبوبة ومشهورة وأيضا لزان تغنو ديما يسمعوا يعملوا في تصاميم تاع أغاني حتى ما خلطوش عليها كي تم إنتاجها وتسويقها. نحكيه على أغنية اليوم اخترتها لكم موجودة على السوشيال ميديا برشا وبتصميمات ياسر رائعة على عدة أفلام عاملين كليبات موجودة الحقيقة الأغنية نسمعوها مع بعضنا. اخترنا لكم اليوم أغنية موجودة كما قلت لكم تريندي على السوشيال ميديا غنية العندليب الأسمر توبة.

توبة توبة بالغنية هذه بصوت العندليب الأسمر نخلتوا لتوقيتنا 29 دقيقة. احنا مواصلين ومازلنا مكملين معكم في أوبن مايك بالجود فايبس أكيد وبالسعادة للجميع إن شاء الله يا ربي. ديما نقول بالنجاح والتوفيق لكل تلاميذ لكل طلبة لكل شخص يسمع فينا, نتمناو النجاح في كل مجالات الحياة. ونصيحة اليوم في دقيقة خليني نقول نصيحة إنه النجاح ما فماش وصفة لي, كل شخص ومهاراته وقدراته, كل شخص يعني يلزم يتعب, فما برشة ثنية لازمنا نجربه باش ننجحوا راه في الأخر. يعني معترك الحياة حتى معلينا إنه جربوا برشا حاجات انه نطيحوا, ودورة الحياة الطبيعية ايضا لازمنا نطيحوا نفشلوا وبعد نقوموا وننجحوا عادي. ما فماش نجاح دائم وما فماش فشل دائم, فقط كل مرة الانسان يحاول هكا يجرب لين يلقى طريق يخليه متوازن يخليه فرحان يخليه يحقق فيه أقصى وأكثر حاجات ينجم يعملهم, لأنه في الأخر الإنسان بش يختار شنو يحقق وعلى شنو يتخلى. ولكن ماذا بينا الطريق هذاك صحيح صعيب, ولكن راهو ما يجي كان ما نتعبه كان ما نجربه كان ما نحاوله. خليكم معنا متبعدوش بعيد, مواصلين معكم في أوبن مايك حتى لتسعة ونصف.

سهرية ما زالت باش تكون زوينة على موجات إذاعة الشباب. سامي نويسر أمينة رياح نزار الورتاني الثلاثي اللي باش يكونوا حاضرين في فيالا من توا حتى لنص الليل. خليكم برونشي سوغ نو زوند. اللي ما بقى لي كيفاش نقول لكم سايس رواحكم الناس الكل. أجمل ورق تحية نسين حشانة. يلا باي باي الناس الكل وبرشا شكر أكيد نزار. نقول له ميرسي وسهرية متواصلة إذا مع نزار أمين وسامي نويسر في فيالا. يلا باي باي الناس الكل. بونسواري تو الموند. باي باي.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة يتخذ جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم. المصادقة على 638 استثمار فلاحي خاص بقيمة 111 مليون دينار إلى موفى مارس 2026. اتصالات تونس تعلن أن تطبيق ماي تي تي تشهد حاليا أشغال صيانة وتعهد دورية. المجلس الجهوي للسياحة بولاية مدنين يقرر إدراج قرى الحرفية بولاية مدنين ضمن المسلك السياحي. اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية تعزيزا للتعاون الثنائي في المجال. في كأس اسكتلندا لاعب المنتخب الوطني سيباستيان تونيكتي يضم مع فريقه سيلتيك لقب الكأس إلى البطولة. لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي تعلن فوز المخرج الروماني كريستيان مونجيو بجائزة السعفة الذهبية عن فيلمه فيورد. وضمن أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين يقتربون كثيرا من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 10:30 لليلة.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
3: تجمع وتضم.
1: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
3: محبتها جمعتنا.
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
3: وبسحرها شدتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
3: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
1: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
3: في كلمة،
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعة شباب

0: فيالا مع سامي نويسر.
1: هذا وقيت فيالا سهرية السبت على إذاعة الشباب فيالا. اليوم السبت 23 ماي 2026، تبدأ توا تتواصل حتى نص الليل مع برشا موسيقى، مع الاستضافات، ومع كيف كيف زاد لي كومنتير نتاعكم، حضوركم نتاعكم مستمعينا على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج اوفيسيال، حضوركم معنا يفرحنا برشا. لا تو دبليو بوان راديو جون بوان تي ان على الفريكونس نتاعنا، على كيف كيف زاد صفحتنا على الفيسبوك وعلى التطبيق الخاص بالإذاعة التونسية، الإذاعة التونسية وإلا لا راديو تونسي. يعني فيالا الليلة نحكيو فيها سبور، نحكيو فيها على هيلثي لايف ستايل، نحكيو فيها على الشباب اللي يعمل في حاجات مزيانه برشا في الديجيتال. رياض الوحيشي حاضر معنا بعد شويه في فقره ديجيتال، وكيت فقراتنا فيها لا مود وفي لا بيرفيوم موسيقى ديما حاضره. نبداو مع بوني ام دي ديكول، واكيد نسلم عليكم ايكيب كامله، سامي نويسر كوتي ميكرو، تلقاو زاد اليوم من الرياحي كوتي ديجيتال، نزار تاني كوتي تكنيك.

0: هذا صوت مودرن توكينغ في شيري شيري ليدي. وصلنا حتى ل 49 دقيقة. هذا صوت سامي نويس يوصلكم على ليزوند نتاع إذاعة الشباب من خلال نزار بروتيني, يوصلكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون توزي باج اوفيسيال من خلال أمين الرياح. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتم, نستدعاكم لبرشا فقرات إن شاء الله تنال إعجابكم في سهرية السبت على إذاعة الشباب. نمشيو مع بعضنا توت سويت لأول فقراتنا, فقرة فيالا ديجيتال. ديجيتال كالعادة وكالعويد في ديجيتال يحضروا معنا ضيوفنا اللي قدموا في حاجة حلوة وحاجة مزيانة برشا وحاجة خاصة مشرفة برشا في عالم الديجيتال, اللي نحكي سوشيال ميديا, نحكي وسبور, نحكي وهيلثي لايف ستايل كامل, طريقة العيش كاملة بطريقة صحية بطريقة مزيانة برشا بطريقة عضوية. الحقيقة عنا برشا بنحكي الليلة مع ضيف اللي أنا فرحان برشا اللي موجود معنا رياض الوحيش. رياض أهلا وسهلا.
1: عسلامة مرحبا بك.
0: صباح لاباس. الحمد لله فرحان ريتك. أنا بالعباد يتبعوا فيك في السوشيال ميديا ويتبعوا فيك برشا في الانستغرام وفي الماكله وفي السبور وفي القمن بكري, بون ما جبتوش القمن بكري الحقيقه. فرحان برشا اللي جيتك بحذايا اليوم في الاستوديو.
1: انا زاد فرحان برشا اللي جيت بحذاك وان شاء الله نقدموا الاضافه للمستمعين والمشاهدين زاد.
0: مرحبا بك. رياض الوحيشي معروف باسم روكي الوحيشي, علاش الاسم هذا؟ شكون اللي سماهولك؟
1: روكي سماهولي.
0: حسيت في حكايه الحقيقه.
1: اكزاكتومون. روكي هو اللي سماهولي وانا قبل نعمل في البوكس. روكي هو اللي نعرفش الفيلم كان تفرجت عليه هذاك رامبو. روكي بالبوا وكل وانا صغير بوكسور سماوني روكي على ديما سبور حسيله
0: ديما في السبور. رياض الوحيشي كيفاش قدم روحك للمستمعين؟
1: رياض الوحيشي بيرسونيل ترينر سبيسياليست اون نوتريسيون سبورتيف.
0: اي
1: نعمل كرياسيون دو كونتينو.
0: وذاك علاش بحذاني انت اليوم في الكرياسيون دو كونتينو تحكي عليه.
1: وموظف في الدوله التونسيه.
0: موظف في الدوله
1: في البريد التونسي.
0: وعندك وقت لهذا الكل رياض ما شاء الله.
1: كي تبدا انت منظم ايكيليبري وجودي بيان, اول حاجه تكون تعيش في هيلثي لايف ستايل, تبدا عندك الانرجي اللازمه باش تعمل هذوما الكل مع بعض.
0: باهي باش نحكي في برشا مواضيع رياض, باش نحكيو على السبور, باش نحكيو على العيشه نتاع السبور, باش نحكيو على صناعه المحتوى, باش نحكيو على الماكله, باش نحكيو على التغذيه. المواضيع الكل يصبوا في المصلحه نتاع الشباب حسيتهم. الحاجات اللي خلتني نستدعاك زاد اليوم.
1: اكزاكتومون. مصلحه الشباب ومصلحه المواطن التونسي, يعني الشباب ولا المواطن كوكسوا صغير ولا الكبير في العمر, صحته هي أولوية الأولويات.
0: حلو.
1: وأنا متبني القضية نتاع الصحة ومع نتاع التوعية ونحاول بنقدم الإضافة بالحاجة اللي قريتها والحاجة اللي نقرأ فيها والحاجة اللي ما زلت باش نقراها.
0: حلو كلام.
1: قادر قاعدين نتطور وقاعدين قرينا وقاعدين نقراه ومازلنا نقراه ومازلنا نتطور.
0: المعلومات قاعدة تتبدل والمعطيات قاعدة تتبدل في الماكلة في السبور في كل شيء.
1: اكزاكتومون. سيونس اي سورتو في نوتريسيون. المعلومات قاعدة كل تتبدل كل عام. أنت ديجا كيف تسمع البودكاست جودي بيان, البودكاست نتاع وزير الصحه نتاع الدوله رقم واحد الرايدة في المجال الصحي الدوله الامريكانيه. كي تسمع بودكاست نتاع وزير الصحه الامريكاني شنو حكى وفاش قاعد يحكي, المنظومه كامله لازمتها مراجعات. منظومه كوكسوا منظومه صحيه بالميدسين بالتغذيه بكل شيء لازمتها مراجعات كبيره برش. وهذا كما قلت لك على لسان وزير الصحه الامريكاني, يعني في بودكاست ساعه كامله ويحكي على المنظومه العلاجيه على المنظومه الغذائيه على منظومه العمل. يعني اي متداخل في مجال الرياضه والصحه ننصحه يسمع البودكاست هذا, وننصح زاده وزاره الصحه تسمع البودكاست هذا وتحطه بعين الاعتبار.
0: كيفاش على بالك تدخل العالم هذا, عالم الصحه وعالم الرياضه رياض؟
1: بون
0: انا نبداو الحكايه من الاول بالكل.
1: اكزاكتومون. انا ملي عمري 10 سنين.
0: ما تقوليش انا ملي صغير خاطرك وزلت صغير ديجا.
1: ما تقوليش انا قلت لك ديجا انا ملي عمري 10 سنين. انا ملي عمري 10 سنين اول حاجه هزني بابا نعمل سبور, دخلت نعمل بوكس. ملي دخلت النهار هذاك السبور لليوم وانا نترينا نون ستوب. يعني السبور حاجه مش دخلت لها, حاجه موجوده في حياتي. قبل نقرا نمشي نترينا, توا نخدم نمشي نترينا.
0: حلو.
1: فما عنديش في حياتي اكل قهوه واصحاب قهوه وكل الوقت الضايع. يعني ترينا اونترينمون قرايه دار, توا اونترينمون خدمه دار. هذه يعني حاجه في حياتي, مش حاجه جيتها, مش حاجه ريتها توندونس ولا تراند وجيت حبيت للي حاجه نعيش بها انا السبور. يعني حاجه موجوده في حياتي.
0: هذا فيما يخص السبور. وقتاش رياض روكي بلوتو قرر قال انا توا باش نصنع محتوى, باش نحكي في الانستغرام, باش نحكي في الفيسبوك, بريتكش في التيك توك الحقيقه.
1: موجود شويه
0: ما نعملش لايف. بنعملش انا هو مش موجود في التيك توك.
1: ما نعملش لايف في التيك توك, اما نبارتاجي كونتينيو في التيك توك وموجود زاد ونعمل
0: في نلقاوك في التيك توك. وقتاش رياض قال انا توا باش نولي صانع محتوى, باش نصنع محتوى وباش ناثر بطريقه ايجابيه على العباد.
1: اكزاكتومون. اولا هي راهو شو ريت صناعه المحتوى تكون حاجه تجيب طبيعتها. تلقى روحك انت قاعد تبرتاجي في نهارك يعني مش انت باش تقول انا راني اليوم باش نولي صانع محتوى وشنو بالضبط باش المحتوى اللي باش نبرتاجيه. لا انت تعيش في في في, في تريب في حياتك تودانكو تلقى روحك تلقى السوشيال ميديا دخلت برشا في حياتنا باش تلقى روحك تبارتاجي في نهارك تولي تبارتاجي في الكونتوني تعيش فيه الهيلثي لايف ستايل تعيش سبورك نوتريسيون منين تمشي تقضي منين كيفاش ترينك كيفاش فهمت تولي تبارتاجي في نهارك. من هوني جات الكرياسيون دو كونتوني من بعد كي من بعد بمده صغيره وكل تولي تتعمق اكثر باش تولي توصل اكثر اكثر ميساجك لاكثر عباد باش يتبعوك اكثر عباد باش نجم تقدم اكثر اضافه.
0: شنو هو ميساجك يا
1: المساج نتاعي؟ تغيير نمط اولا الفكره نتاعي تغيير نمط عيش الانسان هذه اكبر فكره قاعد نخدم عليها وان شاء الله قاعد توا سورتيران نرى في ريزلتا ونرى في برشا عباد قاعده تتغير في نمط عيشها وفي اسلوب عيشها وهذه هي الفكره الاساسيه نتاعي.
0: شنو اللي مش عاجبك وشنو اللي تحب تبدله؟
1: نمط العيش نتاعنا يصرخ خطر على صحه الانسان والتونسي مالوغوزمون توا حاليا التونسي ماهوش في صحه جيده كسواء صحته الجسديه ولا صحته النفسيه. طريقة العيش متاعنا النوتريسيون طريقة الأكل متاعنا تري جراف هذه الكلمة نجم نقولها لك يعني اللي ستاتيستيك توا في تونس شوف انت ستاتيستيك متاع المواطن التونسي الأرقام متاع الأمراض متاع السكر والدم والجلطات والكونسير عافانا وعافاكم الله أرقام مفزعة. أنا ككرياتور كونتوني مطالب باش نطرح الموضوع هذا وباش نحاول نلقى الحلول وباش نحاول ديما نقعد نحكي في السوجي هذا حتى يكشي الدولة تتبنيها الموضوع هذا وتاخذه على عاتقها هي.
0: شنو الحل؟
1: الحل نغيره من نمط العيش متاعنا.
0: كيفاش أنا مثلا اليوم نحب نغير من نمط العيش متاعي؟ شنو نعم؟ أنا مثلا نحكي هوني على العباد اللي ربما ما يعرفوكش وإلا ما تابعوكش بالكدا في الانستغرام، أنا نعرف الأفكار بتاعك في الانستغرام. فما ناس ما تعرفهاش، شنو اللي مقلقك وشنو تحب تبدل وكيفاش تبدل؟
1: نبدأ بطريقة بحاجة سهلة وخفيفة وبسيطة ونبسطوها لأي واحد يسمعنا ويتفرج فينا توا في اللايف. أولا نرجع للأساسيات متاعنا اللي تربيوا عليها والدينا وجدودنا، نرجع لماكلة الدار خاطر أخطر حاجة قاعدة تدمر في صحة الإنسان توا حاليا هي ماكلة الشارع.
0: جانك فود
1: جانك فود وماكلة متاع الشارع والأكل الماكلة نوتريسيون في دارك نتلمدوا الكل على الطاوله ونفطروا مع بعضنا نرجعوا نتلمدوا عائله
0: حتى لما ما عندك فهمت
1: اكزاكت بيان سور في بسيشيك هوني بسيكولوجيك نرجعوا كل العائله نقعدوا مع بعضنا في طاوله واحده وناكلوا وجباتنا طيب في الدار نحيوا الماكله نتاع الشارع اول حاجه. بعد بشويه انت ديجا كي تنحي ماكله الشارع تو ندخلوا في ديتاي نتاع ماكله الدار كيفاش تتكون وشنو هو لي زانغريديون اللي نستعملوه. احنا اعطينا تو نرجعوا ناكلوا الماكله في الدار خاطر تو العائلة التونسية مالوغوزمون ولات تتلمد كان في رمضان وفي العيد وفي المناسبات وفي الويكاند حتى في الويكاند وصعيبة ما عادش
0: صحيح وحتى زاد بحكم الخدمة والوقت نتاع الخدمة فما برشا التزامات في الحكاية.
1: شوف معاك شوف صحتك هي هذه هي الجملة اللي ديما نعاودها وديما ما تبنيها. شو سامي صحتك هي أولوية الأولويات. كان باش تلوج على ليزارغيمون لصحتك شنو الاهم من صحتك؟ مش تقول لي انت الخدمه ماهيش اهم من صحتك راهو المواطن
0: انت جايش تخدم بصحتك
1: اكزاكتومون
0: بصحه باش تخدم
1: اكزاكتومون. مالوغوزمون المواطن التونسي توا راهو ناقص وعي ناقص برشا وعي يعني يسبق في حاجات يسبق في خدمته يسبق في حياته على حساب صحتك. راهي صحتك هي اولويه الاولويات صحتك اي ابري صحتك ومن بعد يجيو اهدافك وانجازاتك وتحقيقك واحلامك وشنو تحب توصل صحتك هي العرس الاولاني مش تبني بهم انت حياتك. يعني لازم تلقى ايكيليبر في صحتك تلقى ايكيليبر كيفاش باش تحضر ماكلتك كيفاش باش تاكل ماكلتك كيفاش باش تهزم معك ماكلتك تحاول تعمل ادابتاسيون مع الوقت نتاع الخدمه مع مع الانفيرونمون نتاعك. يعني هذه ما سون ديسكسيون الحاجه هذه سيميرا وكان احنا لقينا اعذار للحاجه هذه راهو راهو كاتاستروفيك الحكايه. يعني لازم وتو من بعد ندخلوا في لي ديتاي راهو سهله العمليه راهو احنا صعبناه. احنا مواطن تونسي يقعد بار اكزومبل شاد الصف الصباح ربع ساعة ولا أربع دراجة على كعبة كرواسان وهي نجمك ربع ساعة ولا أربع دراجة حضر بهم فطور في الدار وبسيسة وكعبتين عظم وكعبة غلة.
0: نحن صعبناها رياض وثم زاد بارتي كبيرة مانيش باعيين بها وثم بارتي كبيرة مانيش فاهمينها.
1: اش قلت لك؟ احنا قلت لك راي المشكلة مشكلة وعي خاطر ليه حكيت وقت ليه حكيت فلوس. المشكلة مشكلة وعي. احنا المواطن التونسي ماهوش واعي. انا اعطيني انسان يبدا واعي وفاهم ومتبني الفكرة حتى مع ميزاديغون كلنا نلقاو الحلول. انا عندي عندي عندي عندي ديزام دافير يترينا وعندي يخدموا بثلاثه بالاربع ايام خدمه سكسيسيف ولقينا الحلول وقاعدين نلقاو في الحلول ونعملوا في فاستينغ ونح فهمت يعني الحلول موجوده. المهم يبدا يبدا المواطن واعي بالحاجه هذه ومتبنيها واعي بقيمه الصحه، خاطر كيف تبدا واعي بقيمه صحتك بعد تلقاو حلول. احنا راهي الحلول موجوده يعني ما فهمت امبوسيبل كان مش نلقاو الحلول.
0: كي نقولوا صحه نقولوا سبور، نقولوا تغذيه، نقولوا نوم، نقولوا هيلثي لايف ستايل اللي هو اهم حاجه في الديجيتال نتاعي.
1: اكزاكتوم هو التيم نتاعي انا هيلثي لايف ستايل، اسلوب حياه صحي. الاسلوب حياه صحي على شنو يتمحور؟ يتمحور في التغذيه، في ممارسه الرياضه، في الانفيرونمون اللي تعيش فيه لازم يكون صحي، اصدقائك يكونوا صحيين زياده.
0: خلينا نحكيوا عليهم بالوحده بالوحده.
1: اكزاكتوم تري بيان.
0: باش نبداو بالماكلة ولا بالرياضة؟
1: اول حاجه، اول حاجه العرصه تاع الاساس هي التغذيه اللي حكينا فيها قبيله. اهم فاكتور بالنسبه للجسم البشري باش يخليك انت انسان عندك مناعه قويه هي التغذيه نتاعك. التغذيه نتاعك تكون سليمه وصحيه.
0: سليمه وصحيه يعني ناكل ماكله بيو، ناكل ماكله طيبه بشويه. وفيما تحكي الموضوع هذا خاصه مع نظام الطيبات اللي قاعد تحكي ديغنيغمون اللي هو قد ما تحاول ما تحكيش عليه دور دور تحكي عليه موجود برشا في السوشيال ميديا. خلينا ناخذ رايك فيه وناخذ بصفه عامه شنو هو التغذيه بالنسبه لك سليمه؟
1: باهي انا تغذيه سليمه، تغذيه صحيه، تغذيه للحاجه ما يستحقه جسم الانسان بطريقه صحيه، بروتين، ليبيد، جلوسيد، فيبر، هذا ما يستحقه جسم الانسان، وهذا يتوفر في الخضر والغلال والكارب يعني حاجات اللي موجوده في ديارنا كل نطيبوها بطريقه صحيه. ونرجع لاستعمال زيت الزيتونه ونستعملوا الخضره نتاعنا ونطيبوا في دارنا، هذه هي الماكله الصحيه، ما نصعبوهاش على
0: الهيلثي لايف ستايل. ماهوش غالي رياض، ما تكلفش برشا فلوس، خاطر احنا ديما في مخنا توانسة انه يتكلف برشا فلوس.
1: اكبر غلطه هذه
0: نتاع عباد لبس عليهم برشا ويستحق برشا ماديات.
1: هذه اكبر غلطه واكبر مغالطه. انت سامحني تاخذ برجر 25 ب 30 دينار
0: على قليله
1: اكزاكتومون وتاخذ معاه حاجه حلوه جو سي با انا شنو هي الفازيت هذوكم الحلوين
0: يعني سوشي سكيك
1: يعني انت تصرف 50,000 هذيك باش تاكل بها حاجه حلوه وغازوزه وبرجر تعمل لك جمعه كامله وانت تاكل في ماكله صحيه في دارك. تاخذ كرواسون ب 3000 وديريكت ب 3000 تعمل لك دو روبا صحيين وتاكلهم في دارك. هذه من اكبر المغالطات اللي الماكله الصحيه غالي وتتكلف غالي. بالعكس الحكايه كل حكايه وعي. عندك وعي ب 5000 نجم تعمل نهارك ماكله صحيه، ب 20,000 نجم تعمل نهار ماكله صحيه. تو انا ميزاديرون بار اكزومبل كل واحد حسب البيدجي نتاعو الامكانيات الماديه متوسطه نعمل له بروجرام متوسط الامكانيات الماديه تسمح له باش ياكل ماكله غاليه نعمل له نعمل لك كما قلت لك اون سادابت مع السيتياسيون اللي انت فيها مع خدمتك مع ستيل دو في نتاعك مع امكانياتك الماديه مع امكانياتك الجسديه. الحلول ديما نلقاوها والهيلثي لايف ستايل كما قلت لك راهي اكبر خدعه واكبر مغالطه اللي هو غالي ومتاع الناس لابس بهم. اون بليس راه فما حاجه اخرى سامي لازم نفهموها مع بعضنا. لو انت كي تنفستي في صحتك وتاكل ماكله صحيه غدوه ماكش باش تصرف على صحتك دويات راهو امراض زاده ديك ديجا فلوس انت رابحها. فهمت الفكره كيف انت ديجا باش تربح فلوس مش كي باش تحافظ على صحتك ديجا باش تربح
0: استثمار كبير. هو
1: نعاود نرجع لك الصحه نتاع الانسان اهم استثمار واولويه الاولويات. صحتك ابري صحتك هي الاساس
0: اللي تبني عليه
1: هي الاساس. ما فماش صحتك ما فماش راحه نفسيه ما فماش ايكيليبر مونتال ما فماش حياه وانت صحتك سافا بارا.
0: رياض في فيديوهاتك تحكي على الغله اللي في وقت اللي تحكي على التوت تحكي على لي جو اللي ما همش منصوحين بهم. شنو هو اخر
1: حكيت على السلامي زيد اللي هو حسب منظمه الصحه العالميه حكيت عليه ديجا انا صافي دو زون توا هاك منظمه ديجا انا يعني خذيت ايتود بالفلوس وقتها في الوقت خاطر اني ناخذ في ديزيتود فما ديزيتود لازم تشري
0: تكون في روح
1: اكزاكتوم تكون في خاطر ديما لازمك تقرا وديما تكون وديما فهمت
0: متبع جديد
1: اكزاكتوم ديما ابديت وتقرا وكل بار اكزومبل حكيت على السلامي اللي هو يعتبر ماده مسرطنه سون ديسكسيون ماده اي مواطن نجم يدخل للسيت اوفيسيال نتاع منظمه الصحه العالميه يلقاه. حكيت على السلامي حكيت على العصائر بجميع انواعها حكيت على
0: العصائر مشكله كبيره نعطيو فيهم للصغار توا والكبار زاده واللي يقلق يمشي ياخذ جو موجود متوفر والكيك اللي هو زاده في حاجات مختلفه برشا
1: هو هي كاتاستروفيك الحكايه. عندك صغار مرضى بري ديابيت انت تو في تونس انت تو تشوف لي ستات نتاع الصغار البري ديابيت حاجه مفزعه. صغار هذوما 8 سنين في يعني في في, في, في اوجه العطاء نتاعهم مساكن بري ديابيت يعني هذه كارثه. مناش ماكل عصائر وكل نوع نتاع التغذيه اللي ياكلوا فيها فهمت. انا نسميها هذيك ماهيش مغذيات هذيك سموم هذيك سموم هذيك تدخلها لبدنك مش باش تغذيك باش تمرضك مالوغوزمون هذيك هي العادات السيئه اللي احنا قاعدين نحاربوا فيها، والحمد لله تو قاعدين نراو يعني في ارض الواقع بشويه بشويه قاعد يصير تغير في
0: قاعدين نفهموا قاعدين نفهموا قاعدين نفيقوا. حكيت على السردين، حكيت على الحريقه، حكيت على حاجات موجوده في الشارع زاده في الطبيعه موجوده.
1: انا خاطر عندي فكره سامي، انا عندي فكره، انا سامعني، انا حاجتي بسورس اوميغا 3 ديزون، حاجتي بسورس تاع اوميغا 3 وحاجتي بسورس دو بروتيين، ناخذهم من السردين، علاش ناخذ انا في في في برودوي شيميك ولا جو سي با في كومبليمون، انا ناخذهم انا ديريكت، علاش فما حاجه بيناتنا باش تعطيني الكم. انا حاجه فيتامين سي نمشي ناخذه من الكيوي،
0: من الفلفل، من برشا حاجات اخرى.
1: فيتامين سي نمشي ناخذه من الفلفل الاحمر، نمشي ناخذه من الكيوي، كيوي كعبه كيوي تعطيك بوزون جورنالي من فيتامين سي. حاجتي انا بسورس كما قلت لك نتاع اوميغا 3 نمشي ناخذه من السردينه، حاجتي فهمت انا كل حاجه نمشي لها ناخذها من الطبيعه، نتعامل مع الطبيعه، ما نخليش فما فماش يعني فماش حاجه فماش انسان بيناتنا ديزون، كل حاجه نخليها ديريكت مع الطبيعه.
0: حلو،
1: هذا اش معناته هيلثي لايف ستايل. هيلثي لايف ستايل حاب نزيد نبسط هيك، خاطر عبادي يسمعوا الكلمه يسخيلوها حاجه صعيبه وحاجه لا لا. هيلثي لايف ستايل كانوا يعيشوا فيه جدودنا، ما جبناش حاجه جديد، بالك احنا
0: ما كانتش عندهم امراض مقتله برشا الحقيقه،
1: كانوش مع جمله ما يعرفوش
0: صحيا كانوا خير منا حابين ولا كرهنا.
1: راهو كل شيء بالعلم سامي. شوف لي ستات انت 50 سنه التالي جلطات ما يعرفوهاش، الكونسير شوف لي ستاد 50 سنه التالي
0: مش موجود،
1: حاله في المليون. شوف توا حاله عاديه في كل عائله عندنا شكون عامل جلطه، وفي كل عائله عندنا شكون مريض بالكونسير، عافانا وعافاكم الله، والدوله تعاني والكنامه تعاني وصناديق اجتماعيه فالسه وهيت مكلاوي كلها شين كامله نتاع حلقه
0: سيكل كامل.
1: اكزاكتومون اكزاكتومون هذيك علاش احنا علاش قلت لك لازم الدوله زاده تتدخل، توعي الدوله وتنفستي وتوبليجي باش نستعملوا ديزاين غريديون هيلثي في في في ماكله الشارع. الدوله لازمتها تتدخل، خاطر الدوله هي اللي فهمتها هي هي العمده،
0: هي اللي عندها السلطه.
1: اكزاكتومون عندها السلطه وعندها سلطه قرار، فهمت. لازمتها يعني احنا ك ك ك كديزانفلونسور صحيح ناثروا صحيح نعاونوا، ما هي الدوله لازمتها تعاوننا زاده، فهمتها لازمتها الدوله تتدخل من الحاجه هذه باش نجم
0: نلقى. فهمت معناها النظريه نتاعك انه اذا كان ناكلوا هيلثي ما نمرضوش ونحلوا المشاكل الصحيه والغير والكل معناها
1: تتفيدك انت. الجسم البشري الميكانيزم تاع جسم الانسان ما شاء الله خلقه ربي عنده مناعه قويه برشا،
0: مناعه وينجم يصلح روحه
1: زي اكزاكتومون يعمل مناعتك قويه ومناعتك لاباس بها، جوست انت ما تمرضهاش. كيفاش انت سامي باش تمرض؟ بالتغذيه الغير سليمه، بقله النوم، بقله النشاط. ريت كيفاش نسهل لك، ما نحبش نصعبها انا على
0: هو الميوت اللي زاكس الكل صحيح.
1: تو نرجعوا لهم كل عكس واحد ونحكيوا فيه، اما انا ديما هاكا نحب
0: هذاك التلخيص،
1: نحب نبسط لك ونسهل لك، يعني ما نحبش نصعبها. يبدا اسمع اقول لك هيلثي لايف ستايل. هيلثي لايف ستايل كان يعيشوا فيها جدودنا، تهز قفه تمشي تقضي قضيتك نتاع الجمعه بالقفه وطيب ماكلتك في دارك، ونرجع نرجعوا للزيتون ونحيوا اكزيوت نباتيه وطماطم نحيوا المصبرات والمعلبات ونستعملوا نستعملوا حاجات شو سهله. هيلثي لايف ستايل اسلوب ولا نمط حياه صحي، نستعملوا الحاجات اللي خلقهم لنا ربي في الطبيعه. ربي خلق لك تنوع في الطبيعه، وخلق لك غله، وخلق لك حاجه حلوه، وخلق لك
0: في كل موسم زاد ثم نوع معين نتاع غله
1: نتاع خضره. اكزاكتومون اكزاكتومون صحيح. ما تفدش كل شهر عندك نوع جديد نتاع خضره نتاع غله بليتو، وعندك وعندك منين باش تفوح، وعندك يعني كل شيء موجود في الطبيعه. واش تخلي انت في حاجه في شيميك تدخل لك مصبره ومزيدين محافظات وزيدين الكولوران وش سي با هنا، فهمت يعني حاجه باش تلقاها انت بكلها بكلها شيميك ماكش بتلقى فيها.
0: البدن ما يعرفش برشا، راهو معناها يلقى صعوبه باش تعرف
1: عليه. مولكول جديده ما يعرف، مولكول ما يعرفش الجمله. البدن مش البدن مش مجعول باش يتعامل معاها كومبليتمون، يعني حاجه فهمت حاجه
0: بيزار يفهمها ويحللها ويعرف يتعامل معاها. باش نحكي شويه على نظام الطيبات، خاطر قاعد تحكي عليه برشا، وبرشا عباد قاعده معاه، وبرشا عباد ضده، وبرشا عباد قاعده تتبع فيه. فما اللي يقولوا تبعناه وربحنا ونجحنا، فما يقولوا تبعناه ومرضنا. شنو رايك رياض؟
1: انا الحقيقه كونتر نظام الطيبات وخرجت من الاوائل.
0: هو انت سامحني، معناها انت حكيت برشا على التدخين قبل نظام الطيبات، حكيت برشا على الادمان على الكحول على المخدرات على كل ما هو مذهبات للعقل، يعني حكيت عليه قبل ما يتوفى الدكتور ربيع رحمه.
1: حكيت يا سامي انت ديجا ما شاء الله متابع، انا حكيت عليها ما ضم الكل. انا يخرج لي ان سيونتيفيك ولا ان كونيسور، يعني اول حاجه انا من اول حاجه اللي قعدت يعني باهت يلقى في تبريرات للتدخين اللي هو قاتل أول القاتل رقم واحد في العالم وأكبر كارثة تهدد البشرية في المستقبل. تخرج أنت كميدسان لما حالة العمادة المصرية موقفته على العمل
0: وقفوه قبل ما يتوفى يا ربي رحمه،
1: وتخرج انت تبرر للتدخين وتلقى له في حلول وتلقى له وحتى للريبونس نتاعو ما فيها برشا قله احترام، الله يرحمه وربي يغفر له وربي يسامحه بيان سور. يعني هوني دي بوان دانتروغاسيون ندخلوا في نظام الطيبه
0: بهذه حاجه فسخناها صاي متفاهمين عليها خط احمر
1: خط احمر سون ديسكسيون يعني الدخان راهو الدخان ماده سامه مدمره للجسم البشري مدمره للصحه النفسيه مدمره للحياه الجنسيه دمار شامل ينهك جسم الانسان
0: مكتوب عليه الباكو ديجا
1: ديجا حكيت عليها انا قدش من فيديو مكتوب عليها احنا ديما انا كل ما نلقى فرصه نخرج نحكي على الدخان خاطر الدخان ما تنجمش تبني حياتك مع الدخان راه فهمت سامي ما تنجمش فماش حياه مع الدخان انا بار اكزومبل يجيني اديرون مشترك جديد اول حاجه نساله ليه تتكيف انت يقول لي نتكيف اول حاجه نخدموها هي باش نبطل الدخان
0: صعيب ولا سهل انك تبطل الدخان
1: لازمته فورس مونتال لازمته فورس مونتال
0: اما ممكن مش مستحيل
1: انا انا انا عندي 15 اديرون بطلوا الدخان يعني توا في الست سنين الاخرانيين يعني فهمت الحمد لله يعني كيما قلت لك راهو ريزيستانس مونتال تنجم تبطلوا وتبدا عندك عزيمه وتبدا متبني القضيه وفاهمها تحب لها وعي ان نعمل لهم سويفي بسيكولوجيك ميزاديرون سيمي نبدا نعمل لهم في السويفي نبدا نحكي معاهم وكل باش نوصلوا يعني لازمته يقتنع في الـ في الـ في الـ في, الـ في اللاوعي نتاعو اللي راهو الدخان لازم يبطلوا مش يعني انت نجم نعيش معاه اتا ونقص اتا ونعمل ليه لا
0: تنقص ونرجع
1: حاجه مسمومه دخلها لبدنك عاده سيئه لازم نقضيوا عليها الدخان
0: به الدخان فهمنا فيه وذا متفقين عليه الناس كل معناها حتى اللي كيفوا يعرفوا
1: يعني اللي يعني هو ما يجيش انا ديما هو كان
0: هما يعرفوا ما هكا ساعه طفي بالضبط
1: صحيح
0: مازال نحكيو نظام طيب اللي طيب. فيه الماكله في كلام معقول راهو ساعات في حاجات معقوله شوي فيما يخص الدجاج فيما يخص الهرمونات اللي في فما حاجات معقوله فيه
1: الدجاج يا سامي شو
0: اون فوا بور انا راهو ديما نحكي على تجربتك انت وعلى افكارك انت
1: تو اي بيان سور بيان سور مش افكاري انا هذا
0: من نظرتك انت
1: معناها هذه هذا سون دي زيتود على الدجاج نتاعنا في تونس الدجاج ما اولا الدجاج ما يعمل ريتك يخرج لك ان كونيسور يقول لك الدجاج راهو يعمل فيه هرمونات مغالطه هذه مغالطه سي دي باد بوز الدجاج ما يعملش هرمونات يعمل انتيبيوتيك
0: انتيبيوتيك مضاد حيوي
1: اكزاكتومون مضاد حيوي والدجاج نتاع الحاكم نتاع الدوله مراقب وسو كونترول اوكي ويعني حتى الدوز نتاع الانتيبيوتيك تلقاها في الدجاج الحاكم ساعات بالرغم اللي انا ننصح برشا للطبيعه وننصح للناتور اما شو كيفاش كل حاجه راه شوف بالمعقول تلقى ساعات الدجاج الحاكم والعظم نتاع الحاكم والمستمعين تو باش يقعدوا بهتين كيفاش نحكي هكا تلقى الدجاج الحاكم والعظم نتاع الحاكم في في في بعض الحالات خير من الدجاج العربي والعظم نتاع العربي كي يبدا عند الفلاح ماهوش واعي يبدا يستعمل في الدواء وحده من مخه من غير ما يرجع للطبيب بايتري من غير ما يكونترولي الدوز نتاعو وقتها يولي الدجاج السوري نتاع الحاكم والعظم نتاع الحاكم
0: احسن
1: سالم صحيح امن امن امن اكثر من الدجاج العربي
0: هو الانتيبيوتيك المضاد الحيوي يقتل البكتيريا معناها مش ماهوش هرمون كما قلت انت
1: قلت لك الانتيبيوتيك يعني موجود بارتو فهمت ما لازمته تكون الدوز تكون كونترولي والدجاج نتاع الدوله كونترولي
0: ناكلوا الدجاج
1: اكزاكتومون شو حتى من تجربتي
0: الاقبال على الدجاج
1: حتى من تجربتي راهو سامي شو راهو شو كما قلت لك راهو الهيلثي لايف ستايل التيم تاع هيلثي لايف ستايل راه مش تكون كلام وخاطر شو ميدسان يحكي في سبيسياليتي معينه فهمت ميدسان قلب جو سي با فهمت ميدسان يحكي
0: كل واحد واختصاصه
1: في اختصاص عنده اختصاص معين راه تعرف معناتها هيلثي لايف ستايل سامي راك انت عندك فكره من في الحاجات هذوما الكل راك انت عندك فكره على كل حاجه خاطر انت قاعد تعيش في تيم هيلثي لايف ستايل تعمل في الحاجه اللي ما تمرضش جسمك بكله قلبك ومخك وعقلك والسيستم ريسبيراتوار فهمت يعني تكون انت ملم بالحاجات انا
0: كل شيء
1: صعيبه برشا هيلثي لايف ستايل باش يخرج انسان راهو يحكي هيلثي لايف ستايل لازمته هو التيم هذاك يكون يعيش فيه ومتبنيه خاطر ماكش ميدسان انت باش تحكي في الـ في الـ في الـ في, الـ في لي سوجي هذوما انت يا تكون ميدسان كما قلت لك عندك سبيسياليتي معينه باش تحكيها هيلثي لايف ستايل لازمتك انت تكون تعيشه التيم باش نخرج انا نحكي لك ليك انت ولا الاكس وفهمت باش بارطاجي انا كونتوني خاطر هذيك خاطر كرياتور كونتوني لازمته تعيشه كونتوني
0: ولازم تكون مؤثر بطريقه مزيانه زاد على العباد هو فما المؤثرين راهو مش المحتوى نتاعهم مش حلو برشا فما موجودين بيجيوش بعدين في ذات الشباب موجودين في السوشيال ميديا موجودين
1: صحيح ليه احنا مش مدخلنا في ذوك ما خاطينا جمله احنا
0: باهي حكينا على التدخين حكينا على العظم والدجاج مازال الحليب
1: تري بيان الحليب راهو شنو باش نقول لك راهو الحليب شو الحليب

0: بالخير
1: من انت مراقبه اكثر من عند الدوله ومضمون اكثر.
0: انا راني نشوف ما نحبش ندخل لك لك العمق نتاع الحليب اي في تي كومبليتمون ولا حول. وفما دي زيتود تقول لك الشعوب اللي تشرب الحليب هما الكالسيوم نتاعهم ناقص
1: اكثر. ريت ليتود هذه
0: تري بيان. ما نحبش انا سامي نمشي بغادي. علاش؟ خاطر طونكو حاجه مزيد اتودي مازلت فيها
1: فمش حسم فيها مش واضحه
0: اكزاكتومون. فما لي بور فما كونتر فما ما نحبش انا اخويا اعطين. احنا فما اولويات قبل ما نخلطوا للحليب. احنا فما برشا حاجات نجموا نحيوهم احنا قاعدين يضروا في صحتنا.
1: كيما شنو؟
0: كيما قلت لك
1: السكر
0: كيما ماكلتنا كل. طب انت نحطوا بار اكزامبل احنا مواطن تونسي تو كيفاش يخرج الصباح بكري ماشي يخدم على روحه يتعدى ياخذ كعبه كرواسون ديريكت العشرة
1: فيك تضرب السكر عايشك
0: تري بيان. اي كونتيتي كبيره بيكم تاع انسولين يفشل وما يدوخ ما عادش ينجم يركز وفهمت
1: لا هو مرلو اللي حسب التركيز والنشاط وبعد يطيح
0: كريمو. اي هو بيك شوت هي ذاك علاش بيك شوت ديريكت فهمت. العاشره يمشي يعمل سناك انا ما نعرفش انا كعبه فريكاسي. نص النهار يمشي يعمل مقلوب ولا بيتزا ولا يعني ماكلت المواطن التونسي ماكلته كلها بريسك مبنيه على الشارع. وشوف وفما شكون حتى كي يروح يكمل الخدمه الخمسه والسته زيد ياكل في الشارع ما ياكلش في داره. يروح تعب الخدمه ما يطيبش في داره. هذه هي الحاجه المهمه. لو انا نشوف بار اكزومبل دي كرياتور دو كونتينيو مش توانسة فهمت. اكثريتهم مصاروه فهمت. يبداو يحكيوا كل يحكيوا على الحليب ويحكيوا فما انا را فما اولويات قبل الحليب. نجموا نوعيوا فيها العباد يعني فهمت. الحليب ماهوش بالخطوره كما اللي موجوده في الجانك فود وفي الحاجات اللي المصنعه هذيك اللي ياكل فيها المواطن التونسي فهمت. يعني الحليب نجموا نخليوها مساج ايتاب اخرى. اعطينا احنا تو
1: فما ما اولى
0: اكزاكتلي. يعني انت تو بار اكزامبل تجي المواطن يتكيف وما يترينيش وتقول له الحليب راه باش يضرك. انت ديجا تتكيف وما ترينيش وما تعمل حتى شيء.
1: فما
0: اولويات مازلنا بعاد احنا سامي على الحليب جمله. يعني
1: خلينا نحكيو شويه على السبور. نحكيو على كنت كيفاش تعمل سبور ونحكيو على نحن التوانسه كيفاش لازمنا نعمل سبور حسب رايك بالطبيعه.
0: نعملوا سبور كل واحد وكيفاش كل واحد وطريقه العيش نتاعو كل واحد والنمط.
1: انت كيفاش تعمل سبور رياضه ساعه قبل؟
0: انا نترين 6 مرات
1: في الجمعه.
0: انا نترين
1: 6 مرات عندك نهار راح.
0: عندي نهار راح. انا نترين 6 مرات في الجمعه نعمل فيهم ناتاسيون نعمل فيهم رونفورسمون مسكولير ونعمل دي سيونس بوكس.
1: حلو لميت برشا حاجات مش نجي واحد هكا
0: اتليتيك. انا اكثر يعني مانيش
1: مش بادي بلدر.
0: لا مانيش بادي بلدر. انا حتى في
1: هذا السبور الحقيقي
0: معناها. اي انا حتى في النوتريسيون نتاعي نعمل 1 ميل ناكل وجبه ولا وجبتين في النهار. يعني نعمل جون انترميتون يعني ناكل وجبه مره في النهار ومره ناكل
1: ليت مره. عامل جون 24 ساعه
0: اي وجبه
1: بالماء وكهو.
0: اي هذيك 1 ميل نقعد 24 بار اكزومبل ناكل اليوم في السته وغدوه الوجبه في السته.
1: نشحت معاك؟
0: نشحت على الاخر. برودكسيون الاناليز نتاعي اولا ما شاء الله يعني الاناليز نتاعي اناليز لابوراتوار نتاعي الحمد لله يعني ما شاء الله
1: بيلون كامل
0: دو ايكيليبر مونتال. برودكسيون تاع جيهاش في الاوتوب
1: جروث هرمون
0: اي
1: هرمون النمو
0: فهمت. السيستم ديجستيف نتاعي ياكل بالونمون وكل شيء. ليه تعرفش معناتها 1 ميل باش تعمل ديتوكس لبدنك راهو يعني باش تعطي وقت لبدنك باش ليزورغان نتاعك يعملوا ديتوكس ويرتاحوا ويتنفسوا ماكسيموم الغذاء
1: ينظفوا رواحهم برواحهم.
0: اكزاكتومون ينظفوا رواحهم برواحهم هذيك هي اهم حاجه. اون بليس كيما قلت لك يعني تتحرر من العادات تتحرر من الماكله خاطر الماكله راك باش تتحرر منها باش تربح برشا انرجي وبرشا وقت.
1: وفما ماكله تتخبى في معناها في الجهاز الهضمي وتتخمر وتعمل برشا امراض.
0: اكزاكتومون لابسوربسيون نتاعها تكون صعيبه برشا سيرتو ديما ندور ونرجع معاك لماكله الشارع. ديما ماكله الشارع ماكله مصنعه.
1: ريت ما تغشش على ماكله الشارع ما تغشش عليهم
0: اخواننا ما تغشش عليهم. انا الحقيقه ريت كي نبدا ماشي في الصباح ونرى مواطنين شادين الصف مالوغوزمون ونرى مواطنين شادين الصف على الفطاير ترفع جينا مقليه في الزيت والله اعلم ما نحبش ندخل في الزيت ماهوش نظيف. ديزان نقولوا
1: مكرر زيد اخويا ليش بيكون مكرر
0: نقولوا الزيت هذاك نظيف نتعداو لي تابلي بعدها زيت نباتي مهدرج ماهوش مجعول الاستعمال البشري من اصله. يعني وجبه مدمره لجهازك الهضمي مدمره لصحتك وترى مواطنين شادين عليها الصف شيء يعني يوجع القلب.
1: رياض مش كاينك اليوم اخترت اثنين صعيبه شويه في صناعه المحتوى
0: كما قلت لك راهو
1: كيفاش قبلوها من الاول؟
0: خاطر صحة الإنسان ولات
1: عندك برشا متابعين.
0: إيه الحمد لله عندي برشا متابعين وحسنا من برشا حسنت في برشا حسنت برشا عباد يعني اللي المشتركين متاعي منهم برشا صحتهم تحسنت.
1: أما ملول قبلوها ولا جاتهم مختلفة؟
0: ملول برشا.

0: تنمر دي زون، هذا
1: بتاع تنمر من انا نوع
0: هذا بتاعك الهيلثي، وهذاك اللي ما ياكلش ماكلت الشارع. اما فهمت بالوقت، خاطر انا الحمد لله عندي برشا راهو كيما قلت لك سميره اعوام واعوام، اما بالوقت يعني يعيشوا معايا والحمد لله يراو في البروغريسيون ويرا في هو كيفاش كبر شوي وصحته بدات تتعب، فهموا اللي هذه هي ثنيه ثنيته صحيحه.
1: هو طول للاسف معناها ساعات نراو حتى دي جون وصحتهم تعب شويه، معناها الكبر ما عندوش دور كبير تو مالوغوزمون.
0: قلت لك لي ستاتيستيك يا سمي مرعبه في تونس، لي ستاتيستيك مرعبه، على كل ثلاثه توانسه زوز بري ديابيت راه. روريت على سمعتها هذه، على كل ثلاثه توانسه زوز دياب زوز بري ديابيت.
1: ديابيت هي مرحله ما قبل السكري اللي تنجم توصل السكري واللي فيها حل معناها،
0: فيها حل
1: واللي تنجم تمنع روحك.
0: منعنا برشا من البري ديابيت يعني، مازلت انت يعني ديجا احنا نفرحوك برشا كي تفيق اللي انت بري ديابيت. تنجم تغير عاداتك خاطر تصير لك الرجه النفسيه يغير عاداته الغذائيه، ومن بعد نعاودوا نرجعوا نعملوا اناليز نلقاو روحنا عملنا ايكيليبر وكل الحمد لله. هذيك حاجه تفرح واكثر حاجه تفرح
1: الاخير. كونتينيو مزيان برشا رياض، نشجعك على اللي قاعد تعمل فيه. الهدف نتاعك انك تغير المود دو في نتاع الانسان، المود دو في نتاع الانسان،
0: شونجي المود دو في دو لتر
1: هيومان. هدف زاد صعيب شويه،
0: هدف هدف صعيب شويه، مي راه محلاها كي تبدا عندك هدف في الحياه، والهدف مش كان اللي كنت راه هدف يتمحور باش تغير نمط وتفكير عايش الانسان. راه شوف يا سامي، راك تشوف انت المواطن التونسي في الشارع وتشوف حالته النفسيه، وشوفوا في الصباح كيفاش خارج مكشبر، وتشوفوا كيفاش يزمر، وتشوفوا
1: ستريسي وعلى اعصابه.
0: راهي ذيك راهي يا سامي، راهي ذيك بطريقه مباشره وغير مباشره راهي مربوطه بنمط عايشك، مربوطه بال بال بال بال بال بالخمول نتاعك، مربوطه بالنوتريسيون نتاعك. راهو سيروتونين يا سامي اللي هو مكون اساسي للسعاده، هرمون السعاده سيروتونين، هذا 90% منه يتصنع في السيستم
1: الديجستيف. النقل العصبي مهم برشا زاد هو.
0: اكزاكتومون 90% منه يتصنع في السيستم الديجستيف نتاعك. كي انت السيستم الديجستيف نتاعك مسمم باغذيه غير صحيه، مش باش يصنع لك السيروتونين برودكسيون نتاعو باش تكون في الشوت. باش تكون ادي ديزيكيليبري، باش تخرج للشارع على اعصابك وفادد وقلق وما فما حد شيء، جوست خاطر انت عم ماكش عامل ايكيليبر باهي في حياتك في نومك في مكانك.
1: الحاجه اللي عجبتني فيك رياض انك مسهل الامور، مبسط الامور، كله هيلثي، كله بطريقه باهيه.
0: Exactly.
1: طريقه نظيفه، ترانيو واجريو، تنجموا تعملوا ناتاسيون، تنجموا تعملوا جري، تنجموا تعملوا مارش اللي تنجموها عملوه تو ما تمرضوش.
0: اكزاكتومون سيمي، اكزاكتومون اكزاكتومون سيمي، هي هكاك الحياه بسيطه، لوين صعبوها. هي الحياه.
1: فما صانعي محتوى صعبوها، قول لك اجت لنا عندي تو نحسن لك حياتك وما يعطيكش سر.
0: بون كوتش مش صانع محتوى.
1: فما
0: كما قلت لك انا عندي الجيلي بتاع الكوتش والجيلي بتاع شو انا سهلتها على الاخر، وبريود بريود نظام الطيبات وكثر اللغط وهذه نقلوها
1: عليها برشا
0: وهذه والبشريه ماهيش ناقصه تشويش وماهيش ناقصه تاويلات.
1: وتعدينا بالكوفيد ديجا، معناها عملنا اختبار بتاع المناعه
0: هو بار حتى كوفيد. انا كنرى عباد تقرب وتقعد، لو فات اللي تقرب تقعد خمسة ايام انت واربع ايام، راي خويا سامحني
1: وبعد جمعه اخرى يجيك فيروس.
0: ما نحبش نفجعهم المستمعين ولا المشاهدين في اللايف، راهو انت كتقرب تعمل اربع ايام وخمسه ايام قريب وفي الفرش، راهي صحتك تعبه سهله العمليه. انا بيرسونيلمون والحمد لله راهو يا سامي يعني القريب نعيش عادي يعني، فهمت قريب عادي خشمك هكا شويه وتعيش نهارك حياتك عاديه جدا. القريب راهو كان اثر فيك ديجا قريب، سيكو انت راهي صحتك ماهيش صحه جيده.
1: هذا نجمو نحسنوا، انا نقول نجمو نحسنوا وماذا بينا نحسنوا، والواحد كي يحب يخرج فيرسيون معناها احسن منه هو ما يسالش معناها.
0: هذيك فكرتنا احنا، هذه هي قصتي انا، هذا الهدف نتاعي في الكرياسيون دو كونتينيو، ونسهلها. تعرف علاش نبسطها ونسهلها وتهز قف وتمشي تقضي شويه سكالوب شويه عظم وشويه سردينه ما نغليش، نخاطب في 11 مليون و500 تونسي، مانيش نخاطب في 500 الف عندهم امكانيات ماديه وتحكي معاهم لا نحكي مع التونسي.
1: ما قلتش خذوا سومون مثلا ولا حاجه اخرى.
0: اللي نجم ياخذ سومون ما يسالش ياخذ سومون، اللي ما نجمش ياخذ سومون
1: فما الحل
0: سردينه اوميغا 3 وكالسيوم وبروتيين ومنفعه وخير حتى من السومون كوتي ميركور، انظف كوتي ميركور
1: في اقل معادن ثقيله،
0: اقل معادن ثقيله مش عايشه برشا في البحر. يعني كما قلت لك راه تنجم تعمل ايكيليبر، المهم يكون واعي ويكون هو يحب يغير قابل. انا اهم حاجه نبدا نحكي مع ميزاديرون نقوله تبدا انت لازم قابل التغيير وقابل فكره التغيير.
1: وهو الفكره زاد انه فما حل زاد مهمه برشا رياض. الحقيقه يعطيك الصحه، الحوار معك حلو برشا وقعدنا قريب ساعه راك في بالك
0: ما نسافر في بالي درج في بالك والله.
1: المحتوى نتاعك مزيان برشا، نشجع المستمعين اللي ما يعرفوكش بيان سو اللي يعرفوك هكم موجودين، نشجع المستمعين اللي يعملوا طلع الكونت نتاعك روكيلو حيشي فيسبوك انستغرام، قلت لي تو اللي موجود تيك توك موجود زاد في الثريدز، فما شويه هكا حب نتاع حياه، فما دي كامبينغ، فما خرجات، فما حاجات مزيانه.
0: هيلثي لايف ستايل، هيلثي لايف ستايل
1: نوتريسيون، دي بلونت الجر
0: اكزاكت، هيلثي لايف ستايل نوتريسيون اونترينمون، صحابك هيلثي، البلايص اللي تمشي لهم هيلثي، اكتيفيتي تعمل حاجات هيلثي، فهمت؟ مش تقعد في قهوه لداخل حتى تبدا ما تكيفش تشم كيلو دخان، صحابك انفيرون هو كيما قلت لك هو توتالمون دو في. صحابك وين تخرج كامب بحر جو اكتيفيتي بيسكليت ناتاسيون موندو
1: موندو مزيان، خلينا
0: موندو محلاها على الاخر
1: مزيان. وانا نفرح برشا كي نلقى التوانسه يقدموا في حاجات مزيانه برشا في السوشيال ميديا. شكرا لك رياض، يعطيك الصحه.
0: ميرسي بوكو سوني خويا وعايشك.
1: ميرسي لك انت اللي جيت بحذانا اليوم، فرحت برشا اللي كنت معانا. واكيد رياض روكيل وحيش تبعوه في كل السوشيال ميديا. نحن موصلين مع الموسيقى بعد شويه رمز القلعي في نشره اخبار العشره ونص، ريتنا فيها متواصله حتى النص الليل. هذا صوت الشامي في دكتور

0: الشباب من تونس. عادل مشتك تسمع صوت
1: إذاعة الشباب.
0: الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
2: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
3: إذاعة الشباب عادل مشتك.

0: احلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة تواليها سنين
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين
1: واحنا معكم مكملين
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مايو من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: عدل مجدك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.

0: اليوم اطلقوا برنامج وعد اثنين لمرافقة 100 شاب وشابة في بعث المشاريع وتعزيز ثقافة ريادة العمل في تونس. مجلس وزاري مضيق يتخذ جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم. والمنسق العام للبعثة الصحية للحجيج يؤكد تأمين 900 عيادة يوميا بهدف تصعيد الحجاج التونسيين إلى عرفة في صحات جيدة. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة ولكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعي. أهلا بكم. اتخذ مجلس وزاري مضيق في اجتماعه اليوم ترأست أشغاله رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم. وأكدت رئيسة الحكومة بالمناسبة ضرورة الإعداد المحكم لكافة الاستحقاقات الفلاحية القادمة، وفي مقدمتها ينجح موسم حصاد وتجميع وخزن الحبوب مع ضمان أفضل الظروف، مشيرة إلى أن القطاع الفلاحي يعتبر قاطرة لنمو الاقتصاد وأن تطويره يعد أولوية استراتيجية للدولة بما يضمن السيادة الغذائية التي تعتبر ركيزة أساسية للأمن القومي. أطلقت المنظمة التونسية لرواد الأعمال اليوم برنامج وعد لمرافقة الشباب في بعث المشاريع وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في تونس. برنامج يستهدف 100 شاب وشابة، من بين 800 أقبلوا على البرنامج. رئيس المنظمة ياسين قويعة في تصريح للزميلة نجاة حسن.
1: اليوم المنظمة الوطنية لرواد الأعمال طلقت مبادرة اسمها وعد اثنين، قمنا بإطلاق المبادرة هذه تتمثل في مرافقة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال عند الشباب الفئة المستهدفة خريجي الجامعات وخريجي مراكز التكوين المهني. حبينا نخمو في رواد المستقبل. اليوم نطرحوا برنامج على 8 أشهر دي سيركل دانفورماسيون. اليوم عندنا تونس بعد العيد سوسة وبعد ماشيين لصفاقس، 800 شاب وشابة اتصلوا بينا باش نعملوا دي سيليكسيون، خرجوا الناس اللي عندهم شغف في ريادة الأعمال. عملنا ورافقنا وكملنا 50 شاب وشابة. السنة عندنا هدف مش نحاول نرافقوا 100 شاب وشابة مباشرة، مش نبداو إن شاء الله يوم 12 أوت أول دورة 12-13-14. اليوم حسب آخر إحصائيات للإيناس عندنا ما يقارب 825 ألف مؤسسة في تونس. مازلنا نفتقدوا الإحصائيات الصحيحة، لكن فما صعوبات حقيقية تمر بها المؤسسة الصغرى والصغرى جدا. صيحة فزع كبيرة اليوم راه القطاع الخاص في تونس. حسب آخر إحصائيات فما 38 ألف مؤسسة قاعدة سنويا تغلق.
0: عدد من الشباب الحاضر من مختلف ولايات الجمهورية تحدثوا عن انتظاراتهم من برنامج وعد اثنين وأبرز الصعوبات البيروقراطية التي تعترض باعثي المشاريع.
2: أنا من كلمة وعد مستني إن شاء الله يكونوا عند وعدهم، وإن شاء الله هنشوفوا حاجة اللي إحنا نستنيو فيها ونطمحوا لها، اللي هي كما أي إنسان متخرج ومازال ما قاش خدمة نستنيو كيفاش يوريونا على المشاريع. بحكم أنا خمم إن شاء الله باش نحل مشروعي الخاص. حقيقة كي شفت البروغرام حبيت نجي نكتشف نتعرف على عبيد نشوف شنو هو البروغرام بالضبط كيفاش يعاونوا على المشاريع.
3: أنا مهندس في العالمية تطوير برامج العالمية، سمعت بالحكاية هذه في الفيسبوك حبيت نجي هو نشوف. أهم حاجة بلينا بريز كونتاكت، حاب نعمل دي كونتاكت في المهم تاعنا ونشوف ناس وتثبتني باش تفسر لي ثم حاجات. انا متوجه اكثر للمارشي انترناسيونال ونحب نخدم على دي بلاتفورم منصات يعني عالميه، هذيك علاش باش تحط لي برامج باش ان شاء الله نطوروها. دونك نحب ناخذ انا اكثر معلومات كيفاش نجم تتواصل معنا في الخارج، وخاصه في الامور الاداريه هنا في تونس شويه تعقيد وبرشا برشا بيروقراطي.
0: مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلية للأسواق مكن في ختام المرحلة الثانية منه من بعث 58 شركة جديدة وتوفير 3800 موطن شغل، 90% من اليد العاملة من النساء حسب ما كشفته مديرة الشراكة والجودة بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية حنان العبيدي بن عياد خلال تدخلها اليوم على موجات الإذاعة التونسية.
4: المشروع هذايا منذ انطلاقه المرحلة الأولى التواصل نتاعو في المرحلة الثانية منذ سنة 2020 في عمل نقلة مرحلية أكثر شمولية. دونك المرحلة الثانية جات باش تعدد الاستراتيجية الوطنية للمنتجات المحلية، والاستراتيجية هذه حاولنا ننفذوها على زوز مناطق اللي هي نابل والقروي وعلى بعض سلاسل القيمة اللي تم اختيارهم من الانفونتير اللي خدمنا عليه. والحقيقة نتائج ملموسة، خلق مشاريع جديدة وشركات جديدة كلهم معناها منجين أكثر من 58 شركة معناها ايتكري، ثم أكثر من 3800 موطن شغل فيهم 90% نساء. هما من خلال هذا المشروع اكتسبوا أكثر ثقة في النفس وخبرة من خلال الإحاطة اللي قام بها المشروع هذايا مع جميع المتدخلين. ما كانش مشروع مع وزارة واحدة، هو كان تدخل بين أكثر من 7 وزارات.
0: حملة تضامنية أطلقتها الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس بمناسبة عيد الأضحى المبارك تحت شعار في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير. أكثر من 1000 متبرع لإفادة الجمعية من أجل بث الفرحة في نفوس أكثر من 1000 عائلة. المسؤولة الوطنية عن قسم الإعلام والاتصال في الجمعية هالة دريدي ومزيد من التفاصيل لأخبار الشباب.
5: اليوم احنا في حملة عيد الأضحى اللي شاركوا فيها التونسة تقريبا اكثر من 1000 تونسي دخل على www.sos.com وتبرع بسواء بحق أضحية كاملة للجمعية أو بصدقات وزكاة من عند التونسة لبث الفرحة في أكثر من 2300 عائلة اليوم تكفلهم الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس. اليوم تقريبا وصلنا بتبرعات التونسة لأكثر من 117 خروف لفائدة عائلتنا. الرقم حقيقة مازال بعيد على اللي احنا نحب نوفروه لعائلتنا. ان شاء الله في الايام اللي مازالت هذية توينسا يتفعلوا اكثر على موقع الجمعية www.sos.com ولا بالاتصال على رقمنا 58371-002 وتبرعاتهم وصدقاتهم ان شاء الله لفائدة اطفالنا ولفائدة اسرنا توصلهم إن شاء الله قبل العيد ويكونوا كيفهم كيف أي عائلة تونسية يعيشوا فرحة العيد وصغيراتنا يعيشوا الفرحة اللي استمعوها تقريبا من العام للعام.
0: في إطار متابعة وضعية حجيجنا المائمين بالبقاع المقدسة أكد المنسق العام للبعثة الصحية للحجيج التونسيين الدكتور محمد السوسي أن البعثة الصحية التونسية بالبقاع المقدسة تعمل على مدار 24 ساعة وتؤمن يوميا 900 عيادة من أجل تصعيد الحجيج التونسيين إلى صعيد عرفة في صحة جيدة.
6: في مكة عندنا 10981 حاج، 60% من الحجاج بتاعنا عندهم أمراض مزمنة والوقت الحاضر قاعدين نحضروا فيهم. نعملوا في 900 عيادة يوميا ميدانية ندوروا في البيوت باش نقولوا لهم ردوا بالكم أن الحرارة 45-47 هي اللي نحتاطوا منها برشا اللي فيها ضربات الشمس. قولوا للحجاج بتاعنا باش يقعدوا في الخيم الإعاشة بتاعهم احنا اللي نجيبوها له. جدها الأدوية أهم مرحلة هي عارف التصعيد بتاعنا إن شاء الله باش يكون نهار 2 لنا نهاير برك، وأنه الهدف اللي سطرناه بالأول وأنه كل الحجاج بتاعنا تطلع إلى عرفة في حالة صحية وبدنية وخاصة نفسانية مرتاحة. والوقت الحاضر حجاجنا كل عنا واحدة برك مريضة اللي هي مازال في المستشفى خليناها إلى آخر وقت باش تدخل الماكسيموم دو كونفور وإن شاء الله باش نطلعوه.
0: أعلنت اتصال تونس اليوم أن تطبيقة ماي تي تي تشهد حاليا أشغال صيانة وتعهد دورية وذلك في إطار تحسين الأداء وتطوير الخدمات الرقمية المزدات عبر التطبيق. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة الطائرة عن احتضان مدينة إقليبيا تصفية المنطقة الأولى التأهيلية لنهائيات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية للأكابر والكبريات المؤهلة بدورها إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 وذلك من 13 إلى 15 من جوان القادم. وسيشارك في تصفية الأكابر منتخبات تونس والجزائر والمغرب وليبيا في حين ستضم تصفية الكبريات منتخبات تونس والجزائر والمغرب. في العالم قال مصدران باكستانيان مطلعان لرويترز اليوم أن إيران وباكستان قدمتا مقترحا معدلا إلى الولايات المتحدة لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز وتوقع المصدران أن ترد الولايات المتحدة على العرض غدا الأحد. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري وإليكم تذكيرا بالعناوين. اليوم اطلاق برنامج وعد اثنين لمرافقة 100 شاب وشاب في بعث المشاريع وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في تونس. مجلس وزاري مضيق يتخذ جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم. والمنسق العام للبعثة الصحية للحجيج التونسي يؤكد تأمين 900 عيادة يوميا بهدف تصعيد الحجاج إلى عرفة في صحة جيدة. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمه لكم رمزي القليمة تحية قسم الأخبار في أمان الله.
7: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع.

هذا صوت إيمان الشريفي وبحري. سمعنا صوت شيرين اللجمي في الشهشه ذوما، زوز غنيات اللي جعلكم بهم بعد نشرة أخبار العشر ونص مع رمز القلي. تسمعوا في صوت سيمن ويسي اللي يفرح برشا بلي كومنتيغ بتاعكم اللي قاعدين يوصلوا لصفحتنا على الفيسبوك غادي جونت نوزي باج أوفيسيل اللي كيف الكل نسلموا عليكم. سيمي نزار وأمين يقين بالمستور تقول مساء الخير سهرة طيبة للجميع، تحية كبيرة برشا ليك يا يقين، تحية كبيرة لخليل أحمد يقين اللي كنت زادة والمحمد حمودة. محمد حمودة اللي يقول لنا أحلى الاختيارات الموسيقية مع أحلى الاستضافات في برنامج فيالا برفقة أحلى سمسوم. شكرا لك يا محمد، نسلم عليك برشا ونحييك برشا ونسلم برشا على خليل اللي يقول لنا أحلى إذاعة شباب في تونس. تحية لكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا، نفرحوا برشا بالفيدباك نتاعكم، تلقاو البوبليكاسيون الخاصة برنامج فيالا، تلقاو اللايف ستريمينغ نتاع ضيفنا اللي كان حاضر معنا. نسلم برشا على روضة ميهوب، نسلم برشا على عبد الرزاق بن حسين وعلى كل من اختار إذاعة الشباب، على الناس اللي يسمعوا فينا في الاثنين. نقول لكم اثنين زينة وقعدوا ديما برونشي على إذاعة الشباب. نسلم برشا زادة على اللي يسمعوا فينا داخل وخارج تونس على www.radiojeune.tn، تسمعوا فينا التطبيق الخاص بالإذاعة التونسية لا غاديو تونسيان، تسمعوا فينا على الفريكونس نتاعنا وتتابعونا زادة على صفحتنا على الفيسبوك. نحن مواصلين مع الموسيقى باش نعملوا فلاش باك مع نوال الزغبي في طول عمري.

من ألبوم بليف الألبوم الثالث اللي كان جاستن بيبر سمعنا غنية بيوتي اند بيت اللي جمعت ما بين جاستن بيبر ونيكي ميناج الغنية اللي توصلنا حتى ل 11.6 دقائق. هذه إذاعة الشباب تسمعوا في فيها على إذاعتكم إذاعة الشباب. نعم نطلع على أحوال طقسنا حاليا وبقية الليل الحرارة تتراوح ما بين 16 و21 درجة وتوصل عامة إلى 24 درجة بأقصى الجنوب. البحر قليل اضطراب الليلة والليلة يتواصل الطقس عامة قليل السحب. الريح من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا بالجنوب الغربي وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. حسب إذاعة الشباب شنو نواصلوا مع الموسيقى بعد شوي باش نواصلوا مع فقراتنا. بعد شوي نلقى فقط فيالا مود فيالا بيرفيوم. توت سويت تلقاو صوت شيرين في آخر إنتاجاتها تباعا تباعا.

0: من ألبوم هاريز هاوس تخرج نهار 1 أفريل 2022 سمعنا أغنية هاز إت ووز بصوت هاري ستايل. صحيح الأغنية من عام 2022 لكن نحن في مايو يوم 23 مايو 2026. الأغنية هذه تحتل المراتب الأولى في سباق الأغاني في العالم الكل. هذه فيالا, هذه صارت السبت على إذاعة الشباب, هذه فقط فيالا برفيوم.
1: فيالا برفيوم,
0: مرحبا بكم لكيف الكل في فيالا برفيوم. يزال ورتاني من رياحي سامي لويس. اليوم اخترنا ان نحكيه على كيفاش نختاروا البرفان امتانا. قواعد بسيطة وسهلة برشا. والبرفان كما حكينا زاد قبيلة مع ضيفنا رياض لوحيشي, لوكي لوحيشي, انه الهيلثي لايف ستايل مستحقش برشا فلوس. هذا راهو حاجة الحقيقة يروجوا لها بطريقة غلطة. حتى البرفان مستحقش برشا فلوس, تستحق شوية انتباه, تستحق ان الانسان يكون عنده هكا ريحة تحفونة ومزيانة باللي يقدر عليه, اللي نجم يدفع برشا فلوس ينجم, واللي ما عندوش برشا هكا ميزانية كبيرة للبرفان نعطيه فكرة كيفاش نجم يختار البرفان نتاعو. اختيار البرفان المناسب هو كانه اختيار نتاع هكا سينياتور, التوقيع على الشخصي نتاعنا اللي يخلي انطباع حتى قبل ما نحكي. والعمليه تبدو صعيبه شويه لكن الحقيقه لي زاستوس اللي نقدمهم لكم اليوم في فيالا برفيوم سهلين, نجم نطبقوهم الناس الكل. اول حاجه لازمنا نفهموا العائلات نتاع لي برفان, الروائح الاساسيه كيفاش بالضبط, العطور يتم تصنيفها العائلات الرئيسية, تحديد اللي تحبه بالضبط هو اللي يختصر تعب الكل. نلقاو لي بارفان لي فريش, حاجات الفريشكا المنعشة, لي بارفان فخي, توسكي معناها فخي اللي فيها حمضيات وصفة عامة, فيها مثلا الريحة بتاع القارص اللي هي نعرفوها موجودة باشا, الروائح المائية, الروائح بتاع الأعشاب الخضراء اللي هي مثالية طقسنا هذا, الطقس السخون للصيف ومثالية زادة للنهار. نلقاو معناها لي بارفان فلورال, البارفان اللي ريحتها كيما الفلور, ريحتها كيما الزهور اللي تعتمد على روائح الورد كيما الياسمين, اللافندر, الخزامة, الورد اللاجوري واللي فيها طابع رومانسي وكلاسيك. نصور امين مش يستعملها طبعا رومانسي وكلاسيك اللي برفان هذو. نلقاو العطور الشرقيه الاورينتال وودي زادها تسمى, اللي هي جينيرالمون فيها هكا روائح دافيه عميقه برشا كيما العود, العنبر, الفاني, الاخشاب كيما صندل, كيما ريحه الروز زادو اللي هي مثاليه 100% للطقس الشتاء وللمناسبات الرسميه. نلقاو زاد البرفان اللي فيهم التوابل, ونلقاو لي برفان اللي فيهم جلود بصفه عامه, سبايسي والا ليذر, اللي هي روائح قويه غامضه برشا وتناسب الشخصيات الجريئه والمناسبات في المساء معناها في العشويه, واللي هي زاد دي برفان يجيو في الشتاء اكثر منه في الصيف. باش نختار البرفان تاعنا نتعرفوا مستمعين على تركيز العطور المادي تاع الثبات. نعطيكم بالتفصيل, مثلا نحكيوا على الاوت كولوني اللي نسبه الزيت العطري نتاعها ما بين 2 و4%, مده الثبات المتوقعه ساعتين, ونستعملوها بعد الدوش وتعطينا انتعاش سريع. نقاوم الاو دو تواليت اللي نسبه الزيت العطري فيها ما بين 5 و15%, الدوم ما بين 3 و5 أسواق, تستخدم استخدام يومي, نستعملوها زاده في الخدمه في العمل. نلقاو الاو دو بارفان اللي نسبه الزيت العطري نتاعها ما بين 15 و20%, الدوم من 5 حتى 8 ساعات, ونستعملوها للمناسبات وللخروج خاصه كبدا عندنا خارج طويلة. نلقاو البارفان نسبة الزيت العطري فيها ما بين 20 و40%, تدوم 24 ساعة فأكثر وتركيزها عالي جدا, نستعملوها في الشتاء خاصة مش في الصيف, نستعملوها في السهريات. ثم قواعد ذهبية اقترحوها الخبراء متاع العطور وقت لي نمشي ونشري البارفان, ثم قواعد نطبقوها في وسط في وقت الشوبينج. لازم نجربوا ثلاثة عطور أكاهو, مفوتوش ثلاثة عطور. علاش؟ على خاطر بعد البارفان الثالث الأنف يصاب بحاجة اسمها عماء الروائح, ما نجمش قادر على التمييز, ما عادش يكون قادر على التمييز ما بين الأنواع متاع البرفان. ونلقاو جينيرالمون في البلاس اللي يبيعوا البرفان إنه فما الحبوب متاع القهوة, القهوة تبدأ هكا غرام تاع قهوة إذا كانت متوفرة نعاودوا نشموها باش نعاودوا من نول وجديد نعملوا هكا ضبط لحاسة الشم. نجرب البرفان على الجلدة, ثم شكون يقول لك راه ما تجربش البرفان على الجلدة خاصة تعمل مشاكل, لا نحكيو على لي برفان أوتونتيك جربوها على الجلدة خاطر فما تفاعل كيميائي مع الجسم ومع حرارة الجسم والزيوت الطبيعية تنجم تأثر على البشرة نتاعنا. دونك حاجة هذه تخلي إنه النوعين تاع الريحة تتبدل شوية نجم تكون ريحة معناها قريبة إلا بعيدة. دونك جربوها على الجلدة على خاطر نجم بعاء الجلدة بتاعنا تتغير التركيبة متاعها 1000%. فما قاعدة اسمها قاعدة 30 دقيقة, إنه ما نشيوش برفان جوست بعد ما نرشوه. العطر يتكون من 3 طبقات, قمة العطر, القلب متاع العطر, والقاعدة متاع العطر متاعنا. دونك الريحة الأولى تختفي بعد 10 دقائق بالضبط. دونك لازم نجربوها نخليوها 30 دقيقة كاملة باش نشوفوا انه الرائحة الحقيقية اللي باش تقعد معنا الساعات اللي هي جينيرالمون اسمها قاعدة العطر تظهر بعد نص ساعة. نعمل البرفان, نعمل دورة بعد نص ساعة نشوف الشم والبرفان اذا كان باش يقعد معنا مدة طويلة برشا. من النصائح اللي نجم ننصحوا من رواحنا في ما يخص عالم العطور بالنسبة للخدمه والا وسط النهار نختاروا برفان خفيفه تكون كالم برشا وما تقلقش غيرنا كما روائح حمضيه والا المسك الخفيف. بالنسبه للعشيه والمناسبات نمشيو نحو العطور الثقيله والفواحه كما العود العنبر والفاني، وحسب الفصول زاد الصيف يحتاج روائح بارده ومنعشه، بينما الشتاء يرحب بالروائح الدافيه والسكريه والخشبيه. وقت اللي نلقاو روحنا ما لقيناش حل الحقيقه، ما عجبنا شيء في البرفان جربوا برفان على يدنا، نخرجوا نعديوا نهار كامل نص ساعه كهو نشوفوا كيفاش البرفان تتغير وقداش المده نتاعها تقعد. اذا كان برفان ما عادش يشموا فيه نسالوا شكون بحضرني يشم البرفان، خاطر الخشم يخدم بالطريقه نتاع سيستم دالارم يحاول ينحي الروائح الموجوده معناها حولنا، باش اذا كان قدر الله فما ريحه نتاع حريق ولا ريحه نتاع حاجه مخطره يشمها الخشم، ما يقعدش مركز مع البرفان اللي قريبه منه اللي موجوده في نفس الجلده هي بيدها. ذاك علاش برشا عباد يعمل برفان بعد ما عادش يشموها، خاطر سيستم دالارم والانذار نتاع البدن نتاعنا يخدم بالطريقه هذه. كانت هذه فقط فياله بيرفيوم بالنسبه لليوم، هذه فياله متواصله حتى نص الليل، وهذا صوت مايا دياب في أحلى كلام.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. مجلس وزاري مضايق بإشراف رئيسة الحكومة يتخذ جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم. اليوم أطلقوا برنامج وعد اثنين لمرافقة 100 شاب وشابة في بعث المشاريع وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في تونس. المنسق العام للبعثة الصحية للحجيج التونسي يؤكد تأمين 900 عيادة يوميا بهدف تصعيد الحجاج إلى عرفة في صحة جيدة. في أخبار العالم، نيويورك تايمز تنقل عن 3 مسؤولين إيرانيين موافقة إيران على مذكرة تفاهم من شأنها وقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز. الاتفاق سينهي القتال على جميع الجبهات ويركز على فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري ويقضي بحرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم للعبور. كما يؤجل الاتفاق الملف النووي إلى مرحلة لاحقة وسيؤدي إلى الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة في الخارج. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
3: تحلم بالفاك؟ خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
4: وريفز مع راديو باك،
3: العادة توليها سنين.
4: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
3: انتو مع نجاح نوين
4: واحنا معكم مكملين.
3: نخبة من الأساتذة والمرافقين
4: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
3: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مايو، من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع.

من ألبوم راديكال أوبتيميزم سمعنا ترينينج سيزن هذا سو دوالي بالي وصلنا ل 11:45 دقيقة. السلام عليكم مستمعينا الكل، نشكر برشا رفيقة البروزلي تكتب لنا مساء النور، تحية لك يا رفيقة، نسلم عليك برشا. وتقول سامي من أحسن المذيعين، تربية وأخلاق عالية، شكرا لك يا رفيقة، الحقيقة هذه شهادة نعتز بها برشا ويعطيك ألف صحة. تحية زاد الكل من اختار إذاعة شباب، تحية كبيرة صباح من القصرين، طلبت أنها تسمع إليسا معانا الليلة، هذا صوت إليسا في بتميل على البيت.

من ألبوم بليس ماني تشيرين في سافاير الأغنية اللي توصلنا حتى للـ 11:56 دقيقة وهو صوت قبل اللي نسمعوه الليلة في فيال علي إذاعة الشباب. نحكيكم غدوة إن شاء الله رقم المترو رقم واحد باش يتوقف على امتداد النهار كامل لحد 24 مايو 2026 خاطر نلقاو الأشغال باش تصير من قبل وزارة التجهيز والمتعلقة بتهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة باش يتم تأمين تنقل الحرفاء ما بين محطة برشلونة ونهاية الخط بن عروس بواسطة الحافلات حسب ما أوضحته شركة النقل اللي هبطت على الفيسبوك متاحة. وقالت زادة انه استئناف الجولان العادي الخط هذا بش يكون معقول سفرات نهار الاثنين 25 أفريل 2026. مستمعين السلام عليكم وكل نشكركم برشا على تواصلكم معنا تفاعلكم معنا تحياتنا لكم السلام عليكم كل وين ما كنتوا اجمل تحيات لكيف لكنا معاكم الليلة في فيال على إذاعة شباب نزال ورتيني ميرسي بوكو ومن رياحي ميرسي بوكو سيمنشكركم بون ويلتكم زينة نسكلوا باي باي.

0: sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة الشباب من تونس.
1: على FM ولا ستريمينغ إذاعة الشباب 24 ساعة non-stop.
2: إذاعة الشباب
3: non-stop.
4: Welcome.